0: Musique non-stop sur Diwan FM.
1: Diwan FM.

فليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

يمله فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا،

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز السابعة صباحا. ديوان اف ام صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل أمس رئيسة الحكومة سارة زعفراني التي كلفها بترأس مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. وتعرض رئيس الدولة إلى عدد من الأحداث التي تتواتر بشكل مرتب للتنكيل بالمواطنين بهدف تأجيج الأوضاع، مؤكدا أن الشعب التونسي سيحبط الترتيبات المكشوفة في الداخل والخارج على حد سواء وفق ما نقلته رئاسة الجمهورية. مجلس نواب الشعب يعقد اليوم جلسة عامة بداية من الساعة 10:30 صباحا للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. وزير التجهيز والإسكان سلاح الزبري يؤكد ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للانطلاق في أشغال مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية في أوت القدم، داعيا إلى الالتزام بالرزنامة المحددة للمشروع وتسخير كافة الإمكانيات للتسريع في تنفيذه. ويأتي ذلك أثر انعقاد جلسة اجتماع لجنة قيادة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية أمس لمناقشة نتائج المرحلة الأولى من الدراسة وفق بلاغ صادر عن الوزارة. والي زغوان البرنجي أعين أمس انطلاق أشغال مشروع حماية مدينة زغوان من الفيضانات على مستوى وادي بن حمودة الذي يندرج في إطار تعزيز البنية التحتية للوقاية من أخطار الفيضانات وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات. وتنجز هذا المشروع إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان باعتمادات مالية تناهز 6 ملايين دينار، ويشمل تهيئة مجرى وادي بن حمودة على طول 400 متر خط بما من شأنه تحسين تصريف مياه الأمطار والحد من مخاطر الفيضانات التي قد تشهدها المنطقة خلال فترات التساقطات الغزيرة. وفي أخبار العالم، الجيش الأمريكي يعلن انتهاء جولة جديدة من الضربات ضد إيران وكشف عن أهدافها. وقال في بيان للقيادة الوسطى الأمريكية إن جولة إضافية من الضربات ضد إيران تم شنها بهدف تخويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة للمدنيين في مضيق هرمز، ومضيفا أن القوات الأمريكية شنت ضربات على نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا شملت أنظمة دفاع جوي وأصول مراقبة ساحلية ومواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة وقدرة بحرية وبنية تحتية لوجستية عسكرية على طول الساحل الإيرانية. رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي يفيد بأن الرئيس دونالد ترامب أبلغ الكونغرس بنيته رفع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بالقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع ناس الديوان في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: Publicité.
1: متزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سونوفو بوينت فونت في مول أوف سوس. كنوا في الموعد نهار الخميس هذا باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. متزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس.

0: Radio NFR. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: صباحكم مبروك يا توينساوين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. إن شاء الله صبحيتكم مبروكة وإن شاء الله نهاركم زين. هذه ناس الديوان موعدكم اليومي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 والـ10 صباحا على طول الموسم الصيفي. نادية الجميلة في الإخراج إيمان منى في الإخراج الرقمي وسيد العميد توفيق ديدي على يميني.
2: أهلا وسهلا سماح صباح خير نور صباح خير فنان العظيم.
1: أيوة.
2: صباح خير سليم.
3: اهلا
2: باش نستسمحك سماح باش نعمل ان غران اوماج الصباح.
1: الفايده حاجه به
2: اوماج قلت
1: هاي به اليزي.
2: البارح تقابلت انا والانسان جنرال اللي علمني تقريبا 50% من اللي عرفته في حياتي العسكريه الجنرال محمد مدب. ان غران اوماج السيد هذا اول امر فوش في حياتي وقال لي سر البارح كان مخبيه للوقت هذا من عام 93 لتو.
1: أيوة.
2: اللي هو قال لي راني معناها جي ميزي عليك انت كان اول تعيين لي في قياده كمرسليه كان هو راه وانا في بليش فهمتي. وكان امر فوج وعلمني لا ريغور الانضباط علمني يعني هذاك اللي فهمت من وراه اللي راه فن القياده اصعب حاجه في الدنيا تقود ناس وراهن عليا. وبعد هو ولا مدير الامن العسكري ولا مدير ديوانه رجل عظيم ما خلقش كيفه الجيش زوز او نقول لك من الاخر الي ابار راهو انسان ابار في نزاهته في تفكيره في بعد نظر نتاعو. هذا سيتان غران اوماج ا مون شيف ويل ريستورا افي مون شيف. ونعترف اللي السيد هذاك لي فضل كبير في مسار حياتي المهني ولتو وقت شفته تاثرت برشا.
1: شنو حال صحته
2: ساسي؟ لاباس الحمد لله لاباس قبلت انا وياه.
1: دونك
2: مون جينيرال نقول لك ميري سبي مون جينيرال راك باش تقعد الامر نتاعي إلى إلى إلى يوم يبعثون إن شاء الله. وبارك الله فيك على كل المسار نتاعي وأنا تحت قيادتك لأنه بالحق رجل عظيم تفتخر به تونس.
1: تحية لي الجنرال محمد المدب. وكان عندي معه حوار من أحسن ما فما حوارات في الحديث على تونس وليزونجو متاع بلادنا قديما وحديثا. دكتورنا ابن سينا تحياتنا صباح النور مرحبا
3: صباح
1: محمد
3: الفل.
1: سليم العسلي
3: صباح الفل صباح الخير سماح صباح الخير تونس النوروز محمد سيد العميد نادية إيمان كيف المستمعين والمشاهدين. إن شاء الله صباحكم زين إن شاء الله موفقين في العمل تاعكم في اللي زوبجيكتيف تاعكم كل إن شاء الله صبحية به نعديه. تحية زادة للجنرال محمد المدب إن شاء الله في خير وصحة جيدة إن شاء الله.
1: إن شاء الله في صحة جيدة. تحيتنا للجميع بربي سيسر وحكم في الكياسة ربي فطركم إن شاء الله. كيف نجي نوصل نقول ربي استرني من 3-4-5 ضربيتك على اليمين وعلى اليسار بربي سيسر وحكم في الكياس. فما 205 قريرة واللي قصيت عليها هذيك شاء الله قتلتها أنا بربي كنت تسمع في ناس الديوان ربي سيسنا سيسونا ما تحرقوش الضوء الأحمر ما تحرقوش السيدي لو باساج ما صباح هو راه صباح
3: قلت
1: يا حسرة ما عليها يا أوتوكا الكرامة. نوروز الجميلة غزلتنا صباح النور مرحبا.
4: صباح النور سماح تحياتي لك في الحضور بونجور سيد العميد دكتور محمد ندو أمونة نسلم على اللي يسمعوا فينا الكل. إن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله مليان بالحاجات مزيانة الكل وعلى رسم كما العادة الكتيبة. وتحية لكل شخص يقول لك صباح الفل ويضحك لك في وجهك ويقول لك محليك ومنور ودرشنو حاجات هكا بوزيتيف فايبس كي العادة وما يبداش يشكي ويبكي ويرمي عليك في الحاجات الخايبه.
1: ما تقولش بوزيتيف فايبس الصباح ما تعديش الصباح
3: صباح عشيه.
1: انت عندك منهم هذوما يقابلوك في الشارع يقولك صباح الفل صباح النور
4: مش في الشارع عاد نجيب بكري برشا ما قابل حد مازال الدنيا فارغه
1: خاطر ماكش تلقاهم هذوما في الشارع في تونس سورتو الصباح.
3: خليني ساكت
1: انا نعرفك شنو باش تقول
4: انا بدي نعرفك.
1: فنان محمد سعيد صباحك سعيد يا محمد.
5: صباح النور وان شاء الله نهاركم طيب الناس الكل ليكيب الكل سعيد عني دكتور نوروزة ليكيب الكل ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله نهاركم طيب. والله تعرف انا باش نحكي لك حاجة عندي صديقي ناخو من عنده قهوة كل يوم في الحومة الصباح جاني قال لي يا خويا من ليميسيون البارح عملتوه وراني نتبع وكذا وبرشا تليفونات البارح الحقيقه فهمتني جاتني كي فقت من النوم. صباح الخير تونس وان شاء الله نهاركم طيب وان شاء الله نهاركم كله خير والكل موزيكا والكل فرحه والكل محبه كله محبه.
2: لا انا فرحان به لاقصى درجه لاني اخيرا لا اخيرا سمعت انسان في الاختصاص فاهم ايش قاعد يصير الى كومبري اللي راهي مسؤولية جسيمة للإعلام باش يربي وذن المستمع وباش يطلع المستوى. راهو نجم الإعلام جاء وقت هبطرة وباش نقولها لك أنا. الإعلام هبط المستوى. الإعلام تسبب في أنه تونس في في في مسلسلاتها في في فنها في كل شيء هبطه.
1: الإعلام مش مسلسلات ما دخلناش في المسلسلات.
2: نوع من الإعلام. جانب الإعلام قام بشيء هذي. احنا توا صباح عملت معه درجة صدقني الما في شو أوكر سيد هذا على خاطر هو فاهم مش قاعد يصير وفاهم ماشي وفاهم مش قاعد يعمل وفاهم اللي راي مسؤولية جسيمة باش تربي وذن المستمع على الفن الصحيح. كلمنا في أوروبا عندهم راه الروك والبوب ودرشنو لكن عندهم الميوزيك أوركسترال وعندهم الأوبرا قاسمينهم ما خلطوش. احنا جاء فترة خلطنا الحمص والزبيب والفول والشعير دخلناها بعضها.
5: هو سيد العميد انا ديما نمن بحاجه انه كل مواطن هو جندي يخدم معناتها بلاده من يعني معناتها الموقع نتاعو كلكو سوا استاذ كلكو سوا فنان طبيب معناتها المهن الكل معناتها المهن الكل المفيد نخدمه يعني معناتها بصدق ومعناتها بحق وبرشا محمد
1: مريق المعامل
3: سعيد من عملية احتواء عمله العميد تصور معناتها فنان ولا يحكي جندي في خدمة
1: وطن بعد درشة مع
2: العميد من أكبر جنود سيدي من أكبر جنود في أي بلاد راه الفنان راهو باش يكركر معاه شعب كامل راهي مسؤولي راهو الفن ديما علاش مش اكسسوار راهو اللي يعتبر الرياضه والفن اكسسوار راهو غلط لاني هذيك لا لوكوموتيف اللي باش

0: الله.
1: شفتوا المراوحة الغنائية؟
0: بقول لك كان الله يرضى عليك. فاصوت
1: احنا خلقنا ستيل جديد توا تاع برامج ما عادش نعديو الغنايات نغنيوهم
2: نغنيوهم ونحكيو عليهم زادة
1: ونحكيو عليهم
2: بيان سور. سألوني الناس عندها راي عندها راي حكاية انه السيدة فيروز اللي هي صوت عظيم جدا معناتها هي غنيتها من بعد ما مات زوجها معناتها خاطر الغنية هذه ديجا الكلام نتاعها يعبر يعني معناتها على الحكاية. هو كان زوجها هو القائد نتاع الفرقة نتاعها وكان ديما معاها وكان محاذيها في يعني معناتها المسيرة الفنية نتاعها دونك غنيتها أول مرة بعد ما مات زوجها وتغني وتبكي سورتو كي جات البارتي لأول مرة ما بنكون سوا خاطر مستنسين فهمت البارتاج لسان مع بعضهم معناتها والكل دونك كانت حكاية كبيرة برشا كانت قصة حب كبيرة برشا.
1: قصة حب زادة تخي سبيسيال باسكو كيف المرة الوحيدة اللي تخدم معها حوار مطول وتسألت قالت ما نعرفش هي قصة حب ولا سيتي حاجة فيزيونال ولا خاطر احنا الموسيقى عن نهبال. قالت جيت مرات وفترات في حياتي سيدة فيروز تقول حسيت اللي احنا كان يلزم نعرسوا ببعضنا خاطر نعديو 24 ساعة احنا نخدموا احنا نحكيوا موسيقى دونك لا فالو ان نكونوا مع بعض.
2: وحاجه اخرى انا عمري ما ريت طاقه نتاع محبه كيما اللي عند السيده فيروز معناتها انت داير كيف تشوف كيفاش قعدت لاهي بولدها وحتى هي في سن معناتها متقدم وحاجه عظيمه برشا معناتها حاجه عظيمه برشا. وفيروز انا نحسها تعيش بالحب
0: اللي واضح
2: الحقيقه
3: ان شاء الله كلنا نعيشوا بالحب.
4: حاجة أخرى ريت محلها من غير تزييف الصوت النقي من غير حشي ثم مرة مشيت قرطاج ثم مرة مشيت قرطاج من نكتل كده علاش أنا قلت كراني جسوي كونت هالماكينات
1: الراجل يغني ولينا نعرف
4: لا استنى
1: قل لي الحكي
4: استنى الحكي الراجل يغني في غناء والموسيقى تضرب وفما صوت بيانو والبيانو مش موجود على الركح معنا من المهازل اللي عملوا هنا ويضحكوا علينا يتمسخروا علينا يغني وثم بيانوكي اكومباني لكن على الركح فما كان كمان جات وعود وكذا
2: نجم نمشي معاك المأبعد
4: فضايح معناها يتمسخر علينا
2: انا نجم نمشي معاك المأبعد سيد العميد انه ثم حفله صارت اما قديمه برشا راهو معناتها فهمت اول ما بدات لي نوفيل تكنولوجي في يعني معناتها الموسيقى اللي راهو يخدموا بها الكل معناتها فهمت حاجه عاديه جدا اللي هي السيكونس والكليك معناتها وكل ثم فنان او فنانه مانيش باش نسمي الحقيقه شكون جاء عمل حفله في تونس في كارتاج جايب ولا جايبه مهندس صوت يبدا يلانسي معاها الكليك والسيكونس وقت اللي هي تغني والكلها تعدت براتيكمون شبه معناتها بلاي باك ثم حاجات بيان سور تعداو معناتها
1: لايف فوق اما ركح هذا
4: تزييف
2: كارتاج اما حاجه قديمه راهو نحكي لك حاجه قديمه
4: يفقوا بها
2: ويعرفوها راهو هي معناتها يعني سورتو يعرفوها يعني معناتها موسيقيين وكل معناتها الحكايه اما حاجه قديمه برشا معناتها نتصور وصارت مره وما عادش يعني معناتها تصير فهمت اما الكليك والسيكونس الكليك والسيكونس راهو معناتها احنا بيدنا معناتها نخدموا به كموسيقيين.
1: فاصل ورجعنا
5: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
6: publicité.
7: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزر الكل جوك باهي مع ماكسويل
8: ماكسويل for a better life.
9: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني سي ان بي ام سينوما سيما رقم 1 في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم.
10: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
11: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك عليش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك
10: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج.
12: خيرها وافي بحرها صافي هواها شافي جوها ديما دافي تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها.

0: الغربة، خضارها، جبالها وحكايتها وأسرار بنتها، تصنيفها وسحر ماكلتها. البن يلزمها اللي يفهمها، يلزمها زيت صافي.
1: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم منك نسمع صوتك تسمع
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فهم مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فهم صوتكم من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 7:36 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توحتة للعشرة. شكرا على المتابعة. قررنا البارح مع السيدة المخرجة قلنا كل يوم يزمنا شوفوا خبير مزيان خبير حلو خبير زين الصباح كي نحكيوا فيها على خاطر التوانسة كل يوم عندهم حاجات يقولوا بها رانا نحبوا البلاد هذية ورانا نعملوا في حاجات المستقبلنا ولا المستقبل البلاد. اليوم ايش عنا
3: باش نحكيوا على اللاعب الدولي السابق يوسف المويبي اللي تصاوروا البارح دارت برشا على وسائل التواصل الاجتماعي وهو بحد ذاته هبط تدوينة وتصاوروا على الفيسبوك وكتب فخور جدا باش نعمل اليوم اني تحصلت على شهادة الماستير بتقدير حسن جدا. هذا نجاح مش النهاية بل هو بداية لتحديات جديدة وطموحات أكبر. شكرا للناس اللي ساندوني وشجعوني. نذكروا اللي يوسف المويهبي كان انقطع عن الدراسة ومن بعد 17 سنة تقريبا خذ الباك ومن بعد كمل الماستير. صور أثارت الإعجاب برشا خاصة لمحبيه. لعب الكلوب هو سابقا وكان عنده معناها لعب مع مستقبل المرسى ونجم الساحلي وخاض تجارب احتراف خارج تونس ومثل المنتخب التونسي في عدة مناسبات ونذكروا أنه اعتزل كرة القدم عام 2019.
2: شكرا نورز. سيد العميد نعرفك تحبهم برشا الأخبار
4: بن سير لأنه هذا هو دخل في شو محلنا خطر عليش
2: أي.
4: أولا وقت اللي كان يلعب في الكرة تحس الإنسان يلعب في الكرة بمخه وسقيه مش ثم برشا ملعب يلعب بسقيه مبركرة. هو الذكرى اللي بقات لي الهدف الثاني تاع نادي إفريقي اللي خذت به البطولة ضد زرزيس
2: أي.
4: كان هدف رائع ويعني بالحق وحتى اخلاقا بشر ظهر كان ايدول. لفات كونه يرجع للمعهد نتاعه وياخذ ماستير سان دي لون على شخصيه السيد هذا شابو باي خويا يعطيه الصحه. ان جران جوور و ان هوم اكسبسيونيل يعطيه الصحه. لما حاله عنده عشرات الالاف من المعجبات هذا لا شك ولا جدال فيه اللي نعرفه انا
5: اللهم لا حسد
2: بالمستير ولا بليش
5: اللهم لا حسد
2: يقرا ولا ما قراش
4: هو ناقص هو مش يزيد عاش تو تزوج ولا ما تزوجش
5: متزوج يوسف
4: متزوج
5: متزوج عنده مده
4: متزوج الانسان الهادي الانسان كهو حسيله شابو يعطيه الصحه ويعني حاجه تشرف الانسان بعد 17 سنه يرجع ياخذ ماستير وان شاء الله ياخذ دكتوراه. انا متاكد ان النوعيه من الناس هذوما عندهم ثوابت وعندهم قيم تخليهم يقدموا في الحياه وما يقفوش وما يكتفيوش بشيء برشا كورجيه عمل قهوه قعد في القهوه وفهمتي وكذا شوفوا كيفاش اكسلون اكزامبل الشباب تونس اليوم الكورجيه والكورجيه نقول لهم راهو الدراسه مع الكوره راهي توصل لبعيد. كي تشوف في تونس شكون اللي وصلوا جماعة القرى شوفوا زبير بيا جماعة اللي وصلوا مستوى فهمتني الهاشمي الوحشي جماعة اللي وصلوا في نفس الوقت
2: زياد المسيني
4: يعني عادل المسيني عادل السليمي الناس اللي قراوا هم اللي أبدعوا هم اللي خرجوا هم اللي على خاطر كانوا يستعملوا في نفس الوقت في في في في بدنهم في سقيهم الكرة ولكن زاد أعطاهم ربي المخ والثقافة باش يواصلوا ويفكروا وياخذوا الطريق الصحيح هذاك علاش
2: محليه تصوير يوسف المويبي بالكره في مدارج الجامعه معناها رساله حلوه برشا والرساله الاولى تقول انه راهو الحياه ما تقفش عند اي عمر كل كارير يوفى ينجم يجيك كارير بعده وراهو الدراسه ممكنه في اي وقت وفي اي عمر وبرافو يوسف المويبي دكتور
5: وي برافو شوف معناتها انا شخصيا يوسف المويبي من احب من احسن الجوالات اللي نحبهم معناتها خاطر يلانكارن الكره ملاعبي كبير وملاعبي معناتها غول التربية والأخلاق ملي كان جوار ما تلاهش فيك اللي ذكروا شاج وكل وراق والمشاكل والخنيفري وكل حكاية تلوك ومثلين طفل معناتها أنفان طفل الراجل تشوف في مستوى علمي متقدم وغزر فما حاجة توا جلبت انتباهي شوفك السيلوات نتاعو معناتها كيفاش قاعد سبور كيف فهمت معناتها يوريك اللي هو مود دو في كامل اون جين دو في كامله برافو بون كونتينواسيون ماذا بينا نشوفوا برشا خاطر توا سميتو انتوما جوارات فما برشا هذا قارين جوارات اللي عملوا دي زيتود يونيفرسيتير من بعد الباك تاعهم دونك برافو من عشر الماستر فاش عملوا هو يمكن في سبور
6: اي سبور
5: اي نورمالمون اي فهمت دونك برافو
2: ان شاء الله. هو اخذ الباك ايكونومي جيستيون معدل 11.90 وهو عمره 36 سنه دونك وي لا ريوسي سون باك وقال قريت برشا وتعبت برشا ما ياسر فرحان في الاخر بالنتيجه
4: ياسر في سبورت عندي وين ضيف لنا يوسف النهبي خلينا نسمعوه يا دالندا ضيف لنا جماعه هذيك ربي خلينا نسمع يوسف
5: نجمو نضيفوه نحن لو تو خاطر خرج من الخانه تاع سبورت
4: صحيح
5: والله دونك ماستر نجمو نضيفوه
4: هاي نوض عندك
5: اش قولك
2: يلا موجود اعتبروه موجود ان شاء الله بعدنا يوسف محمد سعيد
6: فيليسيتاسيون ليوسف المويه باللي هو انا سبق وقلتها سي مون جوور بريفيري ملي كان يكور مع المرسى يلعب بمخه وبرشا شخصيته قويه في التيران برشا انا نتذكر البونتو اللي ماركاه كيف كان مع المرسى عام قبل ما يجي مع الكلوب في المنزة كونتر علي بومنيجل اللي هو كونتر معناتها فهمتني الكلوب البونتو الشهير زاد متاع البطولة 22 ماي 2008 اللي ربحنا به البطولة دونك
4: حي داخر
6: هي نحب النادي الافريقي الحقيقة دونك ويوسف المويبي انا نعرفه شوية في الدنيا
5: شمتها في نودس
6: لا بيان سور
5: تيريبي يا نودس
6: ونعرفه في الدنيا معناتها يقعد في حومته يحب حومته برشا يحب ولد حومته يلعب بمخه برشا ولا فورت بيرسوناليتي زاد اللي عند يوسف انه فهمت اون 2008 مع الكلوب كيف يعمل ليغامون كروازي كونتر حارس الحدود ومن بعد يرجع يعمل زاد اون كارير قويه برشا مع الاتوال هز البطوله عربيه لعب في الكاف ماركه بيلانتي كونتر الاهلي ولا الزمالك ظهر لي في دومي فينال ستاد سوسا معبي على الاخر برشا فهمتني بريسيون يوسف بالحق معناتها من العباد اللي مخه برشا في الكوره وفيليسيتاسيون اللي هو خاطر ان ميريت وخدام يوسف معناتها ان ميريت
2: وانا ظهرت لي احلى رساله اليوم الصباح رساله من شخص كما قلنا كان نجمه كملت كارير نشوفوه كوتش نشوفوه يمشي يعدي في كيدوكا لي تيست والكل وربي احنا قري حكينا على الملاعبيه اللي هما عاملين كمام كارير يونيفرسيتير راه ما نسيوش الكابتن عطليني كابتن خالد حسني دي خالد حسني اوسي قرا في الجامعه وعمل دوا ميزابار انه هو كان من اللاعبين فوق الميدان احنا فاصل ورجعنا
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
7: Publicité. كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
8: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
9: يلا جو سيف سني حافلة كادوات
8: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كادوات أخرين
9: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كادوات ملي يلا جو
8: عندك أورانج تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا
10: الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
11: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
12: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
13: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
2: هاك حكينا على كيفاش تقول نورز البوزيتيف فايبز، حكينا على الحاجات الباهية، حاولنا نبداو صبحيتنا هكا
3: بوزيتيف فايبز
2: بالك دي. سينو ما نجموش ما نمشيوش نحكيو على شوية مشاكل أو بلوتو برشا مشاكل جديدة قديمة. نحكيو على إتونيسير توت سويت في توب ريتش.
13: توب ريتش
3: إتونيسير اللي الحكاية نتاعها القديمة جديدة كما ذكرت سماح، تدوينات برشا شفناها على وسائل التواصل الاجتماعي، تشكيات من تأخير ورحلات ملغات وغيره كسوسوا توينسا لهنا وإلا مقيمين بالخارج باش يروحوا لتونس. كما مثلا باش نعطيكم التابلو هذايا اللي فيه الرحلات اللي باش معناها الذهاب من
2: الملغات
3: تونس الملغات وإلا المتأخرة من تونس لغيره معناها بلدان مختلفة نهار خمسة في الشهر نهار الاثنين. مثلا من باريس شارل دي غول ملغات، ستراسبورغ ملغات، نيس اللي من المفروض تخرج الستة وسبعة خرجت ماضي ساعتين غربة، اسطنبول السبعة
6: مش نيس
3: اسطنبول السبعة متاع الصباح وخرجت لحديش ونص، بولونيا كيف كيف، مونريال، الجزائر، ليون، مارسيليا، تولوز وغيره. الناس كلها عندها مشاكل مع تونيسير وما همش عارفين علاش هذا كل تأخير وإلا رحلات ملغات، حاجة أثارت الجدل بكثرة والناس كلها طالب معناها بحل جذري للإشكال.
2: وأحلى ما فما مارسيليا كتبين قدامها متوقعة تلقى ملغات متأخرة ومتوقع بالرؤية معناها ممكن أي وممكن لي. هو الموضوع جاي من فيديو الحقيقة البارح شفناه، ما نجمناش نعديو الفيديو لأنه من عند مواطن والحقيقة زيدا خوفا حتى على الموظف اللي كان يتكلم في الفيديو، موظف تونسير مش نعطيه حتى صفة الموظف، ما هو موظف مهم شوية في الصفة متاعه من المديرين في تونسير في مطار المنستير. كان يحكي مع جماعة متغشين على خاطر الفول متاعهم روتار، ما نعرفوش احنا شنو الفول، قاعد يقول يا حاج راهو الطيارة اللي كانت تهزكم تحت بان في باريس، قال الدولة نستعمل كلمة الدولة قالت لنا نصلحوها في باريس، دونك باش نجيبوا طيارة من تونس نجم دخلت لكم كان لحديش ونص متاع الليل. بدأ يحكي لهم قالهم هذيك اش فما في تونسير راهو احنا عنا كان 20 فما 20 طيارة ماهيش قاعدة تخدم في تونسير، وقالهم احنا رانا اتاتيك مناش بريفي دونك راهو هذيك هو الموجود، ما يلزم الدولة هي اللي تنظم الامور ووزارة النقل. هذيا كان فيديو لموظف في تونسير قاعد يتكلم، الفيديو هذا دار في كل بلاصة، ما نعرفوش منين جاي الفيديو، ما شفنا الشخص يتكلم في المطار ولابس اليونيفورم تاعنا لا نعرف لا وقتاش لا كيفاش. سيد العميد
4: والله متوقع
2: للأمانة
4: جدا
2: الأمانة
4: الصحفية شوف روى هذايا كله نتيجة حتمية معقولة واضحة جلية لا لبس عليه. اليوم الطيران في العالم الكل كيفاش هو راو دي نورم، عندك مثلا كما قلت تونسير كان عندها 33 طيار توا ولا في 10 ثم 20 اوت. شوف يلزم عدد الطائرات الموجوده عليها عدد من العمال. احنا وصلنا في تونسير شيف سيرفيس على روحه، كانت في وقت ما مكان باش نحطوا فيه لعبات ومعنا بالمحابات ونعينوا ما فلان وفلتان وفهمتي هذاك اللي صار. دونك ولا عندنا انشارج اكبر برشا من المدخول وبدات بشويه بشويه ليش خاطر يلزمك ديما فلوس الدور باش نجم تشري قطع الغيار باش ناخذ طيارات راهو لا جراند فيزيت ما تعرفش انا جراند فيزيت تفرك الطياره راهو تتفرك كل عدد من الساعات. هذا كله بعد 2011 صارت وانا كنت شاهد عيان خاطر انا كانت من الاماكن اللي كانت تحت سيطرتي 2011 كانت المطار وتونسير وكل شيء شفت بعيني شنو يصير. شوية من الحنة وشوية من رطاب الدين، حتى من ولادها. ولادها وقتها في الزمان ذاك تعطيلات وتعطيلات عمل جرافات درشنوة، يعني أمور غريبة وعجيبة اللي شفتها. وبعد ولت تكنيكس وحدها وترشكية وحدها، حصيلوا قربلة قربلة ما اللي شفته معناها شيء دوخ. واليوم النتيجة هي حتمية متاع الشيء اللي عملوه. يحبوا تينيسير ترجع ومعاش يصير نحكي عليه، يحطها في النورم مونديال. حلو شات جي بي تي تقول لك في طيران، شركات طيران مازال تخدم وتحترم روحها، قداش نعمل على قداش نطيارة. تو تفهموا اللي ثم عشرة مرات عقل حاجة سيربلوس على اللي يزمو يكون. هذاك هو اللي قاعد يغرق في تونيسير. ديونها بتبيع حالنا نجمش تخلصهم. الدولة مش تقعد دافعي الضرائب يخلصوا ويخلصوا. ايه شنو هو اخوي يخلصوا؟ شنو يخلصوا يا اخوي؟ اما كتنجمها ولا يلزمها تمشي كما الشركات الاخرى كل تتحط في النورم هذوك، كان بقات عند الدوله ولا بريفاتيزي. اللي يهم هو اني تتحط في النورم دو جيستيون مونديال، سينو راهي العمليه هذه ماشي تضعف وماشي تصعب.
2: الخطوط الجويه التونسيات اسست تونيسير عام 1948، كانت من اوائل شركات الطيران في القاره الافريقيه الكل. كيف نجي ونشوف النتائج المالية في 2010؟ التقارير تقول أنها حافظت حتى 2010 على متوسط أرباح سنويا يقارب 30 مليون دينار، كانت رابحة كل عام 30 مليار، واحتياطات مالية على ذمة الخطوط الجوية التونسية تقارب 500 مليون دينار، كانت عندها ريزيرف 500 مليار. وكذلك كانت من الشركات الرابحة ومن أكثر الشركات الرابحة في تونس. اليوم تونيسير عندها 3000 موظف على كل 11 طيارة.
4: Exactly.
2: فما 11 طيارة يقابلها 3000 موظف في تونيسير. دكتور
5: اي هذا هو. شوف انا والله فما مواضيع ولاو يقلقوني. كان نعاودوا في ذويحنا كان حاجات مزمنه ما ثمش حلول، ما ثم حتى شيء. معناتها كل عام هذا نحكيوا على تونس هذا ومديره مرتين في العام على لي روتار. قبل كانوا لي باجاج يلي يتسرقوا في المطار، لي روتار دو فول، روتار بسبعه وبثمانيه وبتسعه وبعشره سوايع، دي فول انولي. المشكل وين؟ انا مانيش فاهم بصراحه المشكل وين. هو بالاساس اشكال مادي هذا ما فيه حتى شك واختلاف. ما زاد ما ثماش تخطيط، ما ثماش. انت كعندك كاين اون سوسيتي معناتها مؤسسه عندها صعوبات، مو لازمك تعمل التشخيص الصحيح، لازمك تعمل اعاده هيكل، لازمك تخفض في النفقات وترشد والحوكمه. اي هذا وين اخي؟ ما عادش عندنا مسؤولين، ما عادش عندنا مديرين، ما عادش عندنا عباد اللي ينجموا يجير دي زونتربريز ولا دي سوسيتي كيما هكا. بصراحه والله ما انا بيت معناتها تمام كوميم راهي تونيسير هذا فهمت. بون ان شاء الله ان شاء الله يقع حل هذا الاشكال ونتاع تونيسير في معناتها في امور علميه مدروسه. كي تقول لي انت 3000 اطار في تونيسير على
2: 3000 موظف، وكما قلت لك في 2010 كانت الريزيرف 500 مليون دينار. اليوم الديون تتجاوز 1.3 مليار دينار حسب التقارير الحديثه بعد 15 سنه من 2010.
5: معناتها اشكاليه اسكو انا اللي ما فهمتوش علاش ما ثماش عمليه واضحه لانقاذ هذه المؤسسه. خاطر انا ما نتخيلش لي التوانسه ما ينجموش ينقذوها. معناتها المخاخ موجوده، يلزم الامكانيات ويلزم نوظفوا ونحطوا العباد الصحاح في البلاصه الصحيحه.
2: يظهر لي إعادة هيكلة تونيسير. أنا نتفكر ممكن 2016-2015 وقتها حوار مع رئيس مدير عام شركة الخطوط الجوية التونسية. من وقتها نتفكر وإحنا نحكي وين نحضر في حوار على إعادة الهيكلة وكذا، والأرقام هي بيدها. ومن جهة الناس تقول لا لخصاصة تونيسير، من جهة أخرى يقولك شمعناها إعادة هيكلة. يعني الأمور داخلة بعدها وقعدت هكيكة لمدة 15 سنة الحقيقة. كيف نشوفوا مثلا نهار 7 جويلية 29 رحلة عندها تونيسير من مطار تونس قرطاج. في 29 رحلة هذوم 4 فقط خرجوا في الوقت، على 29 رحلة 24 رحلة متأخرة على الأقل ساعتين والأغلب 7 سوايع معناها نسبة التأخير. ورحلة تم إلغائها كانت متوجهة لنيس. معناها احنا عنا شركة وطنية من 1948 شركة كانت رائدة في إفريقيا الكلة، من أول الشركات متاع الطيران في إفريقيا، على 29 رحلة تخرج 4 فقط في وقت
5: 13%
2: شويه
5: 87% هذا معناتها ماذا الدوخ معناتها كيفاش هذا لا. وفما سامحني قصيت عليك، فما الكلاسمون اللي خرج نتاع لي كومباني
4: اخي لي كومباني
5: معناتها ما نعرفش انا. فما عوامل تالي ركبت في تونس بصراحه كاليتي دو سيرفيس حاله معناتها فهمت كل ما عادش تونس كيما قبل معناتها بصراحه.
2: واضح نورس.
3: نذكر اللي وزير النقل كان تكلم في أفريل في جلسة في البرلمان وقال اللي أسطول بتاع تونيسير شهد تحسن تدريجي ونرتفعت الطائرات العاملة حاليا إلى 12 طائرة مع تسجيل استقرار في نسق الرحلات، عدم تسجيل أي تأخير خلال 15 يوم الأخيرة، وذلك في إطار برنامج إنقاذ استعجالي يهدف إلى إعادة هيكلة الشركة وتحسين أدائها المالي والتشغيلي. وأضاف زيدة اللي من المنتظر أن يرتفع العدد إلى 14 طائرة مع نهاية الشهر الجاري، يعني من المفروض في ماي، ثم إلى 16 طائرة خلال شهر جوان.
2: واضح. في تصنيف Air Help Score 2024 الخطوط الجوية التونسية في المرتبة 109 من أصل 109 شركة طيران الاخرين احنا اللي شاملها التصنيف
5: ده، يعني الفوت خير شويه جينا قبل
2: الترتيب
6: وتوت بونكتواليتي.
2: محمد يلا كلمه وباش نخشوا.
6: والله يغيظ حال تونيسير اللي هي كانت من اول ومن اقدم ومن اعرق ومن اكبر الشركات. الحقيقه انا كيف الراه معناتها الستاتستيك لي ديت يتجاوزوا 710 مليون دينار، التوت بونكتواليتي 3.4/10، بالرغم اللي كي نجيو نشوفوا بارابور للعام اللي فات كمهم ثم 2,488,000 معناتها مواطن تعدى معناتها فهمتني بتونيسير وكل بالحق لازم يعد هيكله كبيره. انا بيدي قد
2: تقريبا 2,500,000 مواطن في العام
6: بيان سور. انا كي نطلع مثلا ساعات في مع تونيسير نلقى الكراسي فهمتني بستيلو كراسي مشقه بالحق والماكله بالحق يغيظ الحال. معناتها لازم يعد هيكله على قاعده صحيحه وفي ما فيه خير معناتها التونيسير
2: للبلاد
6: هذيا.
2: ورانا كيف نحكيه وإحنا غيرينه ومتغشين وما نحبوش، وماذا بينا الأحسن وماذا بينا الأرقام الكل اللي يقولوها على بلين تكون أرقام جيدة. إحنا تواخرشين مع أخبارنا وراجعين في ناس الديوان.
13: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
14: تبليسيتي صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
13: سيمين جبل الوسط مصنوع بخبرة المجمع الصيني سي ان بي ام سينوما سيما رقم 1 في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم.
11: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
12: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
15: يلا جو
16: يلا جو صيف السنة حافل حكايات،
17: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
16: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك أورانج.
13: ديوان فام فلاش نيوز.
18: موجز ثمينة صباحا دي وانا فيلم صباح الخير. شركة تونس للطرقات السيارة تعلن عن غلق محاور الخروج في اتجاه مدينة هرقل على طريق السيارة في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة الاستخلاص بهرقل، وذلك بعد الانتهاء من الأشغال بمحطة الدخول. وأوضحت الشركة أن الغلق سيكون بداية من اليوم ولمدة يومين من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الظهر، داعية مستعملي الطريق السيارة المتجهين إلى مدينة هرقل والمناطق المجاورة إلى اعتماد محاول سيدي بوعلي أو محاول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محاول مطار نفيضة، وذلك لتفادي الاضطرابات المرورية خلال فترة الأشغال. وزيرة الشؤون الثقافية من السرار في تشرف على جلسة عمل خاصة بنظام التغطية الاجتماعية للفنانين التونسيين وكيفية تطويرها، وتشدد على أهمية التسريع في اعتماد المنصة الرقمية الموحدة في مجال التغطية الاجتماعية واعتماد مقاييس واضحة لاختيار المستفيدين من المنحة الشهرية أو المساعدة الشهرية. وتناول الحضور مسألة تحسين وتطوير إجراءات الحصول على المنحة الشهرية والمساعدات الظرفية المسندة إلى مستحقها، من ذلك اعتماد شهادة تثبت انتماء الفنان للمجال الثقافي في حالة تعذر عليه الاستظهار ببطاقة الاحتراف الفني للتمتع بحقه في التغطية الاجتماعية. تراجع إجمالي سداد أصل الدين الخارجي طويل الأجل بنسبة 11.8% سنة 2025، وفق ما أورده تقرير البنك المركزي التونسي لسنة 2025 الصادر في جوان 2026. وأظهرت الوثيقة سداد أصل القروض الخارجية طويلة الأجل بنسبة 8.6%، ويفسر ذلك بتراجع الالتزامات التي أوفت بها الحكومة من 5426 مليون دينار سنة 2024 إلى 5135 مليون دينار سنة 2025. وفي أخبار العالم، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية يقول إن الهجمات الأمريكية في يومي 8 و9 من جويليا الجاري استهدفت 5 محافظات إيرانية وأسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين حتى الآن. موقع أكسيوس يفيد نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لمواجهة قد تمتد أياما أو حتى أسابيع مع إيران، بعدما تحول تركيز واشنطن من استهداف البرنامج النووي والصاروخ الإيراني إلى معركة مفتوحة حول مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية لتجارة الطاقة في العالم. نختم الموجز بطقس اليوم الذي يتميز بسماء صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. الريح ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه من القطاع الشرقي بعد الظهر بالجهات الشرقية وتتقوى نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات. البحر متموج بسواحل الشمال الشرقي وهادئ إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل. الحرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 34 و38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. نهاية الموجز قدمته لكم سحر من بالقاسم، والمشوار متواصل مع هاني في فلاش سبور في أمان الله.
19: تسمعونا في سفيقس على الفريكانس
20: ناف أرب واندر.
19: عاجل إنرجي تقدم لكم Flash Sport.
21: Eni Aisint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
22: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه مع النادي الرياضي الصفاقسي واتفاق نهائي مع المدرب نبيل الكوكي من اجل توالي المقاليد الفنيه للفريق. الاعلان الرسمي على التعاقد هذايا منتظر باش يصير خلال الايام القليله المقبله. نذكر نبيل الكوكي كان تولى تدريب النادي الصفاقسي في 3 مرات سابقه، كان اخرها موسم 2023-2024. النادي الافريقي اعلن انطلاق بيع اشتراكات الموسم الرياضي المقبل 2026-2027، هذا يبدا انطلاقا من يوم الخميس اللي هو اليوم 9 جويليا. الفتره ما بين اليوم حتى بعد غدوه 11 جويليا باش تكون مخصصه حصريا للمشتركين القدامى، وهكا باش يتم تمكينهم من تجديد اشتراكاتهم مع الاحتفاظ بنفس اماكن المقاعد اللي شغلوها خلال الموسم الماضي. بعد 11 جويليا باش يكون مخصص ودات مفتوحه، معناه تاريخ مفتوح للمشتركين المشاركين الجدد. بالنسبة لعملية البيع متاع الاشتراكات باش تكون في حديقة الرياضة وأيضا على الموقع الرسمي بالنسبة للحديقة باش تكون من 10 متاع الصباح من 2 للسبت حتى 5 متاع العشية. بالنسبة للأسعار المدارج السفلية لونسانت انفيريور 600 دينار، المدارج العلوية لونسانت سوبيريور 500 دينار، المدارج المكشوف البلوز 250 دينار، بينما المنعرج الشمالي تحديدا الفيراج باش يكون مخصص لأحباء النادي من المجموعات الأربعة، طبعا المجموعات الأربعة المعروفة بالنسبة للنادي الأفريقي. بالنسبة لبيع اشتراكات المقصورات بالمكتب المخصص بحديقة الرياضة باش تكون موجودة وأيضا على الموقع الرسمي. الهيئة التسييرية الأولمبية لباجي أعلنت تعيين المدرب الأسعد معمر على رأس الإطار الفني للفريق. معمر درب عديد الفرق في تونس على غرار التاج الجرجيسي، مستقبل جابس، شبيبة القيروان، أولمبيك مدنين، أولمبيك سيدي بوزيد، النادي القربي وأيضا جمعية جربة. متوسط الميدان بالنسبة لمستقبل المرسى أشرف الغريسي قرر فسخ عقده مع الفريق لأسباب خاصة. الغريسي كان خاض الموسم الفارط 11 مباراة وسجل هدف وحيد مع اللجنوية. نذكر أن الفريق كان أيضا البارح قرر فسخ التعاقد مع الحارس سامي إهلال. الهيئة المديرة الملعب التونسي أعلنت تعاقدها رسميا مع اللاعب الشاب محمد أمين بن علي باش يعزز صفوف الفريق الأول خلال الاستحقاقات القادمة. بن علي عمره 18 عام عفوا، وأمضى أول عقد احتراف ليه مع الفريق وباش يمتد حتى 2029. نمشيو نحكيو على المونديال. اليوم الموعد مع أولى مواجهات الدور ربع النهائي، المنتخب الفرنسي يواجه المنتخب المغربي، ماتش انطلاقا من 9 متاع الليل بتوقيت تونس. فلاش سبور قدم لكم هاني براهمي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوانا فان بونيت. بعد لحظات ترجع لكم سماح وكامل فريق ناس الديوانا.
0: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
21: إني آي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: والله يجمع شملنا خلي نفوح بالنور.
1: Publicité.
2: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
3: وانت زيدة تبعني في الضرب صحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
4: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت شارجي ولا أكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
4: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
3: عندك أورانج
5: اليوم مع بنك أبي سي تيليشارجي لابليكاسيون أبي سي كليك واستنفع بثلاث أوفر إكسكلوزيف لمدة 3 شهور يسوفي حليت حساب بأبي سي كليك تنجم تطلب أي قرض من بنك أبي سي تاخذه اليوم وتبدأ تخلص بعد 3 شهور وبنسبة فايدة تنافسية زادة وكان عمرك 30 ولا أقل تنجم تتمتع بلي زافونتاج ولي غراتويتي مع الباك جون حتى لعمر 35 سنة وكي تصب فلوس في حسابك تستنفع بديزانتغي يوصلوا حتى 2% لأكثر معلومات اتصلوا على الرقم 70 292 222 أبي سي كليك بنكتك قريبة ليك
6: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم 1 في العالم سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم
7: Et si le luxe vous emmenait plus loin Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya. Freedom to explore.

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من 10 لنص نهار مع رباب الفرجاني في سما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 8:17 إن شاء الله نهاركم مبروك يا توينسا وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. هذه صبحيتكم 3 سويعات يوميا نبدأ بها النهار، وإن شاء الله نهاراتكم الكل زينة كيف الناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا. طريق السلامة للجميع باش نبدأ ساعتنا الثانية كما كل يوم مع ميس ميتيو في زوم ميتيو.
0: ناس الديوان
2: زوم ميتيو.
1: صباح الفل للناس الكل من جديد. بالنسبة لأحوال الطقس لليوم الخميس 9 جويلية 2026، سماء صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد، الريح شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه من القطاع الشرقي بعد الظهر بالجهات الشرقية وتتقوى نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات. البحر متموج بسواحل الشمال الشرقي وهادئ إلى قليل اضطراب ببقية السواحل. الحرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات، وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي، وهذا طبعا كما عودناكم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: زوم ميتيو.
1: شكرا نورس. قال العميد وصدق العميد،
3: سنموت وسنذوب بعد قليل.
1: سنذوب بعد قليل.
4: ثلاثة أيام وبرا نرجع نهار الاثنين إن شاء الله الطقس العادي تاع المستحب معنا تاع الصيف. صيف راه ما تنساوش، احنا راهو باش معنا في قلب الصيف تو، لكن باش تزيد الترنونس. والتو راهو منعنا ربي، راهو منعنا ربي خاطر القبة اللي جات فوق فوق أوروبا لو كان تجي هنا تروح بينا 49.
1: ولا
4: راو بالحق لحد الان نحمد ربي اللي جاتنا باللطف، وان شاء الله تبقى هك فهمتي، خاطر اوروبا قتلت العباد.
1: لايك ديزلايك
2: لايك لايك ديزلايك.
1: موضوع الساعة اللي عامل جدل الحقيقة لأيامات ذوما محمد جبيلي وعدم مشاركته في مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60. قبل ما نعطيكم شنو اللي صار في آخر السويعات واللايف اللي هبطوا محمد جبيلي شنو اللي حكي فيه تبع إكسري صغير منه، هات نسمعكم هند مقراني المديرة العامة للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية والمشرفة على تسيير مهرجان قرطاج الدولي شنو اللي قالت بالضبط بخصوص ملف محمد إجبيلي.
5: قولي صب ملف وقلت ما صبش ملف. محمد إجبيلي كنا مش نجاوبوه. أنا كمديرة عامة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات بعثني جواب باسمي، ولكن الإنسان كي يتصرف تصرف هكية ويخرج ويقول أنا مقاطع وزارة الثقافة، أنا بنت وزارة الثقافة، أنت كي قطعت مين ماش نجم نجاوب. دونك إنسان يخرج لحديش نص تعليل يعمل فيديو ويصوره ويقول أنا مقاطعها ومقاطع ومقاطع ومقاطع، دونك سي. أما مش قولي عمل ملف، ما عملش ملف. صار في جدول في احتفاء بأربعين سنة فن.
1: هات نسمعوا محمد جبيلي كيف يجاوب في مقطع صغير، هو لايف 14 دقيقة قرابة ربع ساعة، لكن هذا إكستري صغير كيفاش علق.
6: والله والله لاني مصدق يا جماعة، والله والله لاني مصدق. معناها شوفوا أعذار أخرى، شوفوا الملف موجود هكا بارتاجاه صديقنا نقيب الهمامي يعني، وبعثوا ربيع البرتاجي وبعث فيه معناها الفكرة متاع المهرجان، وبعثنا فيه السي في زعما اللي هو أنا أصلا ما يزنيش نبعث، مش في حاجة باش نبعث أنا مهرجان كارتاج، شوية احترام شوية قدر. وبعثت اليوم في الكونفرنس دو بريس سيد هند مقراني قال بعثت السر. لا ولوخت هذيك عرفت كفك على حاله، لا محمد جبالي احنا نحبوه وصوت كي صوت انت وتعرف محمد جبالي، علاش ما برمجتوش في كارتاج يا سيد هند؟ انا قدمت السر طوما والله اللي نحب نوصل لهالجو ذي باش نكذب ونقول نبارتاجي ونهبط الدوسي ونهبط الملف. وحكينا بالواتساب من اللور كي قلت بعثت ملف قلت لي اوكي، ومن بعد كي ما صحش قلت لك علاش ما صحش، ماذا بيا يصير فما رد؟ قلت لي ابعث ملف للجنه اللي رفضوا، بعثت ملف وموجود بالتاريخ بكل شيء. تو بعثت السطر انا اليوم في الكونفرنس دو بريس قلت بعثت السطر باكي، بعثت السطر انا مش صحيح راه.
1: للاسف نحكيوا على الفنان الكبير محمد جبيلي، ما كومش غلطين الحكاية هذية. تم الفنان الكبير محمد جبيلي دكتور.
4: والله ايش باش نقول لك، معناتها والله ما عندي منقول, ما عندي منقول باش نقعد في سياق عام. معناتها المهرجان كارتاج الأحقية على باش تطلع على ذبح كارتاج, هذا أول حاجة. معناتها الصوت نتاعك والموهبة نتاعك والإنتاج نتاعك والسكسي نتاعك يظل لي محمد جبالي يدخل في الخانة نتاع الفنانين
3: التوانسة.
4: أي والتاريخ ولا حتى الحاضر ما يسالش, حتى كي تبدا سكسي ومازلت جون وما عندكش 40 سنة كيما محمد جبالي ما فيها باس. معناتها ماهيش هذه الإشكالية, دوتون بلوس اللي هو عنده تاريخ بون 40 سنة. شنو ما لي كريتير, شنو ما انا ما هو راهو ديما مهرجان كارتاج يعمل جدل. معناتها عمرك كنت نجم ترضي الناس كل, وكل عام نفس الحكايه, كل عام نفس الحكايه. شبين نحن التوانسه هذا يطلع وهذا ما يطلعش, والفنان هذا ايش عنده جديد, وهذا يغني في غنيات الاخرين وما عنده حتى شيء. وبصراحه فما فما فما شويه محبات, فما فنانين ديما موجودين حتى كي ما عندهمش انتاج, توانسه ولا براينيه زوز. الشفافية أعطيونا شنو ما الكريتير ويزيونا من الوراق ودوسي وعملوا بلاتفورم. فما معناتها تراسابيليتي نوميريك, ان دوسي معناتها يتحط على بلاتفورم. أعطيوه قدروا مهرجان كارتاج بالكدا بالكدا, ويظهر لي راهو يلزم هوية مهرجان كارتاج. أنا يظهر لي الهوية تتعمل تاع مهرجان كبير كيما مهرجان كارتاج, لو ما نقارنوش برواحنا. صحيح لي فما مهرجانات أو عربية ماخدين سوكسي خير, أما الحقية التاريخية يلزمنا نقعدوا في الإيدونتيتي نتاعنا. وأنا يظهر لي الإيدونتيتي ما تنجمش تخرج كان من المستوى الفني نتاع الفنان اللي بيطلع على ذوك كارتاج.
3: سيد العميد,
7: والله شيء حزن القلب. وبعد نقولوا هاش بيه الفن في تونس قاعد يتلاشى, وما عادش عنا انتاج, وما عادش عنا. انا كل الفنانين اللي قابلتهم وكلهم ديغوتي, صدقني ديغوتي. وقت قلت انا علاش نضيو على برا هكا يتعاملوا مع الفنانين نتاع اللي جوا, هذوما اشبه الفنانين اللي جونا من برا. هانا نفرشوهم في الفرد ونعرضهم في المطار ونقلبوا في الدنيا, واحنا توانسه باش جبالي يستحق باش يقولوا شكون هو توا محمد جبالي
3: اللي
7: يا سي في. لا يا معناها فيروز يقول لي ابعث ملف يا فيروز, راهو عباد هبلوا راهو صدقني وفي راهو. انا واحد من الناس نحمل المسؤوليه هذوما. اليوم اذا كان ما عادش عندنا معنا خليفه الصالحه والجويني والهادي القلال, وعلى قعدنا شو قاعد يشموا فريحه على صبر الرباعي, ومعناها وسيبوا شناق فهمتي, وصبر معنا ومحمد الجبالي كعبتين وكعبه وشادي الحاجي. شنو اللعب هذايا؟ انت المفروض رانا ويخدموا هاي وزاره الثقافه تخدم باش طلع لي جيل جديد. يا اخي ذا فويس خير منا, ما نجموش نعملوا ذا فويس تونسيه تو طلعوا ملي. والله يكلمشوا الجنوب اللي يطلعوا اصوات عجيبه وغريبه, راهم وقفوا توقفوا في الزمن. انا جو سوي كونتر, انا بلادي قبل كل شيء, وفنانين توانسه قبل كل شيء, والمصدح هذايا للتوانسه, والاذاعه هذه للتوانسه. احب من احب وكره من كره. انا واحد الناس بنضرب البوني على خاطر جوني مار فلوسنا, وانا ناقصين باش نفعل دوفيز برا, ونهار كل نقرط له للشركات تعمل لي في اشباه الفنانين. انا اخويا جبالي عنده الحق في اللي قاله كل, وانا با بزوان باش يقدم ملف يكفي اسمه وتاريخه وفنه ومسلسلات يشارك فيها, فنان مكتمل. سمعت كل مرة نسمعه في برنامج معناها حوار يزيد يكبر في عيني. علاش هكا قاعدين نعملوا؟ علاش أسرى باس؟ علاش نهبطوا في مستوى عبادنا؟ إذا يا محمد احنا نرى معاك, وراو اللي تعمل عيب كان يجمع يقولوا راو اسباب, رانا عنا حكايه فلوس, ولا رانا نحبوا الفنانين اللي يجيبونا برشا فلوس, وانا كان متاكد ان محمد جبالي باش يعمل البلان, متاكد منه. اما راهو عيب اللي قاعد يصير, عيب اون رابيس الفنانين نتاعنا بالطريقه هذه.
3: وطريقه طريقه حتى في طرحها كسوسوا اللي يحكي عليها هو بينه وبين وزاره الثقافه, ولا حتى مدام مقراني الطريقه اللي حكيت بها ماهيش طريقه نحكيو بها على فنانين الكبار. نورز ديجا بدات التفاعلات
8: سماحه, كما مثلا وليد صالحي الفنان وليد صالحي هب التدوينه طويله برشا. نعطيكم اهم النقاط اللي كتبهم. سيدتي المشرف على المهرجان, تحدثتم كثيرا عن الملفات الفنيه كشرط اساسي للمشاركه, فهل تمتلكون الشجاعه والشفافيه اليوم لنشر محتوى ملفات النجوم العرب والأجانب؟ هل قدمت إليسا وأحلام الشاب خالد وتامر عاشور وغير وغير ملفات فنية متكاملة للجنة, أم أن إيداع الملفات هو فرض عين يطبق بصرامة على الفنان التونسي وحده, بينما يكتفي النجم العربي باتصال هاتفي وعقد مالي؟ كيف حكي على تصريحات بخصوص الفنانة أمينة فاخت في الدورة هذه أنها ماهيش موجودة؟ فما تضارب صارخ في الأرقام يمس مصداقيتكم, فقد سبق وأن أعلنتم اللي 70% من البرمجة باش تكون انتاجات

0: نيته سيء. تصور وديع الصافي قدم ملف المهرجان جرشو بعلبك. نعم تجوز المقارنة بين الجبيلي والصافي. الجبيلي في حجم وديع الصافي في تونس تتهكمون عليه وتستصغرونه بعبارات فظة وغير لائقة أمام كل الناس. يوم مر محمد جبيلي في التلفزيون الوطني أواخر الثمانينات في مناوعة المرحوم نجيب الخطاب وغنى أغنية غزالة بين الأجيال عند فوزه في مهرجان نبيب الجبيل فمحوني عند فوزه في مهرجان الأغنية التونسية. ما زال من يتهكمون على محمد جبيلي لم يولدوا بعد وغيره وغيره.
1: ما زال وقتها ما تولدوش. شكرا على الشبي قديش قال اللي أنا حبيت أقوله الكل اليوم. محمد سعيد
2: ديسلايك الحقيقة على الأخر خطر عيب الحقيقة اللي ساير في أو مع الفنان محمد جبيلي بالرغم اللي كان أنا نحط روحي في بلاست الطرفين معناتها في بلاست إدارة المهرجان. إدارة المهرجان رأي من حقها أن يتحل أبيل أكونديداتور باش العباد يشاركوا كيما زادة الفنانين من حقهم سورتو الفنانين الكبار ونجوم الصف الاول اللي تعلمنا عليهم. وانا معناتها محمد جبيلي صاحبي معناتها في الدنيا من حقه انه يكون متواجد على مهرجان كارتاج ولي مسلسل مهرجان كارتاج هذايا مع محمد جبيلي معناتها ما حبش يوفى وما نعرفش زاد اسكو المشرفين في على المهرجان ولا على مهرجانات اخرى في ديزابيل كونديداتور اسكو يجاوب ويقول لك علاش ولا ما يقولكش.
1: هو قال ما يقولوش. هذا مقترح العرض الفني لبعث محمد جبيلي لوزارة الثقافة. هذا موجود المقترح. قالت ورقة ديجا هذوما أربع أوراق كاملين. مقترح العرض الفني محمد جبيلي 40 سنة فن وإبداع. فكرة العرض يحكي من لول صفحة لول على الفكرة متاعه. وليس العرض مجرد أمسية غنائية، هو رحلة موسيقية تستعيد 40 عام من الإبداع. ينتقل العرض عبر محطات زمنية مختلفة، يروي كل فصل منها مرحلة من حياة محمد جبيلي الفنية. يتخلل العرض استخدام تقنيات بصرية حديثة، شاشات ليد، أرشيف مصور، صور ووثائق نادرة، مع تقديم 40 أغنية ترمز إلى 40 سنة من مسيرته الفنية تحافظ على روحها الأصلية وتقدمها بعد وتقدم بعد احتفالي معاصر. محاور العرض: الفصل الأول البدايات، بداية التلحين، أولى النجاحات. الفصل الثاني الأغنية اللي صنعت الذكرى، خزرة عينيك، سيس عليا، شوف الزين كذا، أنا ليك. الفصل الثالث محمد جبيلي الملحن، تكريم لمسيرته كملحن من خلال أداء أشهر الأغاني اللي كتبها ولحن لنجوم تونس كما لطيفة، طيبك عندي، بحبة بحبة، نجاة عطايا، خليني بجنبك، أماني سويسي، حياة المغربي، أمل الغربي، سفيان الزيدي، درة الفراتي، نادية خالص. الفصل الرابع تحية إلى الأغنية التونسية. في الفصل الرابع تقديم أغنية في بلادي لضم 50 عنوان من أشهر الأغاني التونسية في لوحة جماعية تحتفي بتاريخ الموسيقى التونسية. الختام ينتهي العرض بمدلي احتفالي بجمع أبرز أعمال محمد جبيلي مع تكريم رسمي لمسيرته. الرؤية الفنية قال فيها أوركسترا حية تضم حوالي 40 موسيقي وكورال، توزيع موسيقي جديد يحافظ على روح الأغاني، تصميم إضاءة وسينوغرافيا حديثة مؤثرة بصرية، استضافة عدد من الفنانين الذين أدوا أعمال من ألحانه لأحياء تلك الأغاني معاه على المسرح. بهذا التصور يكون العرض احتفال وطني بتاريخ الأغنية التونسية من خلال مسيرة محمد جبيلي. ليس مجرد حفل غنائي بل عمل توثيقي وفني يكرم أربع وقود من الإبداع ويمنح الجمهور تجربة تجمع بين الحنين والفرجة. هذية المقترح، هذية المقت، هذية ستار. هذا هو ستار اللي قدمه محمد جبيلي لوزارة الثقافة.
2: حاجة أخرى ما نتصورش، فهمت أنا بيرسونيلمون انه ربيع البلتاجي اللي انا تعاملت معاه انه ونعرفه معناتها بالكدا ولد مدام وحيده يعني معناتها البلتاجي اللي هي تاريخ كبير برشا في تونس في المانجمنت وفي تنظيم الحفلات وليفينمونسييل. ما نتصورش انا بيرسونيلمون كمحمد انه ربيع البلتاجي باش يبعث دوسي هكاك. نحكي لك انا حسب معرفتي به وحسب البروجي اللي خدمهم معناتها ربيع البلتاجي العامين الاخرانيين هو اللي يخدم الكلوتور نتاع فيستيفال اتحاد اذاعات الدول العربيه، عمل روح العرب وعمل البروجي الاخراني مع كريم ثليبي زاده. معناتها ما نتصورش انا كان باش يبعث حاجه فيها كيك ما نتصورش حسب معرفتي بيه انا خاطر انا تعاملت معاه ونعرف كيفاش يخدم معناتها
1: فوالا فوالا لو دوسي كان جاء مغربي بالتاريخ هذايا محمد جبالي راه هو ما تقالش عليه هكا في موازين كان جاء لبناني راه ما تقالش عليه هكا في لبنان كان جاء مصري بالتاريخ هذا راه تلقاه في كل الحفلات

0: في مصر. فاصل وراجعين.
1: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية. في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
2: التبحيرة ما تحلى كان كي يبدأ البحر صافي، والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي، والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كي نبداو أصحاب صافي، والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي. إلا ما يلزمها اللي يفهمها، يلزمها زيت صافي.
3: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
4: يلا جو صيف السنة حافل حكايات،
5: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و 900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
4: فيش تستنى، خطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
6: تدلل تدلل
7: سيف السنة في جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويلية. جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
6: تدلل
8: جيون إيام دللنا.
1: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
0: إن شاء الله نهاركم زين. توا 8:34 دقيقة متواصلين معكم توا حتى للعشرة. لو هني موجود بحذنا هني رامي. صباح النور، مرحبا.
9: صباح خير سماح، صباح خير نسمع فينا الكل.
0: صباح هني
9: خير سيد عميد.
0: هاي تصدقش حاجة خليت عليا بلاصة البارح كي ما جيتش في نسبة
9: على غالب. لازم تستانس نهار الاربعاء باش خلي عليك بلاصة.
0: بس يقول لي بارك الله فيك سماح مفتاح.
10: والله
9: أه؟ الله غالب. شوف
0: لازم
10: تستنس شباب
9: مخاطرة ذيك الحقيقة
0: نجم تراوح
9: خفز خلي مستنعين.
0: انت راه ما تعرفش اللي ما نجم تاو كي نخلم معش جيب الكل مالك شو تحب
10: هو ايش اللي في الشبوك هكاك عصبه
0: شفتوش عنده راه ضربات ساعات يقول جملة ماذا بيك تقتلوها.
9: لا هو في إطار الفلك موزاد يفسروا الناس على جديم مش كون ايش موجود نهار الاربعة، لأنه نهار الاربعة عندي برنامج سبور ماج من ثلاثة حتى الاربعة، فبالتالي بجي شوية تضارب مصالح شوية اللي روبريك الصباح وبرنامج العشية ما تجيش، فعنا البرنامج العشية ونرجع خميس وجمعة.
10: كان الجماهير طلبتك كويس صباح وعشية باش تقول
0: مطلوب
9: الإدارة.
10: انت تعرف السبور فما دي كرونيكور ما شاء الله يدوروا من إذاعة لإذاعة الصباح في الإذاعة هذه في القائلة في الإذاعة
0: شفتوا في التلفزة
10: وتلفز وتقاف الليل.
9: أنا ما نحبش السياحة التلفزية ولا الإعلامية بلوتو، ما نحبش السياحة.
10: اي ما انت في دارك باش تقعد
0: بربي واحنا خارجين خذوا اوتوغراف اوتوغراف من عند هني بقى تعرفش عليه
4: يطلع منه
9: لنادي اليوم
0: بربي نادي عاود لي
4: شوف يا سيدي هالتحكون يطلع منه
0: رد بالك راه سيدة المخرجة سحبتي
9: برشا ولازمكم تشوفوها كيفاش تعمل نادي بعيني.
0: يلا مازالت نادية باش تسمعنا برشا طقطقات وتسويت في كويز غنيت
1: كويز.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنا كويز غنيت
10: محمد يلا بوحده
0: محمد على روحه محمد كمان محمد سعيد. أعطينا حويجة لمحمد جبالي قبل ما نبدأ في كويز الغنيت.
11: مستني تنور لي ليلي يا قمر
10: الله

0: لا لا لا
1: شخولك في القفله
0: وما قاليش ستينس
1: ليش خولك في القفله
0: قفله قفله نتاع معلمي
1: معلمي
0: ان توكا
1: راكول محمد
2: اي قفله محير سيكا هي الاغنيه ملحنه في تبع محير سيكا اللي هو من اكثر الطبوع التونسيه اللي نحبهم وفيها ومعناتها الطبع هذايا او النغمه هذايا في برشا غنيات معروفه كيما يا للاوينك كيما المقياس كيما زعم النار كيما برشا غنيات اخرين
0: زعم النار

0: مقام شنو هذا صالحي
1: هاير سيكا كيف
2: هاير سيكا كي يحكي
1: هاير سيكا بال هاير سيكا
0: مش شعبة تنحب لفهم الخطر
2: حلو يا عميدة
0: روعة
1: أما السيد العميد هو نقطة التلاقي بين الصالحي وبين المحاير سيكا أنهم زوز طبوع شعبية
0: هيك هو
2: غلح
0: فما هيك كونوتاسيون تاع
1: بيانسور
0: أما ولا شيء يعمل كيف ولا بارك الله فيك
2: والحمد برافو عليك محمد والعميد الشيخ في الفوندو اللي يحبه
3: لوظن معبية أبال لي كذا جمعة ما شاء الله فهمت
2: زيدك الدكتور انتهى هالموضوع
3: لا لا لوظن معبية سامع وحافظ مقامات ودنيا وخانات صراحة
2: وراه هو زاد محمد سعيد سي ان دكتوران يحضر في الدكتوراه نتاعو الدكتوراه في الموسيقى يعني هو استاذ موسيقي ويحضر في الدكتوراه وشوفوا قد ما تكون عندك موهبه كيف يكون معاها الجانب الاكاديمي راهو مهم برشا يا ما ناس ضيعوا مواهبهم ويا مع بعد حاول برشا اكاديميا وهو ماهوش موهوب دونك التوليفه ما مشتش الخلطه السحريه نتصور يكون الموهبه كبيره وزاد المثابره الاكاديميه معها قد هكيك نجموا اون اكسل في اي ما هو مجال كيما هي زاد الاكسل السيده المخرجه ناديه اللي عندها الجانب الاكاديمي وعندها كذلك الموهبة في الإخراج خليها كي قلت أنا كويز غنيات مكنش مبرمج كويز غنيات فهمتوا كمام فما كويز غنيات تاو تو تسويت
3: أي هي طي
2: يلا نادي بيش كون نبدأ ويا مع شكون نبدأ بالدكتور
4: كالعادة
2: كالعادة شوف كيفاش تنومس كهينيا
3: أم كلثوم بس أنا روحك
2: ألا
0: أنا عاد حتى نعرف أم
2: لا أم كلثوم مش اسأل
0: الصبر حدود
5: ودارت الأيام
3: ودارت الأيام
2: صحيح
3: مغبوب

0: ودارت الأيام.
1: الحال محمد عبد الوهاب.
0: أيوة يلا سيدي
2: على مقام
1: مقام عنده محمد
3: مقام سيكا سيكا سيكا رحت لروح
1: كنا محير سيكا تو سيكا بركة
3: تو سيكا شرقية
1: من غير محير
0: ليه تو رحت لروح جبلة
3: سيكا رحت لروح.
0: أعطيني غنية لك العميدة
1: سهلة
0: خليه عرفت
2: حتينا
4: وصلوا شاوش ثلاث معك

0: اخي انت حقيقة هون هيلي
1: ميديا خليني نسمعها من محمد ترى كملوا في الغلاية ماني طفيتوا في دارة الأيام استنى دارة الأيام في هتبة القلب بتتعيب يا طيب الله
0: حلوة
1: حلوة. باغ كونتخ محمد يقول نحب شوية دارة الأيام يلا يعني.

0: بافو
1: والور.
0: وبدأت الكتيبة في التفاعلات مع محمد. باموس كتب كل فنان يحب الغالية صوته عذب. أنت فنان الشعب بالتوفيق.
2: عايشك
3: نهدي له عاصمية كاريزما بلاش حدود.
2: نهدي له
3: بيربي بيربي
2: نوري سديك كدو.
0: مرسي دكتور. شوف هيني
4: يا ستار
0: هيني
4: يا ستار
0: حب غنية نمسة كيف
2: نمسة
4: سيسني يا نادي
2: النمس
0: النمس
2: يوسف سيك
0: يلا
4: يا دلي يا روحي وقال كفور
3: ما تدخلي
5: يا روحي لعبت معك روحي من كتر ما أنا مجروح
2: ما في
5: الجرح الفيدر

0: فاصل ورجعنا.
1: بيبليسيتي
2: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بهاوية سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
3: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
4: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
5: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
4: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
5: عندك أورانج
6: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموهاتنا توصل حتى لشطر السوم علي تستحقوه للمة والشيخات من جوة دو بلاج والعوامة للصغيرات الجلاسيير الكليماتيزور وحتى الجلاس بستحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموهات
7: مونوبري ديما معك
8: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
0: شان نهاركم مبروك دي ناس الديوان موعدكم اليومي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة مرحبا بكم الكل تحية كبيرة برشا لكتيبة ناس الديوان شكرا لكم على المتابعة باش نمشي وتو تسويت وسان ترانزيسيون لناس سبور
8: ناس سبور
0: يلا حيني
9: بعد شوية نحكيو على المنتخب الفرنسي وجماهير المغرب اللي تزعج لاعبين المنتخب الفرنسي خلال النوم متاعهم لكن قبل ذي قبل ما نحكيو على ماتش الليلة المنتظر بين المغرب والمنتخب الفرنسي خلنا نبدأ ونحكيو على مباراة الأرجنتين ومصر اللي مخالفاتها ما زالت معناها صحيح تعدوا نهارين تقريبا توا لكن ديما فما جديد بالنسبة للمباراة هذية وردود الأفعال بالنسبة للي صار في المباراة هذية
0: أيوة.
9: لأنه فما من الناس تكيفوا مثلا كظلم تحكيمي فما الناس تكيفوا كعنصرية ناس تكيفوا كان حيز الفيفا للمنتخب المصري حاش تضحك سامي
0: على تكيف رجعت
10: مش باش
0: تكيف
9: يعني تكيف الموضوع الواحد يمشي في اتجاه معين
0: ما لقيتش كلمة أخرى
9: والله تقريبا يعطيني سينونيم
0: تصنفوا
9: اي تصنفوا تنجم تصنفوا ما هو ذيك اللي جبت تفكرتها قدام لكن تأدي المعنى ولا
10: ويرزمك تسنس من هذا المعنى
9: تأدي المعنى باهي دونك المباراة هذي
0: ربي سامح نادية باش نبدلوها الروبريك اسمها مستانسة باش ديسبور
11: عاود باش نجم قسلك ريل
0: حتى ريل ما يهبط اليوم
9: دونك كما قلنا كل واحد وكيفاش شنو الكلمة اللي قلت أنت
0: تصنف
9: كيفاش كل واحد كيفاش يصنف يا سيدي مش يكيف الموضوع كل واحد كيفاش يصنف ظلم من حيز من الفيفا كذا الحاجة المشتركة بين الناس الكل سماح أنه تقريب الناس الكل أجمعت أنه المنتخب المصري تعرض لظلم في المباراة هذي بالدرجة مختلفة فمش كون يحسوا برشا شوية ذي حاجة شيء اللي خلى برشا نجوم يعني على مستوى عالمي وخاصة على مستوى عربي معنى كي نحكي وتعرف أنت مصر اللي فيها برشا نجوم من جنسيات مختلفة اللي تضامنوا الحقيقة مع المنتخب المصري بطريقتهم تعرف طبعا ديما نجوم يتضامنوا بطريقة مثلا نشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة انستغرام من بين أبرز نجوم اللي معناه ساندوا المنتخب المصري بعد اللي صار مثلا نسمي لكم فيسا فيسا مثلا إليسا ظافر العابدين كيف كيف شريف منير أيضا نلقاو أنغام نانسي عجرم معناها ممثلين مصريين كما أسر ياسين كما أحمد العوضي كما درة زروق اللي هي التونسية معناها برشا اللي الحقيقة تفاعل كان كبير برشا معناها مع شيء ذي ليلى العلوي تامر حسني وغيرهم وغيرهم أيضا في نفس الإطار اتجاه كبير من الجامعة المصرية لكرة القدم والاتحاد المصري لتمديد عقد حسام حسن
0: تم الإعلان رسميا امبارح في الليل
9: ديجا
0: اعلن المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم وافقت مجلس اداره الاتحاد على تجديد التعاقد مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الاول وابراهيم حسن مدير المنتخب وذلك في اطار حرص المجلس على استكمال المشروع الفني للمنتخب الوطني المصري والبناء على ما تحقق من انجازات تاريخيه لكره القدم المصريه خلال الفتره الماضيه والاتحاد المصري ينهي الجدل بخصوص مستقبل حسام حسن.
9: وهذاك اش كنت باش نقول لك انه يتجه او ديجا او تفهموا معناها سي بون توقيع العقد بشكل رسمي مازال ما تمش لكن الاتفاق صار معناها الاستكمال كاس افريقيا 27 كاس افريقيا 2028 لان فما دوك بدأ افريقيا جورة العظم وايضا كاس العالم 2030 وقتها نفهم مصير التوأم الزوزة ذوما في بالضبط في المنتخب المصري
10: فمش حويجة على المدرب الوطني تاعنا نحن
9: المدرب الوطني تاعنا فما اتصالات فما اتصالات بعض الاسماء التونسية مازال فما شيء
12: هما بيحكيوا على معين شعبي كلموها ما سي با كونفيرمي
10: ما حبش
12: اي ما حبش
0: المنتخب المصري لو تور دو تابل حتى كي نقعدوا نحكيوا جمعه كامله على بيرفورمانس بتاع المنتخب المصري والمظلمه اللي صارت على المنتخب مثلا ابو تريكا قال قعد يحكي في الكرونيك نتاعو ومن بعد قال ان ماذا بي جبت لكم تصويره انفانتينو واللا ديسيبسيون والخزره اللي خزرها كيف ماركيت مصر قال انا هذيا لخص بيه البارتي الكل معناها المباراه اللي صارت اللي صار من عند انفانتينو سيد عميد
13: اللي قاعد يصير في كوب دي موند هذيا يلخص العالم الكل العالم اللي ما فيه من شر ومن عنصريه ومن اسلاموفوبيا يعني انا راها دون لا كونتينيتي يعني في المجال هذاك انا وقت سمعت الفار يتكلم ويقول له راهو الله غالب الله غالب نقدر نعمل حد شيء وقت هي واضحه وجليه يعني والبلانتي تاع محمد صلاح
0: صحيحه هذيك
13: صحيحه في البيين لا لا مو واضح
0: في البيين خاطر هبطوا شو اللي تقال في الفار وقتها
13: اللي في الكره اللي في الكره
9: تسجيل
13: بلانتي محمد صلاح واضحه وجليه بلانتي وقتها 2-2 وكان تقلب ماتش وكل شيء
10: شكون قال شكون بنجم نعمل شيء ما فهمتهاش
13: الفار
10: الفار
13: يقول له اي الحكم قال له لا مكملوا اللي كان في صاحبه قال له راهو مكملوا ورانا ما عادش نعملوا حتى شيء تو صحيح هم راجعوا يلعبوا تو ومفروض يحبس اللعبه ويقول له راه معناها ثم
10: اخجو
13: اي بن سي
12: يعمل تشيك فار اما هو عمل تشيك فار لحد شيء سيب يعني ما تلف فار
13: في البلانتي تاع محمد صلاح
9: لا هو تشيك يصير لو سيد العميد تشيك يصير مش لازم انه يرجع للكرون معناها تشيك يصير
13: انا مركز مع هذا البيتر ومحذايا نسيبي هم 2-0 قلت له والله يقلب هالبارتي والله كنت متاكد لانه ثم حاجات يظهرين يعني ظاهر الاربيتر الاذيه ساعه الاربيتر كما يطلعش من الارين ما يطلعش من الفرو ناسيونال انا مانيش توفيق
10: ماغين لوبين
13: كما يطلعش ظاهر ظاهر
0: الاساطير تاع دكتور
10: انا شديت حاجه بركه من كلام سيد العميد اللي ديما يتفرجوا ونسيبوا
13: سيبي افونسون تاع حملهم
0: وفما في واحده من في واحده من المباريات اللي تابعناها سنة كلام ينسيب العميد مش العميد صبي هو بالتليفون
13: يا اخويا هو ما تعبتش انا هو لعب كره 18 سنه من عمره هو كان الافونسون تاع حملهم في علم فيا قول لي هذه هكا وهذه هكا
9: ويطلع حبيت نسألك على اسمه مساج كنت حبيت نسألك في الأوف
13: محمد بن رمضان
9: اوكي
13: ومن ضحايا كرة قدم والمحسوبية والفلوس
9: اللي
13: الفلوس اللي تعطاد للمدار اللي فهمتي وكذا
0: يلا لو تور دو تابل كمل
10: لا ما معناتها انا اللي شديت معناتها اختنا من تفليك على السيد العميد مقابلة مصر والأرجنتين معناتها بون مش الاربيتراج انا شديت ايماج بركة وقت اللي الوفد المصري خارج وعلى القول هم كالدراب والعنصرين تاع اكبر دوله ارهابيه اللي تقمع ومارقه على القانون بروفوكاسيون بور اي دور ومن بعد الرياكسيون نكيفوها كما قال هاني نكيفوها يولي هو انتيسيميت ابراهيم حسن وحسام حسن
0: والحكم اللي شاد ابراهيم حسن وقال له ادخل ما تجاوبهمش
10: اي وخلينا نجيو نحن للدراب وهو هذاك الدراب شنو ليدونتيتي نتاعو شنو الهويه نتاعو الهويه نتاعو دوله احتلال تحب تاخو ارض من النيل الى الفرات معناتها شوف معناتها وفيه النجمه مبنيه على ايديولوجيا دينيه ومن بعد يقول لك ضد السماء وعنصريه هذا دو شكون المنتخبات اللي كلاو على رؤوسهم اللي عندهم مواقف واللي عندهم تاريخ جمهورية مصر العربية وإيران
13: بالضبط
10: اللي هما تنجم تقول
0: شفنا ديكلاراسيون تاع قائد المنتخب الايراني كيف كمل خلى مقال في
9: من اول نهار دخلت في ايران كاس العالم
10: دونك هما بارفو يعملوا حاجات يسخيبوا روحهم يحيروا ويعاودوا يحيروا القضيه الفلسطينيه من غير ما يفيقوا تو مصر والارجنتين تلعب ضربوا الكيان المحتل شنو دخلوا في الموضوع
0: ما سي اون ريبونس اللي قالوا حسام حسن في الكونفرنس دو ما يعديو شيء
10: اي
0: ما عندكش الحق باش تقول كلمه حق
10: هاني قلت لك انا دونك انا كل التضامن مع الاخوين التوأم ومع جمهورية مصر اللي شيختنا كورة بصراحة وتقعد ديما في المواقف وديما وهذاك هو لليني تاعنا نحن تاع أمة عربية وإسلامية هذيك هي القضية الأم تاعنا إلى يوم يبعثون
0: كلمة بركة محمد
12: الله الحقيقة تحية كبيرة للمنتخب المصري اللي ماريناش بيرسوناليتي كيما هكا من آخر جيل ذهبي اللي هو جيل أبو تريكة وعماد متعب وعصام الحضري معناتها بالحق مظلمة كبيرة معناتها أنا كي نشوف الباركور السنام تاع المنتخب المصري في الفاز دو بول أول ماتش كيفاش شدت بلجيكيا ما تنفستش معاها الأرجنتين زادة كيف معناتها راهي ما تنفستش معاها وقلبت الطرح بأربيتراج وكل فهمت أنت نورمالمون أربيتر في ماتش شوك معناتها ماتش نحكي وراه معناتها فهمتني مصر راهو يتبعوا فيها البلدان العربية الكل نورمالمون في لقطة كيما البيلانتي متاع صلاح اللي نورمالمون توقف اللعبة انت تمشي تعمل فار تشيك معناتها ما هو لعب افونتاج واصل وتعرض المنتخب المظلمة
9: هو راهو حتى الجيل الذهبي اللي حكى عليه متاع المنتخب المصري صحيح هذاك الجيل الذهبي لكن الجيل الذهبي هذاك عمره ما وصل زين تور في كاس العالم دونك نجم توا نعم ميزاجور
0: هذا هو
9: اول انتصار لمصر في كاس العالم واول ترشح للدور الثاني واول ترشح للدور اللي من بعده
10: معناها هذا الجيل
9: الذهبي بالطبيعه
0: يلا شو نكمل
9: تعديوا في ساعه مباراه المغرب ومصر مصر المغرب وفرنسا الليلة التسعة تعرفوا ديما في لي كومبيتيسيون هذوما اللي مجمعين ديما تصير هكا حاجات نتاع يجي جماهير نتاع منتخب يقلق منتخب اخر في مقر الاقامه اللي صار البارح في مقر الاقامه منتخب فرنسي بحذاه انه جماهير المغربيه مشات شعلت شماريخ والعاب ناريه بجنب المقر نتاع المنتخب الفرنسي في وقت متاخر بالليل باش فيقوم يقلقوهم من النوم والناس اللي باش تكتب لنا توا لا ما يجيش المغرب لا راه تصير ديما ديجا الجمعه اللي فاتت جماهير المكسيك عملت نفس الشيء مع منتخب انجلترا وتصير في الكوب دافريك في كاس اوروبا حاجه عاديه لا ديما تصير معناها كل عام كل كومبيتيسيون تصير حاجه كيما هكا ان شاء الله ذا يعطي مفعوله كما نقولوا ان شاء الله المنتخب المغربي اليوم يحقق الانتصار يا ربي
0: بالتوفيق
9: وحكم ارجنتيني في مباراة فرنسا
0: والمغرب
9: حكم فرنسي التسعة متالي
13: الأربعة غريبة راهو الأربيتر سنترال وكلهم غريبة
9: كيما في مباراة مصر والأرجنتين طاقم تحكيم فرنسي
10: أي باش يرجع لهم المزية
9: بالخلاف ديجا متاعين
0: وقت ايش المباراة
9: التسعة متالي بتوقيت تونس إن شاء الله
0: التسعة متالي اليوم بتوقيت تونس الكلنا مع المغرب إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا احنا العرب الكل توا منتخب المغربي والكلنا نقولوا شكرا للمنتخب المصري وشكرا للأخوين حسام وإبراهيم حسن وشكرا اليوم على الإجابة الهيلة برشا لك العالم الصهيوني قبل كمان ما يدخلوا في التونيل شكرا دكتورنا تقابل معك غدوة في نفس التوقيت سينو أخبارنا ورجعنا
14: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
15: تبليسيتي
16: مازلت حاير في الاورينتاسيون لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سونتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلونس او دي زوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا نو كونسيي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فوندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سيتي سنترال طموحك هو مستقبلك
17: تنظم جولدن مومنت ايفنتس السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفو لاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour? Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol, un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
2: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
2: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك أورانج.
4: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
5: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
6: ديوان فام فلاش نيوز
7: موجز 9 صباحا. ديوان فام صباح الخير. تجميع أكثر من 9 ملايين قنطار من الحبوب على المستوى الوطني إلى غاية 7 جويلية الجاري، موزعة بين 8.6 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك و 493,000 قنطار من البذور الممتزة الخام، تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور وفق ديوان الحبوب. وديوان الحبوب يؤكد في بلاغ أن نسق تجميع الحبوب خلال الأيام الأخيرة شهد منحا تصاعديا نسبيا، وذلك إثر استقرار الظروف المناخية بمختلف مناطق الإنتاج، موضحا أنه ولاية باجة تتصدر ترتيب الولايات حسب الكميات المجمعة، وذلك بأكثر من 2 مليون قنطار، أي حوالي 22% من الكميات المجمعة على المستوى الوطني. توقيع اتفاقية شراكة بين غرفة التجارة والصناعة لتونس ووحدة دعم التدريب للجامعة الوطنية للكهرباء والإلكترونيك والجامعة الوطنية للمعادن التابعتين للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بهدف تنظيم دورات تدريبية تخصصية في مجال محاسبية الكربون بالمدرسة التطبيقية للتجارة. وينص الاتفاق على تنظيم 3 دورات تكوينية تجريبية مشتركة بين القطاعين العمومي والخاص، تتوزع بين دورتين مخصصتين للمهنيين العاملين في المؤسسات المصدرة الأعضاء في غرفة التجارة والصناعة لتونس، ودورة مخصصة للشباب الباحث عن فرصة عمل لأول مرة. تونس تستضيف يوم 16 جويلية الجاري فعالية الملتقى 25 للسياحة العربية والعمرة بالشراكة بين الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة والشركة العربية الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات. ويعد الملتقى منصة مهنية تجمع صناع القرار وكافة الناشطين في قطاع السياحة والعمرة، إلى جانب استكشاف آخر التحديثات والمستجدات على مستوى خدمات العمرة والطيران والفنادق. وفي أخبار العالم، الجيش الإيراني يقول إنه استهدف خلال الساعات الماضية بالمسيرات أنظمة باتريوت في الكويت وموقعا للإنذار المبكر في قطر، بالإضافة إلى خزنة وقود الجيش الأمريكي في البحرين. وزير الدفاع بالاحتلال يقول إنهم لم يطلبوا إذن من أي جهة للدخول إلى لبنان، مضيفا أنهم ليسوا بحاجة إلى إذن للبقاء فيها، وأنهم سيعملون من داخل لبنان على أن يتم نزع سلاح حزب الله. نهاية الموجز، قدمت لكم سحار بن بالقاسم وعودة إلى نس الديوان في أمان الله.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.2. 9.2.
8: خلي السام فايبس في الآب وعيش سيفك أم بلانفور حفلة بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة خليك إين وتبعنا كل نهار مثلين الجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في السام فايبس على ديوان فام

0: بوبليسيتي.
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
3: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى الواحد وثلاثين أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة ألف دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
3: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
4: عندك أورانج.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
2: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: عشاق عشاق عشاق عشاق
4: شكون؟
3: عشاق الصناعات التقليدية والثقافة الأمازيغية. موعدكم مع معرض الصناعات التقليدية ضمن رمز الثقافة الأمازيغية لاكتشاف أجمل الحروف الأزياء والأكسسوارات والمنتوجات المستوحاة من الهوية الأمازيغية الأصيلة. المعرض حاضر يوميا بنزل أورورا في صفاقس من الساعة 10 صباحا إلى 8 مساء. هذه ناس الديوان مش مشوتو تسويت لي توب أكتو.
2: توب أكتو
5: الخميس 9 جويليا 2026. ومن استوديوهات ديوان اف ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في ال 24 ساعه الاخيره وتوا 9:21. دراسة تقول الاستثمار في السلامة المرورية سيخفض عدد الوفيات ويوفر حوالي 65.95 مليار دينار من الخسائر. وزير التجهيز يقول انطلاق أشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية خلال شهر أوت. معهد الصحافة وعلوم الإخبار يطلق ماجستيريين مهنيين جديدين. أصحاب الشهائد المعطلون يطالبون بإصدار الأوامر الترتيبية لقانون انتدابهم بالوظيفة العمومية. رئيس الجمهورية الجزائرية يستقبل وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي. وزارة الصحة تكوين 1 مليون مصحف لتعزيز الاستجابة لحوادث المرور. نواب يتقدمون بمقترح قانون لتجريم تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية. تبرقة ارتفاع المؤشرات السياحية بنسبة 4.8% في السداسية الأولى لسنة 2026. وفي نفس الإطار في تجربة الأولى من نوعها طائرة سياحية تحلق بالزوار فوق مدينة تبرقة.
4: مروحية.
3: شكرا نورز. نبدأ بأصحاب الشهائد المعطلون اللي طالبوا بإصدار الأوامر الترتيبية لقانون انتدابهم في الوظيفة العمومية.
5: وين دعا أصحاب الشهائد العليا المعطلون عن العمل خلال وقفة احتجاجية انتظمت البارح الأربعاء بساحة القصبة بالعاصمة إلى الإسراع بتفعيل القانون عدد 18 سنة 2025 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي اللي طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية واللي إصدر بالرائد الرسمي منذ أكثر من 7 أشهر. وطالبت ممثلة أصحاب الشهائد العليا اللي طالت بطالتهم يسرى نجي بإصدار الأوامر الترتيبية اللازمة لتطبيق القانون والتعجيل بإرساء المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل والشروع في انتداب الدفعة الأولى من المشمولين بأحكامه. وأوضحت اللي الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2025 خصص اعتماداته المالية لانتداب الدفعة الأولى من خريجي التعليم العالي اللي طالت بطالتهم، إلا أنه الإجراء هذا ما تمش تفعيله لحد الآن. اعتبرت اللي الملف يشهد تأخير رغم الوعود المعلنة ودعات إلى ضرورة وضع رزنامة واضحة لتنفيذ القانون تشمل إصدار الأوامر الترتيبية وإطلاق المنصة الإلكترونية والانطلاق في انتداب الدفعة الأولى على أن تضم ما لا يقل عن 10,000 منتفع، وذلك قبل بداية شهر سبتمبر.
3: ما اللي حكينا على القانون هذا قلنا إن شاء الله يفعل، وقعدنا نسأل زعما علاش وكيفاش وشو ما الطرق، وما زال مسلسل سلامت.
4: والله أنا اللي مش فاهمه في تونس الحقيقة أي. كل من ياخذ رئيس جمهورية قرار ثوري حاسم لانه نقريه في الناس وبعد نقول له مش دارك خذا قرارات حاسمه، نحس اللي ثم من بعد كتماطيل ولا كتمطيط ولا مانيش فاهم.
3: ديما نتساءل احنا
4: نتساءل
3: ونقول علاش
4: كل مره مش هذا ان ينفع القرارات واضحه خذا بجماعة لي دكتوران خذا. ديما مشكله في النصوص الترتيبيه يا اخي، نحب نعرف شكون مسؤول عليها الحكايه هذه. 2025 حطينا فلوس احنا تو في 2026 باش نمشيو 27 اي وقتاش. شوف انا شوف مانيش مطبلين، لكن احسن حاجه صارت في تونس وانا خرجنا من تحت جبهه النقد الدولي اللي كان فارض علينا نسكروا على اولادنا الانتداب ونسكروا الوظيفه العموميه، ثم وزاره تعاني وقت نسمع في الاعداد المهوله نتاع الاساتذه الناقصين في المعاد نتاعنا. انا علاش مشيت من بلادي؟ جاء استاذ واحد اول عام، استاذ واحد راه على على قسم كامل في السنه السابعه والثامنه، يعني تو من شيره نعانيه في نقص في المراقبين في المعلمين في الاساتذه ومن شيرة كيف نجي ونحلو المشكلة نبدأ ونتمغطو. شوف الإداريات هذه تقلقني أنا. يزم جاء وقت توا اللي وقت يأخذوا قرار مباشرة وراه نعملوا نصوص ترتيبية وتنفذ القرارات، ما تقعدش حبر على ورق.
3: واضح. ولا اسوار هذه من الوقفه الاحتجاجيه البارح، وشكرا زميلتنا سيرين اللي جابت لنا نسرين جابت لنا الاسوار هذه الفيديو لناس الديوان. نورس
5: نحكيوا على نواب تقدموا بمقترح قانون لتجريم تعطيل تنفيذ الاحكام القضائيه. وقالت النائبه فاطمه المسدي بصفتها ممثله لجهه المبادره في تصريح لموزايك اللي عديد الاحكام سواء جزائيه والا اداريه ما تمش تنفيذها وتبقى على الرفوف، واعتبرت اللي الفراغ التشريعي من أسباب التعطيل هذا، خاصة اللي القانون الحالي لا يجرم من يقوم بالفعل هذا بالشكل اللازم ويكتفي بأسبوعين سجن وأربع دنانير كخطية المالية. وأضافت المسدي أنه لا يمكن الحديث عن دولة قانون في ظل عدم تطبيقه، مؤكدة ضرورة تجديد عقوبة تعطيل تنفيذ أحكام القضاء خاصة عندما يكون متورط فيها موظف عمومي وإلا شبه موظف عمومي.
3: احنا ماذا بينا قانون ضد كل التعطيلات هذاك، علاش حكينا على القانون هذا وهذا والتعطيل هذا حكيت عليه توا سيد عميد. انت كدكتوران اليوم محمد، كيفاش يعيش الدكتوران وبعد حتى صاحب شهاده الدكتوراه الباركور هذا الكل، حكينا من جهتهم هم.
6: والله يعيش برشا الحقيقه، يعيش برشا صعوبات معناتها، خاطر انك ساعه باش توصل الى مرحله الدكتوراه هذيك ساعه وحدها حكايه، خاطر انت بعد ما تكمل معناتها الماستر نتاعك القانون يقول انه كل استاذ مؤطر معناتها يشرطوا لي متر دو كونف اللي هما ينجموا ينكادريو معناتها اللي تازم تاع لي دكتوراه عنده الحق في سته من الناس بركة، وهذايا أبار كيما نقولوا نحن لا ليست داتونت معناتها وكل دونك باش تلقى روحك انت مثلا باش تستنى 4 و5 و6 سنين باش

0: كيف كل ما هو ريسيرش اللي هي راي مصروف كبير برشا
1: سورتو ترافاي دو تيران معناتها سورتو ترافاي دو تيران تو مثلا جودي نيمبورتو كوا
0: خاطر خلي نفهموا طالب الدكتوراه اللي يحضر في التيز نتاعو كيفاش يعيش السنوات هذيك
1: معناتها انت ابداها من ليسونس راهو الحكايه أي. معناتها انه ثم ناس معناتها تقدر تكري وثم ناس ما تقدرش تكري دونك يمشيو معناتها للي فوايي
0: ما كانش ما عندكش فيه الحق راهو السنوات الكل
1: بيان سور اي بيان سور ما عندكش فيه حق السنوات الكل هذايا علاوة على مصاريفك اليومية علاوة على مصاريف البحث نتاعك خاطر كي باش تمشي وكي باش تتحرك وترانسبور وسيكل كامل معناه
0: فوالا فوالا ومن بعد السنوات هذه الكل تلقى روحك تستنى عام اثنين ثلاثة عشرة انا السؤال الاخر اليوم السيد العميد احنا في بلاد ما فماش فيها ممكن مواطن شغل كافية لأصحاب الشهائد في مجالاتهم مع أنت أنه الإنسان ما يقفش ويشوف دوتر أوريزون يعني يشوف أفق أخرى في حياته
2: شو التجارب تعديد بها تقول اللي راهو كل من يستنى في باش يوظفوه ويستنى في شهرية مسمار في حياته راهو غلط
0: أي.
2: أنا جنود بسطاء تعداو اليوم عندهم مليارات لأنه فهموا اللي العملية عملية قوم بكري اخدم روحك خطط انا قلتها وحتى في المحاضرات نتاعي جماعه يستغربوا نقول لهم شنو هو الفرق الوحيد بين الحيوان والانسان يقولوا لي العقل نقول لهم غلط فما حيوانات عندها عقل وتفكر وكل شيء هو وجود هدف في الحياه راهو الانسان اللي ينحي الهدف من حياته ويقول ما عندوش هدف باش يحب يوصل له يرجع كما الدجاجه تقوم الصباح تاكل ترجع ترقد في غدوه كيف غدوه بعد غدوه شبر بعضهم وبعد عام شيء شبه لبعضه الانسان يزمو من نهار الاول يفيق اللي هو راهو يزمو هدف في حياته ما نستناش هو شوف سماح هو حاجتين
0: أيه.
2: اما انت تاثر في الدنيا ولا الدنيا تاثر فيك كل ما نستنى انه هو معناها يستنى في رحمه ربي فهمتي ومقيد راهو غلط راهو النجم الانسان ينقب الصخر ينقب الرخام ينجم بدايه بخطوه بخطوه يكون البرنامج واضح قلت لك انا شكون وحكيت لكم حكايه طارق كمون حكيت لكم راهو جاب ب 181 دينار في الشهر اليوم عمل ثروه طائله بحد شيء وحكيتها في الشمح انا قلت لكم راهي العمليه صحيحه وراو السيد هذا موجود وموجود في مرنيك خلق ثروة بالعمل 10 سنوات من معناها كبس روحه لا شيء خرج من سنة كماني معناها دوزيام ماني وكان من متفوقين خرج على خطر عائلته اليوم ملياردير على خطر إلى كومبري حكاية الهدف اللي مشيله وشنية المراحل إذن أنا نصيحة لكل من يسمع فيها راهو اليوم بيدك باش تأثر في الدنيا وتأثر في مستقبلك وتحطه وتمشيه في الاتجاه تعبلي تقول لا صعب لا مش صعيب وحكيت لكم حكاية الإنسان اللي كان بومبيست في كيوسك معناها بنهار اليوم معناها شركة كبيرة وأطيان وسواني والله بومبيست والله بومبيست في كيوسك المشكلة كي نتحدث مع السيدة ذي الرؤية واضحة لليوم اللي نحكي معها واليوم ما شاء الله عليه ملياردير اليوم الرؤية واضحة وما زالت واضحة اليوم إلى سيزونفون مركز على عائلته محليه فهم الدنيا أنا المطالب هو الناس هذوما بصفة عامة ما تهبطش يديك ما تستناش رأي الدنيا ما تستناكش أنت تفرض روحك على الدنيا وتفرض روحك ما تقوليش والله العظيم شكون بداية بزوز سنادق برتقال هاو توا سواني في الرقاب زوز سواني زوز سنادق برتقال حكم في الطريق من الأول
0: صحيح
2: وبعد ولت كاميونة صغيرة وبعد ولت حانوتة الأولى وحالتها الثانية وبعد ولت سواني في هذيك هي العملية تدرج راه الحكاية كل يكون مصيرك بيدك وتأثر في الدنيا والهدف حتى ما توصلش 100% توصل 80% 90%
3: من اجتهد وأصاب له أجران ومن اجتهد ولم يصب له أجر أنت حاول أسعى باللي تقدر باللي تنجم بشوي بشوي توصل وخاصة ما تسمعش الناس اللي يقولوا لك تو أنت بس توصل توش بربي بحاجة كيفك أنت بس نجم تعملها تي حكاية فارغة أكل ناسك اللي ترجعك
0: لتالي فك عليك جربت قبلك وما مشاش
3: يجدوك أي. للحاجات الخايبة ويزيدوا يفشلوك ويحبطوك دونك هذوكم مسكر وذنيك ما تركز مع حتى حد وخليك ديما قدم القدام وتوصل
0: الشباب كيفاش تخمم اليوم محمد
1: سهل ياسر قول لك انا جودي نيمبورتو كوا يا ناخذ الباك وديريكتومون نخرج لبرا وبيان نعمل سيكل نتاع ليسونس ناخذ شهاده لهنا ومن بعديك نخرج لبرا وزاد ما ننساوش الجانب المشرق يعني معناتها ما الحكايه انه ثم برشا الشباب قاعدين توا ماشيين في الاي كوميرس وقاعدين يعملوا في معناتها دي بروجي وحدهم ويستغلوا في لي سكيلز نتاعهم ويحاولوا واللي الحاجه اللي انا باش نزيد نقولها على قالوا سيد العميد ونورز عمرك

0: ما تقول وصلت.
1: صحيت.
0: عمرك ما تقول وصلت. قول ديما اليوم وين حطيت ساقي. خاطر النهار اللي تقول وصلت هذيك بداية النهاية. هذيك بداية النهاية.
2: هو توفي العمر هذا يتعلم كل يوم. كل يوم. يال.
1: فاصل موسيقي صغير ورجعنا.
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوي.

0: وردة في يوم وليلة توصلنا للتسعة والستة وثلاثين دقيقة، وإحنا قلنا كل يوم التسعة ونص مش نحكي ولا حكاية غنية على تقطوقة. محمد عندك شي حويجة على في يوم وليلة؟
1: عندي ساعة انت ريتك القفلة ما بنها
0: أي.
1: في يوم وليلة ليلة ليلة ليلة ليلة
0: رجعت لك باش دندن وتقفل
1: بين سور. انت في بالك اللي الغنية هذية بديت بنوع متاع خلاف ساعة فهمت اللي هو خلاف بين ميادة الحناوي وبين زوجة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.
0: أيوة.
1: خاطر الأغنية ذي ما كانتش باش تغنيها وردة. كانت باش تغنيها ميادة الحناوي واللحن متاعها ما كانش هذايا. دونك وقتها ميادة كي بدأت تتقرب من محمد عبد الوهاب مع مرت محمد عبد الوهاب عندها يقال أنه عندها في الليبوك هذيك علاقة قوية بالسلطات ووزير الداخلية
0: يقولوا
1: رحلوا ميادة وتمنعت أنه أغاني ميادة تتعدى في الإذاعة
0: نهل القدسي
1: نهل القدسي أي نهل النهل القدسي تمنعت ميادة من مصر والأغاني متاحة تمنعوا أنه يتعداوا في الإذاعة لأكثر من 14 سنة. من بعد محمد عبد الوهاب أعطاه الغناية الوردة، أما كيف أعطاها الوردة حاول يبدل في التركيبة اللحنية متاحة الحاجات معناتها يتمشاو مع صوت وردة أكاها. ودونك غنيتها الغنية وكي غنيتها أول مرة في أول حفلة بعد الحفلة هي في دارها ودق الباب حلت الباب شكون تلقى؟ تلقى محمد عبد الوهاب اللي لام عليها لوم شديد لأنه هي قامت بعديد العديد الارتجالات معناتها في وسط فمني الغناية، ويقال أنه محمد عبد الوهاب راهو كيف يبرف لك على الغناية حتى الارتجالات راهو يعرف أنت شنية باش تعمل وكل شيء مبرف يستطلع. وفرض عليها أنه ما عادش تعمل حتى شيء من مخك، أعمل اللي أنا نقول لك عليه. ونشحت الغنية وزادت خلقت عداوات أخرى بينات وردة وبينات ميادة على الغنية هذه وعلى حاجة أخرى اللي كيف بليغ حمدي خرج من مصر لحن الميادة الحناوي.
0: أول مرة باش تغنى في يوم وليلة محمد عبد الوهاب، أنت تعرف أكثر مني أنه كان يقف على التفاصيل بطريقة طبعًا. مرضية طبعًا. غريبة تخلي اللوج وكانت وردة تحضر فقال لها شو مش تلبس، وهي وردة ما تحبش برشا السؤالات هذوما معناها شنو وكيفاش كيما انا فما سؤالات يقلقوني معناها كيفاش وعلاش وقتاش تقول. قالت له هذوما يافي دباش، قالت له الروبه هذه، قال لها باش تلبس روبه كحله وانت تغني في يوم وليله؟ لا، قال نحب روبه فريحيه خاطر انت، قال لها اللون نتاع الروبه باش يعكس على صوتك وشخصيتك
1: وصوتها دافي هي
0: وكذا. قالت له قالها فما عرب انتم تقولوا فما حاجات في الغنايه يلزمها فرحه
1: بيان سور.
0: دنيا قامت وقعدت والحفله وخرت نص ساعه ومن بعد يزون كونفانكو ورده باش تلبس اللي هو قال عليه الروبة اللي هي قالت عليها.
1: وحاجة أخرى زادة اللي من أكثر البارتي اللي مشهورين في الغناية اللي هما أهات الغناية. أهات الغناية بعد يتقول ومين يصدق يقرأ ده كله، هذوكم فرضهم محمد عبد الوهاب اللي زادة كيف نشوفوا الانتربريتاسيون متاحها ثم ظاهر ثم من داخل أنكوتي فلامينكو. دونك هو زادها الحكاية خاطر يعرف اللي إمكانيات وردة أنه تنجم تقولها وتنجم تغنيها ونشحت الغناية إلى يوم الناس. هذا معنى
0: وانت تنجم تقولها وتنجم تغنيها ولا
1: بيان سور
0: علي زيارة

0: الصحة يعطيك الصحة
1: العميدة.
0: شيء كبير ولا شيء كبير.
1: الحمد لله. خلي الكتيبة الصباح تسمع أغنيات، تسمع حكايات لغنيات، نحكيو زادة على الأفلام، باش نحاولوا نحكيو أحد على أغنياتنا التونسية كذلك وحكايات الأغنيات هذيا، وهي طريقة
0: يعطيك الصحة. خاطر الصيف هذيا الصباح الناس تبدا مستبشرة
1: طبعا،
0: هاربة مسخنة والبرنامج ولا فيه ريحة فريحية ريحة سمحة ياسر، ماهيش ثقيلة، وفريمون نخلطوا ما بين الواجب وما بين اللي لازم تعمل وبين لو ميساج قوي باش نطلعوا على مستوى. زدت كملتي اللي انا نحلم به، انه نجيبوا حاجة تربي اذن الناس. انا متاكد اللي راهو سافا افوار دو ليكو، متاكد، لانه شبابنا اليوم شوف ايش قاعد يسمع. تتصور ثم انسان بعقله حتى شاب ويسمع النغمة هذه ويسمع الرونق هذا وما يتأثرش؟ ممكن ليش تأثر بيه رابك هشك ليش تأثر فيه بحاجة حاجة راقية؟ هذاك علاش انا فرحان برشا.
2: انا نموت على القصايد القدم سيد العميد، ونموت على الجو ذاك بالحق اللي انا نلقى فيه شيختي ونلقى فيه معناتها الموجة متاعي. وانا نوعدك ريت غدوة باش نحكي لك على حكاية متاع غناية تونسية من قاع الخابية وانت تحبها.
0: مانيش مسيبك اليوم مع ارواحك
2: غني توك،
0: مانيش مسيبك مانيش
1: مسيبك. قبل ما ارواحك
0: لا
2: مغارة
1: فيتك البندير يا نورس
2: والله برشا
0: هذه ندوش علينا بندرت حد في حياتي
1: لا على محمد
0: مسخايل مسخايل انا لا لا قاعد
2: لا والله
1: انت تحكي وقال لك نحب القصائد وغدا باش تحكي لي
2: على خاطر بالحق خاطر بالحق انا نحب القصائد القدم
1: تحكي لي جندي
2: كلكو سوا القصائد نتاع اللي غنيهم عبد الحليم حافظ اللي غنيهم وديع الصافي بالحق ثم برشا برشا موزيكا وبرشا فيانا في الكلمة في اللحن في الانتربريتاسيون دونك وذاك التكوين متاعي زاد الحقيقة
0: خارج
1: هذا هو يلا ما أروعك يلا ما

0: يا يعطيك ألف صحة. هذه راي هذه سميحة. لا خلي حد غادي. هذه راي سميحة نصف الثاني راي بالحق. كان نسمعها ديريكتومون نفكر في ايش عملته معايا.
1: ما نعملوش نهار ديو بينك انت ومحمد.
2: هاي وينت اي ان شاء الله.
1: دونك ما اروعك تونسوا زيد من عند نوروزه الجميله. يلا شويه وراجعين في ناس الديوان. برافو محمد.

منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم.

0: منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: نحكي على جمعية توصية لقرى الأطفال SOS. نذكركم أنكم تنجموا تتبرعوا عبر الموقع الرسمي www.sosvu.in. المتبرع يختار المبلغ اللي يحب عليه، يقوم بالعملية مباشرة باستعمال البطاقة البنكية بطريقة سهلة وآمنة. تبرع هدية، فما زاد تبرع PayPay. جمعية توفر نظام الاقتطاع الشهري القار الدوري بمبلغ ثابت يتم اقتطاعه آليا، يعاون على استمرارية برامج وخدمات الجمعية. والمتبرع ينجم يغير المبلغ في أي وقت حسب قدرته. الناس اللي في تونس التبرع ممكن زادة عبر مكاتب البريد أو التحويلات البريدية. معليك كان تصرح برغبتك في التبرع لقرى الأطفال SOS. وما تنسيوش أطفال قرى SOS تحق عليهم زكاتكم، خاطر هما مصرف من مصارف الزكاة. تنجموا تعطيوا زكاتكم والصدقة متاعكم على www.sosbu.in. وأي تبرع على 58 371 0002 كذلك ممكن. وقولوا شكرا SOS.
0: ناس الديوان،
1: يلا sans transition astuce bonus.
0: Astuce bonus.
1: انت شنو الغنية اللي حطيتها البارح ستوري على المليون ومليون 300؟ شو اسمها الغنية؟
2: نسيتها.
1: حاجة متاع انا رقم
2: نمبر 1.
1: جهين غزيل جميلتنا، مرحبا بيك.
2: صباح النور.
1: صحيح لجيجي.
2: صباح لبيسة.
1: اوسي بيل كو دابيتود.
2: جهين مرحبا بيك.
1: لا شي شعنا اليوم، يلا
2: الملوخية. وما أدراك ما الملوخية؟
1: يا والله عملتهم الكل قاعدة الملوخية.
2: ميلا يسامح اليوم اللي ما يعرفوش برشا مستمعين اليوم اللي الملوخية بديل الكيراتين للشعر.
1: الملوخية
2: غنية بمركبات البوليفينول. أيوة. تعطينا برشا منافع، برشا فوائد. أيوة. تقوي لنا الشعرة، تعطيها أيوة. إكلة، تخلي لك الشعرة تهبط سوبل. أيوة. وهذه رو جي بالصدفة. أيوة. إن أنا عارف شكون مشيت باش تشري الطيب الملوخية. بليتو مشيت باش تشري الحنة يخلقات الملوخية، قسمت بارتي طيبتها والبارتي اللي هي خلطتها هذيك على أساس ماشي لبلها باش تعملها هي حنة. أي. تلقى روحها تعمل في الملوخية، غلطت هي في اللون دونك لقات روحها في الابليكاسيون. يلو شنو الحاجة اللي لقاتها بعد ما عملت الماسك؟ أي. هيدا أي. شعرها هبط ارتب دو تيل فاسون. قلت لك انا حسيت روحي تقولش عليه جبت شعري ولا تقولش عليه عملت اسوان لشعري. دونك الحاجه اللي خليته انه هو يكون مزيان على الاخر وفيه البريونس. انا كنت نحكي هي فيها مركب الفينول غنيه بمضادات الاكسده، سامحوني. فيها الفيتامين ا، فيها الفيتامين بي، ويلقاو نسبة كبيرة من الفيتامين أ بي. باش نعطيهم هنا ماسك اللي حضرته لهم هذية واللي يتماشى مع جميع أنواع الشعر.
1: أيوة.
2: باش ناخذوا كونتيتي حسب الكثافة متاع الشعر من الملوخية. نزيدوا عليها شوية زيت زيتونة أب بريم تاع كيس صغير.
1: أيوة.
2: نزيدوا معها ميل كليل ولا ميل قرنفل، وإلا إذا كان عندنا
1: نجيبوا هذا ميل كليل وميل قرنفل.
2: ميل كليل نلقاوه يا إما نجمو نقطروه احنا وحدنا، يا إما نجمو نعملوا منقوع متاع الكليل، يا إما المنقوع متاع ميل قرنفل. أيوة. يا إما إذا كان معناش هذوما الزوز ونحبوا نكملوا في زيرو مصروف. أيوة. نجمو ناخذوا المنقوع متاع التي متاعنا بليش سكر، هذيك نسقيو بيه الملوخيه.
1: كي تقول منقوع معناه نفخوه في الماء بارد ولا نغليوه؟
2: لا الماء مسخون.
1: مسخون
2: باهي. مسخون ديما تقولش عليك ولا انت. أيوة. اون ديري طيبت التي، تخلي كونتيتي هذيك اللي كنتي باش تشربها وتخلي الباقي باش تستعمله. نجمو نستعملوه للوجه به برشا ميل معناتها التي الاخضر، ونجمو نستعملوه للشعر اللي باش يعاوننا برشا باش يعمل سوبليس للشعره ويعطيها اكله ويغذي بعمق. راهو وجميع اللي يعانيو من المشكلة متاع ترشيق متاع الشعر، المشكلة متاع الشعر اللي يكون ما فيهوش بريونس، اللي يبدأ باهت، اللي تحسه كيما تغسل وتجبد كيما ما تغسلش وتجبد كيف كيف. دونك هذي راهي أستوس طيارة برشا. بي قديش نحطوها على الشعر؟ نحطوها متاع سويعة من زمان. خلنا نتمتعوا بك الفوائد الموجودة في الملوخية.
1: أو تذكرني بالمكونات.
2: المكونات ناخذوا ملوخية حسب الكونتيتي متاع الشعر والكثافة. دونك الحاجة الثانية ناخذوا كيس صغير زيت زيتونة ونسقيوها، يا إما كان عنا ميل كليل في الدار وإلا ميل قرنفل، وإلا إذا كان عنا تي أخضر بليش سكر أفضل نسقيو به. نخلطوا الميلانج هذيك الكل، نحطوه في شعرنا ما بين 30 دقيقة كأقل شيء وساعة كأكثر شيء. هذا ماسك نستعمله مرتين في الجمعة إذا كان شعرنا جاف، ومرة في الجمعة إذا كان شعرنا شعر دهني. مشيوا للوجه؟
1: مشيوا للوجه. صفر مصروف.
2: صفر مصروف.
1: حالف عليكم جهاد.
2: أنا قلت رجال سنة باش نعاونهم باش يزورهم يدلوهم ويمشيوا يعديوا الخلاعة سنة.
1: فوالا.
2: باش نمشيوا للبشرة. بعظيمة نجمو ناخذوا الأصفر إذا كان بشرتنا بشرة جافة.
1: أوكي.
2: وإذا كان بشرتنا دهنية باش نستعملوا الأبيض. دونك شنو باش نحطوا معاها؟ مغرفان شاي. باش نحطوا شويه ماء ورد هذيك باش نحلوا به الخليط من بعد. ونحطوا كميه مناسبه من الملوخيه. وناخذوا نص نتاع مغرفه صغيره من خل التفاح. هذوما كلهم مكونات موجودين في الدار. الماسك هذا يتحط على الوجه بيان سور 15 دقيقه ونستعملوه مرتين في الجمعه. وبيان سور هوني راهو باش يعطيكم اكلة ترتيب بعمق، وزيد كيف كيف باش يحميك من الرؤوس السوداء والتراكمات نتاع الزيوت في البشره نتاعك.
1: طلع قديش من مرة نستعملوه في الجمال الماسك هذا؟
2: كما العادة والعويد، بشرتك دهنية تستعمله مرتين، بشرتك جافة تستعمله مرة. العكس راوريته في الليسوان تاع الوجه تتعكس الحكاية،
1: البشرة دهنية تستحق أكثر،
2: تولي البشرة تستحق أكثر والشعر يستحق أقل.
1: بلع بي عنا حويجات أخرى،
2: عنا حويجات أخرى عندي هذه قنبلة الموسم.
1: قنبلة الموسم
2: اللي هي القشور متاع البصل.
1: قشور البصل.
2: اي انت مش في العاده سامح كي تمشي تقضي توا من ليسباس كوميرسيال مش تلقى البودر نتاع البصل، البودر نتاع الثوم، هذيك طريقه التحضير انه يترحى بالقشره نتاعو. دونك احنا اليوم باش ناخذوا القشره نتاع البصل وباش ناخذوا معاها شويه بصل من داخل، باش نحطوا عليهم شويه اكليل وعود قرنفل ورند، هذوما ناخذوا كونتيتي نتاع مغرفه نرحيهم مع بعضهم بودر. نحطوهم مع هيك البودر نتاع القشور نتاع البصل هذيك اللي رحيناه، ومعهم البصل هذيك يقعد ترانشيت هكيك شويه. ونحطوهم في كيس زيت زيتونه عمره اكثر من العام، خاطر العمر عام ديما يكون قوي على البشره والشعر. بي هذين نحطوه في حمام مائي 15 دقيقه باش نتحصلوا على سيروم يحفز الدوره الدمويه، يمنع التساقط، يطلع لك شعر جديد وينبت شعر جديد ويعطيك كثافة ويعطيك شعر مزيان على الاخر.
1: لا حول ولا قوة الا بالله. ميرسي، شكرا جيهان غزيل. تلقاها معنا كل ثلاثة وخميس بقنبلة من قنابل الموسم. هكا نكونوا كملنا ناس اللي من قبل ان شاء الله غدوة في اسعد الاوقات. دي سي لان نحبكم برشا الناس الكل. وقبل ما نمشي ما نحبش تتغشش عليا امونة، عندي ديديكاس سبيسيال برشا مهدي مبارك يحب يقول البنت اخت وعواطف بحري الف مبروك اجتياز مناظرة النظام وتوجهها للمعهد النموذجي، ان شاء الله ديما متفوقه وناجحه. خالك يحبك برشا يا عواطف، وصدقني عواطف اذا مش يكون المساج الوحيد من خالك حياتك الكل باش تلقى خالك يحبك، باش تلقى خالك سند، باش تلقى خالك والد. ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم، وربي يفضل ويفرح التوانسه الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. نتقابلوا غدوه. دي سي لا نقول لكم نحبكم برشا. في لمن
0: ناس الديوان
3: بوبليسيتي
0: مع متجر ميلانو. عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
3: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو ترويزيام اي غراتوي.
0: متجر ميلانو، العلامه الاولى في تونس. ديوان افام فلاش نيوز.
4: موجز العاشرة صباحا، ديوان افام، مع السلامة. أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يلتقي بوفد عن منظمة العمل الدولية في إطار مشروع تام بلوس واستعراض سبل التعاون ومتابعة تطبيق المشروع وإنجاحه وفق ما نقله موقع الشعب نيوز. وأفادت الأمين العام المساعدة المسؤولة عن قسم الهجرة والتونسيين بالخارج سامي عميد حاجي بأن المشروع يهدف إلى تكوين العمال التونسيين المقبلين على الهجرة بطريقة قانونية نحو إيطاليا وألمانيا وفرنسا في عدة مجالات على غرار النقل السياحة والفلاحة والبناء، مع تسهيل اندماجهم وتمكينهم من حقوقهم وحمايتهم قانونيا ومهنيا. بلدية تونس تواصل تنفيذ حملة رقبية استهدفت الحد من ظاهرة الانتصاب الفوضوي واستغلال الأرصفة بمنطقة العمران الأعلى مع تمشيط كورنيش البحيرة وتحريره من مختلف مظاهر الاستغلال العشوائي. وأسفرت هذه الحملات عن حجز وإتلاف 22 قطعة مرطبات و 122 قطعة حلوى وثلاث علب من مسحوق الشوكولاتة و37 وحدة من مسحوق الكاكاو، إضافة إلى ثلاث قوارير مشروبات غازية، وذلك بعد ثبوت انتهاء صلوحيتها، فضلا عن حجز 212 كرسيا و42 طاولة و20 عارضة حديدية كانت مستغلة بصفة غير قانونية بالطريق العام. وشملت التدخلات تحرير مفترق حي بن خلدون من الانتصاب الفوضوي لباعة الغلال وإزالة 10 نقاط انتصاب فوضوي، فضلا عن تحرير 21 مخالفة صحية وتوجيه 17 استدعاء إلى مصلحة التراخيص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفي أخبار العالم، توقف العمل بخط السكك الحديد بين طهران ومشهد اليوم حسب ما أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي بسبب هجمات أمريكية على مسار القطارات. وفي السياق ذاته، الخارجية الإيرانية تدين الاعتداءات الأمريكية في محافظات الجنوب وعلى جسرين للسكك الحديدية شرقا، وتعدها جرائم حرب، معتبرة أن الاعتداءات الأمريكية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وللبندين الأول والخامس من مذكرة التفاهم. رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنهم تلقوا اتصالا وأن إيران تسعى بشدة لإبرام صفقة تسوية. نهاية الموجز قدمته لكم سحر باب القاسم، والمشوار متواصل مع هاني في مونديال إكسبريس في أمان الله.
0: تسمعوا نفيس في قصع الفريكونس 9.2.

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار مثل الجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. مونديال إكسبريس.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في مونديال اكسبريس. اليوم عوده المونديال. البارح كان اول يوم فيه راحه في المونديال منذ انطلاقته، واليوم باش يرجع المونديال بخوض اول مباراه في الدور ربع النهائي. نعرفوا الدور ربع النهائي فيه اربع مباريات بمعدل مباراه كل يوم. بالنسبه لليوم المباراه الاولى باش تكون بين المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي، ماتش انطلاقا من 9 متاع الليل بتوقيت تونس. غدوه المباراه الثانيه 8 متاع الليل اسبانيا واجه المنتخب البلجيكي. بعد غدوة السبت المباراة الثالثة النرويج تواجه المنتخب الإنجليزي، ماتش انطلاقا من 10 متاع الليل بتوقيت تونس. والمباراة الأخيرة في ربع نهائي باش تكون نهار لحد 12 جويلية، ماتش انطلاقا من 2 متاع الصباح. دونك نحكيو على فجر الأحد، مباراة بين المنتخب الأرجنتيني وأيضا المنتخب السويسري. نمشيو نحكيو على ترتيب هدافي المونديال. الى حد الان تنافس كبير على صدارة الترتيب، لكن حتى الان ليونيل ميسي يتصدر الترتيب الهدافين 8 اهداف وتمريرة حاسمة. في المركز الثاني كيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي 7 اهداف ودوز اسيست. من المركز الثالث لإيرلينغ هالاند 7 اهداف دون تقديم اي تمريرة حاسمة. المركز الرابع لهاري كين مهاجم المنتخب الانجليزي 6 اهداف وتمريرة حاسمة. المركز الخامس ل كل من عثمان ديمبيلي، أيضا جود بيلينغهام كيف كيف، أويارزابال لاعب المنتخب الإسباني، وكوينونيس لاعب المنتخب المكسيكي، وأيضا نلقاو سار وفينيسيوس كلهم 4 أهداف لكل لاعب. كانت هذه مونديال إكسبريس، قدم لكم هاني براهمي. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوانفام.نت. بعد لحظات تجيكم ربيب في برنامج سامر فايبس.
0: مونديال إكسبريس، الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

ديوان اف ام. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجة وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.

10:08 دقائق يا صباح النور صباح الفل والياسمين الكل مستمعي ديوان فريم طريق السليمه ليكم ديما تسمعوا فينا على 93.5 تونس الكبرى 91.2 صفاقس 106 نابل الوطن القبلي لي فريكونس جدد نتاعنا 103.2 زغوين القيروان بيجا وسليان للناس اللي تختار تتفرج فينا على نتاعنا على اليوتيوب نسلم عليكم صباح عليكم الناس الكل زيد على جماعه الفيسبوك والناس اللي ترجع تسمعنا في وقت اخر في بلد اخر في هذه المعموره ان شاء الله تكونوا بخير مرحبا بالناس الكل السامر فايبس من توا حتىش للنص النهار ليميشن اللي تعطيكم اخر لي تراند نرجعوا لهم الاخبار اللي حكيتوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي مع ضيوفنا والحاجات الجديده والمعلومات والمختصين اللي كل حلقه عن ضيف جديد نفهموا منه حاجات تنجم تعاوننا في حياتنا اليوميه برشا اخبار برشا دراسات حلوه تستنى فيكم اليوم الناس اللي تحب الكرهبة أكثر من العبيد اللي موجودة معها في عائلتها دونك عندكم اليوم النصائح كيفاش تحميوها عنا ديستيناسيون جديدة مع حمدي وباش حاجات تستنى فيكم كيما عودناكم باش نبدأو بالشواء اللي نقترحوه عليكم لكن الاختيار عندكم انتوما في Old But Gold Old But Gold فما موسيقى يا جماعة ترجعنا الوقت معين الفايب حلول ذكريات الضحكة السيف الحكايات زادة عشناها اليوم في المواجهة جديدة بين الشرق والغرب باش نرجع الأجواء التسعينات وقت اللي كانت الغنيات العربية والعالمية تخرج لنا من الراديو تدخل ديارنا نعملوا عليهم جو ونستمتعوا معاهم وعنا أكيد جدا برشا ذكريات برشا حاجات حلوة من لبنان صوت عمل وصنع حالة خاصة وخلى برشا قلوب تغني معانا حكيكم على رغبة علامة قلبي عشقها

الفايب الحلو بصراحة رغبة عليه. ما يا أخويا ما يكبرش ديما نفس الموسيقى نفس الفايب. أنا عارش أنت كل ما تشتقي لها تروح تندع عليها ولا ليه؟ خلونا ولا فرصة كنت فكرت وشكون مشي وكلموه وبعثوا له ميساج ميسيلش يقول دي الحياة قصيرة راهو كيما هكا من منكبروش قلوب بعضنا وكنت وحشت شكون قلو كنت تحب شكون قلو زدم فيها بيس دونك فوالا. المهم الفلوس توحشنا الناس كلها توحشت الفلوس نبعثوا ميساج للبنك ولا شنو نعملوا سي فاروق اولا كي نمسلف حد قول له بزاده كيف كيف ميساج ابعث له ميساج ولا قص له الفيديو هذا وبعثوا له قول له قايد باش ترجع لي فلوسي. يلا نمشيو للاغنيه الثانيه للاتين. الاغنيه هذيا وليت فينومين عالمي بالايقاع نتاعها واكيد جدا تتفكروها لمبادا.

0: نيلول ولثينيا اللي اختار لكم انتم شنو تسمعوا بعد اخبارنا لحديش كي تعملوا تنجيزة للكونت بتاعنا على الانستغرام باش تلقاو سونداج صغير جميل طريف لطيف تختاروا شنو تحبوا تسمعوا بعد اخبار لحديش من الموسيقى مش مشوا للمواضيع تتسويت لللايف رياكشن لايف رياكشن. إذا الموضوع تم استلهامه من الكلام اللي قاله صديقنا حمدي حطاب والريل متاعه اللي عمل البوز وتبرتاجه وحكيوا عليه الناس هي البلايس والعبيد اللي نعيشوا معاهم الخرجت متاعنا التصيف متاعنا البلايس اللي قال كوقتها إنه ساعات بلاسة تبدأ عادية لكن تولي مزيانة وبهية كي نمشيوا مع الناس البهية. فالسؤال اليوم يتمحور حول هذا الموضوع يا جماعة سهلة كي تكلمونا على 31-328-328 في علاقة قديمة بالصيف شنو البلايس اشطوط الولايات اللي زرتوهم وخليو فيكم ذكريات حلوه ولا عرفتوا علي غديك عبد عزيز هكا وكان معاكم الحياه ولا عندكم معها ذكرى مزيانه اللي سافرتوا البلايس اخرين زاد كيف كيف شنو احسن بلاد مشيتوا لها شنو البلايس اللي كنتوا تمشيو لها انتوما والعائله دار جدودكم في منطقه معينه زاد كيف كيف هذا الكل اللي كان اكتشفوه معاكم كي تكلمونا على 31-328-328 تخليوا تعليقاتكم على بمتعنا فيسبوك على اليوتيوب يا جماعة زادة كيف كيف ولا تبعثوا لي على مساجة الانستغرام راني نرى وراني نقرأ زادة كيف كيف كيما عودكم. دونك هذه موضوعنا لليوم بقيت فقراتنا تكتشفوها تيباعا عنا فاصل وعنا موزيكا مع الهضبة وجنى دياب خطفوني تسمعوا بعد شوية
1: Vibes. منك نسمع صوتك تسمع
2: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم
3: ببليسيتي
4: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك واي فاي ماش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي

0: خطفوني توصلنا العشرة وثمنتاشر دقيقة سمر فايبس على ديونا فايب رجعنا لكم واصل معكم حتيش للنصف النهار نمشي وتتسويت للبيهايند ستوري.
1: Behind the story.
0: وما أخبر دراسات حكايات نستعملوها في الواقع اليومي متاعنا كل يوم ما نعرفوش أصل الحكاية متاعهم ولا العلاش خاصة الدراسات اللي روها نحاولوا أن نفسروها. دونك الخبر الأولاني الحقيقة ساعة باش نبدأ به هو تريندينج ما لازمو يتحكي على خاطر يخص فئة مهمة في المجتمع وفي العالم اللي هي الجينزي الجيل زيد يا جماعة. والخبر يقول ولا تريند هذية أنك تشري وما تخلصش تسوق الدوبامين وهذه ترند جديد عند الجيل زيد. تخيل تدخل السيت متاع شوبينج ولا مش عارف انت باش تكمان دي ماكلة ولا حاجة هيت نختاروا مثلا سيت متاع ماركة متاع حويج تتفرج في الحويج تقارن الأسعار تقرأ التعليقات تختار الحاجات اللي تعجبك الكل تحطها في بانية عادي تنزل على تأكيد الطلب وبعدها تبدأ تتبع في عمك الفرور كيفاش ماشي هكا في المابس على أساس أنه بيشوصل الدار متاعك يوصل لك الكوموند. أما السوربرايز في هذا الكوليكا لا فما كوموند لا فما ليفرور ولا فما كاردونة ولا بوكس تستنى فيه والكونت متاعك ماهوش باش ينقص ولا مليم. هذا ماهوش مشكلة في التكنولوجيا لكن هذا آخر ترند منتشر خاصة بين جيل زيد اسمه التسوق الوهمي أو ما يسمى بتطبيقات الدوبامين. دونك ريتيل ثيرابي هذية أول ما بدأ في كوريا الجنوبية وبدأ ينتشر في بلدان أخرى في العالم الكل في منصات جيل زيد. فما برشا تطبيقات ومواقع ظهرت موجودة الفترة هذية ليمت هذية تحديدا تعطيك اكسبيريونس كامله نتاع التسوق لكن بلاش منتجات حقيقيه بيان سور تراو في هذاك الكل كافيك ومن غير حتى فرانك بلاش فلوس. المستخدم لهنا يعيش كل مراحل نتاع الشراء يبدا يدور في الباج يتصفح في السيت كامل يختار يحط المنتجات اللي يحب عليهم ويأكد زاده كيف كيف عليه البيمون ويتبع الطلب نتاعه لكن غيالمون مش باش يوصل له حتى شيء. دونك هذاك الكل باش يصير افتراضين. علاش الناس تستمتع بحاجات ما توصلهاش؟ العلماء يفسروا انه المتعة متاع التسوق في حد ذاتها ما هيش ليه بانك يوصلك كالبوكس هذيك ولا الكوموند متاعك للدار لكن تبدأ قبل هذي الكوليكا. دونك حسب علماء الاعصاب يقولك الدماغ متاعنا يفرز مادة اسمها الدوبامين تعرفوها ناس الكوليكا وهي مرتبطة سامحوني بالاحساس بتاع المكافأة الحماس الفرحة خاصة في المرحلة متاع وقت اللي تبدأ تلوج وتختار وتستنى في النتيجة يعني يعطيك لحظة متاع حماس وانت تتفرج وتقارن وتختار. دونك تنجم تكون أقوى من اللحظة متاع انه يوصلك الكوماند في حد ذاته وتحلك البوكس وتهبطنا الفيديو متاع وانت تكتشف شنو جايك بالضبط. تطبيقات الدوبامين هذية استغلت هالفكرة واعطت الناس متعة متاع التسوق لكن من غير الجانب اللي قلق برشا هو الفلوس من غير دفعان فلوس. هل هو علاج للشراء المفرط؟ نعرفوا ناس عندها حالة قهرية متاع انه ديما يتسوقوا ديما يشريوا في الحاجات. دونك في الشوبينج العادي برشا منصات تشجع انك تشري فيسع انك تختار وبكليك واحدة تنجم تدفع كل شيك ويوصلك كل شيء اللي وين تحب انت للدار متاعك. اما هل التسوق الوهمي هذية جي ولا تراند هذية باش يقلب المعادلة؟ يقولك الشخص اللي يحس برغبة قوية باش يشري بسبب الفلوس ولا التوتر ينجم يعيش تجربة كاملة من غير ما يصرف الفلوس. وهذه الفكرة العامة يعني عبارة على نوع من الحمية الرقمية تحس بتعمل التجربة من غير فلوس. لهنا بعض المختصين يقولون مستقبلا استعماله كأداة مساعدة باش يتعاملوا مع ادمان الشراء القهري عند برشا ناس ينجم يكون حل من الحلول ينجم يتم الاعتماد متاعها. علاش لهنا الجينزي علاش الجيل زيد تحديدا اعتمد التراند هذايا ولا ما يسمى بين الظفرين بالتسوق الوهمي؟ الموضوع زيدا مرتبط بالضغط اللي يعيشه هذا الجيل العزيز على قلوبنا اللي هو الجيل زيد. يقول لك ارتفاع الأسعار صعوبة الاستقرار المالي يخافوا من المستقبل كلها برشا معناها عوامل تخلي الناس تلوج على لحظة متاع سكيب متاع هروب هكا حتى من الواقع هربة صغيرة نقولوا احنا في وسط الابليكاسيون هذوما. دونك اي واحد كما قلت لكم ينجم يعيش تجربة كاملة من غير ما يدفع فلوس. هذا الكل هالتطبيقات هذية اللي بلاش فلوس تربح فلوس هي في حد ذاتها ولا شكون الرابح لهنا؟ اوكي متبيع حتى منتج لكن فما طرق اخرى متاع ربح. عندك الاعلانات اللي موجودين بكمية رهيبة في التطبيقات هذية انه يجمعوا المعلومات على اختيار المستخدمين واهتماماتهم، بالتالي باش يبعثوهم للبراندات وللشركات. وتعرفوا راهو بيقول يحكي لك على الخصوصيه، راهو فما منه حتى شيء، راهو بيانات قاعده تتباع بالفلوس. ودونك باش الناس يفهموا العقليه الاستهلاكيه نتاع الجيل هذايا، ولا الناس اللي تدخل تستعمل التطبيقات هذيا، تطبيقات الدوبامين. وفما حتى منصات اخرين تفكر حتى في اشتراكات شهريه باش تقدم تجربه نتاع التسوق وهميه اكثر منها واقعيه حتى في البراند معناها المعروفين اللي تنجم تشري. دونك نقول لك حتى نحب نجرب الاكسبيرينس هذه. هل هذا كل باهي؟ هل ما فماش حاجه خايبه؟ لا، فما جانب مظلم. الخبراء نتاع علم النفس يحذروا من انه الاعتماد المفرط على جرعات الفاست هذه السريعه نتاع المتعه الرقميه نجم يخلي الانسان يفضل الاحساس الوهمي بالإنجاز على الإنجازات الحقيقية. يعني ماهيش مجرد مريول عجبك حبيت تشريه وانت عارف مش بيش وصلك، ليه راه ينجم يأثر لك على قرارات أخرى في حياتك. يعني حتى كل شيء متاح وبكليك واحدة في وسط تليفونك ينجم يصلك كل شيء، رأوا الإنسان ينجم يفقد الرغبة تدريجيا في السعي وتحقيق أهداف واقعية. خلاصة هالموضوع هذا ولا هالتراند هذا أنه التسوق للدوبامين كشف تغيير كبير في علاقتنا بالاستهلاك الحالي. قبل كنت شركات تبيع لك المنتج وتوعدك بالإحساس ما بعد ما يوصلك الكوموند متاعك، تويكا بدا العكس. دونك ما نعرفش كين انتوما مع تراند هذايا لهنا تحديدا فئة الجنزي، جيبونا في التعليقات هل دخلتوا عملتوا طلة. راك شوف أي سيت من تطبيقات تطبيقات الدوبامين هذا عبارة تعمل في حاجة عادية جدا، تدخل تقرأ تعليقات، تشوف لي بخي، تشوف لي بروموسيون، تختار الدنيا الكوليكا وتعمل كليك باش يوصلك، تبدأ تتبع في الليفرير. هو ريالمو مش باش يوصلك حد شيء. دونك هذا تراند متاع تطبيقات الدوبامين. شو موضوع آخر مهم مهمنا الناس الكوليكا هذي ما هوش بارفئة قولينا. دونك يهم الناس الكوليكا خاطر أعتقد أنه أحنا توينسا من بين الشعوب اللي في الصيف بالحق ياسر نتغشوا، ياسر نتنرفزوا، ياسر كل شيء يوترنا. وهذه الروة في الشارع، في الكيس، في السيركولاسيون، في الدار مع زملائك، مع الناس الكوليكا، أكل غش هذيك اللي جنرالمون يكثر برشا في الصيف. وكان انت من الناس اللي بالحق تحب الشتاء فالموضوع ده يهمك لانه يعبر عليه الحاله النفسيه متاعكم. دونك في الفترات متاع الايامات متاع السخانه الكبيره يولي غشنا اسرع وبالحق لو نتغشوا في ساعه. يعني كلمه صغيره تنجم تغششنا، التركيز متاعنا ينقص والتعب يسيطر علينا الكل حتى كان ما عملنا حتى شيء. دونك الموضوع ماهوش مجرد فيلينج، ماهوش مجرد احساس. العلماء يقولوا انه السخانة تنجم تبدل طريقة خدمة الدماغ نفسه، وكأنك في باربكيو بارتي ولا عرفت بالحق كأنك في حاجة كيما هاك بسبب درجات الحرارة المرتفعة. دونك حفلة الشوية دي راهي موجودة كان في مخك انت. وقتين نحكيو على مخاطر الحرارة المرتفعة ودرجات الحرارة، أول حاجة جينا في مخنا أنه ضربة الشمس، العرق، الارهاق الحراري زي ده كيف كيف. أما الدراسات الحديثة حكيت على أنه السخانة عندها تأثير أعمق، نجم تغير الكيمياء متاع الدماغ وتأثر على المود متاعنا اللي خلينا نتوتروا وخلينا نتغشوا في ساعة. دونك التركيز متاعنا وحتى طريقة تعاملنا مع التوتر باش تختلف. دونك لنا علماء الأعصاب كما قلت لكم حكيوا على تأثير السخانة على الأعضاء الجسم. قالك عليش زيادة ليه ما نركزوش مع المخ؟ كيفاش القاو في نتائج دراسة هذه؟ يقولك المخ متاعنا والدماغ هو أكثر عضو في الجسم يستهلك لينيرجي، ومع النشاط الذهني والتفكير دونك وقت اللي خاصة يعمل أوردر لبقية أعضاء الجسم إنها باش تنتج حرارة خاصة به. لكن في نظام حماية دقيق الشبكة من الأوعية، باش نفسر لكم تفسير العلمي نحاولوا نفهم بعضنا شوية. دونك الشبكة من الأوعية الدموية تعاون باش يوزع الدم وإنك تخلص من الحرارة زايدة باش تحافظ على درجات الحرارة اللي تناسب البدن متاعك وتناسب الخدمة متاعه. المشكل هنا في هذا الكل كأنه الدماغ حساس برشا لأي تغيير في الحرارة ولا في السخانة، علشان بعض المواد اللي تنقل لها الرسائل بين الخلايا العصبية تتأثر بدرجات الحرارة. ذاك علاش وقت اللي تزيد السخانة ينجم يصير بطء في وظائف الدماغ، أكيد تعب وكل تحس روحك بطنك مهسس وفما خمول ومتحب تعمل حتى شيء، نقص في الانتباه والتركيز وإحساس بالبطء وقلة النشاط. معناه بالحق تحس يسر نهار طويل وسويع الخدمة طويلة. علاش لهنا نوليو نتغشوا أكثر في السخانة؟ وقت اللي ترتفع

0: الأدخان تأثر على مادة اسمها السيروتونين ولا، وهي الناقل العصبي، عنده دور كبير في تنظيم المود بتاعنا والمزاج والحالة النفسية. شكون الفئات الأكثر عرضة مع التغيرات هذية؟ لو لما يحكيوا على الأطفال والرضع، ارتفاع الحراري نجم يأثر على النمو العصبي، يزيد من مخاطر بعض المشاكل الإدراكية والعصبية، زي نحكيوا على المدى الطويل. كبار السن زادة كيف كيف فئة مهمة برشا، وتنجم تتأثر بالتغيرات هذية، يكونوا أكثر عرضة أولا لضربة الشمس، الجفاف، سمل عليهم ناس كوليكا، سكتة الدماغية المرتبطة بالحرارة، كما أنه الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة دونك لازمهم يتلهوا برواحهم أكثر في أيامات ارتفاع درجات الحرارة. سؤال آخر، هل نجم يأثر زيادة على حجم الدماغ؟ بعض الدراسات العلمية تقول أنه استمرار ارتفاع درجات الحرارة فترات طويلة نجم تكون عندها تأثير على حجم الدماغ والقدرات الإدراكية، لكن علماء الحقيقة مازالوا حسب الدراسات هذه يواصلوا باش يفهموا شنو العلاقة بشكل أدق. هنا السؤال، كيفاش نحميو دماغنا في موجات الحر؟ نشربوا ماء بانتظام، نشربوا برشا ماء، ما ننساوش رواحنا، ماذا بينا ديما دبوزه بحذانا، نتجنبوا الشمس في ساعات الذروه. انتم ما تعرفوا من 11 ل 4 راهو ذاك ما يتخرج فيه، ما يتقعدش فيه البر. حافظوا على برودة المكان، خاصة إذا عنا في الدار كبار سن ولا صغيرات، ونحاولوا نرقدوا في ظروف حلوة، ظروف باهية تعاوننا باش نرقدوا بالقدا، ونكونوا أكثر صبر مع بعضنا، خاطر السخانة بالحق هي اللي تقلق وتخلينا نتوتر أكثر وخلينا نتغشوا. انتوكا السخانة راهو مش انك تفد ولا سخانة ولا عرق ولا غيره، وتنجم توصل حتى الإدراك متاعنا ولا طريقة تفكيرنا ولا المود متاعنا والمزاج متاعنا يتبدل، وتركيزنا ونومنا ومزاجنا كما قلت لكم يخف ويدخل بعض، والأمور تبدأ مهيش في أحسن حاجة. يعني المرة الجاية كان تلقى روحك تغششت على تزميرة زايدة في امبوتياج ولا عركة هكا مع زميلك، تفكر انه راهو مخك قاعد يعمل فيه مجهود كبير باش ينجم يحافظ على التوازن متاعه. دايوخ فما برشا دراسات بارح قعدت نقرأ في الدراسات في المجال هذية، اكتشفوا انه في برشا بلدان ومنها امريكا مثلا، انه ارتفاع درجات الحرارة ساهم في ارتفاع معدل الجريمة. دونك شوفوا قديش عندها تأثيرات كبيرة. هل السخانة اللي قلت لكم ابتين غدوة باش يصير ارتفاع في درجات الحرارة؟ قاعدة نقرأ في تعليقاتكم. ليه هودي تقولي ليه بالعكس، الشتاء والبرد هما اللي خليك تتغش. ما ليه الشتاء؟ خمسة جارية كوفيرتا زايدة، شوف لي حل وانتي ركش على روحك، هذيك هو كعيبة بردقين شوية قلوب وانتي ركش. ما تصورش كنتو سي ما عمليش الحكاية هذية. ما نعرفش، انا من محبي فصل الشتاء، والحقيقة فصل الصيف مش احسن حاجة وما هوش متاع خدمة، ولازمك فيه برشا فلوس، ولازمك فيه برشا خرجات وبرشا بحر وبرشا موش متاع خدمة. I believe ان مدام دليلة وقت اللي قالت الصيف ماهوش متاع فقراء. دونك كلمة ياسر صحيح. يلا نمشي الاخر اخبار، خلينا فاصل. هاي سيدي فاصل، فاروق راجعين. يلا
1: تبليسيتي تدلل تدلل.
2: سيف سنافي جيون تحت شعار التخفيضات والفريات، حتى 19 جويليا جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل، للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
1: تدلل
3: جيون، إيام دللنا.

العشر وثنين وثلاثين دقيقة كيما سمعتوا مسلي معكم حتى شلل نصف النهار. خليكم انتم تحكيوا على حكاية السخانة والتأثيرات على النفسية متاعنا دونك ذي كل لازم يبردها شنو يبدل الجو كان الموزيكا. الموزيكا اللي تنجموا تختاروا معانا شنو تسمعوا كل يوم بعد الحداش وحتى على طيلة ولا امتداد الحصة متاعنا. تدخلوا الانستغرام تلقاو السونداج متاع اليوم وفكركم بموضوعنا نحكيوا على الوجهات اللي خلت فيكم ذكريات حلوة بلايس في تونس مشيتولها وعرفتوا فيها بناس بهين. أول سفرة في حياتك وين مشيت شنو البصمة اللي خلتها فيك البلد هذيك وبرشة برشة برشة ذكريات. إذا احنا نحكيوا على بلايس خاطر نعرف برشة ناس مثلا في الصيف يخيروا أنه يمشيوا الولاية أخرى كريمة يعملوا كل التصيفة هذيك دار خليعة مع العائلة مع حدهم يمشيوا وذيك من عاداتهم وطق

تقاليدهم فما ناس يعملوا الترحال مثلا من عرش كنت تعرفوه في بعض المناطق المناطق في تونس انه يرحلوا من البلاصة لبلاصة ويعديوا فترة الصيف في ولاية من الولايات في الشطوط دونك هذا الكل كنجم نحكيو معاكم كي تكلمونا على 31 328 328. وديما نفكروا كلام حمدي وقت اللي قال لنا راهو البلاصة حاجة وتنجم تزيدها جمالية ومتعة وقت اللي يكونوا معاكم ناس بهين على 31 328 328. مواصلين معاكم نص النهار موزيكا وراجعينا.

منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم.

0: القيروان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2.
1: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: العشر سنين واربعين دقيقة رجعني لكم وصلي معكم حتى النصف النهار. نفكركم اللي سنداجنا مازال متواصل لدقائق أخرى باش تختاروا معنا, وكل يوم عندكم الاختيار شنو تسمعوا في الموسيقى متاعنا وتعرفوا شنو تسمعوا بعد الحداش. ولا أنا طوف ستوري متاع ديوين أنا باش نختار حتى أنا ولا أو ولا النسبة متقاربة تقريبا. نشوفوا شنو الموسيقى اللي باش تربح. قول لي فاروق بعديك حتى انت كليكي ميساج اختار فاروق نشوفوا أنهي الموسيقى اللي ربحت معنا بالنسبة لليوم. سينو مشيو نتعلموها هاك جديدة في كويكلي هاكس.
1: كويكلي هاكس.
0: إذا أنت من مستعملي جيميناي وكل مرة تلقى روحك تعود له في المعلومات متاعك من الأول وجديد, تنجم ترتاح من هذا الكل بخاصية جديدة كانت قدمتها جوجل فترة الأخرانية, أنك تصنع مساعد ولا وكيل خاص بيك وخاص لحاجات معينة. وأنا أعتقد هذا يعاون برشا الشركات الصغيرة الستارتاب تعاونكم أنتوما على القراية متاعكم بطبيعة الحال. المراحل سهلة برشا, تمشيوا للجيميناي على يساركم باش تلقاو خيار اسمه جيمس, وبعديك باش تلقاو صفحة مكتوب عليها جيم مانجر وفيها ديجا مساعدين مختلفين في عدة اختصاصات. كان لقيتو مساعدك ومساعد الخدمة متاعك ولا القراية متاعك ولا الرشيرش متاعك تنجم تعتمد المساعدين اللي تلقاهم ديجا حاضرين في الفنتر هذيك كما قلت لكم, او من خلال نيو جيم انت تصنعه وتفسر له شنو حاجتك بالضبط وتسميه حتى على كيفك زيدا كيف كيف, وتفسر له شنو حاجتك منه في الديسكريبشن وفي الانستركشن تحدد له كيفاش يخدم وشنو يتفادى حسب خصائص الخدمة متاعك ولا حسب الحاجات اللي تحب تلقاهم موجودين. وفي النولج تخلي له مصادر جدي بيان, تخلي له مصادر راهو ذكاء الاصطناعي مش كل شيء ناخذوه من عنده مسلم. هيت نحطوا له المصادر نحطوا له زيادة اليانات اللي نجم يخو منها المعلومات, بعديك تعمل create ولا تعمل save و easy busy لمن squeezy كما يقولوا سهلة العملية. تنجم تعمل هذية الكليك. علاش الفكرة هذية مهمة وشنو تنجم تعاوننا يا جماعة نقلل الوقت اللي بلتو تقعد تضيع فيه وانت تفسر شنو حاجتك بالضبط, توحد اسلوب الخدمة. وذيك علاش قلت لكم حكاية الشركات تحسنوا من دقة النتائج وتقللوا الاخطاء من خلال اليانات اللي حطتوها وتسهلوا الخدمة الجماعية في وسط ليكيب. دونك لهنا تنجم تصنع تبدلوا من مساعد عام الى وكيل رقمي خاص يخدم على مقاسك انت. شويه اخر عن انيس الغول في ديجيتال ويفز, ونحب نقول لكم اللي بعد الحداش بعد اخر مسجدات الاخباريه الجويه الوطنيه والعالميه باش تسمعوا رغب علامه في قلبي عاشقها. دونك فوالا هذه الاغنيه ربحت, فما سونداج فما ارقام فما برسونتاج باكثر من 67%. وفاروق فما برشا لهنا صحابنا في السابري مثلا هودي زيدا كيف كيف دونك يحبوا على لمبادا خويا نحطوها في البلاي ليست ميسيلش هكا زوز غنيت شنو رايك ريجل متفقين اوكي. دونك هذه الموسيقى اللي باش تسمعوها شويه اخر. دونك احنا فاصل انيس الغول ونرجعكم بعد 11.

0: ميسي فك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريد طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فام. طلب عروض عمل من عند الوكالة الفضائية الأمريكية نازا لمهمة على كوكب المريخ. من المسؤولين على الميسيون يلوجوا على دي فولونتير للقيام بسيمولاسيون لرحلة كاملة نحو القمر ثم مارس، والهدف هو بداية التحضيرات pour les futures expéditions habitées وتجربة الطواقم والتكنولوجيا المستعملة في نفس لي كونديسيون. منذ عدة سنوات بدأت ولا تزال نازا تعمل على برنامج شابيا أو كرو هيلث اند بيرفورمانس اكسبلوريشن انالوج، واللي حاكي مهمات فضائية طويلة المدى لدراسة لي زيفي دو ليزولمون وكل ما ينجر عنه من نتائج على لي زيكيباج. اليوم بعد عدة تجارب سابقة أطلقت النازا طلب عروض عمل للمرة الثالثة، ويخص اون ميسيون كي ديبوترا ان 2027، والمتشاركين باش يعيشوا لمدة سنة كاملة في ان انفيرونمون كونفيني وايزولي، ويقوموا بنفس أعمال لي فيتور استرونوت كيما لي سورتي سيمولي وعمليات الإصلاح ودي زيكسبيريونس سيانتيفيك. وتجديد مهم في المرة هذه في الإديسيون الجديدة اللي سماوها مون اند مارس اكسبلوريشن انالوج، هو أنو لي فولونتير باش يعيشوا في زوز أماكن مختلفة، وهما هيرا واللي يحاكي ان فيسو سبيسيال، وشابيا اللي باش يمثل القاعدة المستقبلية على سطح القمر ومارس. النازا مركزة جدا على هذا النوع من التجارب للتأكد من سلامة كل المعدات ونجاعتها، والأوفر دومبلوا يخص الأمريكان أو من له إن ريزيدنس بيرمانونت في أمريكا، وموجودة على موقع nasa.gov. شركة ميتا مواصلة في تطوير الأجهزة الاتصالية المستقبلية، اللي حسب رئيسها باش يعوض نهائيا الهواتف الذكية بتجربتها دو نوفيل لونيت كونيكتي. بإمكانها رؤية وسماع كل شيء وتسجيل كل لحظات الحياة متاع المستخدم. إذن وحسب الفاينانشال تايمز، شركة ميتا جرب في النوفو بروتوتيب دو لونيت كونيكتي اللي سجلوا بصفة متواصلة كل ما يحدث حول المستعمل من صوت وصورة، ويمكن له أيضا الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتذكيره بأحداث اليوم وإعادة بثها بالكامل وبكل تفاصيلها. حاجة فكرنا بحلقة في سيري تفرجنا فيها على نتفليكس وهي بلاك ميرورز، نظارات تصور كل ما يحصل في اليوم بكل التفاصيل ومن جهة نظر المستعمل. هذا هو هدف مالك شركة ميتا. مارك زادا كان حكي قبل على جهاز مماثل يحب يطوره لأقصى حد، ويرد الذكاء الاصطناعي يلعب الدور الأول ويتحول لفيريتابل أجون بيرسونيل على كامل اليوم، ومساعدة المستعمل لتحقيق كل أهدافه وتذكيره بأشياء معينة. المشكل المطروح هنا هو مستقبل الاحترام بتاع الحياة الشخصية للمحيطين بالمستعمل، خاصة وأن هذه النظارات ما يحتويوش على أن توري أنها بصدد التسجيل المباشر، وكل من حول المستعمل ما نجموش يعرفوا أنهم فيلمي. نظرات أثرت غضب عديد الدول اللي منعت استخدامها إلا عن طريق تراخيص، ولازم أن ميتا تلقى حلول جذرية لتقنين استعمالها بطريقة جد شفافة. الأكتواليتي جيمينج دو جور تخص شركة مايكروسوفت ومستقبل الجيمينج، اللي بدأ بصفة سلبية جدا لأنه لنوفو بلان سوسيال قام بريستركتوراسيون كبيرة جدا، وديفيزيون إكس بوكس تردوا منها 3200 أمبلوي. استراتيجي لمجابهة لكريز كومبوزيون إلكترونيك اللي باش تدوم لسنوات، وبعد 100 يوم من تولي آشيا شارما رئاسة مايكروسوفت جيمينج وخلاف 9 سنوات الفيل سبنسر، بعثت هذه الأخيرة رسالة حيرت كل الفرق العاملة. تقول فيها أنه باش تنقص 3% من المارج أوبيراسيونيل على السنة الفارطة، وأنه تكاليف باش تكون 5 مرات أكثر من سنة 2027، وأنه سياسة فيل سبنسر pour la stratégie d'acquisition de studio de jeux vidéo ما نجحتش بالكل ووصفتهم بالفياسكو، وزيد أنه كل الجهود المبذولة حول كلاود جيمينج avec l'offre Game Pass ما جابتش نتيجة. واستراتيجية ملتي بلاتفورم دو مايكروسوفت اللي تخرج ألعابها على الإكس بوكس والبي سي وحتى البلاي ستيشن 5 والسويتش تسبب في انخفاض كبير في ليفونت دو هاردوير. النتيجة المباشرة طرد 4800 شخص، 1600 منهم الآن و1600 آخر لإكزيرسيس فيسكال 2026، أي 1200 سالاري من إكس بوكس، وهذا يمثل 20% من الإفكتيف توتال، مع العلم أن مايكروسوفت في السنة الفارطة طردت 6000 أمبلوي. دي ساكريفيس بور فينانسي الانتليجنس ارتيفيسيال، فين رزت مايكروسوفت أكثر 190 مليار دولار لتكاليف دي انفراستركتور دو داتا سنتر، مسجلة ارتفاع ب 60% بارابور 2025. هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على ديوان فم. ستي كونكتد اند بروتكتد. Ciao, ciao.
2: Digital Waves. Digital Waves. مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريد طور عالمك.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز 11 صباحا ديوان افهم مع سلمى. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو المواطنين إلى توخي أقصى درجة الحيطة والحذر تزامنا مع الارتفاع المرتقب في درجة الحرارة بداية من الغد، حيث من المنتظر أن تتراوح بين 40 و 45 درجة، وهو ما يرفع من خطر اندلاع الحرائق. والديوان يؤكد ضرورة الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية، من بينها الامتناع عن إشعال النار بالغابات أو بالمناطق الزراعية أو القريبة من الأعشاب الجافة، وعدم حرق الفضلات أو بقايا المحاصيل والأعشاب اليابسة، مشددا على أهمية عدم رمي أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات أو الفضاءات الطبيعية، وتجنب ترك الزجاجات أو الأجسام الزجاجية في الغابات أو الأماكن المفتوحة. وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية تعتزم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين لأملاك الدولة وشؤون العقارية بسلك أعوان الوزارة بعنوان سنة 2026، وحدد عدد الخطط المراد سد شغورها ب 25 خطة تتوزع حسب الاختصاص على الحقوق 18 خطة والاقتصاد والتصرف 6 خطط والمحاسبة خطة واحدة. ووفقا لنص القرار تفتح المناظرة يوم 10 من سبتمبر المقبل والأيام الموالية، وقد حدد يوم 10 من أوت المقبل كآخر أجل لغلق قائمة الترشحات. تنفيذ حملة هدم وإزالة بشاطئ شط مريم من معتمدية أكودة بولاية سوسة مشتركة بين كل من مصالح المنطقة البحرية للحرس الوطني بسوسة والفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وبلدية شط مريم. وفي أخبار العالم، الجيش الكويتي يعلن التصدي لثلاثة صواريخ باليستية وصاروخ جوال وعشر مسيرات معادية في المجال الجوي الكويتي. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تقول إن إيران تواصل نهجها العداء الممنهج عبر اعتداءاتها الأثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى سمر فايبس في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.2.
0: منك نسمع، صوتك تسمع.
3: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم.

0: جمال. هذا راكب علامة. وهذا غازي بن صربة اللي تسمعوا فيه. مرحبا غازي. عنا مديدة يا خويا توحشناك. شنحوالك؟
1: والله فرحان ياسر بالعودة إلى المستمعين على موجات ديوان فام اللي عزيز عليها برشا.
0: أنت عزيز عليها
1: هي والعاملين فيها الكل الأخوة والأخوات الكل. وهذه عائلتي ثانية.
0: أي بتبيع وانت واحد منا وديما نتوحشوك. وكل الصيفية اللي عديناه مع بعضنا برشا ناس هكا تتسلم عليك لهنا وتفكروك يا غازي بخلاف المجال اللي انت تتقنه واللي انت قاريه اللي هو عالم الكبير جدا. هو عالم السيارات.
1: صحيح.
0: عندك سويد وتعجبك الموسيقى وتغني.
1: والله شايف الدم راهو من صغره
0: الغرام الغرام.
1: صحيح صحيح صحيح.
0: مرحبا غازي. دونك شوف برشا موسيقى عندك من عندك برشا اغنيه تقف في بالك. هذه المفاهمه الاولانيه.
1: كل جمعه نعمل اغنيه.
0: باهي سيدي اتفقنا. هكا الشوا مع المستمعين ومعك انت غازي بن صربه. دونك مرحبا. الناس اللي تتفكرنا تفكر ايمت الاولانيه نتاع السمر فايبس اكيد يعرفوا الجراج. الجراج كل ما يهمكم كل ما يهم الكراهب متاعكم القديمة والجديدة كيفاش تشريه وشنو الأخطاء اللي تنجموا تبعدوا عليها تلقاها مع غازي بن صربة في الجراج. إن شاء الله معنا كل نهار خميس. غازي المواسم الفارتة بخاتيك محكين على كل شيء. ما يفهم أسئلة ديما تتعاود وديما يكلموك الناس وديما خليونا تعليقات وإحنا نحاولوا نجيبوا عليهم. منهم الموضوع نتاع اليوم
1: هذا هو اللي هو اليوم اخترنا أن يكون موضوع في وقته وفي علاقة بموجة الحر اللي تعيشها بلادنا الأيامات واللي هو ريال مو يتعاود كل سيف. وذاك علاش اخترنا باش يكون موضوعنا مكيف السيارة. أي. من الألف إلى الياء كل شيء كل ما يهم مكيف السيارة.
0: بيه نبدأ معك سيدي.
1: اون فيت انا ديما نحب كي نجبد موضوع ديما نعمل بسطه تاريخيه. نبداو بالتاريخ. دونك المكيف بدا رباب عام 1933. بيان سور نحكيو على المكيف السيارات من مصنع امريكي اسمه باكارد. على فكره المصنع هذا في محل وفلس في عوام 50. وقتها باش تعرف اي فلس معناها ماك تعرف في ميدان السيارات. فما مصنعين كانوا قبل موجودين من بعد نحاو بعد شريتهم شركات اخرين. ولهنا باش نعرج على حاجه قويه برشا اللي هي اهميه وقوه السلطه الرابعه اللي هي الصحافه. وقتها في نيويورك تايمز معروفه ياسر خرجت ارتيكل تقول بانه مكيف السياره يساهم في يتسبب في حالات وفاه لبعض الركاب. دونك اصدر قانون في امريكا يمنع مكيف السياره مده 12 سنه. تخيل انت. بعد في 1953 عفوا شركة كرايزلر في أمريكا زادة رجعت المكيف للتسويق في كرهبة. وفي أوائل السبعينات وصلوا 50% من السيارات المصنعة في أمريكا. أوكي. يكونوا مجهزين بالكليماتيزور أو المكيف السيارات. أوكي. وفي بداية السبعينات تم منع غاز المكيف اللي هو الاغ 12 يتسمى معروف هذا قبل. وقتها كانت تفكر بداوا يحكيوا على ثقب الأوزون والغازات اللي تضر بثقب الأوزون. دونك تم منع الاير 12 وخرج في بلاستو غاز اخر اللي هو اير 134A واللي هو موجود حتى التوى في سيارات توا. ومن بعد في حدود 2013 كان صدقني ربي خرج الغاز الجديد اللي توا في السيارات الجدد اللي هو الاندوتروا 4YF معروف برشا واللي نلقاوه موجود توا في معظم السيارات. ورمارك توا 99% من السيارات المنتجة والجديدة مجهزة بمكيف به بطريقة مبسطة. ماذا بينا نعرفوا شنية مكونات 99% من مكونات سيستيم هذايا مكونات السيستيم التبريد. عندك اولا ضغط التكييف او الكمبريسور واللي هو ستون بيس ماتريس في السيركوي دو كليماتيزاسيون في السياره. ثانيا غاز التبريد اللي كنا نحكيو عليه واللي هو فيه لا بارتيكولاريتي اللي يتعدى من سائل الى غاز مفعول الضغط نتاع الكمبريسور. ثالثا المكثف او الكوندنسور وبرشا عباد بارابيد لونغاج يقولوا رادياتور كليماتيزور. الكهرباء فيها رادياتور تاع ماء وفيها رادياتور نتاع غاز اللي هو لو كوندنسور. رابعا المبخر او ليفابوراتور واللي هو يجي يركب ورا التابلو واللي هذا راهو كي تنقب ولا كي يفسد فيه يعني شانتي باش تبدلو خاطر كيزمك تنحي.
0: عندي فكرة وي
1: فوالا يزمك تنحي تابلو كامل اللي هو يتسمى زادة ثلاجة المكيف. خامسا صمام التمدد. سادسا مجموعة من المراوح نتاع التبريد اللي تلقاها وين الكوندنسور وتلقاها وين الليفابوراتور باش تنفخ الهواء في وسط السيارة. سابعا فلتر المقصورة أو فلتر بيتاكل. وثامنا مجموعة من المسالك والمواسير والأكسسوار اللي تكمل السيستيم هذا. السؤال هوني شنية أسباب ضعف تبريد المكيف؟
0: أعطيني سيدي والأسر بديت تنهيل كسوة من رجي كسوة في الهنا في اليوتيوب
1: برشا سيرتو نعطي تحية لصديقنا فاروق اللي هو سيارته جديدة لمحالة مازال ما عندوش المشكل هذا أما كيف دفعه موجود أنا موجودين وعنا يمين
0: زيدا عندنا برشا أسأل ولنين المستمعين متين خاصة في سيركولاسيون والأداء كيفاش يابت شوية بعد نرجع لهم
1: دونك قلنا ساعات يبدأ خارج في هواء دافي وهو principalement والديفو الأكثر شائع أكثر أنه يكون فما نقص في كمية الغاز واللي هي أكثر سبب يعطل سير والفونكسيونمون متاع الكليماتيزور هو النقص في كمية الغاز وهوني راهو نصيحة غازي حقا من
0: الفيروهيش
1: راهو للخيانة ذوما التقنيين راهو مش لك راه بالكل تاخو 500 غرام وقت يجي تشارجها راهو يفوس ريفيري للمانيويل دو كونستركتور فما سيارات تاخو 450 غرام كهو 420 غرام كهو فما سيارات تاخو 600 غرام يعني انت كي تشارجي بار ديفو 500 غرام كهورا فما سيارات تبدا برشا الكونتيتي فما سيارات تبدا اقل دوكو السيستيم ما يخدمش كونفونابلمون وينجم فما سيارات تمشي حتى ل 900 غرام كيما لي ترانسبورتر كيما لي فان اللي يهزوا 9 بلاص كيما لي 4x4 اللي راوهم عند وكلاء الاسفار هذوك ما يهزوا رام اكثر دونك يلزم التقني يعمل طلع على المانيوال نتاع دو كونستركتور ولا المانيوال دو كليماتيزاسيون اللي يعطيه وساعات يبدا فما انديكاسيون تهز الكابو تلقى الانديكاسيون قداش يلزمك تحط لها
0: غاز المصنع واضح معاك
1: واضح يعني هو يعطيك بيان سور يعطيك الكونتيتي دو غاز اللي لازمه باش السيركوي يخدم كوم يل سو دو ثانيا انسداد فلتر المقصوره او الفلتر ابيتاكل اللي هو برشا عباد تسميه فلتر كليماتيزور برشا عباد تسميه فلتر ابيتاكل برشا عباد تسميه فلتر بولين علاش على خاطر يشد الغبره يشد لي بولين ورمارك لهنا راهو هذا يزمو يتبدل من 6 الى 12 شهر يعني من نص عام العام يزمك تبدلو حتى حفاظا لصحتك وحفاظا للهواء اللي تستنشق
0: مهم جدا
1: ونحن بلادنا كما نعرفوا فيها غبره فيها برشا غبره فيها قريبه للسود للتصحر والرمل
0: وللغبار
1: وحتى التلوث وهو يشد جينيرالمون البولين هذاك بولين يجي في الربيع معناه مش كان في الصيف دونك ماذا بينا مره كل 6 شهور نبدلوا الفلتر هذايا
0: وزيد ابيتاكل
1: اي فلتر ابيتاكل هو جينيرالمون يبدا موجود في وين البواتاغون تتنحي البواتاغون تلقاه وراء البواتاغون في اغلبيه السيارات يبدا موجود غادي ومع مرور الوقت زيد ينجم يتلم هو الوسخ وينجم بيسك قاعد يشد فك لي بولين ويشد فك الغبره الكل ينجم يلم الوسخ ويتسد مما يؤدي الى ضعف تدفق الهواء وسط المقصوره وانخفاض زاد كفاءه التبريد ساعات معناه يولي ما عادش برد بكدا طوندوني اللي هو كل ماتي ومسدود وزاد يزيد الحمل على مروحه التكييف تلقاها المروحه نتاع التكييف يدز برشا في الهواء دوكو ينجم الريزيستانس نتاعها تتحرق كيما نجم فيزيبلي تحرق كيما يتسبب في اعطال كهربائيه مختلفه دونك ما نهملوهش راهو معناها قطعه ما تفوتش 30 دينار اما ليفيكاسيتي نتاعها كبيره وكبيره برشا بعد عندنا اتساخ المكثف
0: اتسوي
1: رحمك الله
0: يجينا وديك الله
1: دونك
0: اتساخ نتاع الكليماتيزور
1: اي يدور لي اليوم
0: شوي غبره اي
1: تو فاروق يبدلو دونك بعد قلنا اتساخ المكثف الخارجي او الكوندنسور لو فامو رادياتور كليماتيزور اللي كنا نحكيوا عليه هذاك زاد كيف ينجم يلم الاوساخ ينجم يلم ليزانسيكت ينجم يلم الرواسب والطبعه والاتربه وكل شيء ماذا بينا زاد في اللافاج دو تونزا اوتر نعطيوه ضربه كارشير باش البيوت اللي في وسطه ينظفوا والعملية التبريد تكون فعالة دونك توا عنا أشهر أسباب ضعف المكيف في السيارة وطرق الإصلاح قبل تفاقم المشكل ساعات تسمع أصوات غريبة عند تشغيل المكيف يعني جيت خادم الكليماتيزور تسمع تك تك تك تك
0: تخذ بكل الكهرباء
1: يا ما الكهرباء تخذ بكلها يا ما تسمع رحيان يا ما تسمع كلاكمو يا ما تسمع كذيرة والسيستم قاعد يدور دور كروا أكسسوار يدور مع الموتور هو سيامو اللي يدوروا باغ انترينمون الموتور. دونك فما كروا اكسسوار تدور في كل السيستم هذاك, وديما كنا نعرفوا كل ما فما دوران فما رولمون, ولي رولمون هذوك راهو ينجموا بمفعول الزمن وبمفعول المياه ومفعول عوامل المناخ ومفعول الحراره اللي في وسط المحرك, دونك يشيح الجريس اللي في وسطهم. دونك لازم نحلوا هاك الكومبريسور هذاك ونبدلوا له الرولمون هذاك. هذا فيما يخص الطقطقه اللي نسمعوها نجم نسمعوها. فما زاد انخفاض مستوى الزيت في وسط الكومبريسور, ينجم زاد كيف كيف يعمل مشكل متاع تبريد ومتاع افيكاسيتي. كيما زاد فما استمرار تشغيل المكيف في الحالة هذه قد يؤدي زاد إلى ضعف وتلف الكمبريسور, يعني انت تقعد تسمع فيه ديما قربع وكمام تخدم فيه راك تنجم تقضي عليه في بسرعة يعني. ولذا وقت تسمع هو بصفة عامة في كرهبتك, وقت اللي تسمع صوت يزمك تتجه ديريكت للورش على خاطر صوت غريب وقت اللي انت تخدم ولا فما مشكل. دونك يفو ايفيتي انك تيح بان, دونك لازم تعمل عملية استباقية قبل ما تيح بان. بعد عنا زادة عطال مروحة التكييف اللي هي الفنتيلاتور دو كليماتيزاسيون كسوسوا اللي موجودة في تحت التابلو ورا التابلو, وكما اللي موجودة زادة في الكوندنسور على خاطر الكوندنسور وراه مروحة تبرد الفريون اللي كنا نحكيه عليه. وفما مروحة زادة وراء التابلو باش تنفخ لك الهواء في وسط السيارة زادة كيف كيف, هذيك تنجم انت تخدم الكليماتيزور تسمعه يخدم الريجيم يتيح اما فماش هواء خارج, دونك ينجم يكون مرزيستانس من المروحة اللي في وسط وراء التابلو, كيما نجم يكون فيزيبل كيما نجم يكون سلك كهربائي. هذا الكل راهو وارد وديما قاعد يسير. فما حاجة أخرى زادة, فما ساعات شكون يقول لك فما روائح كريهة نشمها كي نخدم الكليماتيزور
0: اول ما تحل الكليماتيزور.
1: هذا راهو سي دو ا لي باكتيري اللي تنجم تتكون فوق ليفابوراتور, على خاطر هي الباكتيري ليفابوراتور فيه برد وفيه ظلام وبلاصه مخبيه. دونك سي ان ميليو اللي تموت عليه البكتيريا الظلام والرطوبه. دونك تتنجم تتكون فك ليفابوراتور الورا تابلو سورتو كي ما نخدموش نحنا, ولهنا نصيحه اخرى زيد راهو الكليماتيزور لازمك تخدمو دو طونز اوتر حتى في الشتاء تخدمو شويه يدور الهواء يخرج باش ما تتكونش هك البكتيري باش هو بيدو لو سيستيم يقعد ديما لوبريفي ويخدمو انسي دو سويت. دونك فما حلول لهنا, فما مواد تتباع dans les commerces, pour les pièces de rechange, عبارة على des pulvérisateurs, ترشهم انت في وسط مسالك الهواء هذوكم باش يقضيوا على البكتيريا هذيك ويزيدوا يعطيوك ريحة طيبة في وسط السيارة وينظفوا لك السيركوي هذاك, خاطر سي دي بلاس سي دي زوندغوا باردون انكسيسيبل ما تنجمش تدخل لهم على خاطرهم مخبين ورا التابلو. دونك تفشفش فيشه باش تقضي على الحكاية هذه الكل. فما زاد انسداد مجاري المياه, نعرفوا تو سيستم دو كليماتيزاسيون فيه كوندنساسيون, كيما نحنا في الكليماتيزورات نتاع الديار فما ماء ديما قاطر حتى في السياره, راهو كي انت تخدم الكليماتيزور فارق الحراره ما بين الجو وسط السياره وخارج السياره يكون فارق ساعات ب 20 درجه, تبدا وسط السياره 22 دوغري تبدا البرا 42 دوغري. دونك الشيء هذاك ينجم يعمل كوندنساسيون, والمصنع ديجا قرا حساب الشيء هذايا وعمل دي كوندويت ومسالك للمياه هذيك, ساعات تتسد بمفعول الأتربة مفعول الورق نتاع الشجر مفعول الغبرة مفعول كذا, دوكو كل ما هذاك ينجم يولي يرجع للسيارة ويكون روائح كريهة, خاطر يولي يهبط شيرة لي بيدال يهبط شيرة الساقين ما تفيقش بيه. كل ما تطلع في كرهبتك تحس اللي فما ندي فما هكا ريحة غافة, فهمت هذاك هذوكم راهو يلزمك تتبع المسالك هذوما تسرحهم باش وتصب الماء تعمل تيست, تصب شوية ماء دبوزة ماء بحثة ما بين الليل والباربريز وتشوفوا يهبط اللوطة ولا لا, كان ما يهبط معناها راهو السيركوي نتاعو نظيف, كان يحصل يقعد برشا ما يهبطش راهو السيركوي هذاك مسخ. دونك حتى بتل بحاجة تنجم تنظفو باش تسرح هاك السيركوي نتاع الماء هذاك. فما حاجة أخرى زادة, تسرب غاز التبريد وتأثيره على كفاءة التبريد. ساعات فما شكون يقول لك أنا والله شارجيتو الكليماتيزور شهر ونص ورجع
0: نفس
1: الحكاية. هذه ديما تصير في السيارات القديمة شوية نسبيا اللي خاصة فوق العشر سنين على خاطر لو سيستيم الكل فيه دي جوا فيه موانع تسرب فيه دي زاكسسوار اللي ما يسوفي با باش انك تشارجي بركة وتتعدى يزمك تعمل فحص للنظام الكل. وإذا كان فما دي جوان وفما دي ميكرو فويت تبدل لك اللي جوان هذوكم باش ما تقعدش تخسر فلوسك كل مرة تشارجي كل مرة تشارجي والسيستم يعاود يطيح بال. فما أسباب أخرى زادة كيما تلف حساس الحرارة على خاطر فما انكابتور اللي يقيس الحرارة الداخل وسط السيارة والحرارة البرة اللي في وسط السيارة سيرتو هذوما في السيارات اللي فيهم كليماترونيك.
0: أيوة.
1: اللي يعدل وحده وتحطه في بوزيسيون اوتو اوتوماتيك يعدل وحده التمبيراتور بالقياس مع درجة الحرارة الخارجية باش بور مانتونير معناها لا تمبيراتور في وسط السيارة بدون فاسون كونفورتابل للركاب. كيف كيف هذوما الحساسات هذوما ينجموا يأثروا على السيستم هذايا. فما زاد ضعف النظام الكهربائي مثلا الالترناتور وقت الالترناتور يبدا ما يشارجيش مليح راهو لي زاكسسوار الكتريك كيما الكليماتيزور كيما الفيتري الكتريك كيما الفيرميتور سنترال كيما سيستم تاع راديو في السياره هذوما الكل راهو فما سيارات يقص عليهم السيستم الكتريك باش يخلي الموتور يخدم. دونك زاد حتى لو سيركوي الكتريك ينجم ياثر على فاعليه الكليماتيزاسيون. فما زاد ارتفاع حراره المحرك يبدا الموتور يسخن برشا يبدا موتور يسخن برشا ولا جو البرة سخون برشا والكمبريسور يبدا ضعيف يتولي تحسه ما عادش برد خاطر هو ريال مو يتاثر بحراره المحرك هذيك. بيان سور اذا كان عندنا مشكل نتاع تشارجي انت الغاز والكمبريسور ما تحسه ضعيف ما يبردش دونك الخلل وقتها يولي في الكمبريسور. دونك جينيرالمون هو راه عنده عمر كان تسالني قداش نقول لك انا اونتر سا ديبون انت والمارك نتاع السياره مي نتصور في حدود 200,000 كيلومتر يعني هذا هذا مهم جدا كي انت بتجي تشتري مثلا سياره مستعمله تخزر كيلومتراج نتاعها في 200,000 ميل

0: اوتر حتى مريره في العام قبل قبل جودي بيان قبل حلول فصل الصيف. علاش؟ على خاطر توا انا في الورشه مثلا عندي كل يوم العباد جاي على الكليماتيزاسيون كل يوم كل يوم. قل لهم انت وينكم في ماي وينكم في فما عباد منظمه تعمل عمليات استباقيه تمشي في ماي تبدا الدنيا مفرده ما تبداش فما كومبرومون على لي ماشين دو شارج. هو نزيدك حتى حاجه اخرى حتى في سوق القطاع الغيار ساعات تبدا فما نفاذ مخزون نتاع الغاز مثلا تمشي انت للفورنيسور باش تشري غاز يقول لك والله ريبتور دو ستوك. علاش؟ على خاطر فما ضغط جي موجة حراره كبيره كيما توا في جويليا يكثر الضغط تكثر العباد الكل تحب تشارجي فرد وقت. ديكو نصيحه للمستمعين الكل اسبقوا قبل في شهر ماي اعمل كيما رابيل في تليفونك كل 30 ماي مثلا تتفقد السيستم دو كليماتيزاسيون شويه الغاز شويه الفلتر بتاكل وكل شيء راهو باش يعود عليك بالمنفعه. فما زادا سؤال اخر ديما يتطرح اللي هو سي اون كيسيون اللي ديما تتعاود كيفاش نخدم الكليماتيزور؟ هل فما طريقه مثلى في تخدم الكليماتيزور؟
1: فما فما
0: هوني الجواب يكون ديما بتخدم انت كليماتيزورك كي دوب ما تطلع في السياره ساعات راهو درجه الحراره وسط السياره في الشمس توصل 60 70 درجه. يعني انت كي تخليها ساعتين من 11 الماضي ساعه مثلا المساتين في الشمس راكي تحل الكهرباء من داخل تلقى 60 70 دغري كان تحط الترمومتر توصل 70 دغري. دونك دوكو وقت يزمك تهويها شويه تستنى دقيقتين قبل ما تحلك الكليماتيزور هذاك. علاش؟ خاطر فما تبخر تاع المواد تاع السياره تاع البلاستيكيه وال سيمي ليكوير باردون والمواد اللي بداو وسط السياره يعملوا تبخر في ويعملوا يحبسوا غازات في السياره اللي تنجم تكون سامه على طول مده يعني 20 سنه واحد يستنشق فك شيء هذاك ينجم لا قدر الله يتسبب في امراض. دونك تهوي كرهبتك شويه ومن بعد تحل سيستم دو كليماتيزاسيون. سؤال اخر شيء اللي هو زعما نخدم الكليمات نقف ونخدم الكليماتيزور نبدا في اوتوروت ولا نبدا نجري في ال 120 ولا في ال 140
1: 110
0: رمارك راهي 110 110 السرعه 90 و110 90 في البرم الاوتوروت 110 سرعه القصوى في الاوتوروت ونتمنى ان شاء الله السلامه للجميع
1: يا رب العالمين.
0: يقول لك انا نخدم الكليماتيزور والكهرباء تجري اسكو هذا يضر ولا ما يضرش؟
1: الاجابه
0: هو راهو ما يضرش ما يضرش عكس اسكون بو كواغ ما يضرش. علاش؟ خاطر انت حتى كي في السيارات الحديثه حتى كي السيستم يبدا يخدم راهو يخدم ويقص هو يدور
1: السيارات القديمه. خويا ميساج نبداو بالقديمه نمشيو للجديده.
0: بالقديمه كان تحكي على سيارات عام 70 نقول لك بتيتر لي اما سيارات عام 70 وينهم الكليماتيزي ما عادش موجودين
1: انت تعرف
0: سيارات عام يقولوا من 90 فما فوق من 1990 2000 فما فوق يعني ما يقلقش. علاش؟ على خاطر الكروات تبدا ديما دور وكمبريسور راهو ديما يدور حتى في الصيف في سيستم دومبرايا وقت اللي انت تحط الكليماتيزور هو يلصق باش يخدمك الكمبريسور هذاك كي يوصل للدرجه تاع الحراره المطلوبه 20 درجه 16 درجه 18 درجه يقص وحده.
1: اوكي
0: معناه هو بطبيعته يخدم ويقص يخدم ويقص يقدم ويوخر. معناه ساعات تبدا انت تمشي في 110 120 وهو يبدا قص ومن بعد تطيح الحراره يعاود يسو ديكلونش.
1: يعني ما فما حتى مشكله
0: يسونكلونش يسو ديكلونش ما فما حتى مشكل تحل الكليما بيان سور. انت ماكش باش تبدا زاده في 8000 تور وتنزل على الكليماتيزور تسوق عادي في 3000 تور 4000 تور تنجم تحط الكليماتيزور نتاعك وتسكر وما ما فماش حتى مشكل يعني. فما حاجة أخرى زادة مهمة فما شكون يقول لك الكليماتيزور يزيد في الاستهلاك تاع الوقود. هو صحيح خاطر بيسكو سي ان موتور اونتريني بار لو موتور برينسيبال نتاع السياره معناها كاينك انت قاعد عامل رومركاج وتكركر في حاجه بيان سور يطلب جهد وعزم اكبر من المحرك دونك باش يستهلك نسبه 15 الى 20% انت ونوع السياره وقوتها. فما شكون يقول لك انا نسكر الكليماتيزور ونحل شبابك اسكو العمليه هذه معناها مربحه مش مربحه اذا كان نمشي مثلا في الليل وك صحيح تنجم تربحك شويه اما تنسى انت الهواء اللي يدخل في وسط السياره واللي يعطل السياره في الانسيابيه نتاعها في الايروديناميزم نتاعها ديكو باش تلقى روحك تعاود تصرف الوقودك 10-15% بصفه عامه. اذا كانك تمشي اقل من 70 كيلومتر في الساعه تنجم تعملها العمليه اودولا دو 70 كيلومتر في الساعه 80-90% راه يولي الهواء اللي يدخل للسيارة يعطل ياسر السيارة ويتكلف جهد ويتكلف بال دونك سويت اسا يتكلف كونسوماسيون دو كاربيون.
1: سؤال هنا غازي واحنا تفهمنا ديما يبعثونا واحنا نجاوبوهم مواضيعنا
0: احنا على ذمتهم معنا ما نعمل

0: يعني فوالا
1: هكا تارت تفعل معقلك غازي ديما نتفقدوا نعم تفقيده في مي مثلا هكا اول
0: صحيح.
1: السؤال اللي يتكرر ديما من ليكيب وحتى من الناس اللي هنا وشوف في ميساجات احنا بريسك توينس الكل نروحوا فرد وقت في نظام التوقيت نتاع الصيف سيركيلاسيون موجوده ديما دونك ديما واحلين في الطرقات في السيركيلاسيون تحل الكليماتيزور الكهرباء تتقلب كلها الاداء يتيح تفهم حاجات خايبه تنجم تصير في الوقت هذاك ولا سافا خاطر معناها ترزن كلها
0: صحيح هو كيما كنت نفسر لك هو كيما كنت نفسر لك هو باش تخدم انت الكومبريسور بتاع الكليماتيزور باش يطلب جهد وعزم اضافي للموتور خاطر هي سبته راهي قاعده تدور مع الموتور وتدور في الموتور نتاع الكومبريسور اذا كان انت باش تخدم جهاز اخر يعتمد على الدوران دونك فورسيمون العزم نتاع المحرك باش يتيح بيان سور سورتو هذا لاحظوه في السيارات الصغيره الحجم اللي 4 شوفو 5 شوفو 6 شوفو كان عندك كهرباء مثلا غازوال 11 نزيله ولا 9 نزيله راك ما تحسش بيه بكل ا بارتير دو 7 شوفو راك ما تحسش بيه جمله كي تخدمه موتور كي يبدا 1.0 1.2 3 سيلندر كذا معناها بيان سور باش يتاثر بعمليه تخدم الكليماتيزور هذاك خاصه كي يبدا فما في وسط سيركولاسيون يطلب جهد اضافي باش يقعد الكومبريسور هذاك يخدم على طول دونك عاديه ما خافوش ما فماش حتى مشكل دونك تصير حتى في السيارات الجديده
1: هاي طمنتنا حتى انت فاروق
0: اللي عنده مشكله اني بحلي
1: اوكي تلقاو غازي عايشك غازي يعطيك الصحه تقريبا جل النقاط كملناهم نجم نعملوا جزء ثاني اذا مازالت الاسئله موجوده دايوغ نجم تعمل طلاق لا فيتوب لهنا الاولاد بداو يسالوا فيك ولا بعثوا لك زيد كيف كيف على
0: جابوهم حتى بعد الفقره ما يقلقش
1: راهو ديما موجود غازي بن صربه يعطيك الصحه غازي ان فيت انا قبل اول الحصه طرحت موضوع وذي كنت استلهمته من عند صديقنا حمدي حطاب اللي باش يكون موجود بحدينا شويه اخر قال لك يا غازي الفايده مش في البلاصه الفايده في الناس اللي يمشيوا معاك وانت غازي ما شاء الله عليك دورها تونس ديما خاصه في الصيف ربي بخص فاروق يعمل ياك
0: حتى في الشتاء
1: في الشتاء وفي الصيف موجود فهمت في كاين السوجي نتاع البلايص اللي خليت فيكم ذكرى مزيانه ولا ديما ترجعوا لها في الصيف انت احكي لي شويه لطون ياخذوا مستمع تحب تتدخل في الموضوع هذا يا غازي
0: هو سي فري كو سي لا كومباني كي كونت
1: مش
0: لوندروا كيما قال المرحوم كافون في الغنيه بون ما نعرفش كان تتقال ولا لا
1: ليه ما تتقالش
0: كي درا شنو في درا شنو معناها حتى في في في في بلاصه يعني ما عندها حتى تاثير وحتى واحد سي لا كومباني كي كونت هذا واحد اثنين ماذا بينا نحن او ماكسيميز نوتر ساتيسفاكسيون انها تكون البلاصه هايله والكومباني هايله كو سوا
1: احسن بلاصه عندك في تونس عندك مع ذكريات لا
0: والله احسن بلاصه هي مسقط راسي هي لافايت
1: يعني
0: هي العالم العالم العالم يبدا كان انت تهبط تحط كره ارضيه وتهبط يدك ركتيح في لافايت بعد بون فما عندي بريفيرونس للبحر نحب برشا البحر نحب زيدا المناطق اللي الفيرج شويه طبيعيه كيما شيره بنزرت كيما شيره كيما شيره نابل واطلع الفوق شويه كيما الهواريه كيما فما بلايص اخرين بتاتر نحنا في العاصمه هوني مع الناس ياسر نهبطوا للسود ونمشيوا للجربه ونمشيوا لمهديه مع الناس ياسر الحكايه هذيا معناها بحكم الالتزامات بحكم الخدمه بحكم القرب بحكم كذا دونك ماذا بينا نمشيوا لبلايص قراب بلادنا مزيانه برشا فما بلايص اخرين راهو زاده فيهم جبل زاده كي تمشي شيره عين دراهم شيره تبرسق دقه نحيي زاده اهالينا في تبرسق انا اصلي من تبرسق فما مناطق
1: فما مناطق
0: هايلين في تونس طبعاً. بصراحه بلادنا من احسن البلدان الكيف زاده فيها نسمه في الصيف هايله برشا فيها جوها فيها ناسها فيها عبادها اسمع بلاد
1: هذيا مين قلت لك سلمني على توزر
0: توزر زادة توزر سود الكل عنده رونق أخر نحن في تونس كما قلوا نحن بيتزا كاسيزون ريت بيتزا كاسيزون بلادنا هكاك ونا لافونتاج اللي العاصمة متاعنا على البحر سباي فيدون باريز مثلا ماهيش على البحر
1: البحر اللي ما عادش عندنا فيه برشا بلايص غازي وخي نعوموا فيهم
0: معناها
1: والبونليو سود
0: الحمد لله نحمد ربي اللي عندنا عاصمه على البحر اللي عندنا بلاد على البحر اللي عندنا بلاد فيها بحر وفيها جبل وفيها صحراء وفيها غابات وفيها كذا دونك السياحه راهي داخليه حاجه هايله برشا
1: باهي فما انت حكيت على جربه المستمع نتاعنا باش تحكي شويه اخر على جربه فاصل وراجعين
2: بوبليسيتي في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.

0: شوي اخر يكون بحذينا حمدي حطاب نحكيه على ديستيناسيون جديدة وبلاصة جديدة نمشيولها ونستمتعوا بها بأقل التكاليف. حمدي حطاب كانوا موجود قولونا يجي بحذينا يا جماعة. ما يقبلها باش نعملوا طلع على جربة من خلال مستمعة اختارت انها تحكينا عليها خاطر عندها ذكريات حلوة معاها. مدام سارة اهلا وسهلا.
1: صحيح.
0: يا صباح الفل والياسمين شنحوالك؟
1: مرحبا.
0: يا لله صباح شنو الدنيا؟
1: تحية ليك تحية للكبير معك في جوانا
0: مشكلة
1: واللي كيف الكل إن شاء الله عطلة صيفية ميمونة من الكل.
0: آمين يا رب العالمين. مدام سارة من الكيف أما عندك عشق خاص الجربة؟
1: عندي سوفينير حلوة برشا عرفت على روحي فضيك.
0: جزيرة الأحلام جربة وانت تعرفت على حب حياتك في جربة؟
1: حب حياتي تعرفت عليه في جربة.
0: هاي
1: ناول عائلة غاديكا
0: هاي
1: في أوتيل بقينا حبيت 10 أيام غاديكا أيامات حلوة برشا برشا برشا بوم في رستورو شيت نفطر غاديكا ودختي معايا تعرفت عليه غاديكا ومن غاديكا بدأت الحب.
0: الخطوة الأولى كانت منك أنت مدام سارة ولا هو هكا جاي يحكي معاك؟ كيفاش غزرتوا لبعضكم حب النظرة الأولى كيفاش؟
1: الحقيقة
0: ناس ناس
1: هي اللي هو كمل الباقي.
0: كيفي
1: قلت لك أنا بديت هو كمل الباقي.
0: أنت بديت معناها الخطوة الأولى قمت بها أنت عادي نورمال
1: عادي عندي شجاعة.
0: أي في هو بديت الحكاية وحكينا وتفهمنا وتوجت بالزواج
1: وبديت يسال وعن فيسبوك والحمد لله صار بعد ظهر والمنطقة والبلكي
0: سبحان الله. شوف معناها مشيت ومشيت فاكونس ودنيا ومشيت الجربة وتعرفت على ولد بلادك اللي هو زيدا كيف كيف من الكيف وتحية الأهلين الكل في الكيف اللي يسمعوا فينا محليكم ومحلى النسمة الكافية والماكلة الكافية والدنيا الكوليكا. دونك توجت بالزواج قد عندكم عارسين؟
1: 19
0: شهر 2019 هني مزلت كمي مع رئيس جدد 2019 عندكم صغيرات حلوة الحياة الزوجية
1: الحمد لله الحمد لله مره
0: تسوق مره نوكم على بيت كل الناس الكل وانتم حسب ما قلت لي العصفوره لهنا تقعدين ترجعوا الجربه خاطر هي اللي عرفتكم ببعضكم
1: صحيح. كل عام نمشي مع
0: جميع التويكه واللي عندنا
1: صغيرات واللي يضرب يفضل يفضلهم العيش نمشي مع جماعه نبدلوا ليا نمشي للبلاي مشينين هم غاديكا وعطينا فيهم
0: زيادة في جربة ودخلوا لهم بابا وماما عرفوا بعضهم في جربة تحكي لهم القصة
1: أكيد وعملنا علاقات غديت مع عائلات ناس طيبة جربة
0: طبعا
1: جربة طيبين برشا برشا برشا بلايك حلوين برشا والحمد لله وإن شاء الله بحول الله الكوجي متاعي خدويليا إن شاء الله مجي لنا بحول الله جمعة غديك
0: ديما جربة ديما جربة خاطر ديما انت بالذات خاصة عندك معها قصة حلوة لله شاء الله ربي يفضلكم بعضكم. ميرسي بوكو لي انت بارتاجيتي معنا الحكاية يعيشك يا مدام سارة ربي يفضلكم بعضكم. جربة وموضوعنا اليوم المستلهم من حمدي حطاب. اهلا وسهلا حمدي.
2: صفا
0: صفا شنو الجو بعدك خوك غازي لهني
2: مرحبا
0: يحكي صفا
3: ربي يفضلك عايشك يعطيكم صحة.
0: موضوع الحصة اليوم مستلهم من الريل نتاعك اللي عمل البوز اللي حكيت مش الفايدة في البلاصة حكيت الناس اللي معاك فقلت لهم ذكرياتكم وكذا ومدام سارة تعرفت على زوجها المسون في جربة وديما ترجع الجربة وديما جربة
3: ربي يفضلهم لبعضهم وهذا الكل راهو ربي عطانا ناتور في تونس اللي تنجم تستلهم منها. انا بالنسبة لي انا لي زوردونونس اللي يلزم يتعطاو سي با لي مع تحياتي للي بسيكياتر
0: يمشيو
3: للناتور يمشيو
0: للناتور
3: حتى الطبيعه لازم طبيعه لازم
0: طبيعه قال لك خوك غازي قبيله قال لك 4 سيزون تونس فيها كل شيء جبل بحر صحراء الدنيا الكل
3: افكتيفمون افكتيفمون تونس عزيزه وغاليه واحنا اون فيت جاب ربي عندنا دي بلاتو هكا نجموا اون بارتاج تونس بعينينا ويراوها التوانسة على خاطر اللي نشوفوه احنا على خاطر نتعمقوا في قلب الطبيعة التونسية نمشيوا للغابات التونسية اللي ما تدخلش العبيد تدخلها إدارة غابات بتاتخ يدخلوها الصيادة يدخلوها لكن احنا زيدا ندخلوها ان طان كو دي راندونور ولي كامبور سكدوا على ظهرك وخيمتك معاك وتمشي تعمل دي تريك تعدي في أيامات وبارفوا أسابيع parfois اسابيع تعديهم في تعمل في دي سيركوي بمئات الكيلومترات. انت وجهدك بالطبيعه على خاطر بون هذوما حاجات يلزم منهم دي بريباراسيون مي باش تكتشف ريالمون تونس الباهية والمزيان. كيما باش تعرف حقيقة البلاد تختلط بالمجتمع نتاعها، كيما باش تعرف بنتها وزينها المخبي يلزمك تمشي لها
2: سرها،
3: هي مش باش تجيك فوالا.
0: يا خويا انت عليك ديستيناسيون غازي عنده
2: مع
0: اي صحيح والسيارات رباعية الدفع فهمت، وما عنده الموسيقى بالصويت يا خويا، وعملوا جروب مزيان
2: رباعية الدفع
0: رباعية الدفع
2: باش الدفع تتخلى على هذا
3: تتخلى على التليفون ديكونيكسيون توتال
2: ديكونيكسيون توتال.
3: اسمعوا على فكره الماجوريتي نتاع البلايص باش تلقى فيهم ريزو ما فماش
0: احسن
3: بالحق. راهو حاجه بركه نوصي العبيد اللي باش يمشي يخلي خبر عند شكون يقول له راني داخل باش نعمل 60 70 كيلومتر في الغابه الفلانيه
2: اون كاد يورجونس
3: فوالا اكزاكتومون. وورزمون تو العباد كيما غازي سا تومب بيان على خاطر هو ينجم يعطيك فكره كومون ريستي كونيكتي انديريكتومون من غير لي ريزو سوسيو من غير حتى شيء، مي اوكا ولا اللي قدر تلقى كومون كوميونيكي مع عباد ولا لي اس او اس باش يجيو.
2: فهمت حمدي داير نضيف على كلامك، فما بلايص تدخل لهم بالاوتوريزاسيون
0: افيكتيفمون
2: تمشي للسولات تقول راني باش ندخل ومعايا فلان وفلتان أو الزيد اللي عندي باش اون كادو بروبليم تلقى الاسعاف تلقى النجده تلقى.
0: هل هذا ينطبق على شط الزويرة؟
3: باهي شوف انا باش نحكي لكم على بلاصه اليوم التوانسه الكل تسمع بها وترى في تصورها، اما انا باش نحكي لكم شنو تحس فيها. باش نعزكم البلاصه يسميوها مالديف تونس.
0: ايوه
3: جنه على وجه الارض، هي في تابعه ولايه بيجا. تو ماجوريتي نتاع العباد تقول له باجا فيها بحر، يقول لك كيفاش باجا فيها بحر؟
2: باجا
3: فيها بحر، باجا فيها شريط ساحلي فيه 26 كيلومتر
2: ما شاء الله،
3: فيه حلق الواد زويرة اللي باش نحكيو عليها اليوم، فيها المقاصب وفيها برشا بلايص. ما نحبش نحكي على بلايص على خاطر كل بلاصه لازم تاخو حق.
0: عندك حق
3: سي بار برانسيب. دونك
2: هو حمدي منين يبدا في الخريطه وين يوفى 26
3: يبدا؟ قلت لك على اليسار نتاع حلق الواد زويرة وعلى اليمين لين توصل بنزرت بعد سيدي مشرق سجنين، ومن هنا على اليسار لين توصل تبرق البركوكش. دونك عندك 26 كيلومتر على البحر فيهم الرمل وفيهم الحجر الرزوز لي دو كوت هذوما. دونك معناها كل مره بقدره ربي يلزمك تولي تبعنا انت
2: ولا تبع ديجا جو بونس نتبع
3: ولا. دونك يلزمك تولي تبعنا على خاطر باغفوا نحكيو على دي سيركوي وباش نبداو نوصيو وما تدخلهمش بركات فواكا
2: ولا تخليها بعيده شويه وتعمل
3: ما تدخلش بالكات فواكا علاش سبيسيالمون باش نقول لك حاجه لي شونجمون كليماتيك. لي شونجمون كليماتيك عطاونا حاجه، عطاونا غله بنينا على الاخر السنه في تونس. راهو نسبه التفريخ السلحفات كبيره الراس الكريتا كريتا اللي هي الكريتا كريتا السنه التوم تاعها فوق 160% على الستاندر. السنه اكتشفنا عشاش نتاع سلحفات كبيره الراس تسمى ضخمه الراس اللي هي الكريتا في بلايس ما كناش نتوقعوا انها تفرخ فيهم. صحيح تمشي البلايس نائيه وفيرج اللي حتى باللي كاتكات ما تنجمش تدخل لهم، تدخل لهم كان بالفليك، لكن مالوريزمون هي سي فما غريزه تقود فيها. دونك غريزتها وصلتها لشتوت اكسيسيبل بالكراهب. اللي يقول لك انا مثلا واد عبيد الرتيبه اللي هي اكثر بلايس يدخلوا لها السنه موجوده فيها، واكتشفنا مالوريزمون عشاش اللي بعد ما فرخت بعد ما باظت ماتت. تدخل في البوليسيون تدخل في حاجه اخرى سي با ديو اللي كات فوكات، مي راه كات فوكات يبدا ماهوش عارف ايش قاعد يعمل. وصيهم انا برجوليه يلزم يزيدون في البيرمي اللي كات يلزم انا اماتور دو لا ناتور يلزم يحب الناتور يحس بيها يحس
2: بيها تعمل له شروط قانونيه باش ما تمسش بالبيئه والشريط الساحلي وباش ما تمسش زاده
3: بالثروه الايكوسيستم الكل اللي يقدر كيما البلاصه اللي نحكي عليها اليوم.
0: انا شنو قالوا لك الاولاد في يوتيوب؟ قال لك لازمك تعمل ابلكيشن انت يا رحاله لازمك تعمل ابلكيشن خاطر لازمك تنجم عليه تورينا تونس الكوليكا.
3: شوف انا نحب العبيد كي باش تبعنا. قلت لك عندي باج حمدي حطاب فيسبوك وانستغرام حمدي حطاب، العبيد قاعده تسال فيا راني باش نحكي لكم على بلايص يا اما باش تلقاو لاكسي ساهل وباش تدخلوا حتى بالترانسبور بوبليك وهذا برانسيبي انا افيك لو مينيموم دانفستيسمون انت وعائلتك وانت واصحابك لازم تمشيو تتفرهدوا
0: يعطينا شط الزويره وكان ما كانش الوقت نزيدوا نعمل بارتي اخرى زيد
3: 160 كيلومتر على تونس العاصمه ندخلوا على بيجا نتعداو قنطره الخمسه من قنطره الخمسه نمشيو لنفزه نفزه قبل الوشتاء تاع اليمين بعثت لكم التصويره بلاكه مكتوبه شط الزويره شط الزويره من نفزه لشط الزويره حلق الواد الزويره تسمى حلق الواد مش حلق الواد
0: حلق
3: الواد الزويره على خاطر حلق الواد ناكلوا فيها البريكه ما حلق الواد
0: نطبخ
3: فيها دونك حلق الواد الزويره اللي هي جايه تحت براج سيدي البراق 30 متر براج سيدي البراق الالتيتود نتاعو لوتور نتاعو على شط البحر لافونتاج نتاع البلاصه شنو دونك باش ندخلوا باش نلقاو بيست نتاع 12 كيلومتر مش بيست كياس نتاع 12 كيلومتر اللي نلقاو روحنا على البراج البراج على اليمين ونوصي العباد اللي باش تمشي ما نقربوش للبراج راهو شوف السلامه قبل كل شيء ما نخليوش الصغار يلعبوا على الكوت نتاع البراج راهو سبيسيالمون سنا على خاطر النيفو نتاع الماء طلع وخلاف العوام اللي فاتت كان شفتوا سنا راهو الاليرت اللي عندنا سنين ما سمعناهاش سفاره الانذار اللي في اللي براج سنا سبيسيالمون في تونس معناها برشا بويسك النيفو نتاع الماء وصل الحمد لله هو خيرات من عند ربي نحاولوا نبعد على البراج العبيد الاولياء اللي باش يهزوا صغارهم ولا الاصحاب ماذا بينا حتى تفادليك وحتى العبيد اللي ماشيه بالكراهب وباللي كات كات زاده ماذا بينا ما نعملوش ما نلعبوش بالكراهب قريبه للبراج راهو الزلقه بفلق انا نوصيكم على بلاصه ننصحكم بها دونك ندخلوا حلق الواد زويره باش نلقاو واد هو سمي حلق الواد زويره على خاطر واد يحل على البحر في الشتاء وقت اللي نيفو نتاع البحر يطلع الماء البحر يصب في الواد فما انيكوسيستيم كامل من البحر يدخل للواد وفي الشتاء البحر يصب في الواد والبراج نيفو نتاع الماء يطلع دونك يولي يصب في البراج وتتخلط الدنيا غاديك وتوت انيكوسيستيم إل سيت أدابتي ما بين الماء نسبة الملوحة طالعة في ماء حلو دونك الماء الواد هذا أنا اكتشفته مع صديقه وعيد ميلاده اليوم محمد تيسير نادي
0: ان شاء الله كل عام وانت حيب ألف خير محمد تيسير
3: تيتو كل عام نتفرج نلقاه مبارتاجي تصويرة ما فهمتوش واد غاب يدي قلت له وين البلاصه هذه قال لي نمشيو بحذا جمال حريزي وبرار السالم نتوجه لهم بتحيه هذوما اولاد المنطقه وهذوما اللي عرفونا بالمنطقه وبتركن علاش البلايص هذايا لازم تدخل لها كامب جيد لوكال راهو على اليمين نتاعك راهي محميه جبل شيطانه ومحميه جبل شيطانه راهي غابه كبيره على الاخر الغطاء النباتي اللي فيها والايكوسيستيم اللي فيها ما يخولكش باش تدخل الدور فيها وحدك لازمك ولد المنطقه باش تعرف المسارب راهو حكينا عمناو ونعاود نحكي لكم راهو الحلوف موجود والحلوف موجود حتى في حلق الواد زويرع صديقنا شوقي اللي حكينا عليه عمناو خلى خليفته تو نحكيو عليه تري بيانتو في المقاصب مش في الزويرع
0: العائله
3: كبرت شوقي خلى خليفته دونك شوقي صديقنا اللي كان في حلق الواد زويرع وصاحب لي كومبير الكل وما فماش كومبير مشي وما وكلوش وما فكلوش عشاء على فكره
0: وما غيرش الحلوف
3: هذا شوقي الحلوف نتاع حلق الواد زويرع لكن خلى الخلفاء نتاعو في البلايص الكل وان شاء الله نحكيو عليهم تري بيانتو دونك قاعد نتعرف عليهم بالواحد
4: تعرف ربي احنا تو شكون ناقصنا حمزه
0: والله حمزه في بالي فما مسل هنا
3: البلاصه هذه بها حمزه بايش صديقنا دونك حلق الواد زويرع حبيت لعبت تسمع شوف الناتور يلزمك تعدي تعمل معها كونيكسيون وكان لقيت ما لقيتش روحك في البلاصه هذيك تو انا نحكي لكم دي بون بلون راه كي تمشي لحلق الواد زويره عندك على اليمين المقاصب وعلى اليسار شط كامل ما لقيتش راحتك في بلاصه تحرك شوف عمرك ما تطول في بلاصه ما تشبهلكش باش ما تطفيش البلاصه ما عجبتكش تحرك منها انا نصحتكم ببلاصه اللي هي حلق الواد زويره حلق الواد زويره راهي كوت كبيره قلت لك 26 كيلومتر راني ما لقيتش راحتي هوني الجروب ما عجبنيش شو انا عمري ما نجي الجروب نقول له شو العباد ماشيه للبحر باش تتفرهد اون دو سو ريسبكتي ما نجيش نقول له نقص هذاك اللي انت قلقك بالحسره كنت تمشي له تقول له راني ما جبتش عشاء ولا تحت بان مش باش يخلي وهذا اللي يعجبني فيهم راهو
4: سوليداريتي
3: راهو عمره ما يخلي شوف سون دي كومباتون عمره ما يخلي زميله طايح با
4: ما يعرفوش راهو
3: ما يعرفوش طايح بان
4: تحط اللي انت طايح بان في كذا يجيك على بال 200 كيلومتر
3: ولا دونك حق الواد زويرع كانت الوجهه نتاعنا اليوم نحبكم تمشيوا لها تكتشفوها تمشيوا بحذا العبيد اللي سميتهم لكم راي ناس تفرح بيكم والناس توريكم البلاصه بطريقتها روح حلق الواد زويرع تنجم تعوم في الواد
0: اوكي
3: الكوت رمل من هوني ومقابلك جبل شيطانه
0: اوكي
3: منظر مع غروب الشمس ولا اروع وكل مره راني نعطيكم بلاصه راك ما عملتش ديكلاراسيون في بلاصه استنيني ليميسيون اللي بعدها باش نعطيك بلاصه تعمل فيها ديكلاراسيون
0: دونك هذه خليها نتاع اصحاب
3: فوالا
0: والا نصفي امورنا شوي
3: والا عندك البحر دونك الويد والا البحر
0: أوكي.
3: البحر الكوت نتاعو وراهي مزيان على الاخر لكن ننصح العبيد ما يحاولوش يقمروا في الماء شوف باش نختزل لك الحكايه لي درابو اللي عجعلتهم الحمايه المدنيه كانوا ابيض راك تنجم تعوم كانوا اورانجي راهو شبه مضطرب يعني ابيض راهو قليل الافتراب وسامح للسباح اورانجي راهو شبه مضطرب يلزمك تعوم افيك يلزم التعس والحذر التام واذا كان لقيته اكحل راهو شديد الافتراب وغير قابل للسباحه دونك اوضح من هكا ما فماش تمشيو باش تلقاو سباحه منقذين باش تلقاو حمايه حتى كما لقيتهمش هاكم خليوكم امارات اللي هما لي درابو اللي مجعولين واللي مخليتهم السلطات المحليه في كل بلاصه البلايص هذوما لافونتاج اللي فيهم واني العباد اللي موجوده غادي علاش نسمي فيهم بالاسم
0: ايه.
3: نسميهم بالاسم على خاطر موجودين غادي كما يخليوش الله لا قدر اي كاتسير خاطر هما اصلا عندهم دي فورماسيون سوكوريزم
0: ناس
3: تعرف تعمل دي انترفونسيون على البلاصه هذيك علاش بقدره ربي ما نسمعوش دي زاكسيدون في البلايص هذوم وهذاك نزيد نوصي على حاجه زاد رباب لي بوبيل ما نوصيش عليهم هذيك حاجه ما نحكيوش فيها اهم حاجه ركز البوبيل نتاعك روح بها وحتى بوبيل لقيتها ماهيش نتاعك خرجها ونزيد نوصي على حاجه اخرى حاولوا كونوا دي بارتيسيبون في الايكونومي نتاع المنطقه هذيك ما نهزش قضيتي من تونس انا ماشي لنفزه نقضي من نفزه ماشي لحلق الواد الزويرة نقضي لحلق الواد الزويرة ماشي لأي تركينة نمشي لأخر عطرية تعرضني في الثنية باش نقضي منها باش نعطيو فكرة طيبة علينا خاطر احنا زوار موسميين معناها فهمت
4: وهم يفرحوا برشا
3: هذه السيزون تاعهم
0: اسمعني الزون هذيك كان كامبي وجونا بيا
3: باهي بالنسبه للكامب لهنا اوتوريزي اترافير العباد اللي سميتهم لك جمال الحريزي وبرار السلمي
0: أوكي.
3: تدخلوا غاديك هما ياخذوا لك لي زوتوريزاسيون وركحوا لك الدنيا الكل وراني نحكي على بي دي سون تري كومبيتون
0: بطريقه قانونيه طبعا مع الجهات المختصه
3: قانون الاكثر من قانوني راك تمشي غادي لسباس سي ان سباس دو كامبينغ ربي جعلوا الوسع والغابه قدامك والبحر وراك كامبي غاديكا لي زوتوريزاسيون مجعولين يعني لو طون اللي نصبت قيمتك وركحت امورك يبداو خذاو لك لوتوريزاسيون راك لك وما نساوش لي الكونترول راهو الحرس الوطني مش مقصر راهو لي كونترول موجودين وهذا اللي حمايتنا بيان سور واي منظر مخل الاداب راهو ماهمش باش يسكتوا عليه ديجا راهو في حمله تو على شطوطنا قايمه حمله على شطوطنا قايمه يعطيهم الصحه راهو كمل بحر يراك يعلم عليك زملائه راهم يجيوك ما تعملش حاجه مخله بالاداب باش ما تتحملش مسؤوليتك
0: نحترموا المكان اللي احنا فيه تو سامبلومون
3: ونحاولوا نبروفيتيو لو ماكسيموم تو على ذكر حمزه السنه سبيسيالمون راهو حوتنا رخيص
4: تحيه ليه بربي في تونس غادي فما باش مشهوره
3: عندك الفلايك تخرج
4: اي فما يعني نوعيه نتاع حوت غادي تلقاها
3: عندهم انا اللي ريتو واصطدتو فما البوري في الويد والبوري في البحر
4: الله
3: فما الله الورقه البحريه
4: الله
3: فما السر
4: الله الله
3: والدليل الكل موجود
4: والعظم نتاع البوري
3: والدليل الكل موجود صح صح انا ننصح العباد اللي ماشيه غاديكا ننصح العباد اللي ماشيه لحلق الويد الزويره راهي باش تعسي ان باكيج كامل دونك هز كانابيش نتاعو معاه عائلته بحذاه نحاولوا انسادبت شويه للناتور ونخرجوا صغارنا ماك زون دو كونفور اللي هي متر رمل وعمل لي ابني لي قصر لهنا القصر ابني هو وانت بتطلعوا على كتفك وتدور بيه في الغابه وتوري فيه في تونس خليه يحبها
0: اش بقول
3: شوف خليه يحب على خطر عنا مره وراي تركنا مزيان على الاخر اما لازمها استحفاظ ولازمنا اليد في اليد الناس الكل نخزروا لها بعين كبيره وراو كي تخزر لها بعين كبيره راهي باش ترجع لك بالباهي مهما كانت الصفه راو اللي تعملوا اليوم يرجع لك غدوه وما تخممش
0: وتمتع بالبحر كما هو مش بيسين قدام بحر
3: لا لا لا لا
0: سلام عليكم راهي اغرى مال في حياتي ربي عين الناس الكل بيسين بيسين بحر بحر وذي طبيعة خلقنا ربي ميرسي حمدي
3: لكسي البيسين لكسي اللي باش تدخل بيه البيسين كتعدي بيه نهار كامل في البحر
0: صح صح للناس الكل حياة أذواق خويا ميرسي غازي يعطيك صحة ربي
3: ربي بربي ديديكا صغير غايث الصدراوي ولد صديقي رمضان الصدراوي من جرومبيليا فيش ماركت جرومبيليا من أقوى الحواتة في الكابون
0: بارك الله فيك
4: فرحت مستخبش يقول مستخبش يقول غاث الزعلوني
0: وعلى غازي ده ورجعنا سيدي خويا بصحت صفا مبروك نكمل لك انا عام كامل في مبروك سيبنا سيبنا سي غازي بن صربه حمدي حطاب شكرا فاروق يعيشك ايمان يعطيكم الصحه مره ميرسي بوكو ملتقى غدوه ان شاء الله آخر مستجدات الإخبارية منك نسمع مع هدى الورغمي فيلمين أو باي باي.
5: Summer Vibes يجيكم كل يوم من الاثنين للجمعة من العاشرة للنصف نهار.
6: Publicité.
7: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
8: باش تقعد ديما قريب لتونس ولأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
9: متزارو ميلانو، تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة، وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كنوا في الموعد باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. متزارو ميلانو، العلامة الأولى في تونس.
10: ونفهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية، وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم، صوتكم. ديوان فهم فلاش نيوز.
11: موجز منتصف النهار دي وانا فهم عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو كافة مربي الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتقليل من تأثير الإجهاد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني، وذلك بشأن الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة. والوزارة توصي بتجنب تعريض الحيوانات لأشعة الشمس المباشرة، مع توفير أماكن مظللة وتحسين تهوية محلات التربية والحد من نقل الحيوانات أو تجميعها أو إخضاعها للمجهود خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، داعية كافة المربين إلى التحلي باليقظة خلال هذه الفترة. الإدارة العامة للحماية المدنية تكشف عن ملامح خطتها الوطنية لتأمين الموسم الصيفي للفترة الممتدة من 1 جوان الماضي إلى 5 من جويلية الجاري، والتي ترتكز على حماية الثروة الغابية والفلاحية إلى جانب تعزيز خدمات النجدة والإسعاف على الطرقات. أكثر تفاصيل مع رئيس مصلحة الاستمرار ومتابعة العمليات بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية العقيد محسن بغزالة في تصريح لديوان فهم على هامش ندوة صحفية.
12: بما يخص الخطة الوطنية بتعليمة سامية من سيد وزير الداخلية، تم المصادقة عليها في اللجنة الوطنية منعقدة مؤخرا في شهر مايو 2026. وكان فيما يخص مجالات الحماية المدنية كانت تندرج خصوصا على تركيز المراكز الموسمية لحماية من الحرائق الغابات والمزارع، وكيف كيف تسخير فرق متنقلة كما قلت لكم عن 10 فرق متنقلة، 8 على مستوى جهوي و2 على مستوى مركزي. هذا فيما يخص تأمين الثروة الفلاحية والغابية. فيما يخص النجدة والإسعاف بالطرقات، تم كذلك أخذ قرار بتركيز 10 مراكز نجدة وإسعاف بالطرقات لتقريب خدمات النجدة والإسعاف من كافة المواطنين على طرقات السيارة وطرقات الرئيسية الهامة والمناطق السياحية اللي تشهد كثافة مرورية وتواجد كثيف للمواطنين. في مستوى الحرائق مقارنة ب 2025 شهدنا ارتفاع طفيف، 35 حريق مسجل في الفترة هذه من 1 جوان ل 5 جويلية.
11: رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربلي يؤكد أن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 يهدف إلى رسم السياسات الاستشرافية للبلاد ووضع مختلف البرامج والمشاريع على المدى المتوسط، بما يكرس الخيارات الوطنية ويعزز العدالة المجلية، وفق قوله خلال جلسة عامة عقدت اليوم بمجلس نواب الشعب للنظر في مشروع مخطط التنمية.
13: هذا المخطط الوطني الذي من شأنه أن يرسم السياسات الاستشرافية للبلاد وأن يضع مختلف البرامج والمشاريع على المدى المتوسط، بما من شأنه أن يكرس الخيارات الوطنية والعدالة المجلية ويسهم في تحقيق التطلعات والأمال في العيش الكريم.
11: الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم حمام سوسة تفيد بأنه تمت برمجة ربط خزان جديد لتدعيم الموارد المائية بالمنطقة، مما سيجر عنه تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب، وذلك بداية من الساعة 6 صباحا من الغد بعدد من مناطق معتمدة تنفيذ التابعة لولاية سوسة، ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 4 بعد الزوال من الغد بعد استكمال أشغال الربط. وفي أخبار العالم، التلفزيون الإيراني يقول إن قذيفة أمريكية استهدفت محيط محطة بوشهر النووية. من جانبها أفادت وكالة أنباء فارس بسماع دوي عدة انفجارات في مدينة بمحافظة بوشهر، مشيرة إلى أنه لا معلومات عن الموقع الدقيق للانفجارات حتى الآن. إطلاق سفارات الإنذار بمناطق عدة في الأردن وفق ما نقلته قناة الجزيرة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع برنامج منك نسمع فيه أمن الله.

0: نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوينسا متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم.
1: مرحبا بكم أهلا وسهلا تحياتي للجميع منك نسمع مشوار ننطلق معكم توا يتواصل حتى للماضي ساعتين كالعادة عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل تحياتي لكم وين ما تابعوا فينا شكرا لكل الناس اللي قاعدة تتفاعل معنا تحية لمتابعينا ومشاهدينا ومستمعينا في كل مكان تحية خاصة لمستعملين الطريق طريق السلامة للجميع تحية للناس اللي تسمع فينا في الخدمة ربي يعينكم وخاصة الناس اللي تخدم تحت الشمس في سخانة كما اليوم درجات حرارة مرتفعة نردوا بين على رواحنا إن شاء الله ربي يحفظكم جميعا تحية زادة للناس اللي تسمع فينا في ديارها مرحبا يحضروا في الفطور وغيره ملمومين مرحبا بكم أهلا وسهلا وتحية للجالية التونسية اللي تبع فينا في الخارج شنو باش نحكيو اليوم شنو هي مواضيعنا شكون هما ضيوفنا يلا تتشفيتا بعد تدشينها بأيام أعمال تخريب تطال ساحة المغرب العربي وتثير موجة استياء موضوعنا في ماكس بارتاج جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا تدعو إلى إعادة النظر في ملف المعادلة الطبية موضوعنا في الأكتو دو جور أين وصلت عملية تجميع الحبوب في ولاية باجة موضوعنا في ميديتور دكتور دولة يدعو إلى إعادة النظر في منظومة النموذجية التي تحولت إلى هوس لدى الأولياء والتلاميذ فما هي الأسباب موضوعنا في ديكريبتاج حملة لحماية الغابات من الحرائق تحت عنوان كل ثانية تفوت غابة نجم تموت شنية تفاصيلها موضوعنا في إيكوويب عدد من العاملين بمراكز الأعمال التابعة للدولة يطالبون بالتسريع في صرف أجورهم موضوعنا في إنبوكس وجدها مفككة سرقة سيارة أجرة في القيروان صاحبها يروي التفاصيل في أنفو أنتوكس مقترح قانون يجرم تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية في تونس فما هي تفاصيله وموضوعنا في الشفر دو جور وتزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة شنو الحل لاحتباس الماء في الجسم موضوعنا في أنفو
0: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي
1: مرحبا حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي ضحى السويسي أشرف الرباحي كوتي ديجيتال هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو

0: جوانا فام هي الموجة اللي توتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوانا فام تكون معاكم ديوانا فام صوتكم
1: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
2: مرحبا بكم نهار السبت تم تدشين ساحة المغرب العربي بمدينة القيروان في حلة جديدة كانت بحضور وأشراف سفير كندا بتونس حضور مدير التنمية والتعاون السويسري بسفارة سويسرا ممثلي بلدية القيروان عدد من نشطاء المجتمع المدني في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء أحد أبرز الفضاءات العامة في مدينة القيروان لكن ما قاعد برشا بعد تدشينها من نهار السبت الساحة هذه تعرضت إلى أعمال تخريب بالفيديو تشوفوا معنا في اللايف على فيسبوك وكذلك على شانيل يوتيوب بتاعنا شنو اللي صار للساحة هذه نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا.
1: ماكس بارتاج
2: الكاتب العام المكلف بتسير شؤون بلدية القيروان سيد حمادي عبد الله مرحبا بك اهلا وسهلا صباح النور
3: دام هدى عسلامة معينا في الدوانة فهم
2: شكرا مرحبا شكرا على قبول دعوتنا اهلا وسهلا مؤسف ومحزن الصور اللي شفنا فيها ساحة المغرب العربي بعد ايام من تدشين نهار السبت الدشنة الساحة هذه شنو اللي صار سي حمادي
3: هي ساحة السيدة ذي نحن نسميها في القران وإلا ساحة المغرب العربي قدام مقام الصحابي أبي زمع البلوي نحن السيد هي فضاء هذه جديد الحقيقة هي ساحة موجودة ولكن نحن زدنا فيها معنا عدد من التجهيزات ولعب متاع أطفال وعملنا كل زيليمون بيرغولا هذيك بس نحن معنا شوية ظل عملنا أكساك للحرفيات معناه هو فضاء عمومي يجي عندنا برنامج نحن نخدمه فيه الحقيقة مع مجموعة من البلديات هما بلدية سوسة والقران ومساكن المهدية مع تحالف المدن والتمويل بتاعه هو مشترك ما بين الكندا وسويسرا هي شراكة ما بين بلدية وتحالف المدن بس نعملوا فضاء هذا قلنا نحن جذاب وآمنوا وأكسسي بالمعناها خاصة للمرأة والطفل وللعائلة بصفة عام إيش عملنا يقول قائل عملنا الإنارة جددناها الكل معناها بكلي لانتير ديستيل هذوك كلي من نوع التقليد القيرواني عملنا دونك فضاءات متاع ألعاب عملنا فضاء متاع مؤانسة للمرأة وللأسرة يقعدوا فيه عملنا برشا ظل عملنا أكل مكعبات كانت تشوفيها مدام هدى هذوك وكل هلال ونجمة هذوك معناها ما كنت تراث القيرواني معناها في البلاد العربية عندنا كل زخرفة هذيك كما القيروان كما تونس كما وين أي مدينة اللي فيها كل معناها تسيونسيا هو هذا وقع تدشينه نهار السبت معناها ما بين ما فيه لي كومبوزونت متاع لي بروجي فما دي بروجي فما لي باليز هذوك اللي الحواجز هذوك اللي يعملوا الكونتورمون تاع الساحه اللي باليز هذوك هذوك وقع معناها الحقيقه العبث بهم
2: تقليحهم على فكره معناتها مكبوسين ببالونات معناتها مش واحد عمل معاه اكسيدون عرضي يعني واحد متعمد باش انه يقلحهم هكا ولا
3: هما مكبوسين توا بالونات ولا طبعا نحن بدلنا عملنا شكوى للجهة الأمنية كبلدية دي أول حاجة خطر ذلك فضاء عمومي وتجهيزات دونك عمومية والإجراء الثاني دونك تفهمنا مع مكتب الخبراء اللي هو لاهي بالمشروع هذا مع الأربع بلديات على أساس أنه طبعا مش نعملوا تجديد كامل لتركيزهم هم هذوما بالتولي بالإسمنت المسلح ما عادش كان بك البولونات باش نقرا وحسابنا الا هذه المعطى نتاع الفانداليزم هذا هو معناه فهمت
2: الحواجز هذوكم تقلعوا، فما هذوكم فما اللي فيهم نباتات واللي فيهم اشكال وزخرف دام حتى هما تم الاعتداء عليهم هكا ولا
3: ثم ثم هذوما اللي باك هذوك كل اللي فيهم الزخرف هذيك ثم ثم القاع اللي القاع معناها الاعتداء وفما معناها الحقيقه زاد بس بكل شفافيه معاك مدام معناها بكل ماكينة معناها هي بيدها معناها الحقيقة في البوز هذا هي بيدها ما كانتش فما اتنسيون باش يتحط الميميك لذلك دونك باش يتعوض من طرف المزود والمزود الجمعة الجاية تم إعادة تثبيت كامل وجذري للي قاع الاعتداء عليه والحاجة الأخرى اللي هي تجهيز الفضاء هذايا بمعناها بأعمدة ويكونوا إكيبي بكل كاميرا ذو ما ديفينيسيون اللي باش تولي تمسح كامل الساحة هذه ساحة كبيرة مدام هودي هي قرابة 8000 متر مربع
2: معناتها سيقع تركيز كاميرات معناتها باش أي واحد تسول له نفسه الاعتداء على الساحة هذية ولا على المكونات متاحة هاوك الكاميرات ترصد معناتها الأشخاص هذو ما شكون هما بالضبط
3: فوالا هذه الاسبوع الجاي الجهاز تو اللي تكنيسيان معناها اللي باش يشوف الاماكن نتاع التثبيت باش يقع مسح كامل للساحه ودونك نولي ونقوموا بالاجراءات نتاعنا واي اعتداء نوليو معناها ينجم يعملوا هما اللي كاميرا هما ليدونتيفيكاسيون نتاع المخربين هذوما ويقع دونك ابلاغ الجهات الامنيه بالامر هذا
2: شنو دعوتك للعائلات اللي تجي تقعد الغادي بصغار قلت عملنا فضاء المؤنسة للأسرة عملنا ألعاب للأطفال لأنه شفنا حد شكون قاعد يقعد فوق المجسم من فوق وغيره شنو هي رسالتك إلى أهالي القيروان باش تقعد الساحة هذية جميلة ويستمتعوا بها أهالي القيروان في مرحلة أولى والناس اللي تزور القروان
3: نحن هذا توجهنا كبلدية قاعدين نخدمه كل مرة فضاء نسميه وعملنا فضاء قبله هو في قدام البلدية لهنا سميناه فاميفي معناها معنى المرأة والحياة نحن نخدمه برشا كي نقوله المرأة يا مدام هي معناها الفضاء اللي تأم المرأة بكل أمان أراه معناها للأسرة خاطر المرأة ما تجيش وحدها ما هو تجيب العائلة متاحة تجيب أولادها تجيب معناها نحبه نحن طول القرآن طارس اللي هي مدينة سخونة واللي في الليل عنا العادة وأن نخرجوا للفضاءات العمومية هذه المرأة وقت الفريكانت الاسباس بيبليك تحب الأمن دونك بمفهوم الشام ايش معناها نحن الأمن يكون معناها زان فارتمو إكليري يكون الزان تكريزي بالكاميرا المراقبة هذه زيد مع هذه معناه اللي هي راي فما الدوائر الأمنية فما فرقة معناه باش تأمن الفضاء هذه تكون فرقة ما يسمش تكون قارة بيان سور هي ما هوش في كل مكان مش نقدر نعمله فرقة ولكن معناه الأمنيا معناه مش يكون مأمن ودوريات معناه بصفة معناها مستمرة تكون خاطر الفضاء هذية معناها تريت بيكونتي معناها يجيو بارش العباد والحقيقة وتوا ولا مزيان إلى أبد حد وهذا ما يغطيش جمالية كل مكان هذاك دعوة للأسر للأولياء خاصة وأنا مشدوا صغارهم نحن ما قلناش بيلعبوش نال وين لا خليهم يلعبوا خليهم يجبيوا
2: وعيوا صغاركم زادة شو قاعدين يعملوا هكا ولا
3: ولكن يكونوا مراقبين يوعيوهم راهو هذايا معناها كي نقولوا فضاء للاسره هي بدا راهي التربيه معناها للاولاد الصغار وانهم يحافظوا على التجهيزات هذوك كي نحن باش نكونوا مولي لهم هما اساسا باش يحافظوا عليه وهذيك هي معناها معناها ان سباس بارتاجي معناها فضاء يكون مشترك للعائله دعوه للاسر معناها بالله حافظونا على اي حاجه راهي هذيك متكلفه علينا راهي متكلفه على الدوله متكلفه علينا صحيح تقول لي علاقات خارجيه ومنح وما الى ذلك
2: في الاخر كنا نجمو نعملو حاجات اخرين معناتها نقعدوش ديما نصلحو نجمو نعملو حاجات اخرين ونحنا في بلادنا في حاجه باش نعملو برشا حاجات مش نعملو ساحه ونقعدو معناتها نزيدو ونصرفو باش نهيئو الساحه هذيا معناتها الحاجه اللي نكسبوها والحاجه اللي نحصلوها في بلادنا دي نفرحو بها ونحافظو عليها باش نمشيو نعملو حاجات اخرين هكا ولا
3: هذا هو بس نحن نعملوا فضاءات أخرى قاعدين نخدموا على المجال هذايا على المجال متاع البيئة على المجال الجمالية متاع المدن على مجال الجي دي بي الاتراكتيفيتي هذايا بنا نخدموا عليه إلى أبعد حد نحن أنا أموال نحكي من خلال مسؤوليتي معنا في بلدية القفان نخدم على رؤية جديدة للفضاء العمومي نحبوها بقى وآمن للأسرة التونسية للأسرة يعني للمرعى وللعائلة وللصغار وللبو وأنهم يمشيوا لك الفضاء العمومي يمشيوا تعرف نحن يمشيوا حتى يتعشيوا وراهم غادي يهزوا العبيد عشاهم خاطر عنا نسمة نحن كنسمة شايحة ونحن في الليلة باهي مزيانة لا أبد حد معنا فهمت مدامة
2: متنفس معنا في ظل ارتفاع درجة الحرارة
3: اي نحن قصر رقادة ومن قبل معنا بورقيب عمل قصر في القروان معنا في السخانة عملها في رقادة علاش على خاطر الهواء في القروان هو هواء صحي بالقداء دونك نحن عندنا التقاليد هذه نتاع السهرية في الفضاء العمومي رجاء من الخيان الكل معناه وانهم للاسر وان نحافظوا على كل حاجه تتنجز معناه كسوا كل كولبيا بابي ولا كل اناره وكل التجهيزات اكتفي من اللي عملناهم مزيانين راهو مزيانين وفيهم اضواء هذيك في الليل راهي منظر بديع معناه عطات اعاده نحن سميناها اعاده حياه لك الفضاء هذاك خاصه وأنه قدام معلم مزار إلى أبد حد معناه كسوة من التوانسة كسوة من المغاربة بصفة عامة كسوة من اللي توريست معناها نحن القران راهي مدينة سياحية بامتياز ونحن مدام هدى
2: فوالا هذا هو إن شاء الله ديما القروان جميلة يا ربي يحافظوا عليها أهليها وإن شاء الله ديما فيها مشاريع ونشوفوها من حسن إلى أحسن. شكرا سي حمادي عبد الله الكاتب العام المكلف في تسيير شؤون بلدية القيروان شكرا على كل التفاصيل اللي تقدمت بها احنا بصير معكم مشوارنا مرحبا نصنتها 24 دقيقة على موجتنا
1: Vivez l'été autrement. Wake up وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Fun FM.
1: Publicité. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمبر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: مرحبا، تحياتي لكل من التحق بنا في المتابعة. مشوارنا متواصل معكم حتى للماضي ساعتين. شكرا على اختياركم لفريكونس نتاعنا. كنا نحكيو على تعرض صحة المغرب العربي بعد أيام من تدشينها في مدينة القيروان إلى عمل تخريبية، وكان ضيفنا في المباشر الكاتب العام المكلف بتسير شؤون البلدية اللي أكد على أنه سيتم التدخل لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، مع تركيز كاميرات في القريب العاجل للمحافظة على هذه الساحة، و توجه برسالة إلى هالي القيروان. نمشي إلى ألمانيا. جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا تدعو إلى إعادة النظر في ملف المعادلة الطبية. موضوعنا تتسويتا في رد على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يحضر معنا في المباشر عن جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا دكتور فيصل العكرمي. مرحبا بك، أهلا وسهلا. مساء النور.
2: السلام، مساء النور، تحية ليك وتحية لكل مستمعين ديوانة.
1: شكرا، مرحبا، لو سهلة. في رد كتابي على النائب البرلمان محمد علي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فسرت وتقريبا بعد 5 سنوات تحدثت على أن المعادلة الطبية تنجم تصير. الرد هذا بالنسبة لكم كان مهوش واضح، وكان زادة ما قبلتوش هكا ولا لا؟
2: صحيح. وسبب انه ما قبلناش الرد هذا انه كان اول شيء رد مقتضب، وللاسف فيه مغالطه في علاقه ب الكاليتي تاع شهاده التخصص في الطب للاطباء التوانسه الموجودين غاديك.
1: قيمه الشهاده معناتها
2: قيمة الشهادة. نحن كجمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا بتبارك الله معناتها الموجات الأولانيين بدأوا من 2012-2013، يعني نتكلم ناس عندها 14-15 سنة تخدم في ألمانيا، وتكونت الجمعية هذه من الكوميونيتي تاع الأطباء الموجودين هذيك، اللي فيهم ما شاء الله ناس وصلت كملت تكوينها وخذت مواقع هي برشا في برشا سبيطارات في ألمانيا.
1: قداش عندنا تقريبا، قداش عندنا معناتها كفاءات طبية موجودة في ألمانيا؟

0: زي معناتها مش نعرفوا كفاءاتنا الطبيه قداش موجوده البرة معناتها قداش العدد.
1: العدد هذا كبير وهو في مواقع ما شاء الله معناتها مواقع باهيه برشا في النظام الصحي الالماني. كما قلت لك يعني فما رؤساء اقسام، فما رؤساء اطباء، فما استشاريين يعني دي كونسلتون معناتها، فما اللي مازالوا في في مازالوا في بدايه تكوينهم، فما من مستويات التكوين الكل. فهمتني هذا؟ وهذاك علاش الجمعيه
0: شنو تزاولوا في تكوينه معناتها؟ خلينا نفسروا شويه. الاطباء هذوما قراوا في تونس وخرجوا ولا من الاول قراوا في المانيا؟
1: خليني نفهمك. في حدود 80% من أطباء اللي زاولوا في المهنة في ألمانيا هما متخرجين من كليات الطب التونسية، يعني نجحت البكالوريا بمعدلات ممتازة ودرست في الجامعات التونسية كليات الطب التونسية وتكوينها التونسي 100% وعملت الانترنات تاعها التربص الداخلي تاعها في تونس وعملت التاز تاعها في تونس يعني الدكتوراه تاعها في تونس. وفما اللي زاول مثلا في تونس كطبيب مثلا، انا وقت قبل ما نخرج عملت عام ونص في المناطق الداخليه في توزر ومن بعد خرجوا لالمانيا. كي خرجوا لالمانيا خرجوا باش يعملوا سكونابيل في تونس ريزيدنا معناتها الكورسيوس كورسيوس التخصص في الطب. فهمتني ولا؟ الاعتبارات كثيرة يعني الاعتبارات منها الاعتبارات التكوينية البحتة، الاعتبارات العلمية، الاعتبارات المادية ما ننسوهاش، ما غطوش عين الشمس بالغربال،
0: ظروف العمل
1: ظروف العمل إلى ما آخر ذلك. فهمني ولا؟ الناس هذوما تلقوا تكوينهم بأقوى المعايير وأرقى المعايير التكوين الطبي في الاختصاص الطبي في ألمانيا، حتى حد ما ينجم يشكك في الكاليتي في جوده النظام الصحي الالماني. وهذه المغالطه الاولى للاسف في رد الوزاره على مساله السيد النائب، انه يقول انه شهاده الاختصاص في الطب الصادره في المانيا بالنسبه للاطباء التوانسه هي شهاده تاهيل من هيئات جهويه، وهذا مجانب للحقيقه تماما، بمعنى انه المانيا دوله فيدراليه، بمعنى انه كل ولايه هي دوله في داخل الدوله وعندها هيئاتها، ومش كل واحد باش يمشي يعمل امتحان الاختصاص يعني امتحان انهاء الاختصاص في الطب باش يمشي لبرلين، لا، فما هيئات اللي هي لا هي بتكوين الاطباء، يمشي الطبيب يعدي فيهم بعد ما يكمل فتره الاختصاص بتاعه واللي هي تتراوح بين 5 سنوات كأقل تقدير إلى 12 سنة في بعض الاختصاصات، يمشي يعدي الامتحان بتاعه وياخذ شهادة الاختصاص في الطب الألمانية، واللي هي بالمناسبة معترف بها في ألمانيا لكن معترف بها في أوروبا كلها ومعترف بها في الدول الخليج كل، يعني الطبيب الحامل لشهادة الاختصاص في الطب من ألمانيا هو مؤهل باش يخدم ككونسلتون
0: كمستشار
1: في الدول الخليج مثلا، هو يعني اوتوماتيكمون يعني آليا يخدم في كل دول الاتحاد الأوروبي. فهذه نحب نأكد عليها انه يعني تشكيك في قيمة شهادة الطب ولا الاختصاص في الطب الألمانية للأسف ما كناش ننتظروه من الوزارة، من خاصة من السيد الوزير اللي هو على علم بوضعيتنا. والدليل على هذا انه أكثر من 70% من أطباء التوانسة اللي كملوا الاختصاص بتاعهم وخذوا شهادة في ظرف أشهر قليلة يدخلوا كاستشاريين في المستشفيات الألمانية، بمعنى أنه النظام الصحي الألماني يعترف بكفاءتهم ويحطهم في مواقع القرار، يعني مش كطبيب اختصاصي عادي، لا، أوضاءات يعني على الأقل أوضاءات هو الاستشاري، هو الإكيفالون تاع يعني لا تقارن يعني هما دو سيستم ديفيرون، لكن الإكيفالون تاع انسينيور في تونس.
0: في تونس الوزارة قالت أنه لازم 5 سنين هكا ولا لا من ممارسة المهنة حتى يتم الاعتراف بالشهادة هذية أو حتى يتم المعادلة الطبية في تونس هكا ولا
1: لهنا نوضح لك البيان. الوزارة يستند إلى قرار أصدر في الرائد الرسمي في أكتوبر 2023 واللي هو قرار من وزير التعليم العالي وليس من وزير الصحة بعد استشارة وزارة الصحة، لكن لم يستشر فيه أي طبيب تونسي يزاول تعليمه وإلا تكوينه أو يزاول مهنة الاختصاص في الطب في في في
0: في ألمانيا.

0: القرار هذا شنو يقول؟ يقول انه الناس اللي تحصلت على شهادة الاختصاص في الطب خارج تونس، يعني بغض النظر من وين الشهادة الأصلية، يعني شهادة دكتوراه في الطب من تونس أو من من من ألمانيا أو من فرنسا أو من رومانيا أو من أي مكان، تقول إنه هو لحتى باش يمارس كطبيب مختص في تونس لازمه سنتين معادلة، سنتين يخدم في تونس معادلة، يعني كطبيب متربص، ثم امتحان. وفي آخر الفصل شنو يقول؟ يقول هنا ويمكن لمن تجاوزت مدة ممارسة الاختصاص في البلد المهجر، يمكن وركز لي على يمكن، يعني خاض على التقدير الفردي والتقدير الشخصي لمن سيقوم بالإجراءات، يمكن التغاضي عن التربص أو الامتحان أو كليهما معا. بمعنى أنه للأسف انه بعد 5 سنين، بعد ما انت تكون تكونت من 5 إلى 12 سنة، وبعد ما مارست المهنه 5 سنوات غادي وقت تدخل في بند ويمكن هو الاجتهاد الشخصي للي باش يعمل لك الاوراق بتاعك. ولهنا ملاحظه زاده انه
1: معناتها بعد 5 سنين حسب القانون يا اما تعمل سنتين معادله ثم امتحان، ولا يمكن التغاضي على احدهما او كليه. هذا القانون
0: يقول
1: الخمس سنين هذيك واضحه معناتها من الاول واضح. هذا شنو يصير
0: بالنسبة للخمسة سنين؟ نحن شوف، نحن مشكلتنا معناتها يؤخذ كلها ويتركوا كلها. إيش معناتها؟ معناتها نحن كي حكينا مع الوزارة حكينا إنه أعطيني آلية واضحة وسريعة خاصة وشفافة للمعادلة هذه، إنه أول شيء تعرفش معناتها 5 سنين بعد الاختصاص، أو 5 سنين بعد الاختصاص، يعني ناس صار لها في ألمانيا مثلا أقل شيء 12 سنة كونت عائلات، عندها التزامات، عندها معناتها بعد دخلوا في دوامة ويمكن وما يعرفش على روحه، ومن بعد يستنى 6 شهور إلى عام، وهذا كلام عن تجربة، وعندنا ناس تعمل في المعادلة طبعا. والناس اللي زاد مدام هدى اللي كملوا اختصاصهم ويحبوا يرجعوا لتونس، علاش يلزمهم يستنوا 5 سنين باش يرجعوا لتونس؟ علاش يلزمهم باش يرجعوا لتونس يعملوا 2 عام تربص؟ تقول لي السيادة العلمية، نفهمك بالكدا، لكن فما آليات أخرى لممارسة السيادة العلمية للتثبت من أهلية الناس هذوما، أنك تشوفهم شنو قادرين وعلى شنو مش قادرين. يعني سنتين تربص في المستشفيات التونسية، ما نتصورش أنهم باش يزيدوا للطبيب الحامل اللي شهادة الاختصاص من ألمانيا باش يزيدوه علميا أو مهنيا.
1: أنت تحكي على ألمانيا، لكن الوزارة تقول لك مثلا مش كما الشهادة الألمانية ولا التكوين في ألمانيا كما في دولة أخرى. انتم ما تطالبوا بالاستثناء في ألمانيا معناتها ولا شنو بالضبط؟
0: نحن نطالبوا بوضع الأمور في نصابها بالنسبة للأطباء التونسيين الدارسين والمتكونين في في الكليات التونسية. هذوما نشوفوا لهم حل، لأنهم ناس حابة تساهم في إعادة بناء القطاع الصحي في تونس، ناس عندها علاقات، ناس عندها برشا جسور تواصل بين الشمال والجنوب، بين أوروبا وتونس، ناس نجم تجيب برشا أفكار وتجيب برشا مشاريع وتجيب برشا نفس جديد للنظام الصحي التونسي اللي بقى للأسف مربوط برشا بمدارس أخرى، المدرسة الفرنسية. وهذا احنا قلنا وفي في في تواصلاتنا مع وزارة الصحة، خلينا نحكوا نشوفوا ان احنا نشوفوا كأطباء انه لازمنا مثلا 6 شهور يعني بريود دو ريادابتاسيون، معناتها فترة اعادة تأقلم، لانه الدويات في ألمانيا مش كما الدويات في تونس، اللي بروسيدور في ألمانيا مش كما اللي بروسيدور في تونس، طبيعة المرضى في حد ذاتهم طبيعة. هذه قلنا بيسالش مش مشكلة، 6 شهور مش مشكلة، ما عندناش حتى مشكلة، لكن انك تحط عامين للناس اللي مازالت كي خذات الشهادة بتاعها، العامين هذوما راهو تامبليك برشا حاجات، تامبليك انه الناس هذيا تبدل حياتها الكل، تمشي من من من ستوندار فينانسي واحد اخر. الناس هذيا عند انك ترجعوا شنو باش تربح من انك ترجعوا كمتربص يعني.
1: وانا ديما تحكي على الشهادة في ألمانيا والتكوين في ألمانيا، معناتها بالنسبة ليكم يعني الشهادة الطبية في ألمانيا عندها القيمة متاحة، علاش لم يتمش الاستثناء وأنه يتم معناها الناس اللي قد تكونت في ألمانيا، ما نحكيوش على الأطباء اللي تكونوا في كل أنحاء العالم دائما، معناتها هذا باش نكونوا واضحين.
0: أنا
1: الموضوع واضح.
0: أنا مخول يعني باش نحكي على الأطباء
1: الشهادة اللي اتخذت في ألمانيا واضح.
0: لكن لازم تنويه أنه عندنا شراكات كبيرة مع الزملاء اللي ماشي في كل دول العالم خاصة في فرنسا. عندنا شراكات كبيرة زادة مع المنظمة التونسية للأطباء الشبان واللي هي المشكورة يعني وصلت صورنا للسلطات والحق يعني في الأشهر الأخيرة كانت تسمى مؤشرات إيجابية أنه الموضوع هذا سيقع النظر فيه وأنه فما جديد جاي وفما تواصل بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي لأنه أصلا يعني عمدائنا وأساتذتنا والكونسيل دو لوردر زاد عيمة الأطباء يشوفوا أنه هذا وضع ظالم بالنسبة للأطباء التونسيين في ألمانيا أنه يلزم يستنى 5 سنين بعد الاختصاص باش يرجع ويشوف راهو يتنحاله ستاج ولا يتنحاله الإكزامان ولا يتنحاله زوز. وبالنسبة للناس اللي مازالت كي كانت اختصاصها يقول لك علاش يعمل في عامين شنو باش يزيدوا عامين شنو امتحان يخضع للنقاش مش مشكلة ما عنديش حتى مشكلة انه يقع تقييمك كطبيب تقييم كفاءتك كطبيب. ولهنا النوع زاد انه للأسف صارت حملة تنمر كبيرة على أطباء انه اما التخوين انه الناس خرجوا من بلادهم وما عندوش يحبوا يرجعوا والحال انه نحن نتوى معناتها نحن نفاوضوا باش نحبوا نرجعوا معناتها
1: باش ننفعوا بلادنا
0: ولا والا الناس اللي تقول لك اللي الناس اللي بكالوريا بتسعى ومشات قريت دراوين ومن بعد تحب ترجع من غير معادله يا ناس راهي راهم ناس هذوما نخبه البلاد اللي نجحوا في البكالوريا باحسن اعداد واللي يقروا في الكليات الطب التونسيه واللي مارسوا في المستشفيات التونسيه واللي مشوا حلوا جوانحهم في نظام يعني
1: ما مشاوش من الباك بتسعى كما قلت انت
0: ولا يعني هذه الحقيقه يعني كتنويه صغير وخاصة نحكم على الرأي العام لأنه التواصل مع الوزارة أو مع الهيئات الأخرى عندها قنواتها يعني نحكم على الرأي العام يا ناس راهو البلاد في حاجة للأطباء يعني أنا طبيب تبنيج منعاش نعرف مثلا قصة بلادي والجنوب الغربي الكل قديش ناقص أطباء تبنيج منعاش أطباء القلب أطباء الجراح يعني البلاد راهي في حاجه للاطباء
1: الاطباء الاختصاص فوالا ما نكملوش نخسروهم نشوفوا نحلوا قنوات ونشوفوا وضعيات معناتها وما نعملوش عراقيل باش الاطباء نتاعنا هذوما معناتها ما يختاروش انهم يقعدوا في البلدان هذيا وينفعوا البلدان هذيا وما يرجعوش لبلادهم. شكرا دكتور فيصل العكرمي عن جمعيه الاطباء التونسيين في المانيا. شكرا على كل التفاصيل اللي تقدمت بها اين وصلت عمليه تجميع الحبوب في ولايه باجا بعد الفاصل. الله
2: ديوان اف ام عسلامة
3: عسلامة ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام.
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
5: ديوان اف ام نحب نحط النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: ملك كابتن موجة صفاقس
7: على 91.2
2: تونس
7: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
7: على 106
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: ديوان فهم صوتكم منك نسمع منك نسمع.
1: مرحبا. عملية تجميع الحبوب في ولاية بجة تحتل المرتبة الأولى وطنيا في عملية تجميع الحبوب على المستوى الوطني. شنيا وين وصلت العملية هذية؟ نحكي في الموضوع تفاصيله تشويتا. رئيس الاتحاد الجهوي الفلاحة والصيد البحري ببجة سي شكر الجبي، مرحبا، لو سهلا شنحوالك؟
2: تحية إلى كل المتابعين ديوان فهم.
1: شكرا، مرحبا. طمنا سي شكري، وين وصلنا في عملية الحصاد وتجميع الحبوب؟
2: والله العملية قاعدة تصير بطريقة عادية وسلسة، ونحن اليوم في يعني جاوزنا وصلنا قرابة 80% من الحصاد. 80% من الحصاد يعني على مستوى بيجة، يعني قرابة 79-80%. التجميع بيجة في
1: جزء ملايين قنطار
2: من البارح في حدود 22% من الانتاج الوطني. قاعدتها بيزة كانت وفية من حيث المردودية. الأهم من هذا أنه جزء ملايين قنطار، هو تعرف أنه نحن في الموسم وفي ذروة الموسم، ولكن نفكر أيضا في الموسم القادم. مستوى بيزة 270,000 بذور ممتازة، قمح صلب وقمح لين وصغير، اللي هما استعدادا للموسم القادم. موجودين 270,000 على مستوى 2 شركات اللي موجودين في بيجة، شركات التكثير. من 500,000 على المستوى الوطني، ثم 270,000 وقع تجميعهم في ولاية بيجة.
1: أكثر مشتر معناتها تقريبا،
2: ومؤشر إيجابي إن شاء الله، أيضا مؤشر إيجابي للسنة القادمة، لأنه وطنيا نحن اليوم في الموعد هذا وصلنا إلى حدود 500,000 بذور، بمعنى أن إن شاء الله العام القادم مش يكون أيضا فيها رقم قياسي في علاقة بالبذور الممتازة اللي مش تكون متوفرة لدى الفلاح، مش في بجة فقط إنما على المستوى الوطني.
1: فما تقدم قديش تقريبا نجم نقوله على عام ناول باش نعرف أنا حنا البذور الممتازة متاعنا متى وين ماشيين في لون سق؟ يعني عام ناول قديش كان عندنا بذور ممتازة في بجة؟
2: عام ناول البريد كان في حدود الخان، كان في حدود 700,000، واللي هما كانوا يعني 100 تنضاف اللي تم تداولهم بين الفلاحة هما 524,000.
1: هذا على مستوى وطني وأنا تتحدث
2: مستوى وطني، يعني البذور على ذمة الوطني كله، ماهوش على ذمة بيجة. وقت نتحدث اليوم على 270,000 قنطار موجودين إلى حد تاريخ البارح، فهذا على مستوى هي على الوطني ككل، مش البيجة توفر فيها البيجة، ما يتوفر فيها البيجة فقط، وإنما هو مشهور على ذكمة كافة مزارعي الحبوب. هذا أيضا مؤشر إيجابي الحقيقة، يعني فما نقص ونحب نأكده، والنقص موجود حسب التوقعات قبل الحصاد. فما نقص كيما على المستوى الوطني كل، أيضا على المستوى اللي يتبازي فما نقص ممكن يوصل حتى ما بين 15-20% حسب التوقعات.
1: نقص وشنو؟
2: يعني نحن اليوم في 80% نتحدث على زيد الميلين مختنطار، يعني 20% مش نوصل إن شاء الله زمنين ونص زمنين 600. تعرف أن السنة فارطة بيجا جمع زمنين 800.
1: نقص في السابة مقارنة بعام ناول، معناته نقص في السابة مقارنة بعام ناول.
2: السنة فارطة فما نقص، بالطبيعة النقص هذا عبرنا عليه في أكثر من مرة، وأنا الحقيقة عبر ديوان فهم أدعو الخيان البحث العلمي والخبراء لأنه يبحث. تعرفوا أنه اليوم السنة هذه كانت سنة ممطرة، وكان فما عمل كبير وجاد من فلاحة، ولكن رغم ذلك كان فما نقص على مستوى الانتاج على المستوى الوطني. والنقص هذا سجلناه الناس كله، تحدث عليه العباد الكل، ونحن اليوم شفناه ميدانيا يعني في السناتر في مراكز التجميع، فما النقص هذا الموجود ودون التوقعات. الحمد لله عام باهي، العام الفات كان عام جيد، العام هذا أقل منه ولكن أيضا حاجة باهية، مش بالسهل في تاريخ البذور وفي تاريخ قمح الصلب وفي تاريخ الحبوب أنهم يكونوا عامين تابعين بعضهم تجارة بعضهم يكونوا سابق، ولكن كنا نأمل في أن الحق يعني سابقية هذه السنة، ولكن للأسف فما نقص. نقص هذا يلزم الحقيقة للأمانة باش نجموا نستفيدوا منه السنة القادمة. الأمطار موجودة وسابق ناقصة شوي، عليه يلزم الخيال
1: في البحث العلمي يفسرونا معناتها شنية الأسباب هذه،
2: يفسرونا الموضوع هذا. هي صحيح فما عوامل، فما عوامل طبيعية، البرد الشديد، العوامل تاع السخانة اللي جت شوية 6 أيام جو في أفريل، سخانة أكثر من 25 درجة، ايضا نقص لامونيتر ونقص الدي ا بي اثروا درجه اقل. أنا يلزم يكون فما راعي موحد، لانه اذا كان كنا نتحدثوا على صابة قياسية، كنا نتحدثوا على حتى الخبراء، حتى وزارة الفلاحة خرجت تتحدث على صابة، فنعملوا من باشا من بلاد القمح من 22% انتاج، انا نلقوا جواب ويكون واضح ودقيق، خلى حتى نستفيد للسنة القادمة.
1: واضح
2: مهم برشا ان انه نحضروا للموسم القادم، والفلاح بدا يحضر للموسم القادم، حضر في بذوره الذاتية، ماذا به يكون الاسم ذاتو الدي ا بي تكون موجوده عند المجمعين، خليه الريمورك اللي هز القمح ماذا به يهز الدي ا بي نتاعه ويروح به، ما هيش ماده خطره ونجم يحطه عنده ما فيهوش حتى اشكال. ان شاء الله يكون فما يعني انتباه للي صار، للنقايص اللي صارت سنة فارتة
1: مش معاش تتعاود.
2: نتلقوا بسنة 26-27 تكون سنة باية في علاقة بالبذور الأسمدة والتمويل والإرشاد
1: اللي هو أهم حاجة.
2: فما إشكال في علاقة بالإرشاد،
1: واضح
2: حقيقة فما إشكال في علاقة بالإرشاد، وفلاح يتشكاو لحد باسم الفلاحة في ديجا يتشكاو من الأدوية كلام صحيح ولا مش صحيح، هذا ينجم شكون ينجم يثبتوا، يعني يجب فما تكون مراقبة، يجب يجب الإدارة العامة للصحة النباتية تخرج تتحدث لنا وتقدم لنا مع معطيات، لأنه فعلا مفاجأة مش للوزارة الفلاحة فقط، وإنما مفاجأة للفلاح، فلاح اللي ينظر للقطعة نتاعه في آخر لحظة ويعتبرها مش تعطي روند مو، تعطي يعني مردودية نتاع 40 أعطاته 28 أعطاته 27 فما يعني نسبة نتاع أقل، فإن شاء الله هذا نلقوا جواب
1: إن شاء الله يوضحوه قبل ما نبدأ الموسم القادم إن شاء الله على خير. شكرا سي شكرا جوبي رئيس الاتحاد الجوهري في حصاد البحري بباجة، شكرا على كل التفاصيل اللي تقدمت بها. مواصلين معكم مشوارنا. دكتور دولة يدعو إلى إعادة النظر في منظومة النموذج التي تحولت إلى هوس لدى الأولياء والتلاميذ. علاش شنو ماذا شابه هذه المنظومة؟ نحكي في الموضوع تشويتا
0: على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية، هذا الكل وأكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم منك نسمع منك نسمع.
1: ماذا يشوب منظومة النموذج في تونس، وعليش تحولت إلى هوس لدى الأولياء وتلاميذ، وشنية النقاط التي يجب مراجعتها من خلال قراءة لمناظرة السيزيام لهذا العام؟ نحكي في الموضوع تفاصيل تشويتا.
0: ديكريبتاج.
1: دكتور دولة في علوم التربية الخبير لدى اليونسكو سيد مراد البهلون، نورتني. أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: أهلا وسهلا مدام، بارك الله فيك على الدعوة.
1: شكرا، نورتني. أهلا وسهلا.
3: نشكرك ونشكر كل الفريق العامل، ونتمنى بطبيعة الحال أن تكون الحصة مفيدة بالنسبة للسادة المستمعين.
1: شكرا سي مراد، أهلا وسهلا. مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية، عندنا نبدأ بلغة الأرقام ساعة اليوم نحطوها في إطارها، ثم بعد نحكي على هالمنظومة اللي تحولت إلى هوس من التحضيري وصولا إلى السيزياماني.
3: بارك الله فيك مدام. ساعة قبل كل شيء نحب نهني تلامذة النجباء ونهني الأولياء متاعهم، ونعرف أنه فماش حاجة في تونس تسعد الأولياء قد النجاح، لكن أعتقد أنه هستير النجاح ما يزمش تخفي علينا مجموعة من المعطيات العلمية، وهنا نحب نتكلم بطريقة علمية أكاديمية. يمكن عندي ثلاثة ولا أربع ملاحظات أساسية نحب نسوقها من أجل تحسين بطبيعة الحال المقاربة التربوية هذه. النقطة الأولى هو شنو هالنموذج هذا في تونس؟ كل يعلم دون شك أنه هنا فما مجموعة من الأسئلة، هل هي حلة تشريفية نلبسوها على بعض المعاهد ونحيو على معاهد أخرى، ولا ينبغي أن تكون بطبيعة الحال هي سياسة تربوية داخل مؤسسة؟ احنا نعرف في تونس على أنه المعاهد النموذجية قد أنتجت بقرار وزاري وبقيت صفة تاخوها بطبيعة الحال، والحال أنه اليوم العالم كامل يخدم وفق مؤشرات ومعايير وتصنيفات وطنية، ولكن أيضا تصنيفات دولية، فإذا سؤالي أنا هنا هو أنه لماذا تبقى صفة النموذج حكرا على بعض المؤسسات ويتم بطبيعة الحال أقصائها من مؤسسات أخرى؟ هو باستثناء بطبيعة الحال معيار وحيد اللي هو ليزين بوت مع التلامذة اللي داخلين كنا ب 16 وب 16 20 بعدها بدأ ال 15 تولينا ب 14 ما تلقاش معناتها فما خصوصية ما بين بعض المعاهد الجهوية في صفاقس ولا في تونس ولا في المستير فهمت ولا لا في ولا في مستوى نوعية المدرسين لا في مستوى الشهادة ولا في مستوى بطبيعة الحال انت توا نفس المدرس كان يشتغل في معهد مصنفته انت عاديا ويصبح غدوة يشتغل في معهد يسمى نموذجي الشخص هو هو نفس المهارة نفس الكفاءة فإذا ماذا تبدلت؟ تبدلت التسمية فإذا الخوف كل الخوف على أنه يتحول هالنموذج هذا إلى هوس لدى الأولياء وإلى هوس لدى السادة المدرسين والحال أن هذا الهوس يخفي حقائق صادمة جدا.
1: هذه
3: الملاحظة متاعي أنا. فإذا أعتقد أنه اليوم إذا الفكرة هذه متاع النموذج اشتغلت لمدة 10 أو 15 سنة وفق قرار وزاري اليوم العالم يتجه شيئا فشيئا نحو مقاربة الجودة نحو مقاربة الاعتماد وفق معايير فلماذا لا نضع من النموذجية مجموعة من المعايير ومجموعة من المؤشرات ينبغي أن تشتغل عليها المؤسسة التربوية ويتم تصنيفها وتدخل في إطار مشروع المؤسسة
1: ما تتنجم تكون كل مؤسسة تحاول إلى مؤسسة نموذجية
3: فريق بيداغوجي يشتغل وفق معايير متعلقة بطبيعة الحال بالتكويني بالتمهيني بالتعليمي بجودته إلى غير ذلك.
1: معناها المؤسسة التي ترتقي إلى مستوى هالمؤهلات هذية تنجم تصنف
3: كما نموذج ما يش حاجة مع تصيفة في المطلق أي أنت مدى الحياة نموذج كل 3 سنوات تتم المراجعة بطبيعة الحال وهنا نخليه شوية مبدأ التنافسية ونخليه مبدأ بطبيعة الحال
1: احنا التنافسية تو موجودة في المدارس شنية المدرسة اللي خرجت أكثر للنموذج
3: هذا راهو يأكد عن النظام التربوي التونسي راهو تحول لسوق دلال. راهو تعرف انه المؤسسات التربوية في العالم كامل عندها وظيفتين أساسيتين. الوظيفة الأولانية هي وظيفة وطنية توحيدية واضح تتعلق الأمر بالتكوين وفق معايير وطنية وفق ضمير وطني وفق كذا فإذا الوظيفة الاجتماعية للمدرسة ويبدو أن المدارس في تونس تحولت إلى بوسيغ دانديفيدي في نهاية الأمر وغاب بطبيعة الحال علاش اليوم مثلا التاريخ والجغرافيا والتنشأة الاجتماعية والحياة والمواطنية والعيش المشترك وقيم التكافل والتشارك وكذا انقرضت في اتجاه مثلا بعض المعارف البالية التي لا تغني ولا تسمن كيفاش يقولوها من جوع بطبيعة الحال وأصبحت طيب نعطيك مثال بسيط أنت تو وصلنا ل 14 معدل وتشوف أنه الفرق بين تلميذ التحق النموذجي والآخر ما التحق النموذجي على همزة قطعية مع كل احترام الهمزة القطعية والهمزة الوصلية والشدة إلى غير ذلك فإذا وهنا مذهبية السادة الخبراء في وزارة التربية والسادة المختصين في المسائل هذه يبينوا لي على أنه ثم فوارق ذات دلالة كبيرة جدا بين التلميذ التحق بالنموذجي وعنده 14.00 والآخر لم يلتحق ب 13.95 فهمت ولا واضح فإذا أعتقد أنه المعايير هي معايير فيها في حاجة لكثير من المراجعة هذه النقطة الأولى
1: نقطة الثانية
3: دونك يجب أن نخرج النموذج هذا من منطقة الاستهلاك الاستشباحاتي سواء كان مدرسي أو كان تلمذي أو كان أولياء إلى غير ذلك ويبدو أن السوق الموازية بدأت تشتغل على الشيء هذا بشكل كبير جدا
1: بمعنى السوق الموازية
3: السوق الموازية يعني هيك الدروس الخصوصية الأولياء وهذا أدى إلى قتل الطفولة في في في في في في في في الطفل وكان حبوا يشوفوا احنا تو عندنا نظرية الصمود والصحة النفسية أنا مع الدولة التونسية كي تمشي في سياسة رعاية المواهب ما عندي حتى مشكلة لكن أنه اليوم مش نغلق الطفولة في مجموعة من المؤشرات متاع المردودية اللي بدأوا نشتغلوا عليها من سنة أولى ابتدائي ونقطة كل ما هو ذكاءات أخرى هامة جدا هذا يراه هوس كبير ويقود بالمنظومة التربوية إلى نوع من أنواع الـ الـ الـ الـ الخنق للتلميذ وقتل بطبيعة الحال للثراء الموجود خارج المعايير التي نشتغل عليها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو زمنية هالمناظرات هذه بطبيعة الحال. شوف أنا مع فكرة أنه ثم تنوع في مستوى ذكاء الأفراد على مستوى كيف وعلى مستوى كم. هذا قانون طبيعي. رغم أنه دراسات العلمية على أنه تأكد على أنه مفهوم المردودية كمفهوم مجرد خاص ليس له معنى، لابد فما تأثير العنصر الاجتماعي والجغرافي إلى غير ذلك. لكن هذا لا ينفي بطبيعة الحال على أنه هنالك اختلافات في مستوى نوعية الذكاء وفي مستوى الرغبات وفي مستوى صلة بالمعرفة. اليوم أنه نحصر دور المدرسة في ذكاءات صورية لغوية منطقية مع التهميش كامل لمواهب أخرى في الفن في الجماليات في المواطنة في الإبداع في نعرف نظرية الذكاءات متعددة، أعتقد أنه هذا يراه قتل طفولتي وقتل للصيد الذكي الوطني
1: وإجحاف في حق عدد كبير من التلاميذ اللي عندهم
3: لأنه نعرف أنه صحيح تو نجحوا 5300 واش ولكن فما 44000 ما
1: نجحوش.
3: راهو هذوما لا يصنفون في غابتي أو في خانتي الذين فشلوا، بل بالعكس عندهم أكيد
1: ذكاءات أخرى،
3: ذكاءات متعددة ومردوديات متعددة. وأعتقد أنه ما احناش مسموح لنا باش نعيشوا الأطفال حالات متاع رعب ودموعهم على المخدد وحرقين رواحهم وحرقين الأولياء متاعهم والصورة الاجتماعية متاعهم تهزت بطبيعة الحال نتيجة معايير لم تعد بطبيعة الحال. ونحب نحكي فيها معايير بطبيعة الحال التقييم. فيها باس يكون عندي أخصائي من وزارة التربية قدامي توا ويتحدث عن المناظرات وناخذ بالعربية وناخذ الرياضيات ونشوف شنو كيفية المستهدفة ونوعيتها وإلى أي مدى تعبر هذه الكفاية المستهدفة عن فوارق ذات دلالة خاصة في العالم كامل مش في تونس. عملوها دراسات في تونس
1: لكن هاد نستفيدوا من نتائج
3: يعني يعني يعني الأطفال اللي نشحوا في النموذج في السنة السادسة وألا في السنة التاسعة ما هو مش بضرورة هم اللي مش يتميزوا في البكالوريا، ما هو مش بضرورة مش يتميزوا في الجامعة، ما هو مش يتميزوا هم في المستقبل في المهل، لأنه ثم كفايات أخرى ومهارات أخرى ينبغي أن نشتغل عليها. إذن
1: نختمه
3: أعتقد أنه هذه الفكرة الثانية هو أنه أنك تخلي النموذج في المرحلة العمرية بتاع 12 سنة لابد من مراجعته.
1: واضح هذا هو
3: هذه النقطة الثانية.
1: قديش مازال عندك من نقطة؟
3: نعم
1: قديش مازال عندك من نقطة؟
3: مازال نقطة نكملها نقطة ثالثة فقط نقطة يتعلق
1: نرجع لها بعد الأخبار. خليوا زملائنا في الأخبار ثم نرجع بشكل
3: في سابرك هو أنه اليوم يلزم نفكروا في إطار معاهد نموذجية أخرى تشتغل على نوعية أخرى من الذكاء في الجماليات في الإنسانيات في الرقميات إلى غير ذلك.
1: هذا يطرح معناتها المؤهلات اللي أنت قلت عليهم. نجم نعمل كل معهد عنده مؤهلات في ذكاءات معينة وياخذ نموذج في
3: كل معهد يش من شغل وإحنا على الذكاء داخل نفس الشخص.
1: دونك
3: لا فليكسيبيليتي شي لا ميم بيرسون لي تري اكزيجي في المنظومات التربوية. فإذا يبدو لنا أنه معايير نموذجية ينبغي أيضا أن تساق وفقا بطبيعة الحال التطور المستقبلي للمهن وللذكاءات.
1: واضح.
3: اليوم سمحني كمل كي تشوف أنت في دافوز ومؤتمرات الدولية نشوفوا أنه لي كومبيتونس كومبورتمونتال المهارات الحياتية هما سون تري سوليسيتي كي ني سون جامي ايفالوي
1: وحنا اليوم مقصيين تماما. شكرا للحديث معك ذو شجون، نرجعوا إن شاء الله حتى في مواعيد أخرى. شكرا دكتور الدولة في علوم التربية والخبيرة داليو نسكو سيد مراد البهلول، شكرا نورتنا. الأخبار مع بهيرة مصلي معكم حتى الماضي ساعتين.
4: ديوان اف ام هي الموجة اللي تواتيك ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام. ديوان فام صوتكم.
0: ديوان فام فلاش نيوز.
5: مش زوال واحدة بعد زوال ديوان افام عسلمة. وحدات الحماية المدنية تسجل خلال الفترة الممتدة من غرة جوان إلى 5 جويلية 5732 تدخلا للنجدة والإسعاف، أسفرت عن إصابة حوالي 7000 شخص ووفاة 95 آخرين مقابل 82 وفاة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة تقارب 10% وفق ما أفاد به رئيس مصلحة الاستمرار ومتابعة العمليات بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية العقيد محسن بغزالة.
6: فيما يخص الأرقام في الحوادث المرور الحقيقة ارتفعت وعنا منحة إيجابي معناها في من 2022 2026 وصلنا لتقريبا حوالي 7000 صاب جراء 5732 تدخل نجدة وإسعاف بالطرقات مقارنة ب 6000 تقريبا. عدد القتلى كان 95 قتيل مقارنة ب 82 كانت في نفس الفترة، يعني فما تطور تقريبا حوالي 10% اللي هو احنا إن شاء الله مع ضفر جهود مع كافة المدخلين سواء كان الوحدات الأمنية زملائنا وإلا كافة المدخلين باش أن نحاولوا نبطئوا في التطور هذايا ونحاولوا إن شاء الله نسعى باش أن نقصوا في العدد هذايا.
5: كما أكد العقيد محسن بغزال أنه تم تسجيل 35 حريقا بالغابات خلال الفترة الممتدة من غرة جوان إلى 5 جويلية، وهو ما اعتبره ارتفاعا طفيفا يظل في حدود المعدلات الوطنية المسجلة خلال السنوات الخمس الأخيرة، لافتا إلى أن ولاية الكاف سجلت أكبر المساحات المتضررة بحوالي 168 هكتارا، فيما تصدرت ولاية جندوب عدد الحرائق بثمان حرائق.
6: هو التحقيق في مستوى الحرائق مقارنة ب 2025 ارتفاع طفيف، 35 حريق مسجل في الفترة هذه من 1 جوان ل 5 جويلية، ولكن ديما نحكي على المعدلات معناها في المعدلات الوطنية مقارنة بالخمسة سنوات الفارط، معناها هذه ما كانتش معناها سنة 2026 ما كانتش سنة اللي تشهد ارتفاع، لا بالعكس كانت في المعدلات الوطنية. الحمد لله هذه بتضافر جهود عوامل الحماية المدنية وكيف كيف كافة المدخلين إدارة الغابات والجيش الوطني ونشكرهم من هذا المنبر. بالنسبة لأكثر الحرائق سجلت في الفترة هذه في ولاية الكيف، ولكن كنا نحكي عدد كانت في ولاية جندوب. في ولاية الكيف وصلنا المساحة تقريبا 168 هكتار مساحات مضرة، وفي ولاية جندوب وصلنا لثمانية حرائق. هذوما هما الأكثر زوز ولايات اللي شهدوا معناها حرائق غابات في الفترة هذه.
5: إلى الشأن الدولي، قطر تدين الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت وتشدد على ضرورة تجنيب المنطقة تبعة الهجمات غير المبررة والاستمرار بمسار الحوار والدبلوماسية. أستراليا تستأنف بيع اليورانيوم للهند للأغراض السلمية بعد أن وقع رئيس الوزراء الأسترالي ونظيره الهندي اتفاقية تنفيذية اليوم تفعل اتفاقية تصدير اليورانيوم التي تعطلت لسنوات بسبب مخاوف من استخدامه في الأسلحة. السلطات في جنوب الصين تعلن مصرع 39 شخصا جراء فيضانات أعقبت عاصفة استوائية هطلت خلالها أمطار غزيرة، في حين تستعد تايوان والساحل الشرقي الصيني لإعصار متوقع أن يضرب اليابسة خلال الأيام القادمة. نهاية المجزل الإخباري، المشوار متواصل مع هدى الورغمي. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: ديوان فم صوتكم.
1: وحشتيني عدد نجوم السماء، وحشتيني عدد كلام الهوى، وحشتيني في كل يوم النمام.

0: تونس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: منك نسمع، صوتك تسمع.
0: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا توصل حتى للمضي ساعتين، مضي ساعة و19 دقيقة على موجاتنا. تحياتي لكل من التحق بنا في الاستماع، تحياتي لمستعملي الطريق، الناس اللي تسمع فينا في اللحظات الأخيرة في الخدمة. ربي يعينكم، إن شاء الله ربي يعينكم، يعطيكم القوة. ردوا بالنا الناس اللي موجودة زادة تخدم البرة، من درجة الحرارة المرتفعة فما شوية سخانة، نردوا بالنا على روحنا وعلى صحتنا. حملة لحماية الغابات من الحرائق، ونعرف أنه الحرائق معناتها مع ارتفاع درجات الحرارة تنجم تكون موجودة ولا يقدر في بعض الجهات. حملة لحماية الغابات من الحرائق تحت عنوان كل ثانية تفوت غابة تنجم تموت، نحكيو على الحملة هذه وعلى تفاصيلها. يلا تتسويتها
1: إيكوويب.
2: هو مكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا، سيد أحمد الغربي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
3: عسلامة، أهلا وسهلا،
2: مرحبا.
3: بداية نحب نشكر ديوانا فام على الاستضافة، والشكر للسيدات والسادة المستمعين.
2: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا، نورتنا سيد أحمد. شنية الحملة هذية وشنية التفاصيل متاحة وشنية أهدافها؟
3: شكرا. دونك اليوم للحملة التحسيسية هذه تنطلق من برنامج كامل تحسيسي في لحماية الغابات، هو باش نفهم حرائق الغابات قبل كل شيء. لازمنا نتعديه بفهم حرائق الغابات اللي هي راهي شرارة صغيرة تتكلف يعني، وفي ظرف وجهي تنجم تولي حريق كبير للغابات التونسية. ونحبوا نبدأ زادة بفهم الانتشار حرائق الغابات في تونس. على خاطر كيما حكينا على اللي الطقس السخون الأيامات هذه، هما ثلاثة عوامل رئيسية، منهم العوامل المناخية اللي هي ارتفاع درجات الحرارة، انخفاض نسبة الرطوبة، الرياح اللي هي تعتبر عوامل كبيرة تأثر على انتشار الحرائق في الصيف. كذلك العوامل التوبوغرافية اللي هو التضاريس الموجودة في غاباتنا، خاصة غابات الشمال الغربي، خاصة الانحدار اللي هو تتسبب في انتشار يعني النيران في الغابات. وكذلك الغطاء النباتي، على خطر المواطن العادي يشوف الغابات الكل كيف بعضها، اللي هي تختلف يعني عن الصنوبريات فيها مواد قابلة للاشتعال أكثر اللي هي الريزين، لذلك لازمنا يعني الانتباه أكثر وأكثر. حملتنا هذه جت بشراكة مع الإدارة العامة للغابات، اللي هي حملة كل ثانية تفوت غابة نجم تموت، اللي هي حملة تحسيسية يعني كانت جاية من مبدأ الوقاية، اللي الوقاية مهمة في غاباتنا التونسية، واللي كل دينار حسب يعني اتفاقية سانداي للحد من الكوارث الطبيعية، كل دينار يعني مستثمر في الوقاية ينجم يربحنا 7 دينارات انبعت في وسائل التدخل. الحملة هذه بالشراكة مع الإدارة العامة للغابات صار فيها يعني تنفيذ حملات تحسيسية تهدف إلى نشر ثقافة الوعي والوقاية من حرائق الغابات. فيها إن شاء الله بش يكونوا حملات ميدانية مباشرة مع المواطنين، مع مستعملي الفضاءات الغابية، وكذلك مع يعني كافة يعني الهياكل ويعني المجتمع المدني، إلى جانب حملات رقمية يعني على مختلف منصات التواصل الاجتماعي للتعريف بأسباب الحريق وطريقة الوقاية منها، شنو نجم نعمله وشنو ما لازمناش نعمله، ويعني والسلوكيات التي يجب تجنبها في للوقاية من الحرائق. هذه كل صايرة توا، كذلك يعني تركيز لافتات على طريق السيارة فيها يعني السلوكيات اللي لازمنا نعملوها باش ما نتجنبوا أسباب الحريق. وكذلك يعني احنا بصدد تحضير ومضى يعني فيديو سبوت تحسيسية اللي ان شاء الله باش تنطلق قريبا، وباش يصير نشرها في كافة وسائل التواصل الاجتماعي.
2: هذا هو معناتها التوعية والتحسيس. نحكي شوي بلغة الأرقام، عندكم أرقام حول هذا الموضوع، موضوع الحرائق، العدد متاع الحرائق، البيانات الأخيرة شنو أثبتت مثلا سنة مقارنة بعام ناول، قاعدين تبعوا على مستوى الأرقام ولا؟
3: على مستوى الأرقام هو احنا الرقم الأكثر معناها اللي ننتبه له أكثر اللي هو احنا عندنا 1,000,000 هكتار من الغابات في تونس. تقريبا في 10 سنوات الأخيرة من 70,000 إلى 80,000 هكتار يعني من الخسائر في الغابات، يعني خسرنا 70,000 إلى 80,000 هكتار من الغابات التونسية اللي هو رقم كبير برشا. 70,000 هكتار هذو ما همش غابات كهو، هم التنوع بيولوجي كبير، هو خسارة التوازن البيئي، هو موارد رزق للمتساكنين الغابات اللي عددهم تقريبا 750,000 ساكن اللي يعيشوا من الغابة هذه واللي يتمثل مورد رزقهم قاعدين نخسروا فيهم. هذا الكل يعني 70,000 هكتار يمثل حيوانات برية، نباتات نادرة إلى فقدناهم ما عادش يرجعونا، وكان رجعونا يرجعونا بعد سنوات طويلة وطويلة.
2: واضح جدا هذا هو معناتها المطلوب، لأنه اللي نخسروه نقعد سنوات باش نرجعوه. صحيح عملية التجهير موجودة وناس قاعدة تعمل في مجهودات وغيره، لكن لازمنا برشا صبر هكا ولا لا باش نجم ترجع الغابة كما كانت. علاش معناتها مش سهل، راهو معناتها كي نسمو بحريق حاجة تؤلم على الاخر، حاجة توجع على الاخر، وشجرة باش تكبر وباش تعطي مردودية وباش الغطاء النباتي يرجع كما كان لازمنا سنوات هكا ولا.
3: هذا هو هدف اللي في هذا الصدد، يعني المواطن العادي ما نحبوش نصعبه للأسامي التقنية، لكن هو راهو حريق الغابات يتكون من أربعة مراحل عادة. هو فيه أربع مراحل، هي المرحلة الأولى هي الاندلاع، مرحلة الاندلاع هذه اللي نخافوا منها واللي هذه لازم ندخلوا فيها احنا يعني في الحوض المتوسط، نختموا برشا على مرحلة الاندلاع، الإعلام على الحريق ولا التدخل في مرحلة الاندلاع اللي هي أخطر مرحلة واللي هي تمثل بداية الحريق. واللي معناها حسب الإحصائيات أغلب حرائق الغابات هو سببها النشاط البشري، 96% من الحرائق في تونس سببها بشري، سواء بشكل مباشر ولا غير مباشر، معناها كيما رمي عقاب السجائر اللي معناها السيجارو كي نبيشوه احنا من الكهرباء ولا من حاجة ما في بالناش اللي هو باش يتسبب من بعد في كارثة، وإلا البربكيو يعني إشعال النار في الشواء في الغابة، وإلا يعني ترك النفايات خاصة كيف فيها زجاج مع الشمس راهي تتسبب في كارثة كبيرة. بعدها فما المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الانتشار اللي هو البروباغاسيون دو فو، بعد الاندلاع فما الانتشار، الانتشار اللي هو حسب الظروف المناخية اللي ذكرناها وطبيعة التضاريس وكثافة الغطاء النباتي تنجم تتضاعف المساحة المحترقة في وقت قصير برشا. بعدها تجي يعني مرحلة السيطرة الكلية والإخماد اللي هي تدخل فيها مختلف الفرق من إدارة عام الغابات، حماية مدنية ومختلف الهياكل، يعني هي بهدف حماية الأرواح والممتلكات والحد من توسع الحريق وحماية الغابات التونسية. المرحلة اللي هي بتاع التجهيز تدخل في المرحلة الرابعة ولا الأخيرة اللي هي مرحلة التقييم وإعادة التأهيل، اللي هي يتقيم خلال حجم الأضرار وتوضع برامج يعني لإعادة تأهيل المناطق المتضرة. كيفاش باش خطر التجهير ما ينجحش في كل وقت بعد الحريق، وباش نسترجع الغابات راهو غابة اللي عنا يمكن 50 سنة وما نسترجعوهاش نفسها، إذاك عليه يكونوا برامج يعني لإعادة تأهيل وين وكيفاش وعلاش وكيف يعني ووقتاش. هذا البرامج إعادة التأهيل اللي تدخل في الريستوراسيون والاستعادة المنظومات الغابية اللي لازمها برشا صبر على خاطر تشدنا برشا سنوات.
2: واضح، شكرا سيد أحمد الغربي المكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا، شكرا على كل تفاصيل هذه الحملة. تقابلوا شرف في موعد أخرى، أحنا بصل معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع. مضي ساعة و 27 دقيقة على موجاتنا.
1: آخر أخبار ميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. جوك موسيقى تسمع راب و

0: التنين في تونس الكبرى على 93.5.
1: منك نسمع، منك نسمع.
2: عدد من العاملين بمراكز الأعمال التابعة للدولة يطالبون بالتسريع في صرف أجورهم. حتى تعرفوا عليهم الساعة شكونهم هما، العدد متاعهم، فني ولايات موجودين، وعلاش لم يتم صرف أجورهم. نحكي في الموضوع تفاصيله تشويتا. الممثلة عن الأعوان سيدة مل بن منصور، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
3: عسلامة، مرحبا، تحية طيبة لكافة المستمعين والمستمعات أينما كانوا، وتحية خاصة لديوان أفان.
2: شكرا
3: على الفرصة هذه اللي أتاحت لنا باش نسلطوا ضوء على موضوع في غاية الأهمية. هو ما يمسش كل شيء مراكز الأعمال العمومية، لكن يمس بصفة عامة مكتب وطني للشباب.
2: كيفاش؟ قولي، فسر لي.
3: به المراكز الأعمال
2: العمومية
3: الاقتصادية هي بالأساس معناتها أحدث في جويلية 2005 بمقتضى القانون عدد 57،

0: نعم.
1: لقينا رواتنا ما نجموش لا ناخذوا ميزانية لا عندنا منح ولا نجموا حتى أصلا ما تتمثلنا في قوتنا اليومي. القضية هذه عشناها في سنة 2021 تكررت في 2022 كيف كيف 2023 حاولنا باش نتواصلوا مع السلطات حاولنا باش نقدموا صوتنا تم خدمة فعليا معناتها من وزارة الصناعة معناتها على أساس يشوفونا حل معناتها في الوضعية هذه لكن للأسف وصلنا اليوم معناتها الوضعية أنه العون تمس بقوتها اليومي كيفاش أنا تنجم نقدم خدمات للمواطن وأنا ما عنديش عشاليلة. احنا عندنا معناتها زملائنا في الجهات اللي ما تمش صرف الأجور متاعه ولا أصلا التغطية الصحية أيضا.
0: قديش صرف يعني الأجور معناتها قديش من شهر ما تقبلهمش قديش قديش مش
1: انا يعني بصفه متفاوته تم اللي عنده شهر تم اللي عنده شهرين تم اللي عنده ثلاثة شهور ما تطبقش تم حتى اللي عايد معناتها بلاش اجر
0: فوالا هاي
1: هذه معناتها يعني تشوفوا احنا اهميه في مراكز الجهات وكيفاش نخدموا في البرامج يعني الوطنيه معناتها في اطار يعني دفع المبادره الخاصه في اطار امتصاص نسبه البطاله معناتها عن طريق احداث مؤسسات الاقتصاديه في الجهات مع ذلك معناتها تلقى انه المؤسسات هذوما تعاني الامرين نقص في الموارد البشريه نقص الموارد اللوجستيه نقص الموارد الماليه ما فهمش اصلا تاكيد تكون منعدنه يعني حتى اصلا توا وصلنا سيتياسيون معناتها وضعيه انه مش كلشي الاجور معناتها مش خاصه حتى اصلا يعني الملاك يطالبوا فينا بالكراوات نتاع المقرات يعني ما عندناش ما نجاوبوهم لا نجموا نوعدوهم وقتاش بالضبط باش تحل الازمه هذه الجمعه اللي فاتت الجمعه هذه طلعنا وتواصلنا مع وزاره الاشراف يقول لك احنا ما نجموش نوعدوكم ما نجموش نقول لكم وقتاش ما نحبش نقول تملص لكن ما بقاش ثم حلول لازمنا حل يعني يزينا من الحلول المؤقته لازمنا حل جذري لازمنا حل اول حاجه الساعه اللي هو عاجل ونلتمس معناتها من السلطات المعنيه بالامر وكلي كانه نشوفوا السيتياسيون تاع الاجور تاع الاعوان ما فيهاش كلام هذيك ناس معناتها يعني وصلت في وضعيه كارثيه تتسلف واللي سلفك مره مش باش يقعد ديما يسلف فيك راه
0: اكيد فوالا هاي
1: انا زاد باش طالبني معناتها بخدمات وكلي بالمقابل وفر لي الفضاء معناتها
0: باش نخدم فيه ووفر لي الاجور نتاعي فوالا العدد نتاعكم قداش تقريبا بصفه عامه
1: العدد بتاعنا لا يتجاوز معناتها تقريبا 50 واحد يعني احنا لو حال يعني تجي تجمع انت في اوتيل تعمل تظاهره طب في صبحيه احنا معناتها هذه الاجور باش تصرفها والا باش تعاون مراكز الاعمال هذه ما يتطلبش 500 مليون 50 واحد معناتها يعني لازم يلقاو لنا حل ما عندناش عدد كبير اللي باش تشير فيه معناتها الدوله مؤسساتها لكن عندنا اشكال قانوني المفروض يعني يتحل عنده قديش تويك هما كل مره وعندنا ديزكبير هاو باش نشوفوا عملوا استشارات مع المحكمه الاداريه وما زالت الاستشارات في المحكمه الاداريه احنا طالبين تعجيل النظر عندنا قانون حتى في مجلس النواب لحد الان من 2024 ليومنا هذا ما تحطش على الطاوله كما يجب عندنا الاجور على العوان اللي تتطلب الاستعجال انت شوف الوضعيه القانونيه صلح على روحك وما لكش لا لكن ما تفهمنيش من حقي في الحياه
0: واضح سيدة أمل واضح
1: وفر لي أجري وما تخلينيش أنا يدي على قلبي وحايرة شهر هذا عندي شهرية شهر جاي باش نلحق على زملائي
0: واضح سيدة أمل شكرا لك يعطيك الف صحة شكرا على كل التفاصيل اللي تقدمت بها احنا بصير معكم مشوارنا مرحبا مضي ساعة و 34 دقيقة على موجاتنا
2: تسمعوا ديوان الفيلم في نادي الأول الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: فودكم.
1: صيف معانا It's Fun Time.
0: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الاستاخ. فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. منك نسمع، منك نسمع كل نهار من 2 ل

0: الجمعة من السنار للماضي ساعتين.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. متواصلين معنا حتى الماضي ساعتين، نحكي على مقترح قانون أساسي يتعلق بضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وتجريمي تعطيلها. تم حالته إلى لجنة التشريع العام. نحكي مع جهة المبادرة النائبة بالبرلمان فاطمة المسدين، استقبلوها تتسويتا. سيدة فاطمة، مساء النور، أهلا وسهلا، شنحوالك؟
2: مرحبا بك وبكل مستمعين إذاعتي والنساء.
1: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. مقترح القانون اللي تقدمت به يجرم تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية في تونس، اللي تم اللي أحاله مكتب البرلمان نهار 3/7 جويلية إلى لجنة التشريع العام. شنية تفاصيل المقترح هذا يا سيدة النائبة؟
2: بل كل شيء هو المقترح ليش التعمل أصلا، لأنه احنا لاحظنا أنه فما أحكام قضائية تصدر سواء من محكمة إدارة العدلية، ساعات تقعد معناها أدراج الرفوف وما تطبقش الأحكام متاحة. وجيت نشوف أنا والزملين، نلقاو أنه عنا نوعا ما فراغ تشريع، لأنه الفصل الوحيد اللي في المجلة الجزائية 315 أولا من المجلة الجزائية اللي يحكي على عدم تنفيذ القرارات الإدارية، شنو العقاب نتاعه؟
1: تنفيذ القرارات القضائية هكا ولا
2: تنفيذ القرارات القضائية اللي هو معناها 15 يوم سجن أو 4 دنانير رخصية، يعني من عام 60
1: 4 دنانير رخصية، هاي معناها اجتهاد للقاضي، معناتها ينجم كيما 15 يوم سجن كيما 4000 فرنك.
2: اي جوستومون دو تيل فاسون انه معناها وليت عدم تنفيذ القرارات معناها حاجه عاديه.
1: شكون اللي مش ينفذ في القرار؟ من لا ينفذ هذه القرارات؟ هتنفسروا معناتها على شكون نحكيو اساسا؟
2: تنفيذ القرارات نحكيو على السلطه التنفيذيه، يعني اليوم مثلا انا كمسؤول اداري جاني مثلا حكم من محكمه اداريه او حكم من محكمه اخرى، وانا نقول مثلا هذا الحكم معناها ما يقعد معناتها ما يتنفذش، فهمت، نعمل روحي ما ريتوش.
1: معناتها احنا هوني نحكيوا على تنفيذ القرارات القضائيه في الوسط الاداري،
2: في الوسط الاداري، في الوسط كل شيء. انا مثلا نعطيك مثال، انا فما وضعيه ممكن انتم تبعتوها معايا السنه الفارطه، كان فما شخص قدم قضية في المحكمة عدلية انه ما ينجمش يدخل داره لمدة 15 سنة، مسكرين عليه جيرانه من جميع الجهات، وتم اقرار الحكم لصالحه على اساس انه يجب معناها رفع ذيك الحواجز وينجم باش ينجم يدخل داره. لكن ما تمش تنفيذ ذيك الحكم، والا ما انا دخلت باش صار تنفيذ الحكم معناها، ورغم اللي هو الحكم عنده 15 سنة من الاخر.
1: يعني 15 سنة ما تنفذش حكم.
2: اي فوالا، دونك هي الوضعية هذه كيما وضعية اخرين متاع مبلغين على الفساد مثلا، انه معناها يتم اقرار الحكم ليهم وبعد هذاك الحكم ما يتمش تطبيقه. فهمت؟ دونك احنا كي جيت نرى انه التشريع فيه معناها نقص في الموضوع هذايا. لو قدمنا معناها مقترح قانون يولي يجرم كل تعطيل لتنفيذ القرارات القضائية، هكذا يسترجع القضاء الهيبة متاعه، لأنه ما معنى أنه قضاء يحكم وما يتنفذش الأحكام متاعه، والمناورات وكل ما هو تعطيل وكل ما هو كذا يولي مجرم. والتجريم هذي يختلف من شخص إلى شخص، يعني عند المواطن العادي مثلا أنا أقول أنه إذا كان مواطن قام بتعطيل تنفيذ القرار، يكون عنده معناها أشهر سجن أو خصية مالية معينة. لكن إذا كان موظف عمومي أو شبه موظف عمومي قام بالتعطيل، يولي
1: العقوبة مشددة،
2: العقوبة مشددة أكثر.
1: عملتوا سقف للعقوبات ولا خليتوها للجنة للجان للجنة التشريع العام؟
2: عملنا احنا مقترح كامل فيه التدرج في العقوبة، والعقوبة تولي أشد إذا كان زاد الحكم معناها معناها ينجم يكون عنده معناها نتيجة على النظام العام والأمن القومي وكل شيء، واللي زاد عنده شديد العقوبة إذا كان تنفيذ الحكم ينجم يضر الأمن القومي ولا حاجة.
1: العقوبات يعني بين تقريبا من إلى العقوبات
2: معناها هي توصل حتى للعشرين سنة سجن إذا كان في الحالات القصوى.
1: تصل إلى 20 سنة سجنا
2: في الحالات القصوى.
1: حالة القصوى
2: أما أي لكن معناها تختلف معناها من أشهر إلى
1: من أشهر إلى 20 سنة معناتها أنت ونوعية التعطيل وأنت ودرجة التعطيل وأنت والأضرار بتاع التعطيل
2: هذايا راهو كل الأحكام والأذون القضائية الكل معناها يعني زاد نحكيو على إذن قضائي ساعات معناها الأذون ما يحبوش معناها ينفذوها فهمت دونك احنا اليوم باش تحل ياسر المشكلة للمواطن آلاف المواطنين معناتها باش يسترجعوا حقوقهم معناها برشا حاجات معناتها اشترجع هيبة القضاء أما ديما في إطار دولة القانون معناها هذايا الكل
1: تم إحالته للجنة التشريع العام. شوش تعمل اللجنة معناتها باش تنظر فيه باش تعمل سماعات ثم
2: أكيد سوى معناتها في أول اجتماع متاع لجنة التشريع العام سيتم التطرق إلى معناها القانون هذية ووقتاش يتبرمج وشنية الاستماعات وكل شيء. اليوم معناها احنا الحقيقة نعتبره إنجاز وخطوة أولى إلى معناها تأسيس دولة القانون وأنا نعتقد أنه حتى إذا كان فما بعض الملاحظات ولا بعض الإشكاليات ستطرح في اللجنة وسيتم بطبيعة التفاعل معها.
1: واضح نتابعوا معك مقترح القانون هذا يا سيدة النائبة فاطمة المسدي النائبة في البرلمان. شكرا لك.
2: اليوم راهو مع العلم أن اليوم قمنا رسميا بإيداع مقترح آخر. نحن مجموعة من النواب قمنا بإيداع رسميا مقترح تصنيف حركة النهضة تنظيم إرهابي واليوم معناها نعتبر هذايا زادة المقترح القانون هذايا معناها مش يكون تاريخي لأنه كل من أجرم في حق الدولة يجب أن يكون معناها له معناها جزاء.
1: قداش من نائب تقدم المقترح الجديد هذا يا سيدة النائب؟
2: 10 نواب
1: ومن
2: كل الكتل
1: كل الكتل. واضح شكرا جزيلا سيدة فاطمة المسدي نائبة بالبرلمان. شكرا جزيلا على كل التفاصيل اللي تقدمت بها. واصلين معكم مشوارنا. مرحبا ماضي ساعة و43 دقيقة على موجتنا.
0: جوك موسيقى تسمع راب بوب.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. ماضي ساعه وخمسين دقيقه باش نحكيو على السويس. تود شويت نحكيو على الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال السويس. نذكركم انكم تنجموا تتبرعوا عبر الموقع الرسمي www.sosv.tn، وين ينجم المتبرع يختار المبلغ اللي يحب عليه ويقوم بالعمليه مباشره باستعمال البطاقه البنكيه بطريقه سهله وامنه. الجمعيه زاده توفر نظام الاقتطاع الشهري الباب. شنو هو هدايا؟ هو تبرع دوري بمبلغ ثابت يتم اقتطاعه آليا، يعني يمشي مباشرة ما غير ما تقعد كل شهر تعفك الفيرمون تاعك واحد واحد ويمشي. يعاون على استمرارية برامج وخدمات الجمعية. المتبرع ينجم يغير المبلغ في أي وقت حسب القدرة متاعه. الشهر هذا تنجم تعطي ما أكثر، تنجم تتغير تحت شوية الوضعية، تنجم تنقص فيه، تنجم تزيد كما أنت تحب. الناس اللي في تونس التبرع ممكن زايدة عبر مكاتب البريدة والتحويلات البريدية. معليك أن تصرح برغبتك في التبرع لقرى الأطفال الأسويس. ما تنساوش أطفال قرى الأسويس تحق عليهم زكاتكم، خاطر هما مصرف من مصارف الزكاة. نجموا تعطيوا زكاتكم وصدقة متاعكم وأي تبرع على www.sosv.tn، وإلا تكلموهم على 58 371 0002. مد يدك بالخير وكفل طفل صغير. تبرع على www.sosv.tn ولا 58 371 0002.
1: منك نسمع منك نسمع.
2: مع ارتفاع درجات الحرارة وانحباس الماء في الجسم، ريتونسيون دو نسموها برشا ملي نتخسيونيست كي نمشيو باش نعملو ريجيم، يقولك انت منفخ خاطر عندك احتباس ماء. مثلا ويعملو كي تيستي بدا ينزلك على البوم تاعك، كان خليت التراس راهو انت عندك، كان ما خليتش راهو ما عندكش. نحكيو في الموضوع وتفاصيله تتفيته.
1: الو انفو،
2: اخصائية التغذية والرجيم ندى الشعبوني، نورتني، شنو احوالك؟
3: عايشك
2: لاباس؟
3: لاباس
2: كالعادة. نداك تدخل استوديو هكا تخليه الكل وتكله حيوية ونشاط وابتسامة جميلة. مرحبا.
3: يعيشك.
2: قل لي ندى، الاحتباس الماء يزيد في المعسخانة ولا لا؟ وكيفاش نجمو معناتها نتخلصوا منه؟
3: يظهر لي اكثر موضوع نحكيو عليه في الصيف.
2: في الصيف مشكلة.
3: كلموني غادي ورا
2: المشكلة احتباس الماء. ما نشربوش ماء على خاطر ولا لا الجسم يعمل حكاية تعمل لنا هكاك؟
3: لا هو فما برشا اسباب الحقيقة. مش احنا ما نشربوش ماء، بون نجمو من بعض الاسباب، اما اكثر سبب ماكلة الملح.
2: ناكلو برشا ملح،
3: راهو حتى مش الملح اللي اجوتي في ماكلتنا، راهو نحكيو على الملح اللي في الشاركوتري.
2: الجامبون والشيبس وحكيت لكم الكل.
3: الشيبس زاد فيه هذاك معزز النكهه، هيك الجلوتامات هذاك ديجا من الاسباب اللي تعمل احتباس ماء. لي فاريونط احنا نوليو في الصيف نستسهلوا هذوك سلطه روز وكل دونك هذوما كل
2: ردوا بالنا من
3: كثره الملح. به هو الجرام ملح ديجا يجبد 200 ملي لتر ماء.
2: هاي
3: دونك به احنا الاحتياجات اليوميه نتاعنا المفروض ما نفوتوش 5 غرامات ملح.
2: احنا في الخبز نتاعنا هذاك الخبز ظهر لي صحيح،
3: هذاك الخبز وحده ديجا ينجم به نسكر احتياج نار كامل. احنا راهو ناكلو التونسي كونسومي 12 غرام ملح تقريبا يومياً. في النهار فوالا دونك شوف قداش قاعدين
2: اكثر من الدوبل. اكثر من الدوبل
3: هذاك كل ليكسي الزيت على 5 غرامات الكل راه باش يتجبد ما يتشد في جسمنا بين في الكيدا نتاختي
2: فما علامات
3: بين الخلايا.
2: فما علامات تدل على انك عندك احتباس ماء في الجسم نتاعك ولا
3: كيف؟ بالطبيعه فما برشا علامات. العلامه الاولى اللي حكيت عليها انت هذاك اللي كان
2: تعملوا تيست تبدا بيا انا نعطيك يدي قل
3: لا ما عندكش
2: ما عنديش احتباس ماء الحمد
3: لله. ما تنفخش بلاصه دونك
2: هي تتنفخ ولا يتبدل اللون هكا ولا ناش؟
3: هو سختو كي تحط تخاص
2: معناتها تقعد تخاص في البوم تاعك.
3: انت تحس روحك منفوخه كي تنزل
2: تقعد تراس.
3: نحسو بنفخ شويه ساعات في وجهنا في اليدين نسيت فيق بالخواتم اكثر حاجه خاتم معاش يدخل
2: معناها كل خاتم نتاعك ولا يضيق عليك راهو ينجم يكون مؤشر
3: سبب نتاع احتباس ماء. ولا الميزان يتغير فجاه تقول لك انا شاده نظامي نتاع الماكله كنت لابسه عاديه نلقى الميزان في نهار وليله جيت فوالا سمنت دونك والا بالاجهزه كيما احنا اللي عندنا في العيادات نتاعنا اللي تعطينا تركيبه البدن من داخل وقت عاد نفصلوا الشحم وحده والاحتباس
2: كل شيء قداش عندك كل شيء معناتها
3: قداش عندك من كل شيء ما هي اذا كان حست الرزن والعلامات هذوما نتاع الانتفاخات ديريكت تشك في احتباس الماء معناتها كلك سواء نساء ولا رجال موجود راهو عند الفئات العمريه الكل عند المسنين
2: صحة صغار معناتهم صغار في العمر
3: صغار خاطر هما اكثر عباد ياكلوا
2: لا حاجه هذوما
3: والشيبس وكل شيء اي به دونك السبب الاولاني هو كثره هذوما لي فاست فود القعده ولا هذيك الوقفه لمده طويله يقول لك نقعد في نفس البوزيشن يا نخدم ديما بالوقفه يا نخدم ديما بالقعده به حتى كيف نقعدوا برشا دونك السوائل بمفعول الجاذبيه تهبط اللوطة دونك الدوره الدمويه
2: ساقين
3: يتنفخوا فوالا به فما تغيرات فيزيولوجيه البنات معناتها ما قبل الدوره الشهريه ولا في وسط الدوره الشهريه ديما تحس روحها هذوك البريود يصير
2: معناتها تزيد في الميزان تحس روحها
3: تزيد في الميزان لكن من بعد كي تجي تثبت بالاجهزه نتاع تركيبه الجسم تلقاها ريالمون راهو مش شحم مش وزن معناتها مش وزن
2: انفاخ نقولوا
3: انفاخ فوالا وفما بعض الادويه اللي هم كيما ادويه ضغط الدم ولا مضادات الالتهاب ولا مضادات الاكتئاب ولا يزيدو. فما الحبوب نتاع منع الحمل فما لي كورتيكويد هذوما كل يزيدوا اما نقولوا السيده المستمعين مش معناتها نقصوا على دوينا بيان ايفيدامون
2: فوالا معناتها مع طبيبك تنجم تبدل
3: صحيح مي انت اذا كان حسيت بعد ما خديت الادويه هذوما حسيت بانتفاخات والعلامات نتاع احتباس الماء وقتها تراجع طبيبك وتشوف معه راهو خاصة كي تبدا مثلا ساق وحدة تنفخ أكثر من ساق أخرى هذيك ديريكت تتكلم طبيبك وتشوفه تحس معها حمورية سخانة وقتها هذيك السيني دلاهم هيك وين نختار وإلا مثلا تحس بوجعة في صدرك ضيق تنفس دقات قلب تقوى هذيك وقتها ديريكت نكلم طبيبنا ولا نقص في التبول ولا الانتفاخ يوصل حتى للبطن هذيك هذيك تولي سيغوز واذا كان ولي ديريكت نكلم الطبيب لكن في الحالات العاديه
2: ويتعرقوا عاديا ما الناس اللي عنده احتباس ما يتعرق بصفه عاديه ولا لا ما يتعرقش
3: هو الحقيقه يتعرق اما بنسب اقل
2: اقل من الانسان عادي
3: نسب اقل ما احنا بطبيعه باش نعطيوه النصائح والحلول باش نقولوا اشرب برشا ماء وكل راهو بقدر ربي ما
2: هو ما يشربش ولا يشرب
3: لا هو يلزم يشرب برشا
2: لا هو طبيعي واحد كعنده معناتها انا كل احتباس الماء يساعده مش يشرب ولا بطبيعته يبطل يحس روحه ناقص ماء ما يشربش
3: لا
2: ولا
3: هو
2: ما عندوش علاقه
3: ما عند هو ينجم يشرب برشا ماء لكن خاطره ياكل معاه برشا ملح دونك
2: يشرب الماء
3: فوالا يجبد في الماء وينجم يكون ما يشربش دونك الاحتباس الماء نجم نشوفوه في الحاله نتاع الواحد يشرب والحاله نتاع الواحد ما يشربش اما احنا في كل الاحوال باش ننصحوهم بتنقيس الملح
2: هاي.
3: بالحركه بشرب الماء شرب الماء بكثره حكينا عليها المره الاخرى على كل معناتها 30 مليلتر على كل كيلو من الميزان نتاعنا
2: كل واحد قداش يوزن
3: فوالا نضربوها في
2: 30 مليلتر
3: فوالا نضربوها
2: باش نعرفوا الكونتيتي نتاع الماء
3: نعرفوا احنا قداش نستحقوا ماء يوميا خاطر هوني كل واحد على حسب ميزانه مش كي الصغار مش كي الكبار بالطبيعه لي سبورتيف ولا اللي عندهم احتياجات خاصه ننصحهم باش يشربوا اكثر ولا اللي يخدموا مثلا في السخانه في الشمس هذوك الاحتياجات نتاعهم تولي اكثر شويه نجموا نضربوا حتى في 35 مليلتر اما تقريبا 30 مليلتر على كل كيلو ميزان
2: انت تحكي وانا نحسب قداش لازم نشرب قداش في كل قداش لازمني نشرب من مليلتر
3: في النهار ولا ننصحوهم زيدا باش ياخذوا الاغذيه الغنيه بالبوتاسيوم والغنيه بالماء توا الخضره احنا وقت الغله هي سورتو ما ردوا بين اللي عنده سكر ولا زياده في الميزان ما يكثرش من الغله ولو هي غنيه برشا بالبوتاسيوم
2: من الغله
3: وفيها برشا ماء ما راهي
2: تسمى خاطر نقول لك انا ناكل صحن غله في الليل ما راني
3: ما نتعشاش
2: فوالا
3: نقولوا له كان تعشيت احسن برشا
2: المشكله
3: هي في الاخر الغله ماهيش وجبه متكامله متوازنه ما فيها صحيح فيها ماء اللي هي تعاوننا في مسألة احتباس الماء فيها فيتامينات وأملاح ما نساوش فيها برشا سكر ما نساوش اللي ما فيهاش بروتين ما نساوش اللي هي ما تعوض ليش وجبة متكاملة ومتوازنة
2: فما حاجة تقليدية خرجت عودت خرجت وأكيد راك شفتها هدايا معناتها اللي هو الدلاع والزيت والخبز البان كومبلي كوجبة متكاملة نجم تكون وجبة متكاملة
3: هو الدلاع
2: كونسيون كو باش تقول لي راه برج الدلاع صغير وما ناخذوش
3: ولا لا ننساش احنا اذا كان ما نفوتوش 150 200 غرام دلاع راهو بما انه الحمد لله فيه برشا ماء دونك ما يطلعش برشا السكر في الدم اي خبز وزيت معناتها الخبز كما قلنا مثلا بان كومبلي فيه برشا الياف نخاله دونك حتى اللي فات تكون فما الياف باش تعدل السكر في الدم اللي باش يطلع من الدلاع اللي هي حاجه باهيه زيت زيتونه زيت دهون صحيه بطبيعة ديما نقولوا ما نكثر
2: لا إفراط ولا تفريط
3: لا أنا ننصح باش نزيدوا معاه بروتيين ديما نزيدوا حتى معناتها عظم إذا كان مش لحم ولا حوت ولا دجاج على القليلة هو عظمتين خاطر باللي باش ناخذه مش باش يعوض لي 100 غرام لحم ولا حوت ولا دجاج أما على الأقل ناخذه مصدر البروتيين نتاعنا هكي كتنجم تولي وجبة متكاملة ومتوازنة
2: فوالا فوالا شو عندك تكملوه
3: عندنا أغذية أزدغنية بالبروتيين احنا مادامش بدنا على البروتينات راهي تساعد على امتصاص الماء في
2: البدن
3: في الخلايا من داخل دونك راهو اللي عنده احتباس ماء ننصحوه باش ياكل اكثر من غيره بروتينات يعني لحم وسمك ودجاج ولا بروتينات نباتيه وفما هو الحقيقه بعض الاعشاب احنا نراو برشا في مواقع التواصل الاجتماعي امينا ما ننصحش هيك اللي يشوفوا مثلا نقول لك اعشاب مدره البولي يقوموا ياخذوا منها برشا بكميات كبيره كما المعدنوس ولا حوايج اخرى الحقيقه ننصح اذا كان شكون عنده احتباس ماء يمشي للمختص اللي تبع فيه يعطيه المكمل الغذائي اللي يستحقه بدنه حسب التركيبه نتاعو خاطر هكاك المكمل يبدا عاملينه اخصائيين دي فارماسيان اللي هما يعرفوا
2: قداش عندك في بدنك
3: نتاع العشبه هذيك مع العشبه هذيك مش ناخذوا اعشاب مع بعضها
2: نجم تولي حاجه
3: ولا
2: خطير.
3: تعمل ضرر اكثر من المنفعه نتاعها ولا
2: نورتني لدى الشعبوني اخصائيه التغذيه والرجيم شكرا على حضورك معنا احنا وصلنا لختام لقائنا اليوم شكرا لكل الفريق الاخبار مع بهيره يلا شاهي طيبه باي باي
1: منك نسمع منك نسمع
0: Publicité.
1: مع متجر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك
0: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي
1: متجر ميلانو العلامة الاولى في تونس
4: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
5: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
6: تنظم جولدن مومنت ايفنتس السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فون سوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم 1 في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم.
2: ديوان فام فلاش نيوز.
3: موجزة الثانية ديوان فام عسلمة. رئيس مجلس نواب الشعب العميد إبراهيم بودربلا يؤكد أن التقرير التأليفي للمخطط 2026-2030 تضمن 100 توصية شملت مختلف المجالات، وذلك خلال انعقاد الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية.
4: ونحن نؤكد أن هذا التقرير التأليفي الذي استمعتم إلى حوصلة له والذي يتضمن 135 صفحة يمثل ثمرة أشغال اللجان القارة للمجلس ومساهمات السيدات والسادة النواب في إثراء النقاش حول هذا المخطط الهام وفي تقديم العديد من الملاحظات والآراء والمقترحات العملية والتوصيات البناءة التي ناهزت 100 توصية في جميع المجالات، والتي من شأنها أن تبرز الحرص المتواصل لنواب الشعب على معاضدة مجهودات بقية أجهزة ووظائف الدولة وتوحيد الجهود من أجل تسييم التوجهات التي كرسها دستور الجمهورية الجديد، وبغاية تحقيق ما نسعى إليه جميعا من تعاون وتكامل يجعلنا أكثر قدرة وصمودا لتجاوز الصعاب والتصدي للتحديات، ويمكننا على وجه الخصوص من استعادة الثقة في مؤسسات الدولة وتأكيد تحمل القائمين عليها للأمانة وللمسؤولية الملقاة على أعاتقهم خدمة للصالح العام.
3: الإدارة والعمل الحماية المدنية تكشف عن خطتها الوطنية لتأمين الموسم الصيفي للفترة الممتدة من غرة جوان إلى 5 جويلية الجاري، والتي ترتكز على حماية الثروة الغابية والفلاحية إلى جانب تعزيز خدمات النجدة والإسعاف على الطرقات. تفاصيل أكثر مع رئيس مصلحة الاستمرار ومتابعة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية العقيد محسن بغزالة في تصريحه لديوان فم.
5: بما يخص الخطة الوطنية بتعليمات سامية من سيد وزير الداخلية تم المصادقة عليها في اللجنة الوطنية المنعقدة مؤخرا في شهر مايو 2026، وكان فيما يخص مجالات الحماية المدنية كانت تندرج خصوصا على تركيز المراكز الموسمية لحماية من الحرائق الغابات والمزارع، وكيف كيف تسخير في رقم نقلة كما قلت لكم على 10 في رقم نقلة، 8 على مستوى جهوي و2 على مستوى مركزي. هذا فيما يخص تأمين الثروة الفلاحية والغابية. فيما يخص النجدة والإسعاف بالطرقات تم كذلك أخذ قرار بتركيز 10 مراكز نجدة وإسعاف بالطرقات لتقريب خدمات النجدة والإسعاف من كافة المواطنين على طرقات السيارة وطرقات الرئيسية الهامة والمناطق السياحية اللي تشهد كثافة مرورية وتواجد كثيف للمواطنين. في مستوى الحرائق مقارنة ب 2025 شهدنا ارتفاع طفيف، 35 حريق مسجل في الفترة هذه من 1 جوان إلى 5 جويلية.
3: 52 عضوا بمجلس نواب الشعب يودعون مراسلة لرئيسة الحكومة بمكتب الضبط المركزي للمجلس، يطالبون فيها بالتعجيل بتطبيق القانون المتعلق بانتداب أصحاب الشهائد ممن طالت بطالتهم. ودعا النواب الحكومة إلى التعجيل الفوري بإصدار جميع الأوامر الترتيبية والتنفيذية اللازمة لتفعيل القانون ووضع رزنامة واضحة ومعلنة للشروع في تنفيذ القانون بما يضمن احترام الحقوق التي أقرها المشرع. قيمة صادرات الغلال التونسية بلغت منذ بداية السنة وحتى 8 من جويلية الجاري حوالي 18873 طنا بقيمة جملية نهزت 88.7 مليون دينار مقابل 15738 طنا بقيمة 76.67 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، مسجلة بذلك نموا بنسبة 20% على مستوى الكميات و 15% على مستوى القيمة، وفق ما صرح به كهية مدير إدارة تنمية التصدير بالمجمع المهني المشترك للغلال طارق تيرا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. نسبة تقدم عمليات الحصاد بباجة بلغت حوالي 80% وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالجهة شكر الجبي في برنامج منك نسمع لديوان فهم، مؤكدا أن كميات الحبوب المجمعة لحد الآن قاربت 2 مليون قنطار. إلى الشأن الدولي، نيويورك تايمز تنقل عن القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ غارات على أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا خلال اليومين الماضيين، شملت أنظمة دفاع جوي ومواقع تخزين مسيرات وصواريخ، واستهدفت بنية تحتية لوجستية على طول الساحل قرب مضيق هرمز. والحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 3 من عناصره بهجمات أمريكية فجر اليوم جنوب غرب إيران. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع حاتم فلاش سبور. جمال تحيات بهيرة عوجي في أمن الله.
0: في ساقس على 91.2، في تونس الكبرى على 93.5.
2: ديوان فان فلاش سبور.
6: المساعتين وتسعة دقائق، أهلا وسهلا مرحبا بكم. الفلاش سبور، المهاجم في رأس الشوط يختار المواصلة مع النادي الإفريقي رغم زوز عروض كانت لقاها في المدة الأخيرة، الأول كان من الدوري الليبي والثاني من الدوري الإماراتي، لكن المصادر تقول اللي شوط اتفق مع هيئة النادي الإفريقي للمواصلة مع فرضية مطروحة لتمديد العقد. شوط عنده بند تصريحي قيمته 600,000 يورو، عقده ينتهي مع نادي باب جديد في صيف 2027. جلسة اليوم بين مسؤولية نجم الرياضي الساحلي ووكيل أعمال المدرب أنيس بوجلبان الاتفاق حول إمكانية تولي تدريب الفريق في الفترة القادمة. جلسة منتظرة اليوم العشية بين هيئة التسييرية وفرضية أيضا مغادرة بوجلبان لمنتخب أقل من 23 عام وتولي تدريب ليتولى. وجزئية بسيطة تفصل النادي الرياضي صفاقس عن التعاقد مع المدرب نبيل الكوكي، منتظر اليوم جلسة نهائية لإمضاء العقد بين الزوز أطراف. نبيل الكوكي أيضا منتظر يكون معه في ستاف نادر الهبيري وعبد الكريم النفطي في خطة مدربين مساعدين، وليد بن حسين في خطة مدرب حراس، وقيس الغطاسي في الأعداد البدني، ديما في انتظار التأكيد والإعلان الرسمي. اللجنة المستقلة للنزاعات في الاتحاد المنستيري أعلنت في بيان على صفحة رسمية أنه تم غلق ملفي كل من المدرب منتصر لوحيشي واللاعب شهاب الصالحي. اللجنة تقول أنه قررت التدخل لخلاص مستحقات منتصر لوحيشي والمقدرة ب 40,000 دينار، وأيضا قرر تحويل مبلغ مالي قيمته 25 مليون من أجل خلاص اللاعب شهاب الصالحي. الهيئة التسييرية الأولمبي البيجي تعلن عن موعد عودة ملاعبية فريق الكبر إلى أجواء التمارين نهار الأحد 12 جويلية 2026، استعدادا لتحضيرات الموسم الرياضي الجديد. ذكر هيئة الأولمبي كانت عقدت مع المدرب لسعد معمر للإشراف على المقاليد الفنية للفريق. والموعد اليوم أولى مقابلة الدور ربع النهائي لكأس العالم، بداية من 9 تاع الليل المنتخب المغربي يواجه المنتخب الفرنسي بقيادة الحكم الأرجنتيني فاكوندو راول تيلو. إصابة إسماعيل سيباري تخلي أبرز الغيابات المحتملة في صفوف منتخب سود الأطلس، باش تكون التشكيلة على نحو التالي: في حراسة المرمى ياسين بونو، في الدفاع أشرف حكيمي، عيسى ديوب، شادي رياض، نصير مزراوي، في خط الوسط العينوي أيوب عدي، عزدين ناحية، وفي خط الهجوم إبراهيم دياز، سفيان رحيمي، وبلال الخنوس. التشكيلة المحتملة والمتوقعة لمنتخب فرنسا: في حراسة المرمى مايك مينيون، في خط الدفاع جول كوندي، أوباميكانو، إليام ساليبا، لوكاس ديني، في خط الوسط مانو كوني، أدريان رابيو، ديزيري دوي، وفي خط الهجوم عثمان ديمبيلي، مايكل أوليزي، وكيليان مبابي. www.tionfm.net عنوان وحيد لكل وبقية أخبارنا الرياضية.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
0: 9.2. تسمعوا تيونفم في نادى الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.

0: بوبليسيتي.
1: اليوم مع بنك ابي سي تيليشارجي لابليكاسيون ابي سي كليك واستنفع بثلاث زوفر اكسكلوزيف لمده 3 شهور. يسوفي حليت حساب بابي سي كليك، تنجم تطلب اي قرض من بنك ابي سي تاخذه اليوم وتبدا تخلص بعد 3 شهور وبنسبه فائده تنافسيه. زاد وكان عمرك 30 ولا اقل تنجم تتمتع بلي زافونتاج ولي غراتويتي مع الباك جون حتى لعمر ال 35 سنه. وكي تصب فلوس في حسابك تستنفع بديزانتيغي يوصلوا حتى 2%. لاكثر معلومات اتصلوا على الرقم 70 290 222. أبي سي كليك، بنكتك قريبة ليك.
2: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزر الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
3: ماكسويل for a better life.
4: يلا جو
5: يلا جو، صيف السنة حافل حكايات
6: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع توك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
5: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو
7: عندك اورانج.

0: Publicité. محلياك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار، تلافز وبرشا كدويت أخرين.
2: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت. ملا يلا جو
3: عندك أورانج.
4: ديوان فام فلاش نيوز.
5: موجز الثالثة ديوان فام عسلمة. حالة الوفاة غرقنا المسجلة في الفترة بين بداية جوان إلى غاية الخامس من جويلية الجاري بلغت 16 حالة وفاة، أي أقل ب 31 حالة مقارنة بسنة 2025، وفق ما صرح به مدير العمليات المركزية لوحدات الحماية المدنية محسن بغزالة، مبينا أن ولاية نابل قد سجلت أعلى أرقام ضحايا الغرق بسبع حالات، تليها ولاية سوسة بأربع حالات وحالتين لكل من ولاية تونس وبنزرت وحالة واحدة في ولاية بن عروس. عضو مجلس نواب الشعب محمد علي يدعو النواب إلى التصويت ضد مخطط التنمية، معتبرا أن المخطط يفتقر إلى السيناريوهات البديلة إذا اشتدت الأزمات الجيوسياسية ولا يقوم على فرضيات اقتصادية واقعية، وفق قوله خلال أشغال الجلسة العامة البرلمانية المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو السلطات إلى الكف عن ما وصفه بسياسة التسويف والانطلاق الفوري في تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 بما يضمن انصاف أصحاب الشائدة المعطلين عن العمل واحترام حقهم المشروع في الشغل والكرامة، وفق بيان اللهو. إلى الشأن الدولي، إيران تطلق 10 صواريخ باليستية على قاعدة الأزرق العسكريات الأردنية. والسلطات الصحية البلجيكية تعلن تسجيل 1,747 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر التي ضربت البلاد في نهاية جوان الماضي، وهو عدد غير مسبوق منذ بدء تسجيل البيانات عام 2000. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهرة عوجي، في أمان الله.

0: راديو نفا. آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: مساء النور، مرحبا بكم ناس الكل. هذه سبور ماك من توا حتى للأربعة متاع العشية، متواصلين معكم حتى للأربعة. حلقة جديدة اليوم، الحلقة الثامنة. سبور ماك تجيكم يوميا طيلة شهري جويلية وأوت، البرمجة الصيفية يوميا من ثلاثة للأربعة متاع العشية من الاثنين للأحد. سعيد جدا باش نكون موجود معاكم. كريم مقني كوتي ميكرو، كيف كيف حسام الدين الحلواني في الإخراج وكذلك في التنسيق العام اليوم والإخراج الرقمي نادر بن شيدة، وكذلك في الإعداد بقية الزملاء في قسم الرياضة. سعيد جدا باش يكون موجودين معنا اليوم لدو وسيم، وسيم الجعبيري ووسيم معلا. نبدأ بوسيم الجعبيري. كنا عندنا سنين، منقولش أشهر، عندنا سنين، عندنا تقريبا عامين ثلاثة ما خدمناش مع بعضنا. وسيم من المؤسسين لبرنامج داتا فوت. آه وسيم، مرحبا.
2: مرحبا بك يا كريم، مرحبا بالأخرين اللي يسمعوا فينا كل. مرحبا كوتش وسيم. اي صحيح، عندنا مليدة
1: وموتتش، ورغم ديما نحكيو
2: موتتش. انا تقدمنا في ان شاء الله، نقول في ساعة خير ان شاء الله، ربي يجمعنا في فرصة اخرى ان شاء الله،
1: في فرص ما خير ان شاء الله. وسيم مع الدكتور، مرحبا.
3: مرحبا بك كريم، مرحبا ساعة حسام ونادر في الريجي، مرحبا بجميع المستمعين والمشاهدين، ومعنا تحية كبيرة وتحية خاصة لوسيم الجعبيري اللي يقعد كفاءة تونسية كبيرة برشا في السكاوتينج وفي الداتا أناليزز، وبصراحة معناتها اليوم في الموضوع هذا عنا كفاءات كبيرة في تونس، ومنهم وسيمة وذي بحثينا وقدامنا مشرفنا اليوم، وديما الإضافة متاعه تكون كبيرة.
1: هذاك علاش احنا اليوم حضرنا معناتها لي داتا، وحضرنا التوقعات والاوبتا، زادا حضرنا كل شيء. دونك باش نحكيو في كاس العالم، باش نخصوا وقت باهي ان شاء الله اليوم في كاس العالم، خاصه مباراه الليله التي تجمع المنتخبين الفرنسي والمنتخب المغربي. البدايه ستكون بالجامعه التونسيه لكره القدم، تتحرك نحو معين الشعباني لتصل به المدير الفني الجديد في الجامعة التونسية لكرة القدم سيد رضا الجدي، والرد متاعه كان رفض، مش رفض لأنه هو ما يحبش يدرب المنتخب، لكن الالتزامات متاعه مع فريقه تخليه ما نجمش يكون موجود على رأس المنتخب. وحاجة أخرى زادة، منتخبنا ما يشجعش برشا زادة عديد المدربين خاصة اللي يخدموا البرة، انهم يجيوا يخدموا في تونس لأموال وصحيح لأمور مادية وأمور كذلك غير مادية. هاي خلينا نبدأ بك وسيم الجعبيري، ينجم يكون هذا شواء انه مش نمشيو في مدرب وطني ناخب وطني، وقبل كل شيء زاد هل انه الحل في ناخب وطني اجنبي ام وطني تونسي، ولا مش هذيك مشكلتنا؟
2: ما يقلقش، الحل معنا الاهم نحن نلقاو كفاءة سواء تونسية ولا أجنبية، ماهيش مشكلة نلقاو كفاءة عند الاستعداد وعند الموتيفاسيون الكاملة باش معنا تاخذ نقولوا احنا المركب في الوقت هذا. لكن أنا رؤيتي مذهبية معناها الموضوع هذا تكون أشمل شوية، لأنه احنا ديما نعمل فوكيوس على المدرب فقط. المدرب راهو ما إلا حلقة من حلقات معنا نجاح مشروع رياضي ما. قولي اهم حلقه نقولك ايه اهم حلقه، لكن فما مع دي زانغريديون اخرين لازم يكونوا موجودين بالاساس، ولازمنا الي بيان طون باش نغزروا بطريقه اشمل، وما نقعدوش نركزوا مع الناخب شكون هو. الناخب لازم يكون كفاءه، هذا مفروغ منه، لكن لازم شنو هو اللي مع الناخب، هذا هو المهم، وهذا هو اللي لازم يتغير اليوم في تونس. معناها الفكره نتاع انه المدرب هو اللي بيدو الحل وبيدو الربط وحده، راي لازم تتنحى
1: راه ولا ثم وثم فرق، ولا ما ثمش فرق بين انه نقولوا ناخب اجنبي؟
2: فمش فرق
1: فما ناخب تونسي،
2: فما فرق في الكفاءه.
1: ثم
2: انا نجيب كفاءه تونسي خير ما نجيب واحد ناخب اجنبي.
1: الكفاءات في تونس موجوده، نمشي معك، ولكن الجمهور يقول لك كل ما كان الناخب الوطني تونسي، كل ما ثم تدخلات، وكل ما ثم في القائمات وغيره متاع الملاعبيه وفي الاستدعاوات والسماسره، وبالتالي
2: العكس سهله، تعمل سيكل صغير، هاو عندك سيكل صغير نتاع عام في كل
1: معناتها الثقه منسوبه الثقه باش يتيح
2: عليك
1: في اي ناخب تونسي او اي كان
2: جوست هذه هو لازم تعمل سيكل توري فيه اللي انت انسان كفاءة، توري فيه اللي انت تنجم تعمل حاجة على قاعدة صحيحة وتقنع العباد تو ولي من حد ما تجيش يكلمك معناها. اما احنا المشكلة اللي كونه ديما نلوجه كيفاش نهدي والوضع معناها شهر شهرين ثلاثة شهور اربع شهور حتى نخلطوا بالشياص نعود ندخل في أزمة أخرى. أي شوف لي كيفاش نطيح التونسو هاي واللي هديهم وفيت وفيت انتهى العادة هذي. لازم تخمم بالبيت جيب كفاءة تونسية مش تونسية مش مشكلة، الكفاءة توفر لها كل الظروف اللوجستية وستاف و و و وبعد تجيت معنا تقول اسكو هو نجح ولا ما نجحش. أما انت تجيب انت ناخد مهما كانت كفاءة متاعه سواء تونسي ولا البر وتروكار الحاجات اللي كما نقولوا احنا الحاجات اللي بش يخدم بهم مش متوفرين كميلز كيفاش تبوي ينجح من هو مثلا.
3: شوف انا بالنسبه لي احنا ديما في تونس نمشيو نلوجو اون في سو كون ابل لا رياكسيون. لا رياكسيون وقت الانسان يمرض ديريكت ياخذ دواء ما ياخذش حاجه بريفونتيف ما ياخذش حاجه تحضيريه
1: ما يردش على روحه
3: ما يردش بال على روحه ما يستحفظش على روحه. اليوم في السبور وفي الرياضه بصفه عامه اول حاجه كي نحكيوا على المشروع الرياضي كسوة في كرة القدم أو في الرياضات الكل نحكيه أول حاجة على مشروع الدولة. اليوم ما تحكيه ونجيبه مدرب أجنبي يا سيدي أو جبنا مدرب أجنبي في زوز مباريات بدل شي حاجة ما هوش هو البروبليم. أنت كي تشوف حتى كأس العالم تونس من اللي مشيت من 78 أحسن النتائج كانت وقت ما مدرب تونسي الأمانات السكور سيروب ستاتيستيك مو سوني با
1: عملنا تروا فيكتوار مع ثلاثه مدربين تونسيه
3: فوالا
1: نبيل معلول والشتالي
3: وجلال القادري
1: وجلال القادري ثلاثه انتصارات
2: وحتى في العالم اسمع راهو يمشيوا
3: النجاحات ماشي مشكل معاك. اما النجاحات انت حتى في العالم اليوم خذ المغرب ومصر اليوم في كاس العالم مدربين محليين الاردن جابت مدرب مغربي مدرسه مغربيه اليوم سوني جامي ان بروبليم نمشيوا للمدرب شكونه. اليوم قبل ما تحكي على المدرب احكي على الملعب احكي على التكوين احكي على سياسه الدوله الرياضيه احكي على البروجي سبورتيف مع وبعد نقول المدرب. علاش قلت انا بديت بكلمه رياكسيون ثم دو معناها باش نتكلم على تروا تيرم انا اليوم اذا كان تحبوا نقدموا في الرياضه نتاعنا ولا في الحياه بصفه عامه ولا كجمعيه سواء اون فافير لا رياكسيون كيما في الحاله هذه يا خويا عملنا ايشيك ساعة برا شوف صار شي تقييم وكيفاش وكذا والناس مازلنا مخبين روسنا ومازلنا ما خرجناش ومازلنا ما نعرفوا حتى شيء ونعملوا رياكسيون هاي برا كلموا عين الشعباني برا جيبر فيرونار سوني جامي ان برو ما اون با ما صلحناش وما داويناش لو بروبليم كان باش نعملوا لاكسيون باش نجيو نعملوا حاجه هكا والله يوكا عندنا بعد شهرين ماتش سا سي سكون ابل لاكسيون لا بريفونسيون والا لا برواكسيون يسميوها واللي حتى في الفوتبول اليوم لي كلوب ولي زونترونور يحكي على البرواكسيون واللي هي يزمك انت من اليوم تعمل لونتيسيباسيون اللي مثلا لا فيزيون في 2030 ولا لا فيزيون 2034 اليوم اش نحبوا نعرفوا. اما اذا كان اليوم ما يجيب اونترونور باش نزيد انا نقعد شهرين ولا شهر ولا ثلاثه شهور ومن بعد يعمل الله هذه راهو سا اكزيست با فهمت. اذا كان من تحب تصلح يزمك تصلح سور دي باس سوليد سور دي باز مسوني با انت عندك بيبينير كبيره برشا اليوم في الايفان والايديسيت وكذا والايفان 3 يا اخي ما تنجمش تكون يكون لو بروجي معناتها سبورتيف سوني با لا بيرسون ديما نحكيو على البيرسون احنا ديما الشخص راهو معناتها الدول والناس المتقدمه في الكوره وفي الرياضه وفي العالم عمرها ما يبنيو معناتها نجاحاتهم على الاشخاص. نجاح يبدا على المشروع على البروجي اللي يمشي الشخص ويكمل لو بروجي وهذا هو اللي لازم يصير. احنا الجول غلط بدل جارديان واحد اخر الجوار غلط لا معناتها بريسك نقوم بقبر الكفاءات ونخليهم مدفونين ونسى الموضوع وجيب غيره ومن بعد نتكلموا منا بالطريقه هذه مستحيل يكون
2: لازم باش نبردوا وكاو هو في
3: الاخر باش تبردوا من بعد نحن تعمل رياكسيون دونك تاخذ اونتي انفلاماتوار ولا باراسيتامول باش تطيح السخانه وتطيح وجع الراس
2: ما تشوفش الكوز كملنا هي هذه ما قلت له معناها هو قال لي الجامعه تحرك نحو معين معناها معين ولا غير معين راهو لازم فما حاجات جديده تتوفر راهو المكتب الجامعي والناس اللي مشرفين على المنتخبات راهو كم ما يفيقوش اللي هما طريقتهم من قديم من معناها من اكثر من 20 سنه طريقه غالطه ما هيش معناتها معمول بها في العالم راهو ما عملنا حتى شيء كريم راهو مش كي تجيب ما نعرفش شكون توا سيليكسيونر باش نقول لك مثلا راهو في بودكاست شهير جدا منذ اسابيع نتاع فوزي رقجع اكيد برشا تفرجوا فيه وبرشا
1: في الجزيره
2: اثير اثير الناس كل سمعوه قال لك معناها برمي الحاجات قال لك راهو لازم كي نجي كونفوكي واحد من برا لازم كي يجي عندي يجي للفيدراسيون ولا كيجي يهبط للتيران يلقى نفس الادوات ونفس اللهوه ونفس الحاجات اللي عنده في الاوروب باش ما يحسش روحه طاح في
3: سوغا با ديفازي
2: ما يحسش بروحه طاح عمل ديغراداسيون كبيره. قال لك هذه معناتها برمي الحاجات اللي احنا كيجي ملاعبي ما تصدمش يجي ملاعبي يحس في روحه في مليون بروفيسيونيل. احنا نتخيل معناها مش نتخيل عندي المعلومات معناها نجي من جمعيه يجي لتونس فما حاجات ما انت المينيموم ما يلقاش
1: من بعد يطلع كوب دي مونت في يعمل كات فول بشوز.
2: لا كيفاش انت تحب تجي تقنع من عشاء عارف مثلا هيثم حسن انه يجي للمنتخب وانت ما عندكش الحاجات اللي هي تخليه يحس اللي كونه فما نفس الدرجة متاع الاحترافية اللي موجودة في البلاصة اللي هو فيه. هذا بخلاف الجانب المادي يعني انت اذا بخلاف المدرب في حد ذاته فما حاجات لازمك معناتها لازمك توفرها ولازم تكون مقتنع اللي هو كيما مدرب مهم الحاجة هذه كما مهم
1: به. معين شعباني كما قلنا دونك يرفض تدريب المنتخب بحجة انه ظروفه لا تسمح خاصة اموره التعاقدية ولانه مازال سو كونترا مازال
3: سو كونترا وعنده تقريبا 300,000 أورو اذا كان يفسخ العقد
1: اربع شهور تقريبا لازم يخلصهم. كيف كيف انيس بوجلبان اللي تم رفض انه يمشي للاهلي المصري في خطة متاع سكاوتينج وبسالير مرتفع جدا كيف الاهلي المصري وتشبث به المكتب الجامعي خاصة بعد نجاحه في دورة طولون. هل انه باش يواصل ولا لا خاصة انه اليوم على العشية مثلا اجتماع بين وكلاء اعمال المدرب ومسؤولية النجم الرياضي الساحلي وكذلك هل انه في صورة ما معين الشعباني لن يكون الربان القادم لسفينة المنتخب هل انه نجم يكون انيس بوجلبان ولا لا مادامنا مش نشوف الشواء متاع التونسي تو نجم يكون انيس بوجلبان والناخب الوطني ولا لا برشا امور الحقيقة غامضة في صل في ظل صمت رهيب.
3: صمت هذا كم عمرنا ما شفنا كيفه احنا
1: صمت حسب رهيب
3: اليوم
1: معناتها اكثر من نص شهر ملي خرجنا من المونديال
3: المكتب الجامعي انه كان خرج معناتها تحكيوا انت انه المسكنات حتى باش الناس تفهم حتى باش تعرف حتى في الغلط يا اخي كيما نخرجوا وقت النجاحات نخرجوا زاد وقت الفشل
2: كيما خرجنا هو الهم. بعد الزوز هزايم خرجنا
3: لا وقت جبنا هيرفيرينار خرجنا
2: فقط جبنا اي بعد
3: معناتها تقول جبنا المادي المنتظر معناتها سوني جامي ان بروبليم غاديكا
1: انت إيه خرجنا زاد اعتذرنا من الشعب التونسي حكومه وشعبا وكذا بعد استاتيو تفسخ زاد
3: اي فوالا هذوما حاجات فريمون نتاع شنو نقول معناتها اماتور والله ما واحد قدامه ميكرو قدامه عباد يسمعوا فيه ما يجيبش يتكلم
1: اعتذرنا بعد ما صحنا
3: شنو هذا مره نهبطوا هكا مره هكا سواء فايتر مسؤولين قد المسؤوليه سواء نسيبوا علينا المسؤوليه راه ماهوش هكيك معناتها نحكي وكذا طيب انا كل مره نكون جونتي ونحبش نتكلم واحد شعلنا فيه الموضوع هذا لكن انا والله
1: نحبش نهزك الغادي
3: تهزنيش الغادي على خاطر الواحد كيفاش
1: يقول خنز وسيم اي خنز وسيم اي وسيم هل يعقل انه اليوم اكثر من نص شهر من اللي خرج منتخبنا ولا مسؤول خرج ولا مسؤول تكلم ولا مسؤول صرح
2: اتمنى
1: الحقيقه معناتها بيزار
2: اتمنى انه الانتظار هذا
1: مجرد كلام مجرد كواليس مجرد البعض محسوبين علينا مالوروزمون في قطاع الاعلام اللي يتسربون في المعلومات لتهدئه الاوضاع والباراسيتامول اللي تحكي عليه انت وغيره
3: غادي نطلبوا منهم باش ما يتكلموش
1: في الميديا
2: ان شاء الله التاخير هذا ان شاء الله التاخير زي ما نكونش بسبب حيره في المعنى
1: ولا باش نسيو الناس نبردوا الجو
2: لا شوف بيت برج ايو بعد شعملت انت عندك دون دو موا توا عندك دون دو موا اشيانس معناها انت توا ديجا كي توخر في اللي ديسيجان تاعك ديجا قاعد تدور في روحك بديت تدور في روحك ديجا اذا كانك ماكش فايق نقول لك اختيش اشيانس سبتمبر هكا
3: سبتمبر
2: معناها انت مازالك شهرين اي مازالك شهرين شفيهم قد شفيهم من راسمبلومون ممكن راسمبلومون واحد معناها وقتاش باش تخلي المدرب الوقت اللي باش تعينه باش يمشي يتفرش في الملعبيه باش يمشي يشوفه باش يمشي يشوف الفكره باش يعملها اي اي اي دونك انت لهنا اول ما قاعد تضر في روحك يا ان شاء الله ما يكونش التاخير هذا السبب نتاعو حيره وعدم معناتها فهم وعدم تشخيص للوضع اللي هما فيه خاطر بالحق راه جينيرالمون اي واحد يوخر راه في قرار معين سكو الدنيا فلو قدامه والدنيا اذا كان يفلو معناتها راهو من الاول بالكل ما كانتش الفكره عنده واضحه يعني من الاول كان يمشي بالتاتونمون كان يمشي بنقولوا احنا ماهوش منظم ماهوش استراتيجيك كي قال روحه فشل ولا ما عرفش وين الغلطه بالضبط
3: تعمل مستشارين تخرج تتكلم
2: هو شوف ان شاء الله الحيره هذه ان شاء الله التاخير هذا يكون راه خطه باهيه وكهو ولو اني اشك
1: الشوا نتاع انيس بوجلبان نجم يكون
2: هو ينجم يكون، لكن بوجه البين نعاود نفس الكلام على معين راهو ما نشكوش
1: في بوجه البين. زاد بدا بروجي نتاع لو
2: 23
1: ديجا تخلوه لنا معناتها
2: الشانس هذه ماكش تحط فيها لو 23 الشانس هذه باش تحط فيها ملاعبيه كونفيرمي معناتها ملاعبيه اللي عندك اللي باش يعديوك معناتها الكاليفيكاسيون. بوجه البين ولا غير بوجه البين لازم الكل شيء يتوفر نفس الكلام اللي يطبق. اذا كانك انت ناوي باش تعطي كما نقولوا احنا الكارته كامله للناس بوجه البين تقول له يدبر راسك، لا اخويا راك غلط. لازم معاك الناس تقف بالباب ويفهموا راهو شهرين شيء ما فيهم خدمه، لازم الناس معنا تقف وتخرج للناس تقولوا راهو باش نحاولوا مع الانسان هذا باش ما احنا لازمنا وقت ما عشان 6 شهور 8 شهور 10 شهور عامين لازمنا باش نوفروا ان دو تروا وتحكي مع الناس هكا بالوضع. اما تجي تقول له انت هاي ابو جلبان مره يلبس ابو جلبان مره معلق مره شعباني مره راهو راهو هذا
3: نرجع للاشخاص مش المشروع.
2: نرجع الكلمه جوست نختم من بعد يقول لك الكلمة اللي ما نحبهاش انا، يقول لك بلغة الكورة يقول لك هذاك لا تحرق في في في, في المارشي، لا خذا فرصته وما نجحش. يا دي وقت خذا هو فرصته مثلا ما يشعلم يا اخويا نحكي اخر واحد مثلا على جلال كيفاش خذا خذا اورجونس راهو خذا وقلت له يا اخويا دبر راسك يا اخويا تصرف وصنع روحك كيما نجحش وليت قلت له انت كيفاش معناه ما يصيرش راهو هذا عيب كبير انك كل مرة كل اورجونس نادي تونسي وقت تبدا الدنيا مريقلة هذا حتى في الانديه راهو يطبق وقت اللي تبدا الدنيا مريقلة
3: نحب اضافه صغيره معناها اضافه صغيره اليوم اليوم المنتخب لو سيكل هو لو سيكل كيما لو سيكل الاولمبيك كل اربع سنوات اليوم السيكل نتاع اربع سنين وفا كوب دي موند هذيا اليوم تو تنجم تبدل اليوم تنجم تبني اليوم تنجم تانجيكتي دي نوفو جوار تنجم تعطي معناتها شانس توتال بور ان انترونور من توا كي تقول لي انت بوجلبان بوجلبان انيس انا نقول لك وي بوركوا با شعباني وي بوركوا با مي دي مانتنو ياخو بوندون 4 ans بوندون لو سيكل كامل ولا معناتها حتى
1: الكوب دي موند ريزولتا
3: مش لا ريزولتا اذا كان عندك لي زانغريديون متوفره نتاع معناتها كوسوسوا ستاف نتاعو كوسوسوا لي كونديسيون دو ترافاي والكل ومن بعد اصبر عليه. انت شوف المدربين الكل اللي في العالم في اللي سيليكسيونور اللي ناجحين هما اللي عندهم توا 6 و5 و4 سنين. انت حسام حسن في ديسمبر بعد الكوب دافريك شو كانوا مش يعملوا له وفي الكلام دونك افهموا البقيه الفرق اللي بدلت في مارس اللي فات تذكروه من السعوديه وتونس ومن شنو
1: شكون روحوا الولا
2: كيف كيف اي ظاهر اي ظاهر
3: معناها يفو با شيرشي ميدي دو 14 سي سامبل لو فوتبول سي سامبل لا ستابيليتي تكنيك اول حاجه كيف كيف لا ستابيليتي حتى ادمينستراتيف اما تكون افيك قرارات فعلا مش كيما قلت يا وسيم يبدا ما يعرفش يروح ايش يعمل اللي ما يعرفش ياخذ قرار ماهوش مسؤول عندي انا
2: حاجه جوست استاف راه محمد وهب مثلا لي زاناليست راه عنده اربعه لي زاناليست احنا ديما اربعه أربعة منهم واحد
1: عنده سبانيور هولنديين فرنسيس
2: أربعة منهم واحد شوف منهم واحد باش لاي باش تعرفوا الناس راه وين ماشية منهم واحد عنده برمين لتاش نتاعو كل نهار اثنين لا لا هذاك سي متجاوزين هذاك قديم بلاريتي يعمل توندونس يصبح نهار اثنين يعطيك توندونس اخر الجمعه هذه شنو شاف حاجات جدد
3: وين ماشي
2: وين ماشي الدنيا راهو هذه نشوف اللي برا ريتي في ارسنال راهو هذه هكا راهو هذه الاتاك بلاسي ولات هكا راهو يعطيك معناها عباره عن الموضه خدت الموضه فما ديفلوبمون كل يوم كل جمعه معناها هذا السيد مهمته عبر مين مهمته وجي الهرمين يصبح يا اخويا عندنا هذا جديد
3: انت اليوم والله موضوع شيق يا كريم ما يسالش اسمعني
1: ثم نوادي وميركاتو
3: ريت اليوم احنا تو تونس باش نبداو نصلحوا احنا كي نبداو نصلحوا نحاولوا نخلطوا على الموجودين تو وقت تلقاهم فاتونا بعشرة معناتها اليوم احنا يلزمنا مش دلا كورس وبرا ويلزمنا اون دوار اترابي تو من التكنيك من التكتيك من الفيزيك من المونتال اما ايه تحب لنا باش نخلطوا معناتها المستوى سوا ديزون المغرب ومصر
1: اخر سؤال مادام نستغل تواجدك معنا وانت مختص في سكاوتينغ وسيم ان فو بروبليم اليوم نحكيو على اللاعب المحلي واللاعب المحترف في دوريات سوا ديزون ماهيش كبيره برشا اليوم هل انه اللاعب المحلي بالحق معناتها ما عندوش للنيفو انه يلعب في المنتخب الوطني التونسي بارابور الشيء اللي شفناه
2: اي ما عندوش بكل وضوح وبكل
1: صراحه نخزر احتياطي في دوله اسكندنافيه في دوري اسكندنافي خير من تونسي في تونس
2: احتياطي مش لدرجه احتياطي
1: جبنا برشا احتياطي
2: فهمت ما مش احتياطي استشور
1: حجبنا احتياطي في كندا
2: لا
1: مثلا
2: لا لا ما يجيش هكاك لازم يكون عنده طونجو في ساقيه خاطر الكره راهو سي لا كومبيتيسيون اذا كان ما عندكش ماكس كومبيتيتيف راهو مهما كنت اي بنك في العالم حناك ما تنجمش مش تعطي حاجه معنا. لكن لازم يكون عندنا راهو ما فماش حتى جمعية في العالم حتى منتخب في العالم ما يكونش عنده أربعة خمسة كادروات في كيبات من السانك شامبيونا ماجور ينجم يمشي البيت لازم علق العلق الكات سانك كادر باش ينجم يوصل الكار فينال وينطلع أقل حاجة ما أنت إذا كان عندك أقل من كات سانك كادر فوار بلو راك ما تنجمش تمشي البعيد هذه حاجه انا مفروغ منها ما فيها شكل
1: يعني الامور العلميه. واضح جليل يقول تقحموا في اسم بوجلبان على راس المنتخب شنو كاريير وشنو عمل مقارنه بشعباني يزيكم راكم جهويين وترشنو بون. والله احنا كنا نحكيو في الشعباني مع الشعباني خذا 80% من الوقت معين و20 ولا ما با 10% خذا بوجلبان وذاير بناء على معلومات لا ندزو ولا نوخروا ما دبروا روسهم هما ديجا مهم عبرين حد ومهم يحكيوا مع حد ومهم لاهين بحد وباعثين لعباد الكل وما يحكيوا مع حتى حد ما تاك تشوفوا انتم كيما نشوفوا احنا كيما تشوفوا انتم. وبالتالي معناتها نحاولوا نرتقيوا شويه في الكومنتارات قبل ما نطلبوا ارتقاء مستوى المنتخب. فاصل ثم نتواصل.
4: صيف معانا It's fun time.
0: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الاستاخ فن تايم كنا مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم
5: ببليسيتي.
6: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك به مع ماكسويل.
7: Maxwell for a better life.
8: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: رجعنا لكم من جديد نحكيو على النادي الافريقي. فراس سوات يستمر مع النادي الافريقي رغم العروض الخليجيه وكذلك العروض الليبيه يقرر المواصله مع الفريق مازالوا عام في الكونترا نتاعو. وبالتالي لهنا حتى اداره النادي الافريقي مطالبه بفتح ملف تجديد عقد فراس سوات باش ما يخرجش ليبيا لانه يخرج توا النادي الافريقي عنده مينيموم 600,000 دولار والكلوز ليبراتوار بالنسبه للاعب. لكن استمرارية شوات هل تكفي بعد رحيل عدد كبير من ركائز الفريق؟ نحكيه على سهيلي بون اليوسف خرج من وسط الموسم عم نقوله، لكن نحكيه على بن عبدة، نحكيه زمزمي. الحقيقة ثلاثة من لاعبية كانوا أساسيين في الفريق مع ليريك ريتمو توا نقاو مرياح نجم يكون أساسي، نقاو كذلك زدامي نجم يكون أساسي. فقط هذا مهم انتدابات النادي الأفريقي عدديا اللي خرجوا أكثر من اللي جاءوا. منطقيا اللي جاءوا ملاعبية دو فالور بارابور ملاعبية اللي خرجوا كيف كيف تقريبا نفس المستوى، ولكن النادي الافريقي مطالب اكثر لاعبين لانه قادم على بطولة وتشامبيونز ليج. يعني الوقت يداهم في النادي الافريقي ومسؤولي الفريق.
2: يعني الوقت يداهم اما انهم يعملوا خطوة صحيحة خير من انهم يستعجلوا يعملوا خطوة غلطة. وانا حسب هكا عندي شوية معلومات معناها ونشوف ما كان تبعوا كل شيء، ما يحبوش يعملوا الأغلاط القديمة النادي الإفريقي. معنا كالتهور في الانتدابات يظهر لي ما مش معنا ماشيين فيه
1: برشا. شريفي زادة غادرة
2: أي شريفي وش اسمه
1: بن عبدة
2: وبن عبدة، وحتى كي نحكيو على البروفوندور بتاع
1: الفريق تجا عندك ثلاثة من رباعي الدفاع ثلاثة غادروا فقط مريح جاته كيف ناحي السيلي وبن عبدة وشريفي
2: نتخيل مش مشيو في انتداب بتاع أكسيال معاش ترانجير وتونسي، ما نتخيل مش مشيو في انتداب بتاع أكسيال اون يورجنس ونتخيل عندهم لي بلون ما نعرفش من الله اما نتخيل عندهم لي بلون القدام في راس سوات
1: علي سارز
2: معناها اي كيف فما حسين بن علي ديجا وفما ظهرت فول من من من, من الاستوار اما سوات
1: اتصلت مع عزمي غوما
2: اي
1: اتصلت مع عزمي غوما موجوده
2: اي موجوده
1: اتصلت معناها خطرتي وكيل لاعب معناتها راهو فهمت ميسالش خاطر جمهور الفريق يطول شو اسمه
2: مكون اللاعب اي
1: مكون اللاعب ولا فما اتصالات
2: المؤطر نتاع الكونسي
3: نتاع تيتور
2: اي تيتور في الافريق
1: عزمي غوما ونادي الافريق
2: دونك اي فما اتصالات وان شاء الله في الخير ربي يقربوا السؤال للنادي ولا للجمعيه
1: باش نزيد اكثر من هكا في الموضوع.
2: والله باش نقول لك حاجه فما موضوع كريم راهو حكايه عوده حكايه الملاعبي التونسي مع علاقته بالبطوله التونسيه هذا راهو ان سوجي ممكن انت بعد شويه تجبد هذا في حكايه المغادرين معناها راهو والمسؤولين هذا قلناها راهو قبل وانا واحد من الناس فلت هذا قلتها اللي هو مؤشر خايب ولا الملاعب التونسي حتى في الدي ان يلوج على 50,000 دولار و 60,000 دولار لبرا اضمن له ارتاح له وخير من اللي هو يلقى ما ذاك ما نقولوا احنا ما اي كونترا في تونس علاش خاطر التونسيون طالع برشا وعلى خاطر الفلوس في معظم الاوقات ما ياخذش فلوسه كامله الملاعبي دونك الملاعبي ولا نقولوا احنا هارب من الملاعب التونسي هارب من بطولته واصلا المدرب التونسي زاده في بعض الاوقات هارب من بطولته يلوج معناها راه المشكل هذا معناها مشكل عميق جدا ولازمنا بالحق نغزلوا باهميه كبيره خاطر كي تجي تشوف اليوم نحكيوا مع
1: خلينا في
2: 100% من اللاعبين
1: هذا سيجي توجيه وقته
2: بس
1: فقط يعني عزمي غومه التي سالت موجوده مع نادي الافريقي انت تاكدت اول معلومه التي سالت موجوده مع نادي الافريقي العرض موجود في انتظار موافقة الطرفين.
2: مازال ماهوش اون اورجونس ماهوش بلون تاع اورجونس ومازال معناتها الميركاتو فيه وقت ماهوش اورجونس لا منا لا منا
1: واضح هذا بن شوات جبت كم لنا شوات
2: بالنسبة للشوات يعطيه الصحة مع النادي الافريقي كي يستحفظوا على الملاعب هذا في ظل اللي نحكيه عليه هذا معناتها الملاعبية الكل يحبوا يخرجوا من
5: تونس
2: من تونس معناها بأي طريقة

0: تحسر عليهم. صحيح الميركاتو مازال طويل مازال ومازال عندهم ممكن حتى شهرين اخرين شهر ونص اليوم، لكن قد ما تجيب الملاعبيه وقد ما يكونوا حاضرين في التحضيرات ويكونوا معناتها كما نقولوا احنا تسك معناها في الاخر حتى كان قاعد لك ملاعبي ماكسيموم ولا زوز في الايامات الاخيره معناتها امو عندك لوساتور كامله. جو بونس كو النادي الافريقي اليوم يزمو معناتها يسرع في موضوع نتاع الانتدابات الكل، هما ادرى بمعناها المراكز والنقص اللي موجود. شواط اكيد انا اضافه كبيره واكيد يزم دعمه خاطر عم ناول وقت شواط عنده تروزيام افيرتيسمون ولا كان مصاب
1: ميكومين قديده راهو ضرب مستوى محترم في ثلاثه اربع ماتشات الكبيره اللي
0: يلعب فيها
1: ان جون ما عنده بوتنسيال كبير.
0: شوف يفو دوني لا بروفوندور للبنك اليوم، البنك اليوم ان توندونس اللي تحكي عليها في الكوب دي موند لا توندونس لا فينيسيون دي جوار رومبلاسون. وكان تشوف معناتها في لي رومبلاسون اللي دخلوا في الكوب دي موند هذايا في الماتشات الكل ايزيتي ديفينيسور هما اللي ماركيو وديز اتاكون. دونك في الاخر راهو كان نحكيو على الفوتبول يفو با سو ليميتي عندي جوار تيتولير شوات فقط، عندي قديده اوكي ان جون يل بو اتر معناتها ان سوليسيون سي با سيفيزون باش تلعب راك تشامبيونز ليغ. راهو اذا كان ممكن على حد بطوله تونس وكذا عندك دو ولا تروا كاتر ماتش ماكسيموم 5 6 ماتش في العام معناتها وليا دو معناتها بالحق لا كومبيتيتيفيتي لو ريست تي بو حتى جوار ليسبور يبي فير لافير. مي اذا كانت تحب تطلع في النيفو سي با سيفيزون ليفيكتيف تاع الكلوب افريكي.
1: هذا بالنسبه للنادي الافريقي. كيف كيف نادي الصفاقسي الان مع تقديم المدرب نبيل الكوكي من المفترض يكون اول الاسبوع على قادم لانه الريبريز مش تكون نهار الثلاثاء الجاي، دونك استئناف التحضيرات الموسم الجديد بالنسبه للسيسيست قبل لو 13 نهار 13 ولا نهار 14 13 14 انتو كان نهار الثلاثاء الجاي نادي رياضي الصفاقسي يستأنف التحضيرات للموسم الجديد. كيف كيف باش نحكيه على نبيل الكوكي هل هو اختيار رياضي وإلا لا، لأنه برشا كلمات أنه نبيل الكوكي ماهوش اختيار المدير الرياضي. باتصالاتنا اليوم هذا نجم نقوله على لساننا، باتصالاتنا بالهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي وبطارق سالم المدير الرياضي للفريق. طارق سالم والهيئة المديرة يقولوا أنه الشواء رياضي 100%، حتى أنه طارق سالم يقول أنه مقتنع 100% بهذا الاختيار وسيفسر ذلك في الندوة الصحفية اللي باش تكون مع اعلان المدرب الجديد للفريق. ثم حتى تدخلات لا إدارية ولا جانبية في هذا الموضوع، هذا كلام الهيئة المديرة وكذلك كلام طارق سالم، حتى انه طارق سالم يقول انه لا يقبل اي تدخل في الامور الرياضية والفنية، وانه لو ثم اي ربع تدخل مش تدخل لقدم استقالته، لكن ماهوش هذا هو الواقع. يقول انه شواء متاع نبيل كوكي شواء عن قناعه و100% على لسانه، ويقول انه كذلك اختار نبيل كوكي لاسباب رياضيه بحته وسيفسر للجماهير في الندوه الصحفيه اللي بيشعلن فيها تقديمه للمدرب. وبالتالي انه فرض اسم نبيل الكوكي وإلا لم يفرض موضوع في بالي مغلق وواضح الموضوعين.
2: ايوه هو كريم راهو زاد احنا لازمنا نبعدوا على الاسئله اللي تطرح لنا بورت كومون في الريزو سوسيو. راهو هذه معناها كل مره واحد يجي معناها يستغل صفحه كبيره ولا يستغل موقع كبير يبدا يحط فيه كلمه ولا يحط فيه جمله هكا من ما نعرفش ما نحكيش كان ندرس فيقسي نحكي بصفه عامه. فما حاسس ساعة ما يقبلناش العقل، لازم نحن على الأقل في الإعلام معناتها نعطي وقتك صح عندك خذيت المعلومة معناها من مصدرها، ناخذ المعلومة من مصدرها ونحكيو كان على المعلومات اللي الصحافي هو اللي والإعلام هو اللي سوقها، مش الناس اللي ما عندها حتى معناها اتصالات وما عندها حتى كما نقولوا دي كونتاكت دي زوفيسيال نتاع لي كلوب ويبداو يحطوا في الإشاعات، والإشاعات هيك اللي في الفيسبوك يجيو في البلاتوات من بعد هاو سمعنا وني سمعت انت في البلات سمعت من لي باج فيسبوك معناها الناس كله اللي عايشة في الريزو سوسيو والأسئلة اللي تطرح في الريزو سوسيو حتى أسئلة معناها كما نقولوا احنا نورمالمون ما تسألش وليت في البلاتو تتحطوا. هذه الحقيقة معناها الدور انك إعلام اللي نبعدوا عليها. هذا دو ان دو دو نحكيو معناتها على نبيل الكوكي سي توت اف معناها كما نقولوا كي تجي تعمل معناتها في كل ما ومانجريال كي تجي ساعة تبدا عندك استراتيجي نتاع المينيموم دو ريسك يظهر لي الاستراتيجي هذه اتخذها نتخيل طارق سالم معناتها في الشواء نتاعو يقول لك مدرب يعرف باش يجيني من نهار الاول اوبيراسيونيل يعرف الجروب يعرف الافريق معناتها الجوهرات تعرفوا ديجا والاداره تعرفوا يعرف اجواء النادي ماهوش يكون سوربري بالحاجات حتى يمكن النقائص اللي عنده في الكلوب معناتها نحكيو على مستوى

0: ولا الاداري باش يكون ديجا عارفها. تبقينا شنو هو اللي نحبوا انا يصير معناها حسب رايي الشخصي، اللي هي كونه القاعده اللي باش تصير بين الاداره الرياضيه وبين نبيل الكوكي يكون فيها وقوف على اخطاء الماضي القريب. معناها ماذا بيه انا نبيل الكوكي وطارق سالم كما نقولوا كي يقعدوا في الاجتماع نتاعهم يكونوا فاهمين علاش اخر باساج ولا شنو هما النقائص اللي كانوا في اخر باساج نتاع نبيل الكوكي في نادي هذا السويقسي. اذا كانك من غاديك انت عملت له بون دياغنوستيك وعرفت شنو الاغلاط نتاعك في اخر باساج،
1: هو نبيل الكوكي له نجاحات ولا اخفاقات؟
0: نحكيك على اخر باساج شنو اللي تغير بارافور اخر باساج. اذا كان عرفنا نجاوب على السؤال هذايا معناها شنو اللي صار وقتها وين صارت الاغلاط والاغلاط هذيك باش نصلحوها.
1: هو المؤكد انه الافكتيف تقريبا 80% تغير بارابور الباساج هذاك تاع مينتيريس هذا هذا الواضح مثلا.
2: دونك هو ساعه نرجعوا للاختيار اليوم، ولا واحد يشك في السي في نتاع نبيل الكوكي اللي درب في عديد البلدان العربيه، السودان، الهلال، في الاردن، الفيصلي، في الرمثة، الجزائر، ستيف، برج بعراريج اول ما بدا في السي ار بي، مصر مع المصري البورسعيدي، في تونس درب الفرق تقريبا سن ملعب التونسي، النادي الافريقي، سي بي، نادي رياضي صفاقسي للخامس مره، في ليبيا. حسيلو معناتها كان نرجعوا معناتها تجربته في النادي صفاقسي تقريبا تجارب الكل، صحيح ما ثمش دي تيتر تهزوا لكن فعنا تقريبا عامل 75 مباراه، المباريات الكل فيهم 35 فوز، 24 تعادل، 16 هزيمه، سجل تقريبا قرابه 98 هدف، استقبلوا تقريبا 55، لكن هذا كله ما هما ارقام. والعوده نتاع نبيل ممكن اليوم هذه ممكن تكون تشالنج اكبر منه حاجه اخرى، لانه كما قلت انت اذا كان نقيمه ولا على نقيمه للتجربه اللي فاتت ما كانتش معناتها ناجحه 100%، اليوم بيتيتر ليفيكتيف اليوم اللي موجود في النادي الصفاقسي يشهي اي مدرب باش ياخذ نادي رياضي الصفاقسي. باش نكونوا بصراحه معناتها عندك دي كادر، عندك دي ليدور، عندك دي زونترونور معاك، نحكيوا على علي معلول، على المثلوثي، على الدحمان، على ملاعبيه معناتها دو كاليبر بوف فير لافير. اليوم يظهر لي لو تشالنج ومشاركه في كاس افريقيه والكل حاجات اليشونت لاي مدرب باش ياخذ الفريق. جو بونس مع هيئه مديره قاره اللي هي تنجم معناتها واخيرا معناها هيئه مديره قاره نجم تعاون كثير النادي الرياضي الصفاقسي. ويظهر لي النادي الرياضي الصفاقسي معناتها الاختيار ينجم يكون فيه معناتها عديد اذا كان يزيد يدعموه بشويه انتدابات معناتها سيبلي في بعض المراكز، النادي الرياضي الصفاقسي ينجم يعمل موسم كبير. هذا بمعناتها يلزم التفاف جميع الاحباء وجميع الجماهير مع الفريق كما قاعدين يعملوا فيها توا، وان شاء الله يقدموا موسم ممتاز.
1: واضح بالنسبة للأخبار أنه المتداول بخصوص إعفاء النوادي، نحكي على الرجال، أهلي المصري، نادي الصفاقسي وشباب الوزداد من خوض الدور التمهيدي الأول في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وأنه موعد القرعة باش يكون في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم غرة أوت. مصدر رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حاليا ما زلنا نتواصل معاه يقول لي غير صحيح، لم يغلق سيستم المسابقات، صعب جدا إلى حد الآن حسم عدد الأندية والأندية المعفاة، الفرضية موجودة ولكن إلى حد الآن ما ثم حتى شيء رسمي، في انتظار تحديد عدد النوادي، لأنه بتحديد عدد النوادي نجم نعرفه كم من فريق سيكون معفى إذا كان ثم آفات، لأنه مثلا في الشامبيونز ليج الواضح أنه لا وجود لأي فريق معفى من الدور التمهيدي، وحتى موعد القرعة بتاع كأس الكاف والشامبيونز ليج بتاع الدور التمهيدي الأول والثاني إلى حد الآن لم يحدد. دونك هذه هي الصورة الكاملة في الموضوع. فاصل قصير ثم نتواصل.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. انتم تسمعوا في سبور ماج.
1: مرحبا بكم من جديد، ما زلنا معكم في سبور ماك حتى الأربعة عن تلاشية. مش نحكيه على كأس العالم من جدل الأرجنتين ومصر إلى قمة المغرب وفرنسا. سأقبل كل شيء. كولينا المشرف العام على قطاع التحكيم في الفيفا وفي المونديال يقر بمعنتها صحة قرارات الحكم الفرنسي الذي أدار مباراة مصر والأرجنتين، وكأنها صفعة في وجه العديد من الناس اللي يقولوا لا وظلم المنتخب المصري.
2: لا هو اشوف اشوه كواحد متحمس معناها
1: تظلم وبنالتي كي ترجع لهم بعد
2: تشوفهم معناها ما فيهمش معناها ما فيهمش ليتيج كبير معناها الحقيقة متاع ربي. هو المنتخب المصري شرف ونور وخدم بالباهي بالباهي وحاجة تعمل 66 كيف ماذا بي انا ماذا بي نحكي بحكم عندي هكا علاقه شويه في مصر وبالمصارعه وكل شيء وخدمت غادي ماذا بي ما تكونش حكايه هذه الاربيتراج كما نقولوش ما حاجه نقولوا احنا نتخباو وراها وتولي كما نقولوا نركزوا فيها في عوض نركزوا مش نكملوا اللي خدمناه خاطر اللي تخدم في مصر
1: 80 دقيقه
2: نكملوا 80 دقيقه خاطر مصر معناها تو ماشيه في في في ثنيه باهيه وصلت مع عملت تطور باهي من 2015 2014 اللي هي ما ثماش اليوم من هذا معناتها بعد 10 12 سنه فما تطور محترم جدا في المنتخب المصري ماذا بيه ما يركزوش ولو انه فما وعي الداخل راهو حتى مصاروا مع الداخل كسوا عالميين وكسوا مؤثرين اللي هو كريم فما وعي اللي كونوا الموضوع فيه جانب كبير فني وتكتيكي الخروج بخلاف الحكاية
3: هذا هو اللي نتكلموا عليه. شوف اندهار من
1: ميكرو ميكرو
3: اندهار من الأمور متاع التحكيم اللي معناتها ثم تعاطف كبير صحيح لكن هات نحكيه الأمور الفنية
2: هو أخطأ وهو حتى من ناحية الكاليتي معناها مصر عندها ديكادر قدام الحقيقة في الخط الدفاعي بخلاف حارس المرمى اللي هو ممتاز جدا الخط الدفاعي الأربعة التالي الحقيقة ما هماش متاع مستوى كبير وكبير جدا ما هماش متاع ربع نهائي كاس
1: العالم سواسيم تو تفكرت تعرفني عشان مش نحكي بعث لي مساج في الهدف الثاني متاع المنتخب المصري
2: قالك استعدل
1: لا بعث له قلت له مصر روحت خطر كيف نشوف البنك لي شونجمون اللي صاروا بالوقت كيفاش خرج خرج زيكو وخرج اسمه حسن ودخل مرموش مش مركي الثالث انت رابح 2-0 دقيقة 80 بريسك مركي الثالث الاخر شو عمل لك الاخر دخل لك مهاجم ثاني وخرج ميسي من الصندوق زاد المهاجم نورمال مو تزيدوا مدافع اخر تبتلو قلت له مصر
3: روحت
1: رغم اللي انا معناتها من داخل حتى منحب مصر تتعدى ولكن واضح انه اللعبة كل مش تولي دمي ماتش مش تولي استاد مصلوب والدراع عمل هك
3: انا موافقك تماما هو ثم دو في لا والله وقت بعثت لك معناتها ماركيت دوبل ماركيت الثاني
1: اي وانا جاوبت
3: بالوقت رجعتني بعد دقيقتين ولا ثلاثة وقت اللي وقت خرج وقت تريزيغي ودخل مرموش
1: في الشانجمون اما في 2-0 رجعت
3: في ولا هو دخل مرموش بعد في 2-1 وأول حاجة ثم دوفي أول حاجة خروج إمام عاشور في الشوط الأول للإصابة اثنين خروج حسن هيثم حسن معناتها نحى برشا فاعلية وشدين كورة قدام المصر خاصة في اللي ترانزيسيون لكن كما قال كريم معناتها وقت اللي ميسي نا با تروفي لي اسباس قدام الصندوق خرجوا هزوا للدومي اسباس وهزوا الكلوارات باش يسنتر ويحط الكرة في
1: وزين هذاك
3: بيانكو اللي هما بيانكو مصر تحس مكتلين ستة لكن ستة سي بار لونتري بالخلاف لي زاريير لي دومي يدخلوا شوية للواحد معناتها سي دي زورغانيزاسيون بور موا المشكلة الكبيرة اللي معناها قام بها حسام حسن سكو حتى بعد الهدف الثاني تخمروا حتى ستاف تخمر وهنا ما نقولوش الاكسبيريونس ما نقولوش لا ساجيس ما نقولوش الحكمة ما نقولوش مش مصدقين رواحهم حتى لوجيكمون حتى كي قبلت الهدف معناتها هدف راهو خايبه برشا 2-0 يرجعوا لك في دقيقه 80 بهدف 2-1 ما عرفوش كيفاش وما يقعدوا كونسونتري كالم حتى وصلت
1: لا
3: قوه الادفيرسير معك ما انت وينك انت زاده صحيح انت اليوم حتى في 2-2 يا خويا سا سوفوا كو سي با تو مومون فور اش نجم نعمل
1: انا مش علاش لاريد روايه
3: هزني البرولونغاسيون خلينا نتنفس ونحكيو ومازال عندي 30 مينوت مش اش معناتها طالعين الكل معناها البونتو راهو سي تي نو نايفتي توتال دو لا بار دو معناتها ليكيب ناسيونال نتاع مصر سي دوماج
1: انا جي ريزومي مسؤوليه انه ما صايبش باس قبل البونتو الثالث
3: بيان سور بيان سور بيان سور يتحمل لا لا يتحمل باش نكونوا واضحين شوف شوف ما ثماش دي ستار اليوم اليوم لا لا لا تبال تبال دروا دو فير ان ايرور كوم سا انا بالنسبه لي غلط معناتها اسمه اسمعني اذا كان اسمه محمد صلاح يلدوا ياكل العصا يميريت با باسكو في اللحظه هذيك تا با لو دروا دو فير ان ايرور كوم سا هنا ليغويزم هنا ليغو هنا ثم حاجات تدخل فيها راهو سي تري امبورطون هذا هو الفرق بين بين سكون ابل لا ريزيليونس مونتال اي لونديرونس مونتال لا ريزيليونس مونتال نتاع لي ارجنتان نتاع ارجع لي زيكيب لافريك دو سود كيفاش خرجت الكونغو كيفاش خرجت السنغال كيفاش خرجت هنا لي زيكيب اوروبيان يعملوا سي كون ابل ريزيليونس مونتال اللي هي كيفاش ابري ان شوك ابري ان بروبليم ابري ان كريز جو في مو سيرباسي ونرجع في الماتش ولونديرونس مونتال اللي هي كيفاش جو دو مانتينير النيفو اللي وصلت له انا افيك بوكو دو كونسونتراسيون افيك بوكو دو دابنيغاسيون افيك بوكو دو سيرينيتي معناتها كالم باش انا هنا زاد حتى كيف يبدا الفيزيك ما يجاوبش المونتال لونديرونس مونتال تطيح
2: هذه العركه القادمه في العلم
1: اي سيدي سي مصر
3: سبور
1: سي لافن مصر مصر
2: بالحكايه على المغرب
3: بسرعه سي لافن دي سبور
2: دكتور كما تقول انت هو دكتور
1: بروفيسور
2: بروفيسور العركه القادمه في العالم تو بعد ما باش نكملوا السيكل هذا نتاع كل ما فيزيوناج وكل شيء باش نكملوا تري بيانتو العركه القادمه في العشريه القادمه ولا نقولوا 20 سنه القادمه هي كل ما نورولوجيك وكل ما مونتال
3: كونيتيف مونتال
2: هذا معناها كيما نقولوا كيفاش تتصرف مع الفيزيونومي كيفاش تتفاعل معاه وكيفاش تحط روحك ديما سرا كيما قال البروفيسور بارابور للاحداث اللي تصير وسط الماتش وكيفاش تبدا مربوط معناتها كل ما نورولوجيك مع بدنك
3: اما جيب شكون يفهم
1: المنتخب المغربي يواجه منتخب فرنسا الليله وسيم هل بالامكان رغم انه فرنسا الحقيقه تحسوا المنتخب لمبة تابل معناتها ريال مو تحسوا منتخب قوي جدا وهو المرشح الاول فوز باللقب
2: اي ريال مو اجماع ومعناها ما فماش معناها السوربريز باش تكون كان فرنسا ما تهزش ولو انه انا متوقع من اول ما بدات كوب دي موند معناها متوقع لونجلتير باش تهز لكن فرنسا بالنسبه معناها للعالم اجمع كان ما تهزش فرنسا راهو اللي هزها يعطي الصحه وبدرجه اقل اسبانيا معناها كيفاش نعمل هكا من البنك
1: شو ترتبها ما تعرفش تقول بدرجه اقل اسبانيا كيفاش ترتبها
2: نحكي لك
1: خاطر اسبانيا تصطدم بفرنسا في النصف النهائي
2: نحكي لك العالم كامل العالم كامل معناها فرنسا هذيك الناس كل معناها بنسبه 90% 95% الناس كل مقتنعين باللي شفناه معناها كانوا فرنسا اقوى واحده معناها فهمت يعني كان تخرج اليوم المغرب ماهيش
1: مفاجأة
2: والعكس كان حصل معنا كان المغرب تعديت وهي هذيك المفاجأة ويعطيه بالصحة المغرب المغرب هل عندها الإمكانيات باش تفوز على فرنسا إنما عندها الإمكانيات باش تفوز على فرنسا وما واش معناها ما عندها الإمكانيات علاش
1: حتى دون السيباري
2: خاطر الفيكو
1: حتى من غير السيباري
2: حتى من غير السيباري عادي واش نقول لك علاش خاطر الفيكو نتاع المغرب ولا يسمح لها ان هي تفارع الماتشات هذوما وهي مرتاحه تفارحهم وهي ما عندهاش كيما نقولوا احنا مركب نتاع نقص مركب نتاع نقص هي قضاو عليه في المغرب ولا مقتنعين كريم راهو دومي فينال تاع كوب دي موند اللي فاتت تعرفكم فيه في كتر كادر اليوم مش موجودين مش تفهم المغرب كيفاش ولاو يخبوا راهو دومي فينال اللي فات شوشكم عندك سفيان عمله مش موجود صحيح. عندك حكيم زياش مش موجود وعندك سفيان بوفال مش موجود بوفال. وعندك يوسف النصيري مش موجود هذوما أربعة رومان سايس هذوما أربعة ركيز خمسة ركيز كانوا موجودين سايس في بالي ملعب ونايف أكرد كانوا موجودين في الدومي فينال اللي فات أربع سنين تالي اليوم أمرابط موجود
1: أما موجود
2: اليوم مش موجودين تشوف اللي المغرب ما عادش ما أنت معمل على هكا نقولوا احنا لونسيانتي برشا ما عاملين على إسبري دي جروب على فكرة معينة يقودها واحد ولدهم وفيهم الدنيا
1: يعني نحن نسأل حاجة انا كنت موجود في قطر وتفرجت على ماتشات منتخب المغربي ودخلت لهم حتى زوج مباريات المنتخب المغربي كان يلعب ديما على الرياكسيون البوزيسيون دو لابال براتيكمون عند الفرق اللي ينافسوا المغرب الكل لو انه راهو في 2022 معناتها القرعه جات لطف برا معناتها اسبانيا البرتغال منتخبات قويه جدا لعبت لها وفرنسا بعد في الدومي فينال المغرب كانت تقريبا بوزيسيون 30% تلعب التالي وتلعب لي كونتر اتاك تو تحس المغرب مع البرازيل مع هولندا المغرب تاخذ البوسيسيون وتشد الكره وتصنع هي اللعب وتعمل اكثر فرص مقارنه بالفرق الاخرى. معناتها تحس هي اكثر كونفيون في المباراه بارابور الاخرين. وهذا ما كانش
2: انا عندي تعليق في الموضوع هذا. سامحني كوتش.
1: بدلت معناتها المغرب ديجات بدلت بارابور لمين فاندور.
2: المغرب مش بدلت، المغرب فهمت كره القدم. كره القدم فيش فيها تروافاز، فيها يا اما الكره تكون عندك يا اما انت باش تمشي تخدم ديريكتومون لي ترانزيسيون باش تعمل زوز انواع عندك يا اتاك رابيد يا اتاك يا كونتر اتاك يا اتاك بلاسي ثلاثه حاجات هذوما وزيدو معناتها عكس واحد اخر يكون بياريتي. المغرب ولات عندها كيما باش نقولوا
1: لي
2: زوتي الكل
1: اللي ما كانوش في
2: 2020 اي فاز نتاع جو يقدوها بالمرتاح من غير حتى كومبليت
1: بيان سامبل. اما ما كانش هذا في 2022 اللي يحكي عليه هو معناتها توا جو اوفونسيف ما كانش موجود.
3: وسيم حكى قال لك ساعه كلمه توندونس 2018 لو فوتبول معناها لاناليز دو كوب دو موند سي لو فوتبول دي ترانزيسيون وفرنسا كيفاش كوب دو موند 2022 نحكيو على البوسيسيون بيان كو المغرب تبدلت اليوم كوب دو موند 2026 مش نحكيو على الفيرتيكاليتي دو جو ولي دومي اسباس معناتها والديفونس ا 3 باش نعملوا سوبيريتي نوميريك ولارجور. هذا كان نحكيو لاناليز كوب دو موند. المغرب شنو اللي تبدل؟ انا احسن كلمه عجبتني سي لو جروب سي كو لو بروجي ديما هو قائم الذات. حتى مشى الركراكي وجا محمد وهبي لو بروجي قائم الذات سي كو لوساتور ديما موجوده نتاع ليكيب. اليوم كيف يدخل لك عينيه وبعدي في وسط الميدان تحس ملاعبيه تقول عليه ما عنده 10 سنين يلعبوا بعدي كان ليكيب نتاع ليكيب ناسيونال دو فرانس ايفان في مارس في شهرين التالي. اليوم دونك ليكيب تحس ثم اوساتور وبروجي اليوم قاعده تقدم وقاعده تتطور وتمشي على حسب لي زادفيرسير. المغرب الماتش اللي فات راهو كونتر كندا هكا ولا كونتر كندا ان با كونفانكو
2: لا ميتون عادي
3: وهذا سي بوزيتيف للمغرب. هيك علاش انا راني اليوم نستنى اللي المغرب مش تعمل ماتش كبير
1: باش جايكم البونستيك نحكيو كذلك على هيمنه اوروبيه وخاصه الدوري الانجليزي. وسيم نحكيو على 40 لاعب من اصل 88 نجم يكونوا اساسيين لانه ثم 8 منتخبات في الاحداث 88 بنسبه توصل 45% من اللاعبين اللي ينشطوا في 8 منتخبات اللي هما 6 اوروبيين ومنتخبين واحد افريقي واحد افريقي والمنتخب الاخر من امريكا اللاتينيه اللي هو المغرب والارجنتين. دونك نسبه 45% من اللاعبين اللي يلعبوا ولا مرشح انهم يكونوا اساسيين يلعبوا في البريمير ليج.
2: حكيت هذا كلام انا
1: حقيقه معناتها شيفر محترم جدا.
2: مش شيفر شوف الداتا راهو
1: توصل بعد الدوري الاسباني
2: الداتا في اي
1: خاطر اتلتيكو والبارسا عندهم برشا ملاعبين موجودين خاصه مع
2: في العالم راهو في اي دومين في اي بزنس راهو حاجه مهمه جدا. كيقولوا 40% من ملاعبيه
1: 45%
2: من البريمير ليج ونحي منهم النجوم المؤثرين تو كلهم مش بريمير ليج المؤثرين تو حاليا نحي هالاند هاري كين بيلينغهام اوليزي ديمبيلي ميسي مبابي
1: هيرو
2: ما هماش بريمير ليج. معناها الناس اللي تهز في الجروب هما اللي بريمير ليج اللي يهزوا في الجروب اللي يعملوا في الديفيرينس ما هماش بريمير ليج. معناها واللي يهز جروب جنرال مشكول يهز جروب او كوتش ينجم يفسر لنا اكثر اللي عندهم اكثر رواج واكثر كونسنتراسيون
3: معناها قد يلعبوا ماتش في لومبيتير
2: لا مش قداش يلعبوا ماتش الأصح مش على قداش يلعبوا ماتش اعطيني التون افكتيف والانتونسيتي نتاع اللعب قداش يعمل لي من سبرينت في كل ماتش
3: توتافي.
2: معناها نجم نلعب لك انا 50 ماتش في السيزون اما 50 ماتش وانا معناها كما نقولوا احنا نمشي في في في ريتم نورمال. اما تلعب 38 ماتش وزيد من الكوب تلعب عندها حوالي 50 نقولوا احنا 45 نقولوا 40 ماتش نقولوا 40 ماتش بلي بليسور تلعب 40 ماتش في هاي انتنسيتي راك باش تكون كومبيتيتيف على الاخر بيرفورمون على الاخر تزيدهم لي سوبر جوور هذوما اللي يعملوا ديفيرينسا كاو تلقى روحك
1: نلقاو كذلك 18% من اللاعبين يلعبوا في الليغا الاسبانيه تقريبا بريسك شطر ولا لا شطر نتاع البريمير ليغ ثم نسب اخرى اضعف بكثير 12% دوري فرنسي لانه ثم بي اس جي عنده برشا ملاعبيه دونك موجودين خاصة مع المنتخب الفرنسي إيطالي كيف وبقية الدوريات. في النوادي نلقاو برشلونة عنده 10 لاعبين
3: ريال وين
1: أرسنال إنجليزي 10 لاعبين مانشستر سيتي واتيتيكو مدريد 8 لاعبين لكل فريق و7 ملاعبية من باريس سان جيرمان هذو بين يلعبوا أساسيين وغير أساسيين راهو دونك واضح الحقيقة التفوق الاوروبي. خلينا نمشيو للي برونوستيك نتاعكم باش نلعبوا لعبه مع بعضنا نتاع وصولا للدور النهائي ومن سيفوز باللقب وش نقارنوا نتائجكم بالأوبتا شنو قالت فرنسا المغرب بونستيك
2: فرنسا تتعدى
1: نقول
2: معلومه في الحاجه هذه
1: بسرعه
2: راهو فرنسا ما قبلتش اهداف في الـ في الـ في التورنوا هذاك كان على مونك دو كونسونتراسيون رهيب بعد 3 بلاش معناها قبلت السنغال بعد 3 بلاش رولاشي هدف مع النرويج 3 بلاش في 20 دقيقه قبلوا هدف كما نقولوا احنا هما مش
1: كنستنى في اسبانيا فرنسا زوز
2: معناها المغرب ان شاء الله ان شاء الله تخطف هدف على اثر عدم التركيز وتربح هذا امنيه تربح المغرب لكن
1: توقعات
2: 3-2 فرنسا
1: 3-2
3: 2-1 للمغرب بعد التمديد بعد البرولونغاسيون
1: لانجلتير اسبانيا
2: انا برو يو كي خويا
1: لانجلتير اسبانيا منطقه تاني اي
2: لا
3: لا مش
2: لانجلتير خاطر اسبانيا مشيت فرنسا لانجلتير مشي الاخرى
1: لانجلتير لانجلتير النرويج
2: اي لانجلتير لانجلتير بيان سور لانجلتير لانجلتير 3 بلاش ولا 3 بواحد
3: لانجلتير 2-0
1: اسبانيا بلجيكا
2: اسبانيا بلجيكا
1: لا بالاسبانيا بلجيكا
2: اسبانيا اسبانيا 2-1
3: اسبانيا 3-1
1: وسويسرا الارجنتين كيف حاس سويسرا
2: اي نقول 2-1 ولا نقول برولونغاسيون وبينانتيات لسويسرا
1: سويسرا خروج الارجنتين واضح
3: نتصور ميسي مش يسجل 2-0
1: 2-0 دونك انت عندك فرنسا اسبانيا في نصف النهائي الاول ثم سويسرا لانجلتير اي اعطيني شكون يترشح منها لانجلتير
2: وفينال لانجلتير تهز لانجلتير
1: فينال لانجلتير وهي شكون
2: فرنسا وتهز لانجلتير
1: واضح
3: انت بالنسبه لي الفينال لانجلتير اسبانيا
1: لانجلتير اسبانيا دونك فرنسا تروح من نصف المغرب تروح مع اسبانيا خاطر المغرب ترشح
3: بالضبط
1: ولانجلتير تقصي الارجنتين بالنسبه لي
3: بالضبط
1: دونك شكون يهز اللقب
3: انا ما وسيم لانجلتير انا
1: لانجلتير زوز قولوا لانجلتير
3: الاول حطيت
1: لانجلتير نمشيو الاوبتا اوبتا شنو قالت بالضبط
2: اوبتا بس قالت فرنسا
3: اكيد
1: يعني باش نعطيك تا دونك المنتخب الفرنسي بنسبه 27% سيحرز اللقب بالنسبه لاوبتا 21% يقولوا اسبانيا 17% يقولوا الارجنتين قبل لانجلتير بالنسبه لاوبتا 16% لانجلتير اللي هي الرابعه حسب اوبتا انتم زوز اخترتوها هي تهز اللقب لانه وسيب بالتمني اكثر منه بالعقل
3: اي العاطفه
1: خاطر قبلها كان يحكي على فرنسا النرويج 7% قبل المغرب وسويسرا وبلجيكا اللي هما مع بعضهم 4% فرضيه التاهل لدور النصف النهائي بسرعه 74% فرنسا تتاهل اسبانيا 70% الارجنتين 69% لانجلتير 62% نورفيج 38 سويسرا 31 المغرب 26 وبلجيكا 30% نسبة فرنسا نصف النهائي 44% وكذلك اسبانيا 36% هي الارجنتين والانجلتير 35 هذه بالنسبة لأبرز الأرقام هذا بالنسبة بطبيعة لأوبتا وأوبتا حقيقة نجحت برشا في الكوب دي موند هذه في تقريب الاستاتيستيك براتيكمون ما غلطتش برشا أوبتا والعلم واضح مره اخرى
2: مازال
1: دقيق شكرا وسيم الجعبي يعطيك الصحه شكرا وسيم علا ميرسي لانكم اخترتوا ديون اف ام شكرا توت ليكيب ملتقانا غدو حي ان شاء الله الثلاثاء الى الاربعاء تاع العشيه
4: انتم تسمعوا في سبور ماغ تسمعوا ديون اف ام في نادي الاول وطن القبلي على 106 في المهديه والمستير

0: Food.com. Publicité. محلاك تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج، ان امنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

0: Cudkom. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز الرابعة ديوان اف ام عسلمة. بدء الإعلان عن نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا عبر الإرسالية القصيرة. الجامعة العامة للبريد تعلن التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بعنوان الديوان الوطني للبريد وتؤجل التجمع العمالي المقرر تنفيذه يوم السبت القادم أمام مقر الديوان إلى موعد لاحق وتقول إن الجلسات المنعقدة طيلة الأسبوعين الفارطين أفضت إلى الاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بعنوان الديوان الوطني للبريد الذي سيتم عرضه على مجلس إدارة مخصص للغرض. أشغال محطة الطاقة الفولت الضوئية بمعتمدية الشبيكة من ولاية القيروان تتقدم بحوالي 34% وهو مشروع استراتيجي لإنتاج 105 ميجاوات من الكهرباء النظيفة ويعد الأول من نوعه بتمويل تونسي وبكفاءة وطنية بنسبة 100% والثاني من نوعه في ولاية القيروان بعد محطة صبيخة وفق ما أفاد به معتمد الشبيكة شوقي سالم لوكالة تونس فريقة للأنباء. الأجهزة الرقابية المشتركة بولاية بنزرت تتمكن من حجز ما يوازي 6250 كراسا مدرسيا منها 2550 كراسا مدعما و2500 كراس مدعم رقم 48 و1200 كراس مدعم رقم 24 مخفية بقصد المضاربة بأحد المخازن العشوائية الواقعة بمنطقة المتلين من معتمدية رأس جبل. وقد تم الحجز الفعلي للكراسات وتحرير محاضر ضد المخالف بالتوازي مع إتمام إجراءات بيع المحجوز وإيداع محصوله المالي بالخزينة العامة للدولة. إلى الشأن الدولي، وزارة الخارجية الإيرانية تعلن إجراء مباحثات هاتفية منفصلة مع نظيريه العماني والتركي بشأن الأحداث في مضيق هرمز والتأكيد على أهمية الدبلوماسية ومواصلة التنسيق لمنع التصعيد. ارتفاع حصيلة وفيات فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 600 حالة. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
2: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: Les hits sans limite, en ligne, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutkom. Fun time. كنهار مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم وتحية لكم وشكرا على اختياركم ديوان فام باش تابعونا في حلقة جديدة من برنامج فان تايم كيما كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للسبعة، ثلاثة سوايع من البث المباشر نقدم لكم فيهم تغطية لمختلف التظاهرات الثقافية والفنية واستضافات متنوعة، وطبعا نفتح ملفات الشأن الثقافي بارشا بارشا ما يتقال الحقيقة بوكو دو بوليميك مع انطلاق الموسم الصيفي. إن شاء الله نجيكم بصحيح على امتداد الحلقات امتاعنا. تحية كبيرة لمخرج الحلقة اللي رافقني هذا المساء، عزيز العوني. هلو عزيز. وأيضا سلموا برشا برشا على حسين يحيى معنا في الإخراج الرقمي. مرحبا مرحبا حسين. وعلى مستوى الإعداد كيما العادة الصحفية المتميزة جميلة الصحفية تشدلي الخياتي. نحب نرجعكم 2007، نحب نرجعكم الكارتاج 2007، ونرجعكم الوقفة سلطان الطرب في كارتاج 2007 وقت اللي غنينا خسرت كل الناس علشانه.

verità.

bukrah atar.

0: في ايده خني هكا غنيلنا جورج وسوف يوصلنا للاربعة واربعة التحق بيا رضوين توينسي. مرحبا رضوين.
1: بعفيف مرحبا بيك وسهلا تسمع فينا الكل.
0: منورنا يا رضوين. اليوم باش نحكيو على فنانة قديرة وفنانة كبيرة ومطربة من الأصوات العربية الهامة،
1: ميادة الحناوي.
0: ايوي ميادة الحناوي، باش نرجعوا نتذكروا مسيرة كبيرة متاع متاع الفنانة هذه، ولكن باش نقفوا في بعض النقاط بالطبيعة في الفقرة الخاصة برضوين كما تعودتوا كل يوم، ومن بعد باش نسمعوا ميادة الحناوي، ميادة اللي موجودة سنة على ركح مسرح مهرجان قرطاج الدولي واللي باش تقابل جمهورها، ويبدو انه زيدا ماشي حدا، فما أصوات أخرين باش يكونوا موجودين في هذه السهرة. عموما أنا شخصيا من نجم كان نفرح بوجود ميادة الحناوي في كارتاج، يليق بها كارتاج وهي تليق بكارتاج، وما زلت نؤمن وأنه ما زلت قادرة وأنها تغني وأنها تقدم، وشفتها في حفلات ويكفي حضورها، يكفي حضورها تغني وإحنا ميادة يكفي حضورها
1: خصوصا بعد غياب كبير على مسرح.
0: أيوة بعد غياب كبير. يلا نمشي ولزوم فن مع رضوين.
2: زوم فن.
0: ألوغ باش نبداو رضوين؟
1: باش نبداو بميادة الحناوي في أرقام نجمة اليوم لقبت بمطربة الجيل. نحكيو على ميادة الحناوي، أرقام على منصة سبوتيفاي، أكثر من 437 ألف مستمع شهريا على سبوتيفاي، وبتبيع الأرقام تتغير مع الوقت. أغنية الحب اللي كانت جاوزت 12 مليون استماع على سبوتيفاي، أغنية بينت الحب علي جاوزت 10 ملايين استماع، أغنية أنا بعشقك ما يقارب 5 ملايين استماع، بخلاف عشرات الملايين من المشاهدات على منصات أخرى. فازت بجائزة الدولة التقديرية السورية في الفنون عام 2017، وهي من أعلى الجوائز الثقافية الرسمية في سوريا. تكرمت زادة في عديد من المهرجانات العربية، ميادة اللي أصدرت نحو 20 ألبوم غنائي خلال مسيرتها. قدمت أغاني من كلاسيكيات الطرب العربي وحقت بهم انتشار عربي واسع، كيف أنا بعشقك، الحب اللي كان، سيدي أنا، فاتت سنة، غيرت حياتي، أنا مغرمة بيك ومش عويدك. تعاونت مع نخبة من كبار الملحنين العرب، نحكيه على أسماء كبيرة برشا، محمد عبد الوهاب، بليغ حمدي، رياض سرباتي، محمد الموجي، سيد مكاوي وصلاح الشرنوبي. غنت في أعرق المسارح، نحكيه على مسرح قرطاج، دار الأوبرا المصرية في القاهرة، مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن، دار الأوبرا السورية في دمشق، ومسرح الأولمبيا بباريس. نحكيه على أول مطربة عربية سجلت عملها بنظام تراكات ملتي تراك ريكوردينج، وأول مطربة عربية زادة طرحت أعمالها في سيديات.
0: أيوة أول استوانات العربية كانت بأمضاء الفنانة ميادة الحناوي.
1: طبعا نمشيو الميادة الحناوي، حياة ميادة الحناوي
0: على مستوى الفن قبل ما تمشي لحياتها، احنا جينا على الاقل كبر وتربى من بين الاسماء اللي تربينا عليهم هي ميادة الحناوي، اللي دخلت للفن وهي صغيرة بالكل، معناها بدأت تغني وهي صغيرة، وزاحمت كبار الفنانين والاسماء الكبيرة اللي كانت فارضة روحها على الساحة، وبش نشوفه معاك ما كانش الامر سهل بالنسبة لها، وانها بش تفرض روحها رغم الصوت ورغم القوة الفنية اللي عندها.
1: نقطة قوتها عفيف انه تعاملت مع كبار الملحنين، ذاك اللي مهد لها الطريق بالقداء وخليها توصل للنجومية.
0: يلا احكي لنا شوي كيف عاشت
1: ميادة الحناوي. ميادة الحناوي ولدت في 8 اكتوبر 1959 بمدينة حلب سورية، ما جبتش البرج المرة دي يا عفيف.
0: تربيت 8 اكتوبر
1: 8 اكتوبر 1959
0: سكوربيو معناها بالعقرب العذراء
1: لا
0: نسيت.
1: بمدينة ميادة الحناوي ولدت في 8 أكتوبر 1959 بمدينة حلب سورية، تربيت في عائلة تحب الموسيقى وتأثرت بلي هي صغيرة بأغاني أم كلثوم، وهذا من بين الأسباب اللي خليتها تكون أسلوبها الغنائي. اكتشفها الموسيقار العظيم محمد عبد الوهاب وقت اللي سمحها تغني في مصيف في سوريا، وحجبوا صوتها، طلب منها نجي لمصر باش تبدأ مسيرتها الغنائية. الشيء اللي رفضته ميادة في البداية وقالت أنه من الأول كانت رافضة لفكرة احتراف الفن، لكن بعد وفاة زوجها انطلقت نحو مصر وحضرها الموسيقار محمد عبد الوهاب ألحان خاصة بها، بدأت مسيرتها الاحترافية عام 1977، وفي بداية الثمانينات انطلقت شهرتها العربية بعد تعاونها مع بليغ حمدي. ومن هنا بدأت الإشاعات يا عفيف. من هنا بدأ الغموض يا عفيف.
0: اللقاء مع بليغ كان نقطة تحول في مسيرتها.
1: هي أكثر الأغاني اللي تشهرت بهم هي اللي يعني اللي لحنها بليغ. ميادة عانت برشة من الشائعات لسنوات، كانت برشة شائعات تدور حول علاقتها، علاقة حب بينها وبين الملحن بليغ حمدي، وهذا الشيء اللي انفاته ميادة وأكدت أنه كان مجرد تعاون فني فقط.
0: هو راويج أقول لك معنيها ما تعرف أنت في الشرق العربي بصفة عامة وفي المجتمعات العربية بصفة خاصة، كي تكون المرأة جميلة تكون عرضة لعديد الشائعات. أكيد. وهي كانت فائقة الجمال، معنيها تبلورة وتبارك الله ميادة حنانية، يعني جمال صارخ. فأكيد وأنه هذا الحضور الجمال الصارخ والصوت والأداء أكيد بشي عملها برشا مشاكل.
1: أكيد أكيد. أنا الحقيقة تفاجأت البارح، بقيت نشوف في التصاور، بقيت نشوف في المسيرة، بقيت نشوف نجمة بجميع المقاييس الحقيقة. نحكي وزاد على نقطة مهمة، عفوا نحكي على ترحيل ميادة من مصر عام 1977، وهذه النقطة دارت عليها برشا إشاعات. هذا هو نفس العام اللي بدأت فيه ميادة أول تعاونها مع الموسيقار محمد عبد الوهاب. منعت من دخول مصر لسنوات لأسباب مجهولة دون أي تفسير. لين تخرج ميادة وصفت اللي صار بأنه غيرت نساء، وأنه الملحن محمد عبد الوهاب اهتم بها بشكل كبير، الشيء اللي أثار غيرت زوجته.
0: معنى اتهمت زوجت عبد الوهاب بأن هي كانت وراء ترحيلها من مصر.
1: اتهمت زوجت بطريقة ضمنية أنه هي كانت وراء ترحيلها من مصر، لأنه محمد عبد الوهاب كان مهتم برشا بميادة. لكن بعد سنوات مصر عودت فتحت أبوابها للميادة. يعني ميادة زادة بعد غياب طويل على مسرح قرطاج، ترجع لنا سنة في الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. عرض ميادة باش يكون إن شاء الله نهار 4 أوت مع الفنان الشاب محمد خيري، وممكن تكون معها زادة نور
0: قمر. شفنا قبيلة شوية على مواقع التواصل الاجتماعي وأنه نور قمر ممكن تكون موجودة، يبدو أنه خبر مؤكد تكون زادة موجودة في هذه السهرة.
1: يعني بعد غياب كبير من 2005 معناه هي غايبة على مهرجان قرطاج، السنة باش ترجع لنا إن شاء الله ميادة.
0: شفناها احنا في حفلات، شفناها في الخليج العربي، شفناها على المسرح، شفتها تغني في ديو مع الفنانة أحلام مثلا، كانت ممتازة. معناها إن شاء الله تكون سهرة جميلة في قرطاج، وأنا متأكدة وأنه الجمهور باش يكون بأعداد كبيرة جدا، لأنه أعمال ميادة الحناوي مش كان جيلي أنا وجيلي أكبر مني. أنا مثلا حبيتها من الوالدة ربي فضلها، وإحنا صغار كان شريط كاسيت تحط ميادة الحناوي، دونك وين صغيرة بكل نسمة في ميادة، ذيك عليش كبرت نحب الطرب ونحب الأغاني الطربية. ولقائي بالفنانة ميادة الحناوي وحواري مع الفنانة ميادة الحناوي بالنسبة لي من أكثر الحاجات اللي نفتخر بها واللي نعتز بها، هو حواري مع الفنانة ميادة حناوي في 2005 جوستومون، معناها في آخر مرة جيت فيها البودس وجيت فيها المهرجان قرطاج، وكانت في قمة الروعة وقمة التواضع وقمة العفوية، وعملنا لقاء رائع جدا في قناة حنبعل اللي ما يتنسيش. معناها لكينا حلم متحقق بالنسبة لي أني نلتقي واحدة من كبار الفنانين كما ميادة حناوي.
1: كي نحكيه على نشوف الأرقام تاع سبوتيفاي، نحكيه أنه عباد ما زلت إلى حد الآن أنه تسمع في ميادة الحناوي. ميادة الحناوي مطربة الأجيال فعلا، الأجيال الكل تسمع فيها. نحكيه على أرقام خيالية،
0: الفنانين الجدد، الفنانين الشبان مازالوا يغنيوا لها في أغانيها.
1: نحكي على 12 مليون وفوق ال 12 مليون مستمع على سبوتيفاي للأغاني فقط.
0: هذا غير الأغاني متاعها اللي مشيت كافر واللي غنيوها برشا فنانين شبين، واللي قاعدة تتبرتاج أو قاعدة موجودة على كل المنصات بمعنية غادي شوية من الملايين. ما أنت جابش تحسب روكي بش تحسب الاستماع، لأنه قبل كان استماع ما كانش فيوز، معنية كان بالنسبة الاستماع ما تجمش تحدد. معنية في العالم العربي ميدا حناوي وكانت محبوبة ولا زالت محبوبة. ميرسي، نعطيك صحة رضوين.
1: شكرا.
0: زوم فن. هما غنيها كل حلوين، ولكن احنا نحبوا نسمع أغنية اللي مثلت الفارق في مسيرتها، وكانت برشا ناس قالوا أنه الأغنية هذه بليغ حمدي حب يجاوب وردة من خلال الأغنية هذه بتو يحكي لنا عليها المرة الجاية رضوان في فقرة خاصة بالفنانة وردة الجزائرية. باش نسمو الحب اللي كان.

0: والله زمان يا هوا زمان ميد الحناوي دونك توصلنا للأربعة وثمانية وثلاثين دقيقة على ديوانا فهم. تحية لكم الناس الكل، مرحبا بكل من يتبع فينا، أصدقائنا متابعينا الأوفياء اللي تابعوا فينا على شان يوتيوب متاعنا ديوانا فهم لايف، مرحبا بكم الناس الكل. وخليني نبدأ مبارك وقول مبروك للناجحين في البكالوريا دورة المراقبة، بداوا لغزلتاء يخرجوا دونك، وقولوا لهم ألف ألف مبروك وربي يفرح الناس الكل ويسعد الناس الكل. وزميلتنا مريم بوستة تحب تقول الولد خالها ألف ألف مبروك النجاح في البكالوريا محمد الهيدي، إن شاء الله مبروك يا محمد الهيدي. وذي ديديكاس جيك من مريومة مريم بوستة، ربي ينجح الجميع ويفرح الناس الكل يا رب. احنا باش نكملوا في الاجواء متاعنا، في الاجواء متاع الصيف والمهرجانات الصيفيه، والتحق بيا غازي بالقيد. هلو غازي،
1: اهلا عفيف،
0: مرحبا.
1: يعيشك.
0: انا نحب نفهم تجي نهار بنهار.
1: والله ظروف المباشر.
0: لا ما لا باش نبداو نفهموا بعضنا هكا هاو. وانتي حرة
1: ريتا هي هذا اسمها غصرة، اسمك تعدي اونترتيان
0: رضوان ما يعرفش
2: رضوان تسلك
0: طيب يشلك الكونة اللي كنت يا هوكا شفتك فيش خرج منا. دونك غازي على شو باش تحكي لنا اليوم؟
1: اليوم باش نحكي على كواليس المهرجانات عفاف،
0: بدات
1: تغلي الدنيا بشوية بشوية، والبوليميك وليت في ساعة في ساعة، والتراند ورا اختها وليت مع خالت نجري مع خالت اجا تراند اخي تراند
0: اقف اقف
1: هاكا تنشوفوا شويه مهرجان نابل، نشوفوا شويه ليتيكي مارشينوار. حكينا برشا على حكايه محمد جبالي اللي لقت برشا تفاعل على مواقع التواصل،
0: مازالت الى الان
1: مازالت وماهيش باش مش باش تكمل في ساعه، مازالت موجوده اكثر. ولهنا وين يهزنا الموضوع لتصريحات المسؤولين. عفاف اليوم المسؤول راهو عنده واجب في تصريحاته، مش انه نجم يبرد الراي العام، ياخذ الفنان كما هو راهو بريتو، المسؤول مسؤول والفنان فنان، وديما المسؤول هو اللي عنده على عاتقه المسؤوليه هذه مش الفنان. دونك نجم نقبل تصريحات الفنانين.
0: اي قريب قريب باش تقول لهم يكون منكم الهدي.
1: والله
0: يكون منكم الهدي انتوما،
1: ما يجي شكاكه. انا تعرف اول ما بديت الريبريك عفيف بديت نخمم منين باش تجيني ترانت. الحقيقه خممت قلت باز من الفنانين، جموح الفنان هكا وسرعه الفنان والتخميره نتاعو هي اللي باش تعطيني ترانت. ما رعني إلا أنه المسؤولين هما ما شاء الله عطاوني تراند ويرحم والديكم. أثثتوا معايا الريبريك هذية.
0: ليه مازال مازال راه مازال الصيف طويل ومازال باش فما برشا دي بوليميك، وهك تشوف معناها حتى على المستوى الإعلامي والمستوى الصحفي قاعد يصير في برشا حاجات، ومنهم مهرجان نابل نبداو بيه.
1: مهرجان نابل نبداو بيه. مهرجان نابل هبط بوبليكاسيون على الباج فيسبوك أوفيسيال نتاعو، فيها يعلم مدير مهرجان نابل الدولي كافة الإعلاميين في مختلف المجالات إذاعية كانت تلفزية أو إلكترونية الراغبين في تغطية فعاليات الدورة 38 لمهرجان نابل الدولي من 18 جويلية إلى 25 أوت 2026. قاعدين نقرأوا في البلاغ إلى حد الآن ما فهم شيء موش عادي. إعلام عادي. الالتزام بمواكبة جميع العروض بدون انقطاع، وإرسال صورة شمسية ومطلب باسم مدير المهرجان. هذا اللي خذوها الصحفيين بسوء نية خلينا نقوله.
0: لا مش سوء نية غازي، لا يرد بيلك راك تبي تحكي على الصحفيين كلمة بحسين. مش سوء نية أنه كل شيء عادي، إلا أنك تقولهم يلزم تغطيه كل السهرات معنى الالتزام يا سبحان الله.
1: حطها في مربع، الالتزام بمواكبة جميع العروض بدون انقطاع. امرضت وما نجمتش.
0: لا تلتزم ملتزم.
1: ما التزمتش شنو باش تعمل؟
0: تمشي يا تحبي.
1: ما تحبي. انا خذيت البادج نتاعي باش نتبع الفعالية، وبعثت صورة شمسية ومطلب باسم مدير المهرجان. وخذيت البادج نتاعي. فرضا في سهرة من السهرات ما مشيتش وما التزمتش، شنو باش يصير؟ ماذا سيحدث لي في صورتي لم التزم؟ وبالتالي لهنا نرجع ديما على كيفية الريداكسيون تاع البلاغات اليوم. وبصورة خلينا نحكيه على أنه وقت اللي نبدأ نتفاعلوا مع الصحفيين يلزم نعرف زادة كيفاش ناخذوهم. وفما جمل راهو الحقيقة ديما فما جمل به
0: ينتعرف. ليه فما لوجيك، فما لوجيك. مثلا أنت تتعامل مع إذاعة، إذاعة عندها مجموعة من المراسلين، عندها مجموعة من الصحفيين. اليوم نمشي أنا باش نغطي، غدوة يمشي غازي، بعد غدوة يمشي رضوان. علاش أنت تحب تلزم واحد أنه هو يغطي؟ معناه فهمت؟
1: ريم شاكر الرقاية متواصل هو
0: المسلسل المتميزة ريم شاكر طبعا
1: اتصلت بالسيد منتصر قاسم مدير مهرجان نابل الدولي وشكرا لها على الاتصال هذايا باش توضح لنا شنو هي الحكاية. الإجابة نتاعو كانت إجابة ممتازة خير برشا من البلاغ. قال اللي طلب المواجهة لاعتماد الصحفيين هو نفسه منذ 3 سنوات ما تبدل حتى شيء جوست سنة عمل بوليميك. طلب صورة شمسية والتقدم بطلب تغطية معمول بها في عديد المهرجانات زاد علق على لافيش متاع المهرجان وقال ما فماش تجني على أي مهرجان مجاور وأنا ابن وزارة الشؤون الثقافية ويجمعني ميثاق شرف واحد مع جميع المنخرطين في العمل الثقافي. إجابته الحقيقة كانت محترمة ومحترمة جدا. في نفس الببليكاسيون متاع الصحفية ريم شاكر صحفية أخرى لطيفة جاسمي البنان حيوة زادة كيف كتبت كومنتير وحقها في إطار التعبير عن الرأي أنا صدقت شوف الآخرين يتفاعل مدير المهرجان لهنا
0: ما وفيتش غادي الحكاية
1: يا
0: رسول الله
1: يعمل غيبونس غاديكا ما بتكابتور ديكران من ديسكوشيون بريفي. مرحبا ديسكوشيون بريفي كيفاش حكيت معاه عندها عامين التالي قالت له مرحبا منتصر ان شاء الله تكون بخير كيفاش لي بادج بوغ لي جورناليست بما معناه وصارت برشا بوليميك شنو الغايه من الكابتشور ديكرون هذيا
0: علاش حطيتها
1: بريفي وحطيتها غاديكا معناها شوف انت قلت انا صدقت وشوف الاخرين وعندها 3 سنوات هاني نذكر كراك جيتني عندك عامين حبيت تاخذ من عندي بادج وتخرج تطلع
0: بالك مزيه معناها معناها الصحفي كي يطلب بادج من مدير مهرجان مع باش يقيدها له
2: هي تهبيط الكابتور حتى اخلاقيا ما تجيش
0: طبعا ما تجيش
2: ومن حقها
1: ومن حق الجمهور من حق الصحفيين الادلاء بارائهم بكل حريه كيما فما في الكوب جو موند ملاعب ما يعجبكش نجم تقول فيه ما تقول تراش الملاعب انت بالكونت اوفيسيال نتاعو يجاوب فيك والا لونترينور يجاوب فيك والا الجامعه الرسميه لكره القدم مهما كانت قاعده تجاوب وبالتالي الحقيقه لي كونت اوفيسيال راهم تاع المسؤولين يبقاو ديما ناطقين رسميين باسم المؤسسات نتاعهم ولتجنب مثل هذه البوليميك اللي الحقيقه ما يوكلش خوف
0: نتريث هكية ونسيس رواحنا ونرزن شوية في التفاعلات قبل الإيجابيات
1: تزنا التخميرة نحن نتخمروا ناس كل كومنتريات يمين ويسار من جهة أخرى الشعب التونسي وفئة من الشعب التونسي لن تتريث عفاف لن
0: تتريث
1: لا تريد أن تتريث كما حكينا قبل قلنا رأى فما عنا مشكلة كبيرة متاع مارشي نوار في تونس قلنا فما مثلا وقت الاشيز متاع الشيب خالد سولداوت قلنا كان ندورو شوية تنقاو ديتيكي ديسبونيبل افكتيفمون عملنا لي ريشيرش متاعنا قعدنا ندورو نلقاو بلوزيور تيكي ديسبونيبل على مواقع التواصل
0: متاع برشا حفلات
1: متاع برشا حفلات بأسوام غريبة جدا نبداو بحفل إليس فما تيكي موجودة ب 230 دينار مارشي نوار عنا دو تيكي ديسبونيبل إليسا زادة كيف كيف إليسا للمرة الثالثة على التوالي وكل هذا موثق وموجود عنا بالكابتور ديكران فما لبيام تاع يارا زادة كيف كيف موجودين ثامر عاشور وموجود الرقم الخاص للاتصال باش انك تشري ديتيكي المهرجان ما عملهاش المهرجان ما هبطش
0: ما حطش نومرو تليفون
1: ما حطش نومرو تليفون
0: لا فما لا فما اللي عامل كيو ار كود على الواتساب الكيو ار كود معناه
1: تكنولوجيا في المارشي نوار اليوم موجود ماجد الرومي زاد كيف كيف وبالنومرو التليفون 4 تيكي شيز ديسبونيبل وبالتالي مهرجان كارتاج الدولي يستنكر مثل هذه العمليات يقول انه راهو بيع التذاكر ينطلق يوم السبت 11 جويليا على الساعه 4 بعد الزوال بشبابيك المسرح الاثري بقرطاج وبمدينه الثقافه الشادلي القليبي وكيف كيف فما عمليات البيع الالكتروني عبر الرابط تلقاهم كلهم على الباج اوفيسيال فيستيفال انترناسيونال دو كارتاج ومن هنا نطرح التساؤلات المشكلة هذه عنا سنين وسنين نحكي عليها من اللي بديت أنا العمل الثقافي شوي شوي
0: من قبل ما تتولد يا بابا
1: نحكي على اللي عشته وشفته أنا كل عام نفس الإشكال اليوم شنو الحلول الحلول اللي لازمها تكون حلول ردعية يلزم تكون فما لجنة من وزارة الثقافة بالتعاون مع الوزارات الأخرى وين نلقاو النوع هذا هاي العبيد قاعدة تحط في المنبر
0: اللي قلقني برشا أنه العبيد بكل حرية يدخلوا للجروبات ويبيعوا في التساكر والعبيد تشري من عندهم ومارشي نوار وأسعار خيالية هذا رنب مع بداية الصيف معناها توا شوف انت من هنا لاخر الصيف شنو اللي باش يصير. وهالسولدا اوت اللي في صافيس نتاع لي شيز ظهر اون غروند بارتي نتاعو ماشي للسوق السوداء. فالسوق السوداء يعني فيها من قبل البيع والشراء الالكتروني راه ملي كنا نشدوا الصف باش نشري نعني فيها التو. المفروض توا كي تدخل على تذكرتي حسب ما قالت لي شادليه وانه باللي ميل تقص وما عندكش الحق تفوت اربعه ظهر لي تذاكر تنجم تشريهم. ولكن الناس ما هو تعرف اللي يسرق يغلب الحاح يعني عادي يعمل لك 20 ميل ويدخل يشري تذاكر. دونك يلزمنا نلقاو حل ونلقاو حل في عمليه البيع عمليه الشراء تذكرتي يلزمهم يلقاو كيفاش هما بيدهم يلقاو حل زايده باش العباد ما تشريش بالبرشه وحل تقني. وزيدا بالنسبة للسلط نعسوا نراقبوا ونحاسبوا الناس اللي قاعدة تبيع مارشينوار. هذه تجارة موازية تجارة سوق سوداء وتأثر على المواطن. هم التساكر ما مش الخاسرة وديجا بجزيدوا احنا نضعفوا لهم الأسعار كما هكا.
1: انا
0: عندي شكون اتصل بيا الصباح قال لي 48 ساعة وين اللوج كيفاش باش نقص زوز ولا ثلاثة تساكر الحفل سامي يوسف. معناها عملهم الكل مشي حتى المدينة الثقافة على تذكرتي معناها بلوكاج توتال بلوكاج توتال. فان شاء الله ما دام مازلنا اول الصيف الملاحظات بتاعنا توصل للمعنيين بالامر حتى الناس كل تستمتع وتمشي للسهرات والفنانين اللي يحبوهم اللي يحبوا يحضروا لهم.
1: نتفاعل معك شويه تقنيا عفيف. الموسم بدا لا اظن انه فما حل تقني موجود بالنسبه للمسؤولين اليوم باش يقطعوا علينا السوق السوداء وباش يتفرهد شويه المواطن. يعني المواطن راهو يعيش حياته وقت اللي ما يلقاش تيكي وحتى كان يلقاها بالتمرميد باش يمشي يتفرش فزدت الفرجه. والمهرجانات للمواطن راه ماشي المهرجانات
0: بالضبط هذا مش ديني قلا راهو معناها فهمت. المهرجانات معموله باش تكون الاسعار بلوز وموا يقدر عليها المواطن رغم انه القدره الشرائيه تدهورت نتاع المواطن. وقاعدين نشوفوا انه توا مثلا كي تلقى تذكره ب 100 وب 150 انت باش تمشي عائله متكونه من اربع ناس باش تحط 400 الف ولا 600 الف راهو فلوس معناها
1: شويه
0: بالأس... خلي عاد كي باش يولي مرشنوا.
1: الحل اللي نجموا ننقذوا به الموسم الثقافي نتاعنا هي لجنه تتعاين. اللجنه هذه تراقب مواقع التواصل الاجتماعي مش صعيب برشا راهو جست تدخل فيسبوك كهاو تدخل اول ماركت بليس تلقى ليستا مارشينوار. عقب العقاب والردع انت تبيع في المارشينوار اليوم حط لي كوردوني نتاعك يعيط لك المركز اليوم. هذايا اخلال بالقانون.
0: واضح. ميرسي يعطيك صحة غازي.
1: شكرا
0: ليك. اقعدوا معنا في المتابعة بعد شوي يجيكم ديجيتال ويفز واحنا نرجع لكم بعد اخبار الخمسة.
3: Fun time. Vivez l'été autrement. D1FM. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: تريد؟ اكتيفي سي فك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريد طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميز اجور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان فام. طلب عروض عمل من عند الوكالة الفضائية الأمريكية نازا لمهمة على كوكب المريخ. فين المسؤولين على الميسيون يلوجوا على دي فولونتير للقيام بسيمولاسيون لرحلة كاملة نحو القمر ثم مارس، والهدف هو بداية التحضيرات بور لي فيتور اكسبيديسيون ابيتي وتجربة الطواقم والتكنولوجيا المستعملة في نفس لي كونديسيون. منذ عدة سنوات بدأت ولا تزال نازا تعمل على برنامج شابيا أو كرو هيلث اند بيرفورمانس اكسبلوريشن انالوج، واللي حاكي مهمات فضائية طويلة المدى لدراسة لي زيفي دو ليزولمون وكل ما ينجر عنه من نتائج على لي زيكيباج. اليوم بعد عدة تجارب سابقة أطلقت النازا طلب عروض عمل للمرة الثالثة، ويخص اون ميسيون كي ديبوترا 2027، والمتشاركين باش يعيشوا لمدة سنة كاملة في ان انفيرونمون كونفيني وايزولي، ويقوموا بنفس أعمال لي فيتور استرونوت كيما لي سورتي سيمولي وعمليات الإصلاح ودي زيكسبيريونس سيانتيفيك. وتجديد مهم في المرة هذه في الإديسيون الجديدة اللي سماوها مون اند مارس اكسبلوريشن انالوج، هو أنو لي فولونتير باش يعيشوا في زوز أماكن مختلفة، وهما هيرا واللي يحاكي ان فيسو سبيسيال، وشابيا اللي باش يمثل القاعدة المستقبلية بلي على سطح القمر ومارس. النازا مركزة جدا على هذا النوع من التجارب للتأكد من سلامة كل المعدات ونجاعتها. ولوفخو دومبلوا يخص الأمريكان أو من له إن ريزيدنس بيرمانونت في أمريكا، وموجودة على موقع nasa.gov. شركة ميتا مواصلة في تطوير الأجهزة الاتصالية المستقبلية، اللي حسب رئيسها باش يعوضوا نهائيا الهواتف الذكية بتجربتها دو نوفيل لونيت كونيكتي. بإمكانها رؤية وسماع كل شيء وتسجيل كل لحظات الحياة متاع المستخدم. إذا وحسب الفاينانشال تايمز، شركة ميتا جرب في النوفو بروتوتيب دو لونيت كونيكتي اللي يسجلوا بصفة متواصلة كل ما يحدث حول المستعمل من صوت وصورة، ويمكن له أيضا الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتذكيره بأحداث اليوم وإعادة بثها بالكامل وبكل تفاصيلها. حاجة فكرنا بحلقة في سيريت فرجنا فيها على نتفليكس، وهي بلاك ميرورز، نظارات تصور كل ما يحصل في اليوم بكل التفاصيل ومن جهة نظر المستعمل. هذا هو هدف مالك شركة ميتا. مارك زادا كان حكي قبل على جهاز مماثل يحب يطوره لأقصى حد، ويرد الذكاء الاصطناعي يلعب الدور الأول ويتحول لفيريتابل أجون بيرسونيل على كامل اليوم ومساعدة المستعمل لتحقيق كل أهدافه وتذكيره بأشياء معينة. المشكل المطروح هنا هو مستقبل الاحترام بتاع الحياة الشخصية للمحيطين بالمستعمل، خاصة وأن هذه النظارات ما يحتويوش على أن توري أنها بصدد التسجيل المباشر، وكل من حول المستعمل ما نجموش يعرفوا أنهم فيلمي. نظرات أثرت غضب عديد الدول اللي منعت استخدامها إلا عن طريق تراخيص، ولازم أن ميتا تلقى حلول جذرية لتقنين استعمالها بطريقة جد شفافة. الأكتواليتي جيمينج دو جور تخص شركة مايكروسوفت ومستقبل الجيمينج، اللي بدأ بصفة سلبية جدا لأنه لو نوفو بلان سوسيال قام بريستركتوراسيون كبيرة جدا، وديفيزيون إكس بوكس طردوا منها 3200 أمبلوي. استراتيجي لمجابهة لاكريز كومبوزيون إلكترونيك اللي باش تدوم لسنوات، وبعد 100 يوم من تولي آشيا شارما رئاسة مايكروسوفت جيمينج وخلاف 9 سنوات الفيل سبنسر، بعثت هذه الأخيرة رسالة حيرت كل الفرق العاملة. تقول فيها أنه باش تنقص 3% من المارج أوبيراسيونيل على السنة الفارطة، وأنه تكاليف باش تكون 5 مرات أكثر من سنة 2027، وأنه سياسة فيل سبنسر بولا استراتيجي داكيزيسيون دو ستوديو دو جو فيديو ما نجحتش بالكل ووصفتهم بالفياسكو، وزيد أنه كل الجهود المبذولة حول كلاود جيمينج وكلفخ جيم باس ما جابتش نتيجة. واستراتيجي ملتي بلاتفورم دو مايكروسوفت اللي تخرج ألعابها على الإكس بوكس والبي سي وحتى البلاي ستيشن 5 وسويتش تسبب في انخفاض كبير في ليفونت دو هاردوير. النتيجة المباشرة طرد 4800 شخص، 1600 منهم الآن و1600 آخر لإكزيرسيس فيسكال 2026، أي 3200 سالاري من إكس بوكس، وهذا يمثل 20% من الإفكتيف توتال، مع العلم أن مايكروسوفت في السنة الفارطة طردت 6000 أمبلوي. دي ساكريفيس بور فينانسي الانتليجنس ارتيفيسيال، فين رزت مايكروسوفت أكثر من 190 مليار دولار لتكاليف دي انفراستركتور دو داتا سنتر، مسجلة ارتفاع ب 60% بارابور 2025. هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على ديوان فم. ستي كونكتد اند بروتكتد. Ciao, ciao.
2: Digital Waves. Digital Waves. مع أريدو اكتيفي سي فك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريدو طور عالمك.
4: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
2: 9.1.
5: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
6: مجزوة الخامسة ديوان اف ام عسلمة. نسبة الناجحين في دورة المراقبة من امتحان البكالوريا للسنة الجارية بلغت 46.95% وفق أرقام كشفت عنها وزارة التربية، وتصدرت شعبة الرياضة نسبة الناجحين ب 64.27%، تليها شعبة الاقتصاد والتصرف بنسبة 52.51%، ثم شعبة الأدب بنسبة 50.83%. يذكر أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بلغت 35.67% بعد نجاح 55,259 مترشحا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. جلسة عمل انعقدت أمس خصصت لنظام التغطية الاجتماعية للفنانين التونسيين وكيفية تطويرها، ووزيرة الشؤون الثقافية من الصرفي تؤكد أهمية التسريع في اعتماد المنصة الرقمية الموحدة في مجال التغطية الاجتماعية واعتماد مقاييس واضحة لاختيار المستفيدين من المنحة الشهرية أو المساعدات الشهرية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو كافة مربي الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتقليل من تأثير الإجهاد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني، وذلك بشأن الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة. والوزارة توصي بتجنب تعريض الحيوانات لأشعة الشمس المباشرة مع توفير أماكن مظللة وتحسين تهوية محلات التربية والحد من نقل الحيوانات أو إخضاعها للمجهود خلال فترات ارتفاع درجة الحرارة، داعية كافة المربين إلى التحلي باليقظة خلال هذه الفترة. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يحذر من أي مغامرة عسكرية أمريكية أخرى، وذلك بعد تنديده بالهجمات الأمريكية على إيران باعتبارها انتهاكا لمذكرة التفاهم بين البلدين. منظمة العفو الدولية تدعو للتحقيق في هجمات الاحتلال على جنوب لبنان باعتبارها جرائم حرب. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي.
7: الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
8: صوتكم

0: راديو نفا فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: ما التقيتش بضيفي اعلاميا عنا سنوات، يمكن من قبل كورونا، من عهد شمس فيم 2018 2019، حاجه هكا.
2: اي بان تقريبا هكا.
1: واو.
2: نوم علي ولا نوم عليك ولا نوم على بعضنا؟
1: لا شوف خلينا نكمل الدخله. ولكن انا عم بعد قديش فرحانه بكل عمل، بكل ظهور، بكل تميز، بكل خطوة يزيد يقدمها. ونغزر ونبدأ بالحق، نبدأ عناية قلوب قلوب، وقول صابر لوسليتي هذا شنو يستحق. صابر لوسليتي وأخيرا فك بلاستو. صابر لوسليتي وأخيرا في المقام اللي يستحقه. ياسر ياسر أنا فخورة بيك صابر.
2: يعيشك عفوك، ميرسي بوكو، شكرا على هذا الاستقبال الكبير
1: من اعماق قلبي.
2: والله فرحان برشا اني موجود معاك. تحيه ليك، تحيه للي يخدموا في اذاعه ديوان اف ام، اصدقائنا وزملائنا، وتحيه للمستمعين. فرحان برشا بالحق والله.
1: انا مديده
2: انا مديده انا مديده،
1: ولكن ديما القلوب عند بعضها. تجمعني بصابر الوسليتي برشا توجهات، برشا افكار، نلتقيوا في برشا حاجات انا وياه، كنا باش نخدموا برشا خدم. خدمنا الحمد لله سافا، كل واحد في ثنيته. ولكن انا ياسر فرحانه بهذا النجاح. دونك هات نبداو بالجديد، نبداو بابا نويل في تونس، نبداو بهذا الوان منشور، جوله في المهرجانات الصيفيه السنه، ولقاء الجمهور من مهرجان المهرجان. مسرحيه موجوده بقوه في المهرجانات، باش نلقاوك في دوغا، باش نلقاوك في بلزات، باش نلقاوك في بن عروس، باش نلقاوك في نيبل. دونك سوسه،
2: قبلي، قفصة، بيجة، برشا. انا مازالوا ثم احدين اخرين معناتها. دونك انا ما نحبش نعلن على دات، حتى كل مهرجان يعلن الدات نتاعو. عندنا جوله كبيره، عندنا الكيف، عندنا القروان، ومازالت الاقتراحات قاعده تجي، والحمد لله.
1: الحمد لله. صحيح انت عرضت قبل فيهم، معناها تقريبا الكلهم، وحتى على ركح مسرح قرطاج، معناها ماهوش غريب عليك. ولكن نتصور وانه للناس اللي تفهم والفنانين المسؤولين يعرفوا أنه كل نجاح هو مسؤولية، وكل خطوة اللي من بعد تبدأ كل ستريس وكلها.
2: يعني طبعاً بطبيعة الحال، لأنه إذا كان أنت يصير لك نجاح مثلاً كما صار نجاح في التلفزة، دونك بعد النجاح هذاك ماكش بتقعد تتغذى منه حياتك كامله. فنجاح هذاك بالعكس يزيد يكون لك جمهور، يزيد يكون لك انت عزيمه انك تخدم حاجه اخرى، انك تزيد تجدد، انك تقدم للجمهور اللي عارفك واللي تعرف عليك، تقدم له شنو الحاجات الاخرى تجب تعملها بخلاف الشيء اللي تفرشوا فيه في التلفزه. يجونا المسرح شوفوا حاجات اخرى، شوفوا شخصيات اخرى نخدمها كذلك في المسرح، حتى في التلفزه شخصيات اخرى. دونك بالعكس ديما النجاح بالنسبه لنا محفز كبير باش انه الانسان يزيد
1: يعمل مخير،
2: يعمل مخير ويزيد يحسن، ويزيد القاعده الجماهيريه اللي تكونت يكون هذيك قاعده نقديه زاده. ان نسمع النقد نتاعهم، نسمع رايهم كي تخدم حاجه، كي تقدم حاجه، تسمعهم. دونك
1: كيفاش تسمعهم صابر؟
2: عن طريق اولا وسائل التواصل الاجتماعي. دونك العباد
1: يجي يتفرج، شوف الكومنتات، الملاحظات،
2: المساجات، شوف يبعثوا لي مساجات. دونك اللي يجي يتفرج يبعث لي بعد شنو هي الحاجات اللي يعجبوه، شنو هي الحاجات اللي راهم هو مثلا تكون تنجم تكون مثير،
1: رجعت حاجات مثلا، نحيت حاجات اللي اقترحوا عليك الجمهور ولا بدلتها.
2: ثم حاجات بطبيعة الحال سيرتو احنا، انا عملت العروض الاولى اللي هي عروض تجريبيه، عملت العرض الاول، عرض ما قبل الاول في التياتر، ثم العروض الاخرى قلت هذوما نجرب بهم. انا المسرحيه اوكي خدمتها، كتبتها، اخرجتها، لكن هذاك راينا انا كيفاش تو نستقبلوا راي الجمهور. دونك كي جاء الببليك وقعدنا كسفوا مع الببليك ولا مع الزملاء ولا مع النقاد، عملنا نظره اخرى. دونك المسرحيه راهي تطورت من اول عرض الى عرض اليوم، قاعده ماشي وتتطور، والجمهور عندي كونتاكت معه كذلك في الشارع. كي نتقابلوا في الشارع اللي جاي تفرج، دونك يعطيك رايه.
1: كما كل عمل مسرحيه ينضج بالعروض وبالتغييرات اللي فيه، واحيانا في نفس الموسم، معناها مش كما تعرضوا في سوسه، كما تعرضوا في بنزرت، ولا كما تعرضوا في نيبل، فما سينرجي مختلفه.
2: هو سي سور بالنسبه لي انا، حتى في العروض الجماعيه اللي عرضتها في كل عرض تقريبا نبدل حاجات, لان كل عرض نحن ماذا بيكون ادابتي للبلاصه هذيك, ماذا بيتوجه للبلاصه هذيك. وهي بيتها مثلا مسرحيه بابا نويل, انا اول ما عرضتها في التياتر في تونس, ومن بعد مشيت للمسرح البلدي. دونك مش نفس العرض بتاع تونس, هو العرض بتاع المسرح البلدي, ومن بعد مشينا عرضناها داخل في مدينه الثقافه, مش نفس العرض. خرجت بها لكندا, زاد البرا, عرض في موريال, وعرض في كيبيك, مش نفس العرض. تو العروض بتاع المهرجانات اللي يتفرج في العروض هذوم الكل باش يجي باش يلقى, نجم نقول لك مسرحيه 60% وكل حاجه جدد.
1: بس انا يتفرج ويعاود يتفرج,
2: يعاود يتفرج, يعاود يتفرج, لانه خدر. انا نشيخه كيكا, انا بيدي عفيف. ساعات بعض النصوص راه تكون باهيه, مش ناحية النصوص ناحيتهم خايبين ولا لا لا, جاتني افكار اخرى حبيت نقدمها.
1: زاد الدعم على خاطر الناس بالحق, معناتها كيما احنا خدمتنا اذا كان نقعد نقدم بنفس الطريقه, نفس المحتوى, نفس التوقيت, نفس الكادر, هو بيدو انت بيدك ما عادش عندك ادرينالين, ما عادش عندك, ما عادش ديجاجي حتى شيء, والمتقبل يحس بهذا الكل. دونك لازمك التغييرات هذيك, لازم تصير
2: التغييرات هذيك عفيف تخليك مثلا شفت الامبريسيون الاولى نتاع الببليك راه هذيك متى صحيح, متى هي الشحنه معنا نويه وتراك للممثل. والممثل راه التراك هذاك راه الدفعه باش بالحق دفعه باش يخدم باش يتشحن باش يعطي اكثر ما عنده. دوك ثم مثلا بعض النصوص اللي انا اوكي عرفت الرياكسيون تاع الببليك, تقولها الببليك يضحك, الببليك يتسائل بيقول كذا, انا كي الشحنه هذيك تولي حاجه عاديه عندي, ولي نبدل النصوص, ولي نحب نصوص اخرى, وخلينا نجرب وخلينا نشوف وخليني نشوف ردة فعل الببليك. ممكن الغادي الشيخة متاعنا هو الغادي شيختنا الكل في المسرح, هذيك الفرق بين المسرح والتلفزيون والسينما مثلا,
1: حي معناها من هذه الحيوية دي في المسرح.
2: العمل يتفاعل مع الواقع ويتفاعل مع هنا الآن. ثم أحداث مثلا حكيت عليهم أنا في العروض الأولى, الحديث ما عادش دكتواليتي في العروض هذه, دوك نحيت الحدث هذيك وخذيت حاجات اخرى وبنيت على نصوص.
1: نجم اخر لحظه في نهار العرض تصير اي حكايه, معناها تاخذ منها انت حاجه تطعم بها. صابر قعدت برشا تخدم في المسرح الجماعي في فضاء التياتر, وتحيه لكل الفريق الناس اللي تخدم في التياتر
2: والاستاذ توفيق الجبالي
1: والاستاذ توفيق الجبالي وكل الاساتذه اللي غاديكا, واللي هو من مدرسه من اهم المدارس الحقيقه المسرحيه في تونس, واللي طعمت الدراما بممثلين كبار وبأعمال تلفزية زايدة مهمة برشا, وعملت لنا نقلة نوعية كنا نستنيو فيها وكنا مستحقين نحب ولا نكره. فما فضل كبير للتياترو في هذا الكل. أنك خرجت من أنت باقي تنتمي للتياتر, ولكن أنك خرجت من المسرح الجماعي إلى لقاء الجمهور وحدك, كان فما برشا ثقة ولا كان فما تخوف ولا كيفاش عشتها؟ لأنه قبل أنا نعرفها كديناميك بتاع مجموعة مع بعضهم, واحد يهز على الآخر وديجا تحس برواحكم خشين معناها.
2: فهمت؟
1: مي لا محمي فوالا, أما هوني أنت والجمهور وتزيد أنت مخرج وأنت كاتب النص وأنت الكل معناها. برش عليك
2: برش علي والحق في بليش في بليش من الاولى لا قلت سهله صابر خاطر شنيا اوكي صابر انت في الكتابه انت تكتب المسرحيه
1: طبعا
2: ما تلغيرك
1: طبعا
2: الاخراج عملت اخراج بتاع مسرحيه بالتمثيل انت مثلت دونك هتعرفش كيفاش هاي انا
1: عملهم الكل
2: قعدت الف انا عملهم الكل ما بعرف في بالي سهله انت لا تسهل تفاجات من بعد مش سهله حتى تعرف لانك
1: كيفاش توا نفهم الكتيبة.
2: أما
1: ديما عندي سؤال بارابور المخرج وهو بيدو الممثل المسرح كيفاش تم العمل.
2: أنا خاطر جربت قبل حتى الأعمال اللي أنا بخلاف مثل الأعمال اللي أنا خدمت فيها أونطونك ممثل كهو, ثم أعمال اللي خدمت فيها أنا مخرج كل الأعمال اللي خدمت فيها أنا مخرج ما تنزلتش على دوري كممثل ما تقعدت أنا مخرج وأنا كذلك ممثل دونك وكأنه سنست شوية بها ما تلحكي. أما ريمو بحق مش سيبة ما تشو ريهان تنجم تنجح فيه كما تنجم ما تنجحش فيه ما تقول الحمد لله مشيت لحكاية سلامات لكن ممكن كيف شقولي باش تعاود تجربها المرة الجاية باش تعمل هكا كل شيء وحدك نقولك صعيب شوية ممكن نعمل ما نجيب معي شكون في الأخراج اللي يحمل نفس الفكرة نفس التوجهات نفس الأفكار باش ما تتضربش الأفكار مع بعضها. أما ما يش سهلة بحق ما كانش سهلة
1: كما شكون ينجم يكون
2: معك عندي من مش حبش سمي توا شكون عندنا ما شاء الله عندنا حتى من التياترو عندنا مخرجين ممتازين في التياترو لأنه التياترو كما كون في ممثلين كما كون كتاب زاد دي سيناريست كما كون مخرجين كبار عنا في التياتر دونك ما كانش سهل الحكايه ولكن قلت شو قلت صابر انا تويك بعد بعد قديش من عام تو خدمت في المسرح، نحكي ولا 16 سنة عمل متها في في في الميدان المسرحي، في الإخراج، في الكتابة، في التمثيل. حبيت نقدم الحق للبيبليك أنا شيء نجم نعمل، مات أنا كصابر وسلاتي شيء نجم نعمل في الإخراج، شيء نجم نعمل في الكتابة، شيء نجم نعمل كذلك في في التمثيل. حبيت نقدمه لكله
1: معناه بالنسبة ليك
2: باك كامل.
1: اللي تيتان صابر ما كنتش أنت من الممثلين والمسرحيين المتسرع في مسيرتك، معناه كان عندك حضور، ونتصوروا أنه تجربتك الإذاعية عاونتك برشا زيدة باش وصلت للجمهور، عاونتك برشا في التمرس بالكتابة زيدة، باك الرياكسيون تاع العبيد اللي هي هذه سي با دوني للممثلين الكل. دونك مشيت دوسمون مش ببطء برشا، ولكن نهار اللي خرجت باش تعمل حاجة وحدك قيت على الاخر معناها صابر، معناها لا باش نزيدوا، لا كنت تنجم حتى قبل ديجا، اما انت كوميم خليت وقتك راه باش تخش تعمل حاجه وحدك.
2: هو شو هو نقول لك حاجه، معناتها اني باش نعمل وما شو ما كانش بالنسبه لي انا هدف كنت نجري عليه او سيروره حتميه لاي واحد،
1: خاطر حتى شيء ما كان يمنعك باش تعملوا راه عندك 10 سنين تالي مثلا حتى شيء.
2: لكن ما كنتش بالحق ما كنتش عندي رغبه باش نعمله. اون بليس وقتها كنت معنا برشا في المسرح الجماعي في التياترو، دونك كل عام نخدم على الاقل مسرحيه اثنين، دونك نلقى روحي انجاجي في مسرحيات وشيخ عليهم واصحابي مع بعضنا وكل شيء. وكانه بعد النجاح في اللي صار في التلفزة وكل شيء، وكأنه قلت اسمعني شو اي كمان اي يزي عدي
1: اي لمتاع
2: اي لمتاع
1: اقعوا عادس الممانك المستوى
2: طبعا وقيت حلو وقيت حلو تويكا باش انسان بالحق يقف واحد على الركحات بشك واحد كاروك حافيف يزمكو عندك قاعدة جماهيرية كبيرة. مش سهل بحق، وانت مش سهل انك تعرض في مهرجان كبير، مهرجانات دولية تويكا الحمد لله مبرمج في في, في, في اغلبهم، انك مش وحدك على الركح والبيبليك مش يجيك لك انت وحدك. دونك معتها ثم قاعدة جماهيرية صارت، ثم عبادي اللي عارفوني في التلفزيون، ثم عبادي اللي عارفوني في الكرونيك متاعي في
1: في ولكن نحب ولا نكر هو أنه سحر النجاح التلفزي هو اللي أعطى الجماهيرية الكبيرة طبعاً. معنى تلموا صابر عنده جمهور أمبو بختو منه ومنه اللي تبعوا في الراديو واللي تبعوا تجربته المسرحية واللي تبعوا حتى كتاباته على الفيسبوك ومواقفه وشخصيته ورايه وعقله. فما ناس تحب صابر على بعض المواقف زي ده اللي سجلها كفنان انجازي، ولكن سحر التلفزة سحر النجاح التلفزي هو اللي يعطاك التعب انك اليوم قادر وانك مش تعب.
2: ايه وكزاكت ما هو التلفزة عاون تاع الاخر على خاطر كما قلت هم الجمهور كان
1: كانوا
2: ولا يبخبي كانوا مشتين، معناتها جمهور الراديو وحده، جمهور المسرح وحده، جمهور بالحق الاراء اللي ولا الحاجات النقدية السياسية اللي على الفيسبوك وحده لكلهم خالط. لكن وقت اللي ظهرت في التلفزة دوك العباد هذوما الكل عاودوا تجمعوا في شخصية واحدة، لأنه حتى الشخصية اللي خدمتها اللي هي شخصية الديناري اللي خدمتها في التلفزة وقتها هي جمعت من برشا منهم راهو، معناتها أفكار اللي كنت كتب فيها في الكرونيك اتحطت، الأفكار اللي كنت نحط فيها مع الفيسبوك اتحطت، الخدمة اللي خدمتها في المسرح اتحطت. دونك وكأنه الشخصية لمت هذا الكل، دونك عاونتني الحكاية بالحق، عاونتني بالكدا باش يتلموا الببليك هذا الكل ويعرفوا صابر وسلاتي شنو نجم يكون يعمل على الأقل، وباش يجيو للمسرح على الأقل عندهم فكرة على شنو
1: يعرفوا شكون صابر. دونك اليوم موجود بركالة في مختلف المهرجانات، في اغلب المهرجانات. بالنسبه ليك انا راه كانه نجاح قبل النجاح، معناها قبل العرض يكفي وعندك موزع الحمد لله يعتبر هذا نجاح للعمل المسرحي.
2: البواب اللي هي قامت بالتوزيع
1: والفه طبعا
2: كبيره لها اللي هي وقفت وقفه مهمه في التوزيع، واللي هي اللي قامت بالتوزيع هذا الكبير اللي بالحق ما تحلونا ببين
1: الفه بركالة معناها بروفيسيونيل ومنظمه خدمتها وتحيه كبيره لها. ترى بالنسبة لك بداية لمسار آخر في في في حياتك، لمسار أطول في حياتك الفنية بيانسور ولهذا العمل، وإلا هو تتويج للعمل المسرحي ومن بعد باش تمشي المشروع آخر؟
2: لا هو معناتها هذا تكملة، معناتها هذه عرفتني ممكن أنا اللي ريتها ولا حبيتها أن تكون على الأقل هذه تتويج في وسط الكاريير، في وسط الكاريير بتاع الممثل تتويج أنه ما تبقى خدمت تلفزة خدمت راديو خدمت سينما، دونك حتى كيفش نخدم في المسرح حبيت نرجع بحاجة متاعينة. حبيت بالحق أن أنا بدي نجرب وأنا ديما نغامر بالحق ونجرب حاجات ونشوف ونطيح ونقوم وديما نجرب وديما شو قد نجرب، دونك حبيت نجرب. لكن مش
1: لا اخر حاجه ما تشوفش نوع اللي معني حتى كي تجرب تبدا حاجه اتوديي
2: لا اتوديي مش
1: تلوح روحك هكاك
2: بالعكس لا لا دونك اما نحب نجرب حتى حاجه اتوديي نحب حاجه مختلفه توا كيف كيما مسرحيه مثلا مسرحيه بابا نويل في تونس انا بيدي ما نلقاش تصنيف لها
1: بشكون من شو نسالك دايغين بابا نويل في تونس مسرحيه عائليه
2: اي عائليه مش معناتها عائليه معناتها مسرحيه يجيو الكبار والصغار
1: كبار وصغار عائله مع بعضهم
2: عائله جيو طبعا
1: ماشي خطاب انتردي موا 18 عام مثلا او بعض الايحاءات ولا
2: لا لا لا لا
1: فيها نقد
2: طبعا فيها برشا نقد
1: فيها برشا نقد
2: اي طبعا فيها برشا نقد نقد سياسي نقد اجتماعي نقد في رواحنا نقد لتونس نقد مش تونس نقد التوانسه نقد للمظاهر الاجتماعيه والظواهر الاجتماعيه نتاعنا مسرحيه كلها نقد لانه بابا نويل هو شنو علاش شنو حكيته بابا نويل هو هذا هو بابا نويل شخصيه ما يعرفش تونس وعمره ما سمع
1: اه باش يكتشف
2: صحيت
1: ايوه
2: جاب باش يكتشف لانه هو قال انا توا معدي سنين الله انا توا ونعطي في الكادوات في الاوروب الغادي وامريكا الناس لاباس عليهم الكادوات نتاعي قاعدوا ما تطوروش ما تطوروش لانه الميزانيه اللي عندي هذيك هي
1: هذيك هي
2: دوك ثم الدول الاخرى كادوات هذيك عندهم قيمه رمزيه عليها وبش يمشي يشد الكره الارضيه وكل مره يختار بلاد زعما نمشي لهذه وكل بلاد يحط على صبعه يلقى فيها عله الى ان جا لتونس جا لتونس ما عرفش ما لقاش فيها عله ما يعرفهاش دونك كي اختار تونس قرر انه باش يجي لتونس ومشى ما استشار مرته اللي هي ماما نويل وحكي معها قال راني قررت عملت له عركه ساعه
1: كيفاش
2: مش كيفاش مش تونس وكذا ومن اللي باش يجي لتونس من المطار باش يبدا يكتشف

0: يصيروا مثلا بابا نويل بشي براكيو بابا نويل
1: أيوة.
0: بفلوسه ومصورة متاعه
1: وتليفونه
0: بشي عايش حياتنا بابا نويل بشي دور من بلاصة لبلاصة في الحاجات بشي يخدم بابا نويل أخذ بابا نويل كي براكيو فكلوا الفلوس انت وماش عنده حق الركوب هبي يروح ما عندوش حق الركوب
1: أيوة.
0: بشي يخدم بابا نويل بشي يخدم صانع حجام بشي يخدم في طايري بشي يخدم في حانوت كافتاجي بشي يخدم في الفريب
1: باش هوني باش نكتشفوا الشخصيه
0: كل مره باش نشوفوا
1: والمواقف.
0: دونك كيف كيف بابا نويل باش يدخل الحمام باش يصير فيه ما يعرفش حمام يعرف سبا هو الغديك باش يدخل الحمام باش يدو الطياب باش يدقدق له ضلوعه معناتها باش نشوفوه بابا نويل يدور يدور من بلاصه لبلاصه واترافير الدوره نتاعو الغادي باش نكتشفوا
1: ممتاز. فما ناس تقول لك احنا توا ما عادش نجمو ننقدوا صعبة النقد وصبع صعب علينا باش نتكلم خاصة وأنه عنا مرسوم 54 كما تعرف واللي هو يحد من حرية التعبير. كيفاش عامل أنت في مسرحية بابا نويل؟ هذا باش حكيو عليه بعد الإشهار.
2: Publicité. سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس خبرت 30 سنه.

0: تايم.
1: هل ما زال هناك فسحة للحرية في المسرح في الفن في الأعمال المسرحية مع تواجد المرسوم 54 اللي حط برشا من الحريات، وإحنا جيتنا زيدة طفرة كبيرة متاع حرية بعد الثورة، واللي إحنا بينا كنا ننقضوا أن نقولوا ليه مش هذه الحرية. دونك إحنا وين بالضبط توا صابر؟
2: إحنا توا في ديوانا فيهم توا قاعدين نحكيو توا وربي يجيبنا في الصوير. شو عارف احنا في الفن وخاصة في المسرح لا نعترف بالمراسيم وقوانين من هذا النوع حق عربي. واذا كان يلزمنا
1: ما تخممش وانت تكتب معنايا،
2: لا تخمم شنو، عندك ضوابط مهنية، عندك ضوابط اخلاقية، هذيك اللي تخدم بها. اما اني باش نمشي ننضبط لقوانين انا بيدي مانيش معترف بها فما نجمش نعملوا فن هكاك. شو انا ديما نقول كل قطاع هو اللي ينظف روحه، وكل قطاع هو اللي يحاسب روحه. باش ما نعملوش مراسيم يحاسبوا القطاعات. ما انت بكريكه قلت انه قبل عشنا فتره بتاع حريه، طفره بتاع حريه، اللي قلنا خويا زينه من الحريه يا ربي راه
1: مش جيت فتره الحرية. معناها نقولوا انه راهو الحريه مش هذه، راهو المشاهد اللي نشوفوا فيها، وراهو هالابتذال اللي نشوفوا فيه، وراهو هالترتيح القدر اللي نشوفوا فيه، وراهو هالمشاهد الاخلاقيه اللي نشوفوا فيها، راهي ماهيش هذه الحريه. احنا كنا نقولوها.
2: دونك هذاك علاش كيهبط مرسوم من هذا النوع، حتى الشعب وعامه الشعب يقولوا برافو. اهو علاش الخاطر كي جاتنا الحريه احنا دقدقنا لها كريمه الاوراق الحريه، ما عرفناش نستغلوا فيها، ولات زاد بيع وشريه، برشا عباد بيعوا وشريوا باسم الحريه، برشا عباد تاجروا باسم الحريه، برشا عباد بيضولنا عباد فاسدين باسم الحريه، جيبوا انفيتي ونوار وكل شيء، حريه تعبير عنده الحق يتكلم
1: صح
2: هكا، ولا برشا عباد زاد وسخوا عباد نظاف
1: وي
2: باسم الحريه
1: وي.
2: دوك احنا باسم الحريه رانا هلكنا بلادنا، خاطر ما جاش كل قطاع نظف روحه. احنا قطاع نقولوا نحن اعلام، يا خويا عبد فاسد في قطاع الاعلام ما نخليهوش يشارك في الاعلام، سهله
1: وي.
2: انا كمدير مؤسسه نعيطلو
1: معادله واضحه،
2: اي ما نعيطلوش خويا الغالي نحب عبد نظيف، خاطر علاش راهو يهديكم ربي، راهو بلادنا في الميزان، راه مش لعب، راهو احنا ماشي بلادنا في الميزان، باش نخليو لاولادنا إيش باش نخليو لولادنا، واللي نجيبو في عباد فاسدين ويخرجوا ولي وينظروا هما وهما يوليو الشرفاء ونحن الفاسدين، نحن الفاسدين فاسدين وسبوا فينا في الواحد وسبوا فينا في الفيسبوك وكل شيء، ووليو هما اللي يعطيو في الحكم. دونك باش نعمل لي مرسوم باش يحد لي حريه التعبير، انا ما تعرفش به، انا حريه التعبير نعرف ايش نستغلها، نستغل مصلحه بلادي اكهو مش حتى مصلحتي انا، انا تصفي اما بلادي لا. كي يلزمني ننقد حاجه في البلاد إيه بان نقدها، وما لو سمحني شو دورنا نحن كفنانين؟ شو دورنا؟ دورك أنه نعمل مسرحية هاي جانا نضحك ونفدك شوية أنه كتلو اختانا من السياسة خاطر وليت تولا حكي
1: اختانا من طبعا السياسة. حتى برام السياسية ما عشنا معنيها
2: لا وهذا شيء محسن، كنت تحب أن نجيو شوية على البرامج السياسية وفقدها متاحة ميتوا مثلا في مسرحية بابا نويل في تونس مسرحية نقدية، لكن نعرف كيفاش ننقدو، نعرف كيفاش نقولوا كلمتنا.

0: لا نثلبوا ولا نحكيوا بالاشاعات ولا نخرجوا فيها. نعرفوا نعرفوا متى نعرفوا كيفاش نستعملوا الحريه. هذا
1: تعرف كيفاش توصل الحريه الرساله.
0: نعرفوا كيفاش نستعملها. عندك مرسوم خويا حد من الحريه, خلينا نتعاركوا مع بعض. ايش نتعاركوا مع المرسوم مش مشكله, اما مش نهبطوا يدينا. اما اسمع
1: مش نسلموا
0: ما نعرف نحكيوش السياسه عليه وثم مرسوم. ايش نعمل مرسوم وباش عملي مرسوم مش منحلش فريجيدير ومرسوم منحلش الشبابك. وإلى أن وصلنا تويكا أنه ما عادش برامج سياسية ولا مهتمة بعض البرامج السياسية اللي هي برامج الطب للنظام أكهر. أي برنامج يحكي بحرية ما عادش ورد بال
1: اختفى واحد.
0: هذا عفيف راهو أولا مش في مصلحة البلاد. يعني خافوا على البلاد هذه
1: طبعا,
0: يعني ندافعوا على البلاد هذه
1: طبعا. الاختلاف نعمة راهو
0: طبعا وموش في مصلحة السلطة.
1: أي
0: كيفاش أنت سلطة تتلفت للإعلام وتلقى كان شكون اللي يشكر فيك,
1: كان صوته
0: يا حبيبي مش بهيلك ولا لو بهيلك ما تلاو بهيلك في صورتك في الداخل ولا في الخارج
1: ولا ليك أنت باش ما يجيش نهار آخر تقول غلطوني.
0: تقول غلطوني معني ما في باليش. أي خلي الإعلام راهو شو. أما ديما نحكي ولهنا على الإعلام نظيف عفيف, نحكيه بالحق على الإعلام نظيف لأنه كما حكينا بكريكا كي تسيبت الحرية ولينا تحت الطاولة أعطيني حويجة وتو نخرجك ونقول عليك أنت البطل. جينا في الفترة في الفترة بتاع الانتخابات وبتاع كل شيء أي الفلوس الفلوس ادخل ويزبيش أكيك هذا كان أقطع معه. أما زادة مش الناس كل فرج كار, مش الإعلاميين كل خايبين, مش الصحفيين كل خايبين. راو صحي إن نلقاو برامج تنخد يسيرش تنقد كل واحد عنده ضوابط اخلاقيه ضوابط مهنيه نتاعو اللي تربط. اما مش يجيو نمنعوا هذا ونقولوا بعديك نحن هاي كيفاش نخدموا بلاد ما نجموش نخدموا بلاد.
1: انا نحب بالمناسبه نذكر السيد المستمعين وانه راهو فما ريبورتاج قامت به زميلتنا هوديل ورغمي تنجموا تلقاوه على شان يوتيوب ديوانا فيم لايف وايضا على الباج فيسبوك ديوانا فيم اللي تعرضت فيه لهذا الموضوع وللحديث على لوتوسونسور عند الصحفيين ومدى تاثير على العمل وأيضا على الجانب النفسي والاجتماعي للصحفي. جدير بالمشاهدة وأنه تشوفوا يعطيها صحة خدمة مزينة برشا هدى هي وكامل الفريق. دونك نجموا تلقاوا على باج ديوانا فاب به.
0: أيوة.
1: زينة من السياسة
0: قولي تختانم كل عام
1: جينة هاشي قولي اختانم من السياسة زابر به. المسرح هو بيتك الحقيقي.
0: أي هو بيتي الحقيقي هاي
1: دارك
0: داري المسرح. معناتها نمشي للراديو نرجع للمسرح, نمشي للتلفزة نرجع للمسرح, نمشي للسينما نرجع للمسرح. البليزير بالنسبة لي أنا هو المسرح.
1: شنو عطاك المسرح؟ ما عطاتهولكش التلفزة. شنو عطاك المسرح؟ ما عطاتهولكش الراديو. شنو عطاك المسرح؟ ما بنعرفش أنا ما لقيتوش في بلاصة أخرى.
0: والله هو شو اللي عطاهولي الراديو والتلفزة وديجا مدهولي المسرح قبله. أما المسرح اللي مد لي الزيت هو اصلا كيفاش توصل للتلفزه, كيفاش توصل زاد للراديو. لانه من غادي الانطلاق انا كي بديت في الراديو معناتها كي عيطوا لي من الراديو من صديقي مبكر بعكاشه قدم له تحيه جا تفرج في المسرح شافني في المسرح. كي عيطوا لي للتلفزه كيف شافوني في المسرح. والمسرح هو اللي خلق عندي اليات التمثيل. يعني المسرح يوريك كيفاش تكون ممثل
1: طبعا,
0: تكون تخدم شخصيات مختلفة. كيفاش تدخل في شخصية, كيفاش تخرج من شخصية, كيفاش الشخصية تكون متلونة. دونك هذا كله وعدة تدريبات خذينا بالمسرح.
1: ويوريك أول حاجة ساعة كيفاش تكتشف روحك وتكتشف طاقاتك وإحساسك
0: بيانسير. يعني أنت
1: ماني أنا سنة أولى مسرح.
0: وين كلنا عملنا بالمسرح
1: سنة أولى مسرح في بي أكتر
0: حي وزمع
1: كل طبعا حلقة قصيت بديت وقصيت ما راجع
0: وديك عمل مع بعضنا. اي تحيه
1: مهم جدا وانه زيد يفهمك روحك يفهمك بدنك يفهمك
0: الاسباب. انا بدي نقوم ديما المسرح حتى اللي يحبوا يحطوا صغارهم ولا هم كبار ولا الكل. المسرح مش كان باش تولي ممثل. ريح حياتك تبدل, نظرتك للحياه تتبدل ونظرتك لنفسك واكتشافك لذاتك ولجسدك ولفكرك ولروحك كله يتبدل. دونك المسرح مهم جدا
1: الحياه معناها تجربه وعاش. ماكش ماشي تعمل ماكش ماشي تمثل ولا تتعلم مثل ليه مش تعيش
0: مش
1: والله سي لوبو.
0: هذا هو
1: فكره هربت عليا قبيله باش نقولها مسيج نقولها في اطار المسرح. وما يمنح زاد المسرح من حريه في الممارسه وحريه التعبير وما يقدم في المسرح. خلينا نتذكروا الجماليه نتاع الكتابه اكل الغير منطوق والحاجات اللي تبدا
0: ما وراء السطور والكوميديا السوداء
1: بالضبط. كيما السيرين تاع كلام الليل كل معناها اللي تربينا عليها
0: اللي هي حاجه من الحاجات العظيمه خدمه توفيق جميل خدمه برشا حاجات كوميديا السوداء وغيره.
1: هذوم كان بعد الثوره فقدتهم الجو ذاك عرفت كي ولا كل شيء يتقال فهمت ليميت باش نقول مساعد الطاوي يقولوا لي عفيف ضد الحريه التعبير وقتها سي با سا دو تو ولكن الانتليجنس في الكتيبه واللي تخلي المتلقي يخمم ويخرج زاد يسمح ليها.
0: واوي شو تعرف احنا صارت صار الحديث هذايا جوست بعد الثوره ما تقعدنا مع بعضنا من ميدان المسرحية ايش عملنا
1: توا بالحق
0: توا ما تحل التلفزه اللي كنا زعما زعما كل هكا بالغمزه وبالاشاره السيد يقول فيها ونعيط وغاديك والله خفنا بالحق تعرف الحق خفنا قلنا ايه به كيفاش لو انت مثلا الجمهور كي باش تزيد تحكي معه بالرمزيات يقولوا مش قاعده كما برمزيات او سيئه من غادي يبان ليه بالحق وقتها شفت الحاجه ام الاختراع وقع اختراع ديجا طرق اخرى نتاع نتاع نتاع كتابه وطرق اخرى نتاع اشاره وكوميديا سوداء اللي خلت الببليك رغم هذاك الكل الموجود في التلفزة حتى كي تجي للمسرح بتلقى تقنيات أخرى وخدمنا بها مسرحيات في الكوميديا السوداء على غرار الخلوة اللي تحكي على الانتخابات أو برشا مسرحيات أخرى خدمناها حتى تو هو ذيك المدرسة اللي أنا قريت فيها حتى في أعمال مسرحية كل من نوعية ذيك حتى مسرحية بابا نويل في تونس هي فيها المنطق هذا فيها الـ
1: وهو نفس المنطق زادة الغير مباشر شفناه حتى في الأعمال التلفزية مع عبد الحميد بوشناف مع الكتيبة وكل معناها في كينيا ما كانش في برشا في كل الأعمال تقريبا
0: بالضبط خاطر هي مديك مدرسة متانة كلنا احنا من غادي متى من غادي نهلنا دونك والنوعية تاع الكتابة هذيك علاش نحبوها خاطر اللي يعرف يكتبها يحبها ياسر خاطر مش برشا يعرفوها مش برشا يعرفوا يكتبوا بالنوعيه هذيك ما حتى كي بتجيب شكون يشاركك ولا كذا ما تلقاش شكون يكتب لك في النوعيه هذيك دونك ديما تقعد مطلوبه راهي النوعيه هذيك عفيف حتى
1: قداش مستحقينها توا خاصه في مع لي ريزو سوسيو مع الناس والاجيال هذيا كيفاش مركزه كونيكتي برشا محلاهم انهم يمشيوا لاعمال مسرحيه اللي تخليه يخمم تخليه يستعمل عقله تخليه يفكر تخليه يتسائل تخليه يعمل راي هو بيدو يخرج دونك يزمك الاستهلاك بتاع السكرولينج بتاع لي ريزو سوسيو
0: اي هو والله شو هو بالحق هما لي ريزو سوسيو راه بالحق فسدوا حتى الذوق وحتى اسمه التركيز نتاع المشاهد لانه بالنسبه لي هو ماذا بيه هاك يتفرج في يتفرج في ماذا بيه سكرول هاك الحياه
1: صحيح
0: سكرول يشوف ما فماش مخير من بعد يشوف شي حاجه اخرى وليت هكاك دونك هنا نحاولوا بالحق في المسرح وهذه من الحاجات اللي انا بيدي خدمت فيها متى في بابا نويل خاطر وحدك سورسين بتشد عباد الاكثر من ساعه ونص ماذا بيك ما يسكروليكش دونك قاعدين بالحق قاعدين
1: تعملوا قصار المواقف معنا
0: قاعد هكا
1: تسكرولي روحك بروحك
0: نوصل بيه ونجول بالضبط يسكرولي في روحي بروحي كل مره في بلاصه بابا نويل هز باش حتى ببليك نعطيك رساله نعطيك الضحك نعطيك نحب عليه من بعد في نهزك بلاصه اخرى ببليك ما تقلقش
1: خاطر هو بيدو تعود بالثقافه هذيا دونك ما عندكش خط احمر اليوم في
0: هي الضوابط الاخلاقيه والمهنيه هما ديما الخطوط الحمراء انه ما تعداوش على الاخلاق وما تعداوش على شرف المهنه وما تعداوش على اخلاقيه المهنه هذيك هي
1: الكوميدي
0: حتى راهو شو عفيف راهو ما يلزمنيش خاطر انت تو بكريكه حكيت على الفيتير ان شاء الله نمشي نتفرج فيه اللي يحكي على لوتو سانسور خاطر بكري حكينا شويه على السانسور لوتو سانسور اخطر برشا من السانسور لانه تويكا احنا الغادي نجي نقولوا اي اخطانا
1: اي أيوه وهو
0: بينما راهو عفيف
1: هو زاد ماهوش لهالدرجه
0: صح باه
1: تو مثلا نعطيك اكزامبل انا معديه سيزون كامله نخدم في ويكاند على الكيف في الشأن العام طرحنا قضايا ما هي قضايا مواضيع ما هي مواضيع قعدنا لو سول بلوكاج وانا ما نلقاوش شكون يتفاعل من باش يجاوب معناها من المسؤولين ولا الحكومه ولكن تقريبا كل المشاكل طرحناها معناها في قضايا الشأن العام معناها فهمت
0: هذا ملا علاش الحكايه انه كل اذاعه كل برنامج يقول لك اختنا اختنا من السياسه فاش قام يقول اختنا من السياسه خويا اسمعني خلينا نحطوا سياق الغادي وكان ضربونا تنحكيو اما علاش ما نحطش انا سياق يا خلينا نضرب ومن بعد تنحكيو اما ما نحطش ونقول ايه خويا اختاني اختان ليه
1: عقوبه سجنيه
0: احنا ليه اسمعني شو عارف عقوبه سجنيه به نحكيه توا على عباد بالحق موجودين في الحبس على حرية التعبير وي اي شنو نعملوا احنا على الاقل لاجل ان نقولوا راه مازال مازال نناظروا على حريه التعبير لازم نتكلموا بالطبيعه يكون ذكي هذا ما كل نظام يستر فاش تعمل معاه وبالطبيعة زادي ما تخليش
1: روحك هو يكفي وانك تذكر ديجا
0: اي وما تخليش روحك لا وزاد حتى رانك يقولوا كي تحكي ولا نظام قولوا لا نظام راه توا في لوتو سونسور رانا توا العباد ما عادش تحب تحكي
1: رانا نستنيو عام كامل باش يتم تنقيح المرسوم
0: و... في بالك اوكي على الاقل قلنا لك هاو في بالك مش ما تقولش والله ما
1: في بالي كيفاش
0: صار انتم هكا اي ما احنا هكا دونك هاو في بالك
1: شوف فرق بين انه جمهورك اللي يشوفك على المسرح واللي يسمع كيما توا في الراديو شنو الفرق بالنسبه ليك انت
0: بالنسبه لي كيفاش الفرق بين
1: بين الجماهير الجمهور اللي يسمع في اذاعه في راديو انت خدمت برشا اذاعه اي
0: طبعا
1: زميل بامتياز معناها تبارك الله عليك
0: الحمد لله ما في 12
1: اي وبين الممثل المسرح
0: اي مش كيف هذا المسرح ساعة راديو انت ما عندكش لقاء مباشر مع الجمهور هو هذاك علاش انا قلت المسرح احسن حاجه هو اخطر حاجه راه لان الببليك تفرش فيه قدامك ما ترى وانت تعرض راهو الانرجي نتاع الببليك هي اللي باش تحكم فيك ممكن حاجه ما يعرفهاش الببليك راهو الطاقه اللي خارجه ما عندك انت كببليك هي اللي تتحكم في العرض كامل كان ثم طاقه باهيه مزيانه نحس وشمت انه قاعد معايا
1: مركز معاك عايش معاك
0: مركز معايا وماشي معايا في اثنين راه توصل الطاقه هذيك راه لكن اذا كان يكون ثم طاقه معاكسه راه توصل
1: صارت لك عشتها
0: لا الحق ما عشتهاش ما عشتهاش الحق نتاع ربي اما نعرفها ما تعرف خاطر في حوارات نحن ممثلين نعرف بعض اما نعرف شنو متاكد جدا خاطر انا نعيش فيها في كل عرض انه الطاقه توصل لك ساعات راه واش معناتها مثلا الحاجات ممكن تصرات ساعات كنت لفت مثلا في الببليك وشوف واحد شاد بورتابل مثلا حتى من الجمله تاع 20000 الواحد واحد شاد بورتابل هنا
1: كل
0: يقلقني يقلقني علاش نقول ثم ما شديتلوش انتباهه مثلا هاو شاد انتباه الباقي الكل لكن بون هذاك علاش دونك
1: مهمه ياسر طاقه
0: بيان سور دونك هذاك الفرق انت في الراديو ما تحسش بطاقه جايتك
1: رغم اللي انت مباشر والناس تسمع فيك بالمئات الالاف
0: الرهبه نتاعي اللي صارت لي انا اول في اول الحاجات المباشره اللي عملتها في الراديو وانا نقرا وقت نقرا في في, في الكرونيك كي تجيني في مخي فكره انه العباد توا صاروا مش مسجلوا بالك قبل كنا اول بديت نسجل وبعد وليت مباشر توا العباد يسمعوا فيك في كرهبهم في ديارهم كذا تتمهمش الى بعد سيسقط وليت ديما قبل ما ندخل نركز باش اني ما نخممش اني وانا نتكلم العباد يسمعوا في
1: هي الطاقه هذيا مثلا حتى عندنا احنا وانت تعرفها هذه تصير لنا مع الضيوف اي نظيف مثلا راه مش نقول لك يتعدى حوار كي بينا وياك
0: عليها
1: من احلى ما فما يمشي وحده في الويد مع تيكوتاك ما نتصور حتى العبيد شديناهم ما قصيناش بالكل وساعات يا صديقي وعنيها
0: اسمع انا حضرت مره
1: لو ساعات اسماء كبيره
0: اي بالغادي اللعبه يا
1: اخويا للاسف الطاقه
0: انا مره نتفرج نسمع في انترفيو في راديو واحد صديقنا مع واحد صديقنا زاد ممثل والله ما واحد ممثل صديقنا
1: هاي
0: مرحبا بك كذا دورك في مسلسل الفلاني كان دور جديد بالنسبه لك انت وحاجه جديده اي كان دور جديد وحاجه جديده والله ويسكت شنو مثلا التجربه هذه تنجم تعاونك في مسيرتك التجربه هذه تنجم تعاوني في مسيرتك والله بعد قالوا هذا اللي ماتير اسمع باش ناخذ وقتي قالوا معناتها كل والله والله قال له
1: بالطبيعة
0: والله قال له
1: بالطبيعة تصير بخيبه بخيبه خير علاش انا كي نبدا نحضر تو حتى مع شادليه حضر 40 سؤال راه
0: فهمت حضر 40 سؤال شادليه
1: اي 40 50 سؤال معناها بالحق لانه نجم انت على الضيف من بعيد يس نو كويستن هكا نقعد نسال ستو خلينا نجاوبوا بسرعه على بعض الاسئله
0: اللي حضرتهم شدي بعض ال 40 واحد من 40 اعطينا استعملوا اسئله شدي
1: نحكي شوي على وضع الفنان بسرعه في تونس اليوم بالحق خاصه وانه الشهره ولت سهله باللي ريزو سوسيو فم برشا ناس اليوم يعتبروا رواحهم ممثلين فما عباد مواهب اللي خرجوهم للريزو سوسيو ما ننكروش هذايا ولكن زيدا فم برشا خلط ولا
0: خلط مشنية من
1: يقول لك انا فنان انا ممثل انا نعمل في ستاند اب انا نعمل في سكتشات انا
0: أنا مش ضد التجربة عفية، مش ضد إنه عبد يحب يجرب، لكن ثم فرق بين إنك تحب تجرب وإنك بأساليب ملتوية تدخل للميدان وتولي أنت تمثل وأنت نلقاوك.
1: شو معنى أساليب ملتوية؟
0: أساليب ملتوية لأنه ثم ما مش ما تبرشة برشة أعمال يقع الحسم فيها في إحدى الحانات مثلا، في بعض الحانات
1: في سهرية،
0: في سهرية
1: مزلنا
0: مزلنا ثم بعض الحانات، ثم بعض الحانات
1: يا ربي الصبر يا رب.
0: حان الأوان
1: والله يروح حتى بعض البرامج التلفزي
0: ثم إيه بيش زيدة.
1: والله حتى بعض للأسف
0: سي ام اي فاكر الفترة اللي قلت عليها يا عفيف متاع كل الحرية وكذا وكذا اي مزيل مزيل
1: للأسف
0: مزيل بو شو في ثم في الفترة هذه الأخرانية نقص الشيء، لأنه شوف إنك تجيب واحد ولا واحدة من إنستغرام ولا من حانة وبش تحطها لنا في الشاشة أو بش تقدمها في برنامج فهمتك تو فهمت أو بش تقدمها في أي بروتار أي بش تجيبها لنا أونطونك إنفيتي، وهي جبتها لأنه علاقتك معها أو علاقتك بها هي علاقة حانة وعلاقة تقدموا بعضكم في الحانة، لكن باش تخدمها نوعا ما فنيا ولا جماهيريا تمشي تعيطلها في البرنامج متاعك. هذا شي يعمل يخرج لك طفرة متاع عباد وبنساء ورجال زادة انهم مش مأهل الميدان، لكن دخلوا ميدان وهلكوا الميدان
1: وتسموا على الميدان وتسموا اعلاميين معناها ولا عندهم برامج ولا كرونيكريت وعندهم برامج وفهمت
0: دوك وممثلين ومغنين لكن الفتره اللي خربت تنقص الحكايه بدهم يفيقوا خاطر الجمهور فاق قبل ما يفيقوا اصحاب القنوات اصحاب القنوات بدهم توفيق
1: اي
0: ونجم يسالش نعتز بالتجربه نتاع التياترو وبالتلامذة اللي خرجهم التياترو وي. واللي كيظهروا في التلفزة كيظهروا في السينما وريهوا الفرق شنو معناتها ممثل قاري مسرح سواء في التياترو او مسرح بصفه عامه خارج التياترو، وشنو ممثل تجيبه على خاطر هو بوغوس ما يفهم حتى شيء في التمثيل. انت بيدك كممثل كي تجيك دوره معاه تبدا تحس مثلا حتى طاقة خرجتك السيد ما فهم شيء،
1: مع احترامنا لبعض التجارب اللي كنت ناجحه يعني لانه فما بعض الناس اللي هما ما كانش عندهم
0: مانيش ضد التجربه
1: مانيش نجمه
0: مش ضد التجربه وهذه التجربه مش كان في تونس تجربه راهي عالميه راهو عالميه عالميه وخرجت ممثلين باهين ثم ممثلين اللي خرجوا وشني اللي عجبني فيها من هذوك ما لقاش باش يوري الموهبه نتاعو مشى للانستغرام استعملوا ولا للفيسبوك ولا تيك توك باش يقول
1: هاني هوني
0: هاني هوني هاني هوني
1: شو وري موهبته بيان سور سانوتي
0: وكي تعيط له يمثل في المسرح انا مثلا هذوك من الكل انا مثلا نقابلهم ولا كذا اول حاجه نقول له صحيت تخدم فيه برام المسرح
1: برام المسرح وفيهم اللي عاملوا
0: بيان سور
1: وفيهم برشا اللي عاملوا
0: وفيهم اللي يعجبوني زاد اكثر اللي خدموا في التلفزه وعملوا اسم ومن بعد مشاو كما يقراو في المسرح ما قالوش انا عملنا اسم هاي تونا التكاوي
1: منهم مثلا مرام بن عزيزة اللي نقولوا لها مبروك مازالت كي تزوجت تقولوا لها الف مبروك مرام اللي مشيت من بعد النجاح مشيت عملت زيدا مسرح معناها هي حاجه ممتازه
0: هذا يحب يخدم كارير مش يحب يعمل اباريسيون مره اثنين ثلاثه ومن بعد كاكاو يقعد كان تخدم في الانستغرام ليه حتى
1: ثم حاجه اخرى عقليه الاكتفاء انا الكل انا سي بون معناها ما يجدني حد نعم العقلية ذيك مش متاع ليه أنا نجم أنا نجمة أنا مؤثر أنا مؤثرة
0: بعطينا مثلا توا احنا عنا نجوم في تونس توا مثلا
1: عندك نجوم تيك توك
0: باي أوكي باه عن نجوم تيك توك باه ايه هذا بو يظهر عربيه تو راهي نشوفها حتى في مصر هذيك نجوم تيك توك يعيطولهم في العروسات يستدعوهم ويخلصوا كل شيء اما الحق تقول لي مثلا انا بالنسبه لي كتقول لي نجم نجم راهو بالنسبه لاي واحد ممكن عفيف انت عندك فكره على على النجوم العربيه وتعرف شنو معناتها النجم عربي او
1: حاجة
0: نجم
1: أخرى
0: عالمي صحيح واحد قلت حاجه اخرى دوك رانا ماناش في الاطارات نحن شو قاعدين بالنسبه لي انا كشخص شيء نخدم في الفن نخدم شيخ على الفن نحب الفن عندي رسائل نحب نقدمها بالفن بتاعي امور نجم امور شهره امور كذا حاجه ما تعنيليش
1: جيب طبيعتها بالعمل جيب العمل
0: مش هذيك المهم مش هذيك المهم حتى الشهرة باش نجمو نخدمو ونجمو نبلغو رسايلنا ونجمو ننفعو البلاد هذه اكثر اكعب
1: صابر محليك كما العادة محلى اللقاء محلى الحوار ساعة عديت لفلف ما فقناش بيها أيوة. اخر كلمة دونك شنو تحب تقول للجمهور على بابا نويل في تونس شنو تتمنى يقول بعد ما يخرج من العرض
0: بابا نويلة
1: لا لا لا الجمهور
0: الجمهور
1: شنط مني ثم
0: أمل أي ثم أمل
1: يا رب
0: هذيك الكلمة الأخرى اللي بحق باش نخرج منها من المسرحية ثم أمل كبير ياسر باش إنه تونس تكون ياسر محلاه
1: يا رب إن شاء الله
0: إن شاء الله دونك نذكروا
1: بسرعة
0: نهار نهار جوست نهار السبت
1: تواريخ
0: نهار السبت نهار السبت هذايا 11 جويليا في دقة 21 جويليا إن شاء الله في بنزرت بنزرت وبعد لي دات نعلنوا عليهم عندنا جولة كبيرة في مهرجانات تونس الدولية كل إن شاء الله
1: خبيا. ادخلوا على باج فيسبوك صابر الوسليتي باش تتبعوا لي دات الكل حسب كل ولاية حسب أي بلاصة أقرب لكم ليكم أنتم ومشيوا واستمتعوا ببابا نويل في تونس مع محمد صابر الوسليتي. ميرسي نورتني برشا برشا يعيشك. احنا نرجعوا لكم بعد الأخبار متاع الستة هذه فان تايم حتى للسبعة.
2: Fun time. Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
4: تنظم Golden Moment Events السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزيتونة.

0: فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية، وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM، صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
2: موجز السادسة ديوان FM، عسلمة. وزارة التربية تفيد بأن نسبة النجاح في دورتي البكالوريا 2026 رئيسية ومراقبة بلغت 50.72%. يذكر أن نسبة الناجحين في دورة المراقبة من امتحان البكالوريا بلغت 46.95%، وتصدرت شعبة الرياضة نسبة الناجحين ب 64.27%، تليها شعبة الاقتصاد والتصرف بنسبة 52.51%، ثم شعبة الأداب بنسبة 50.83%. ووفق أرقام نشرتها وزارة التربية، فقد تصدر التعليم العمومي نسبة النجاح في امتحان البكالوريا بدورتيه بنسبة 55.82%، يليه التعليم الخاص بنسبة 21.72%، والمترشحون الفرديون بنسبة 14.20%. رئيس مصلحة الاستمرار ومتابعة العمليات بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية العقيد محسن بغزالة يقول إنه تم تسجيل 35 حريقا بالغابات خلال الفترة الممتدة من غرة جوان إلى 5 جويلية، وهو ما اعتبره ارتفاعا طفيفا يظل في حدود المعدلات الوطنية المسجلة خلال السنوات الخمس الأخيرة، لافتا إلى أن ولاية الكاف سجلت أكبر المساحات المتضررة بنحو 168 هكتارا، فيما تصدرت ولاية جندوبة عدد الحرائق بثمان حرائق.
3: هو التحقيق في مستوى الحرائق مقارنة ب 2025 ارتفاع طفيف، 35 حريق مسجل في الفترة هذه من 1 جوان ل 5 جويلية، ولكن ديما نحكي على المعدلات، معناها في المعدلات الوطنية مقارنة بالخمسة سنوات الفارطة، معناها هذه ما كانتش، معناها سنة 2026 ما كانتش سنة اللي تشهد ارتفاع، لا بالعكس كانت في المعدلات الوطنية الحمد لله، هذه بتضافر جهود عوامل الحماية المدنية وكيف كيف كافة المدخلين إدارة الغابات والجيش الوطني، ونشكرهم من هذا المنبر. بالنسبة لأكثر الحرائق سجلت في الفترة هذه في ولاية الكاف، ولكن كنا نحكيه عدد كانت في ولاية جندوب. في ولاية الكاف وصلنا المساحة تقريبا 168 هكتار مساحات مضرة، وفي ولاية جندوب وصلنا لثمانية حرائق. هذوما هما الأكثر زوز ولايات اللي شهدوا معناها حرائق غابات في الفترة هذه.
2: 52 عضوا بالبرلمان يودعون مراسلة لرئيسة الحكومة بمكتب الضبط المركزي للمجلس، يطالبون فيها بالتعجيل بتطبيق القانون المتعلق بانتداب أصحاب الشهائد ممن طالت بطالتهم. ودعا النواب الحكومة للتعجيل الفوري بإصدار جميع الأوامر الترتيبية والتنفيذية اللازمة لتفعيل القانون ووضع رزنامة واضحة ومعلنة للشروع في تنفيذ القانون بما يضمن احترام الحقوق التي أقرها المشرع. إلى الشأن الدولي، وزير دفاع الاحتلال يعلن الاستعداد لجولة قتال ثالثة في إيران، ويتعهد بالرد بقوة على كل من يحاول إلحاق الضرر بها. مجلس التعاون الخليجي يقول أن الهجمات الإيرانية على الملاحة في مضيق هرمز تهدد أمن الطاقة والتجارة العالمية، ويدعو مجلس الأمن لاتخاذ موقف حازم لضمان حرية الملاحة في المضيق. نهاية الموجز الإخباري، قدور الآن فلاش سبور. جمال تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
0: ديوان FM هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
0: ديوان فام صوتكم.
1: ديوان فام فلاش سبور.
4: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في فلاش سبور. النادي الافريقي اتفق مع حارس المرمى عبد السلام الحلاوي للانتقال للفريق. الحارس الدولي السابق غادر الاتحاد الرياضي المونستيري وما مدتش عقده، باش تكون صفقة انتقال حر في صورة الامضاء الرسمي مع النادي الافريقي. الاسماعيلي اتفق مع المدرب نبيل الكوكي على تدريب الفريق للموسم المقبل في تجربة جديدة مع الفريق، باقي تفاصيل صغيرة قبل امضاء العقد في قادم الساعات. حسب المعطيات المتوفرة فان نبيل الكوكي يستحب معاه طاقم فني متكون من نادر الهبيري وعبد الكريم النفطي في خطة مدربين مساعدين الى جانب وليد بن حسين كمدرب للحراس، قيس الغطاسي كمعد بدني للساسس. جلسة كانت اليوم بالمسؤولين نجم الرياضي الساحلي ووكيل أعمال المدرب أنيس بوجلبان للاتفاق حول إمكانية توليه تدريب النجم الساحلي في الفترة القادمة. جلسة منتظرة اليوم العشية بين الهيئة التسييرية وفرضية مغادرة بوجلبان لمنتخب الوطني التونسي أقل من 23 عام وتوليه تدريب فريق ليتوال. خبر طبعا يبقى للمتابعة. مهاجم فراس شوات يختار المواصلة مع النادي الافريقي رغم زوز عروض تلقاها في المدة الأخيرة، عرض أول من الدوري الليبي وبالنسبة للعرض الثاني من الدوري الإماراتي، لكن مصادرنا تقول أنه شوات اتفق مع هيئة الكلوب الأفريكان للمواصلة مع فرضية مطروحة لتمديد العقد. فراس شوات عنده بند تسريحي قيمته 600,000 يورو وعقده ينتهي مع فريق باب جديد في صيف 2027. الترجي الرياضي الجرجيسي اعلن التعاقد مع متوسط الميدان ياسين الكاسح. بالنسبه للكاسح امضى عقد مع العكاره الى غايه جوان 2028. بالنسبه للكاسح درج في اكاديميه انتر ميلان الايطالي، لعب لعديد النوادي في تونس على غرار النادي البنزرتي النجم المتلوي وفريق المستقبل الرياضي بسليمان. فريق العربي القطري تعاقد مع اللاعب السابق للنادي الافريقي يوسف سنانة على سبيل الإعارة قادم من نادي الشمال القطري. بالنسبة ليوسف سنانة تلعب مع الشمال بداية من جويلية 2025 قادم من النادي الافريقي، مع الإشارة أن سنانة قمص الموسم الفارط زي السيلية القطري في إطار الإعارة. نادي تشيلسي الإنجليزي أعلن اليوم عن التعاقد مع المدرب تشابي ألونسو. المدرب الإسباني باش ينتقل للبلوز تشيلسي لمدة 4 سنوات حسب ما أعلن عليها النادي اللندني. ذكر ألونسو درب سابقا باير ليفركوزن الألماني وريال مدريد الإسباني. الختام بأول مباراة في ربع نهائي مونديال 2026 بداية من 9 متاع الليل الليلة، المنتخب المغربي ضد منتخب فرنسا وسود الأطلس في مواجهة صعبة ضد الديوك الفرنسية بالتوفيق لمنتخبنا المغربي. بالنسبة للمترشح من مباراة الليلة يواجه المترشح من مباراة غدوة في نصف النهائي بين إسبانيا وبلجيكا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع فان تايم في الأمان وتحية تونس.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمبر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: مرحبا، أهلا وسهلا بكل ما التحق بينا في المتابعة لبرنامج فان تايم، كيما كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية، تغطية لأبرز وأهم التظاهرات الثقافية، العروض، المهرجانات واستضافات فنية متنوعة، خاصة الناس اللي عندها عروض واللي عندها أعمال في هذا الموسم اللي بدي ساخن في برشا حاجات، ولكن احنا نركزوا على الاعمال ونركزوا على الموسيقى. باش نحكيوا برشا موسيقى، باش نحكيوا على مشروع يحملوا فنان يحب الكمانجة تتكلم، يحب النغمة هي اللي تحكي، يحب يوصل الأحساس من خلال الموسيقى أكثر من الكلام. ربما يؤمن بأنه الموسيقى تعبر أكثر من الكلام، أو بطريقة مختلفة. بعد أكثر من 15 سنة من الخبرة والعمل والعطاء في المجال الفني، جوائز، محطات مهمة في مسيرته، صنعت اسمه، اليوم يطلع لنا بمشروع جديد يحمل رؤية مختلفة. المشروع بعنوان ظلال الأطلس. فرحانة برشا وعنو بحذية اليوم الفنان وعازف الكمانجة عطيل معاوية. مرحبا.
3: عسلامة.
2: أول مرة نتقابلنا وياك.
3: أول مرة
2: مش عاد
3: ميسيش.
2: أنا مقصرة طلعت
3: أول مرة وإن شاء الله مش أخر مرة.
2: أكيد.
3: أما المشروع هو صدي الأطلس، هو
2: صدي الأطلس صدي. ليكود دو الأطلس.
3: اي دونك ذيل الأطلس هو كان الثاني في الثلاثية هذية، جينا بلقاء بعد عملنا ذيل الأطلس عامين ثلاثة سنين تالي.
2: اوكي.
3: وتوا نكملوا في نكملوا نكبروا في المشروع،
2: كونتينيتي معناها
3: كونتينيتي نتاعو هو صدى الأطلس.
2: تري بيان، باش نحكيو برشا على المشروع هذا. ما جيتش وحدك، جيت برفقة صوت من اجمل وافضل الاصوات التونسيه اللي فك بلاصتو بسرعه في قلوبنا هكا دي جوغ لوندمان، ومساج الحضور باعمال تونسيه متميزه كما الاغنيه اللي كنا نسمعوا فيها في اللون التونسي هكا الجميل الراقي. فرحانة برشا وانو بحذية الفنان محمد علي شبيل. مرحبا.
4: مرحبا بك عفيف،
2: نورتنا.
4: صحة على الاستضافة وان شاء الله نعدي الوقت مزين
2: مع بعض. يعيشك. محلية هالجيل هذية اللي يخدم في مشاريع كيما هكا، جيل من الفنانين الشابين اللي ما عندهمش ليجو، ما مش قولها هكاكا كيما هي معناها، يقتنع بفكرة بالموضوع متاع العرض، مش مركز على النجومية واسمي وقديش باش نغني وقديش باش نظهر، لا فكرة كاملة. هذا بديت نشوف فيه هنا عند جيلكم.
3: معناها في فترات بعيدة على بعضها، أما نحن نتصور نحملوا نفس الفكر في حاجات نحاولوا نخدموا على رواحنا. الجيل اللي قاعد يخدم مش قاعد يستنزف الموسيقى القديمة من غير ما يحاول هو ينتج.
2: دون لا ريشيرش ديما معناها؟
3: والله كل واحد راهو حتى كيف يعمل في الريشيرش هذيك يعمل في الريشيرش على روحه هو من داخل قاعد يعكس في المرايه نتاعو. وكيف نخدمه ديما باهيلنا، مانيش عاملين مزيه احنا على الدومين، وماذا بيهم الناس كل تخدم وتحاول تقدم باش كل واحد يلقى ثنيته ونخليو حاجه ورانا ان شاء الله.
2: هيت رجعني باش ندخل دون لو بان. لقاء ظلال الاطلس وتوا صداء الاطلس، فكره المشروع ككل كيفاش تولدت، واسكو من الاول هالمحطات الثلاثه هذوما والا حاجه ولدت حاجه؟
3: هو الحق واحد ما كانش مخطط انه يعمل هذا كله. انا بديت بال معناها لحنت ربحت جائزه في مهرجان لغنيا عام 2008 اللي هي لقاء الاطلس. دونك هذاك علاش قعدنا في حكايه الاطلس. ومن بعد عامين زدت شاركت ربحت جائزه اخرى في جي ام سي وقتها 2010. من وقتها بدات الفكره تدور وحتى لاصحابي علاش ما تعملش حاجه علاش ما تعملش حفله علاش ما تعملش عرض كامل بالموسيقى نتاعك. ودونك بشوي بشوي كملنا عملنا مقطوعات اخرين وعملنا العرض نتاع لقاء اللي هو كان في 2014. وتزيد تتطور الحكايه ديما ديما تشوف شنو النجم نعمل انا شنو النجم نزيد شنو النجم نقدم. وان شاء الله ربي يكون معنا خاطر الموسيقى الاليتيه ماهيش ماخذه حظها في تونس
2: رغم اللي ولينا نشوفوا السنين الاخرانيه بعض العروض
3: مش التوانسه
2: لا توانسه فما مشاريع توانسه عم ناول في كارتاج والله الاسم غاب
3: كريم ثليبي
2: صديقي كريم ثليبي نحييه برشا برشا معناها خدمه مزيانه برشا
3: عرض في
2: زيد زويري
3: عرض في
2: زيد عمل الحاجات
3: كيف كيف نفس الحكايه معناها
2: باقي شويه معناها
3: باقي شويه ماذا بيهم يعطيونا اكثر فرصه باش نعبروا باش
2: انا اللي مفرحني وانه الجمهور على الاقل بدا يستانس بالعروض هذيا. اليوم كي نمشي انا العرض نتاع كريم ثليبي نلقى جمهور، كي نمشي عرض نتاع زيد زويري نلقى جمهور، نجي عندك انت يزمني نلقى جمهور زيد عوطاي المعنية فهمت. وانه الذائقه رغم كل شيء ورغم عصر مواقع التواصل الاجتماعي والموسيقى الاستهلاكيه والاغاني الغابيد معناها في ساعه سمعتها في سخفتها في ساعه وليا وكل شيء، رغم هذايا انه كي نلقاو ناس تجي وتحضر وتسمع كيما هكا حاجه باهيه ظاهره صحيه.
3: الحمد لله الحمد لله. ان شاء الله يزيد يكبر معناها تزيد تكبر المجموعه هذه اللي خاطر هما يحبوا اما ماهمش لاقين في شنو يتفرجوا. ان شاء الله ديما يلقى ان شاء الله.
2: دونك معك محمد علي شبيل، معك روضة عبد الله،
4: وحاتم اللجمي.
2: احكي لي على المشاركه نتاعك دالي.
4: انا يعني علاقتي مع المشروع صدى الاطلس هي يعني كما قلنا هي موسيقى آلاتية وانا نغني، ما احنا نغزروا للغناء انا وعطيل كيف اللي هو آلة من كما باقي الآلات
2: يعني صوت آلة
4: يعني مش نخم وزوز عازفين مع بعضنا، مش مغني
2: أوكي.
4: ومش عازف يعني مش نكونوا نخم مع بعضنا فرد مستوى يعني ولا فرد تفكير كما قال لك انا وعطيل يعني نشبه لبعضنا في التفكير الموسيقي. هو زاد في مشروعي انا الخاص في دنيا، هو معايا ومعانا انا ومحمد بن صالح زاده، هو كان معايا من الاول للاخر واشتر الغنيات فيهم سلوات وفيهم افكار وفيهم قراءات وزاده للاغاني. انا المشروع نتاع عطيل كنت تبع فيه يعني عطيل نعرفه من 2008 من اللي خذا الجائزه ونعرف التطور اللي صار في يعني في تفكيره الموسيقي وفي الخبره اللي اكتسبها طول هذه السنوات. يعني كي نقولوا عطيل معاوي نقولوا خدم مع من الموسيقيين في تونس المهمين الكل خدم معاهم وكانت عنده بصمه معاهم واضحه وكبيره. هذاك خليه انه بشويه يوصل انه يجمع الاعمال نتاعو الكل في مشروع واحد وتطور المشروع من واحد الى اثنين وطوى ان شاء الله ثالث. انا باش تكون مشاركتي معاه في ثلاثة غنيات اللي هما يقربونا انا وعطيل على الاخر.
2: كيفاش فسر لي دليل مقبله وانتم تحكيوا على فكره تحكيوا على مشروع تحكيوا على حاجه تجمعكم؟ شنو بالضبط شنو اللي يجمعك؟
4: اللي يجمعنا هي اول حاجه اللهجه التونسيه الموسيقيه يعني الاغاني اسونسيلمون لهجتهم الموسيقيه خلاف اللهجه الكلاميه هذيك متفاهمين فيها، اما اللهجه الموسيقيه اسونسيلمون هي تونسيه بالاساس. انا في خدمتي كنت ديما مهتم بالجانب هذا، بجانب اللهجة الكلامية، باللهجة الموسيقية. عطيل كيف كيف تقابلنا في أعمال كما مثلا غنيتي أنا تمنيت اللي هي روضة عبد الله، هي اللي كتبت زيدا الكلمات متاحة. نعرف اللي هو نعليش عيطت العطيل في الغنية هذيك زيدا على خطر عطيل نعرف اللي بش يزيدني فيها بش يلقى لتيغان اللي هو مستانس يكور فيه واللي هو يحب يكور فيه ويحب يخدم فيه. هو كيف كيف زيدا كيخمم انه انا نكون معاه ضيف في المشروع متاعه باش نضيف له حاجة على خاطر انا باش نكون يعني كيف كيف في التيران اللي نحبه في في الموسيقى اللي انا نحبها اللي اهتمامي واهتمامه يقربوا ياسر، هي كي نقولوا تونسية اللهجة وزادة لهجة مغاربية ايضا.
2: أوكي.
4: يعني حتى في خدمتي ولا في خدمته نغزروا اكثر زادة لل
2: اخي تونس جزء من المغرب العربي، معناها ما نجموش نقولوا ماناش مغاربيين.
4: من هذاك هو جاي من التأثيرات اللي صارت
2: من هوني الاطلس
3: هذاك هو
2: وي فوالا. دونك زيد احكي لي، خلي يحكي لي او تايل على الاختيار نتاع الاطلس.
3: والله الاطلس هو راه
2: لانه احنا سامحني مستنسين نحكيو على المتوسط،
3: هو متوسط
2: ونطلع على موجود المتوسط
3: حتى الاطلس موجود. هو التاثيرات صحيح مغاربيه وثم تاثيرات متوسطيه باش تكون موجوده، خاطر نحن باش نحكيو على الموسيقى نتاعنا. هو علاش اسمه ظلال ثاني؟ الجزء الثاني هو ظلال اللي ظلال الأطلس، شنو هو اللي تعكس فيه ظلال الأطلس وشنو هو الظلال نتاعنا نحن داخل زاده. وعلاش نحن مركزين على الموسيقى التونسيه والمغاربيه؟ خاطر ما نجموش نحكيو مع العالم نقول لهم شوش عندنا وين نوري فيك في موسيقى نتاع عباد اخرين،
2: لانه زاده انت تامن وانه برشا تقاطعات زاده وانه معناها فما برشا تقارب، فما برشا حاجات نقاط تشابه ما لازمناش ننكروها معناها في على المستوى المنطقه نتاع المغرب العربي، لانه عندك العركه نتاع هذه نتاعي وهذه نتاعها وكذا درا شنو، ولكن كي نجيو باش نفصلوا ونفصوا فما حاجات تشابه كيف كيف معناها
3: هي ما نشبهوا لبعضنا، اما كل واحد كيفاش يقولها الحكايه. دونك نحن في المشروع هذا واحد اهم حاجه ان نحافظوا على الهويه نتاعنا ونخرجوا الموسيقى نتاعنا ديما نقعدوا نخدموا في الموسيقى نتاعنا، معناها ما نحاولوش نوجهوها للموسيقات الاخرين قبلنا. نحن الموسيقى نتاعنا هي اللي تنجم تخرجنا لبرا ونجم تنجم تعكس التطور نتاعنا.
2: داكوغ. كيفاش تنجم تنجح في المعادله هذه وانك باش تحافظ على الهويه وتدافع على الهويه وفي نفس الوقت انت منفتح على
3: كيف تسمع الموسيقى؟ كيف تسمع الموسيقى؟
4: سهله
2: كيفاش؟
4: سهله الحكايه، تحافظ على الاسس. يعني الاسس في العمل بيدو واذا كان باش تزينه ما تمسش لي باز
2: داكوغ
4: وزين الباقي
2: كيما تحب طعم كيما تحب معناها من اي
4: نجم. إذا كان الجملة لو هي تونسية قالبا و
3: قلبا
4: وقالبا وقالبا في الاخر بكل انت تلبسها اللي تجيب تقعد تونسية، ما تنجمش تبعد. ما اما حافظ على الأسس، انت كنت حافظ على الأسس تهنى على الباقي، ما
2: تخافش عليه، ما تخافش عليه. الاختيار نتاع محمد علي شبيل وروضة و
3: حاتم اللجمي،
2: حاتم اللجمي اختيار فكري ولا فما جانب زاد الفني الصوت شنو الصوره ربما كيفاش تراها انت؟
3: وفني واختيار القلب وخاطر نحن قبل كل شيء اصحاب. والموسيقى راهو معناها فولي واحد اخر، لازمنا نكون نحن اصحاب والموسيقى زادة مهمه ان نجموا نتفاهموا في الموسيقى، خاطر ما نجموش نكونوا موجودين فرد عمل ونحن ما نتفاهموش في
2: صعيبه
3: في الموسيقى.
4: حتى كنا نكونوا اصحاب اذا كان مش متفاهمين الموسيقى زايد،
3: فنجموا نكونوا اصحاب وما نتفاهموش في الموسيقى، اما نحن متفاهمين في الموسيقى ومتفاهمين معناها في الدنيا والحمد لله ربي نحبوا بعضنا. دونك ما تنجم تخرج كان حاجه باهيه في اللمه هذيا، ما تنجم تخرج كان حاجه باهيه.
2: وي تري بيان، باش نرجعوا نحكيو ونسمعوا انا نموت عليك دالي شبيل ونرجعوا نكملوا نحكيو على صدى الاطلس. فن تايم.

0: مش نحبك اين نموت عليك ما بنها بالحق معناها كنا نحكي في الكواليس قلت له ياسر لادابتاسيون ياسر مزيانه الادي محلي توزيع محلي ياسر بالحق الكلام كلامنا التونسي كلي
1: سيرين شكيلي
0: هاي تحيه كبيره سيرين شكيلي
1: الفكره نتاع لادابتاسيون والتوزيع زاد امين بوحافه
0: بيان سور
1: كانت فكرته هو انا الحقيقه تفجعت من الاول قلت له ما نمسش لافول العباد يعرفوها لافول لما هي زاد إدي بياف عملت أدابتاسيون الغنية من البيرو زادة ماهيش متاحة على فول أنا قلت ما نعملش حاجة ما نمسش حاجة
0: ما طلعت ممتازة
1: كنت قاعد قال لي تبعني تهنى قال لي جوست شوف لي شكون يكتب كلام كيما نحبه بالضبط يقصد في الريتميسيتي في شكون باش يوزنها كيما نقولوا له بالضبط يا اخي نلقاو سيرين شكيلي صبحت عليها ليلتين حضرناها وقت اللي
0: سمعناها موهبة كبيرة سيرين
1: وي
0: سي فري باه نرجعوا ليكو نرجعوا لصدي الاطلس قلت له حسيتك ستريسي قال لي لا مانيش ستريسي عطيت دونك المجموعه كل فما برشا ديناميك ناس شيقه بالموسيقى بالتحضير احكي لي شويه على الاجواء نتاع لي ريبيتيسيون
2: والله الاجواء طيبه عاملين جو معناها ليكيب كلهم كلنا اصحاب وكنا وخيين معناها وميوزيكالمون ما شاء الله عليهم ما نجم نقول كان عازفين ممتازين شيخين بالموسيقى شيخين قاعدين نحضروا نحبوا نعملوا حاجة مزيانة معنا كان نحب نسميهم
0: وي بيان سور
2: نبداو بنوف المانع خليل جماعة عبد العزيز الشريف بشير غربال بشير نفاتي بشير دالي العش وعبد العزيز
0: هذوما
2: بشير نفاتي وناصر الدين شبلي سيني ناصر الدين
0: تحيه اليوم الكل مهم انه نحكيوا على العازفين لانهم هما الابطال في العرض
2: هما ابطال هو عرض لانسترومونتال يسمو عازفين مناضلين ومجاهدين وفي نيفو معين خاطر في الغناء
0: مسؤوليه كبيره
2: الناس تلهي باللي يغني كهو حتى كان يغلط اللي يعرف
0: ينجم يتعدى ما يفيقش بيه
2: اغلب الوقت ما يفيقش بيه اما كيف يبداو الناس الكل لهين بالفرقه الكل دونك ما حتى واحد ما عنده الحق باش يتنفس مش باش يغلط
0: دونك انا با دووا ليغور
2: حتى طرف دونك تحيه ليهم وان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب نهار 26 جويليا دونك في مهرجان الحمامات الدولي باش يكون عرض صدي الاطلس باش نروح في مهرجانات اخرى
2: ان شاء الله
0: مازال مش كونفيرمي
2: اي مازلنا ما
0: قدمتوا ملفات
2: قدمنا ملفات
0: ماك تعرف تقدم ملف عايش خويا
2: راهو توا
0: مش تقدم ملف عايش خويا مكتوب بالقدي
2: هو راهو كيف البرا راهو كيما نصبوا البرا تصب البرا في المهرجانات البرا انت تصب ملف تعمر تصب ملف تعمر تفسر شنو فيه العرض فهمتني وماذا بيك وتبعث مقتطفات معناها معزوفه وتبعث
0: كان معمول بيد وبي توجور
2: معناها حكيت الملف هي ولات اما معمول بيها
0: ولكن في انتظار تاكيد دوك فماش توا مواعيد اخرى حاليا
2: ثم مواعيد ما نجمش نعطي
0: الدات بالضبط
2: الدات خاطر مازال ما هبطوش اوفيسيال حتى يعملوا ما تعرف المهرجانات ما حتى اللي يعملوا هما الكونفرنس دو بريس باش يكون عندك الحق
0: حتى من الرقم القياسي في التاخير السنه بالنسبه للبرمجه تاع المهرجانات
1: نهار لوفيرتور
0: نهار
1: مع لوفيرتور فرق مره
0: ياسر
2: تاخرنا لكن العروض الاولانيين خاطر العروض الاولانيين
0: ما يخلصش عندكم ديجا معناها لازم ما شويه وقت باش الناس تكومونيكي راهو قبل كنا الاعلان على التواريخ نتاع المهرجانات والبرمجه مارس وافريل يبداو نعرفوا
2: ثم مهرجانات رواحة ثم مهرجانات قعدت لاخر وقت
0: وي
1: خاطر القرار ولا مو مركز
0: انا حسيت العكس حسيت وانه معوم
1: تعرف شو معناها قرار
0: معوم اليوم انت كنت جيت تقول تحب باش تحدد شكون السبب وراء تاخير البرمجه والاعلان نتاع البرمجه

0: نقص الامكانيات اللي الوزاره ما عطتهمش في الوقت. من الاخر بكل من عنده واحد برك
1: وزاره
0: اكاو
1: هو
0: حتى ما يعرفوش على رويحهم قد ايش باش ياخذ وقتاش باش ياخذ وكيفاش باش ياخذهم. ونحب نقول لك اللي العوام اللي فاتت الكل
1: فما بين زيت ما خلصتش في القديم ديجا باش
0: نقول لك بالضبط نقول لك اللي العباد بدات السيزون الجديده نتاع المهرجانات فما مهرجانات مازالوا ما خلصوش منظوريهم مش حتى الفنانين اللي خدموا معاهم حتى التكنيسيان مثلا نخص بالذكر خاطر عندي برشا اصحابي تقنيين وانا مانيش من العباد اللي ننسى باش نقول الحاجات هذوما نتوجه بالنداء وهو نداء مخر برشا باش نتوجه به المهرجان دوكا يخلص التكنيسيان اللي خدموا معاه العوام اللي فاتوا الكل
1: اي
0: فما عباد عوام
1: مش خالصين عوام
0: بورتون راهم الفيستيفال هزوه الفوق بالقدا على كتافهم في السخانه في
1: ما تنجم تعمل حتى عظف ما غير تقنيين
0: حكيوا العباد سيبت اللي عندها كل شهر وشهر ونص من زمان وقعدت في دقه وخدموا على رواحهم ماهيش مزيه هي راه يخدموا في خدمتهم في الاخر بكل ماهمش عاملين مزيه على حتى حد اذا كان يخلصوا
1: ياخذوا حقهم
0: اما هو مازالوا لتو ما خذوش حقهم
1: هو دقه زيد يقول لك انا لتو ما خلصت وزارة السياحة ما زالت ما خلصتنيش
0: وداكاش نقول لك
1: وزارة الثقافة ما زالت ما صبتليش
0: المشكلة هي من الاول بكل مركزة القرار والاختيار باش نوليو جهة بركة يتقرر على حتى على الذوق زيد وشنو نسمع وشنو ما نسمعوش
1: باه باغ كونتخ باش نزيدو نشوفوك انت في عرض واحد اخر باش نشوفوك في كارتاج في العصفورة قالت لي في كارتاج باش يكون مفاجأة انا ياسر فرحت كي سمعت وانت تأكد لي صحيح ولا غلط وانه في الافتتاح مع الفنان القدير والكبير صابر الرباعي وجه الدعوة لي في بيلنا بلوت في بوشنيق باش يكون موجود ولزوز اصوات شابة اخرى منهم انت
0: انا ما عادت اصوات شابة شو
1: اي اي تأكد لي باش يكون موجود
0: اي ناكد لك ان شاء الله هاي باش نبداو ونبداو اولاد البرايف الفرقه
1: وبوثينا النابولي
0: وي عصفورتك صحيح على الاخر معلوماتها دونك فوالا
1: جميل جدا محليها محليها الفكره
0: ان شاء الله في افتتاح مهرجان قرطاج نشكر برشا صابر الرباعي الفنان الكبير اللي تواجه لي بالدعوه باش نمثلوا مختلف الاجيال وسعيد جدا جدا بالدعوه هذيا وان شاء الله نقدموا لي احنا انا بطبيعتي كل من كيفاش نقولوا مهرجان قرطاج ماهوش اول افتتاح باش نعملوا هذايا اللي ثالث الحقيقه شرف كبير برشا وان شاء الله نكونوا قدها بطبيعه بالخدمه وبالتحضير الجيد كيما باش نكونوا قدها زاد نهار 26 جويليا بعدها ب 10 ايام في مهرجان الحمامات وعندنا دوتغ دات نقولوا عليهم وقت اللي
1: في الابان ان شاء الله اول ما تكون البرمجه واضحه بالضبط وحنا التواريخ
0: الاخرى نجم نقول عليها هي نهار 25 جويليا قبل نهار من حمامات باش نكونوا زاد في مهرجان المهديه الحان من تونس مع شادي القرفي
1: متوزع انت السيف السنة
0: ما حبيتش نخدم وحدي غير ما حبيتش نخدم وحدي برشا اسباب يعني ما حبيتش نعمل بعرض محمد علي شبيل يطول شرح الاسباب اما فرحت اللي خموا فيا برشا عباد
1: عندك مشاريع كيما هكا ممتازه مشاريع
0: كبيره وممتازه
1: او طايل من هنا شادي قال في من غادي مع صابر الرباعي في لوفرتور مصلي على النبي معناه اكثر من هكا دلي
0: ما خيرش من هكا لا بالحق وقت اللي انا قررت قلت السنه مش لازم يطولوا شرح الاسباب وماهوش وقته باش نحكيوا عليه وقت اللي قلت مش لازم ونتلهي في حاجات اخرين نلقى اللي خموا فيها فنانين كبار يعطيهم الصحه
1: تري بيان الامام على الاقل غني لي حويجه من صدى الاطلس نقولوا حاجه
2: ليه
3: نحب
2: شنو كما جا
1: ويني كما جيب لنا كمان جا ترى شنو هي
0: هو الغنايه اللي باش
1: لنا هاي كاي بي خلي يقولوا حاجة هكا في المباشر
0: الغنية اللي باش نقولوها هي اسمها أنا تمنيت كلمة روضة عبد الله والحان محمد بن صالحة هي اللي كانت حجر الأساس في مشروعي الأولاني اللي هو دنيا اللي يعني كانت غنية بعد التطور ولا ألبوم بعد دخلت علينا سيرين شكيلي في الالبوم عندها خمسة غنيات عطيل كان سوليست الكمانجوتي الوحيد اللي معانا في المشروع و ولا نسمعكم انا تمنيت
1: نسمع ميلا للي نسمع هذه ظروف المباشر
0: ما كناش مبرمجين
1: أما كي يبدأوا معايا فنانين كبار كيما هكا راهو حتى مش مبرمج يتعدى كل شيء يتخدم بإذن الله نسمعوا ان بتيت اكستريم من تمنيت كلمات روضة عبد الله والله ما احليكم بالحق معناها ما احليكم الجيل هذه تحية كبيرة عليها روضة حبها برشا روضة

0: الله ابداع روعه جميله الاغنيه كلمه ولحن وكل احساس واداء
1: عندها 6 سنين ولا 5 سنين
0: جميله جميله
2: ما تقدمش
0: اه ليه فما حاجات باش تقعد معناها قبيله كنا نحكيو على الاغاني ساندويتش كلي بيزا بيزا معناها دوبي توجور زون توجور اكزيستي ياخذوا وقتهم ويعملوا ضجه وكل شيء من بعد شيء مشي على رويحهم واغاني اخرى كل ما تسمعها كانت تسمع فيها اول مره تعاود كل مره تحرك فيك احساس معناها
1: الحقيقة على الحكاية هذه وقت اللي خرج الألبوم حتى عطيل يعرف كنت قلقت شوية اللي في مغنيت نشحت في مغنيت لي بورتون الألبوم كل خدمناه عطيناه حقه يعني 3 سنين واحدة نخدم
0: عادي وأنه كل ألبوم أكيكا مش كلهم شنشو
1: وين ألبوم لو مازال ما قال لي حد عديت هالحكايه كي نقول لك راني تقلقت في مغنيات كي نسمعهم كل كيفاش هذه ما تي هذه خير من هذيك وهو لا هما عندنا كل كيف كيف طوى بعد الالبوم تاعو عنده 3 سنين من اللي خرج نشوف اللي كل غنية تعاود في وقت معين تحيرها اي حاجه واحد عاودها في تيك توك واحد غنيها دراوين تعاود تحير الغنية تقوش عليها خرجت اليوم نحل ستاتيستيك في الشين يوتيوب نلقاها طالعه تقوش عليها هبطت البارح مثلا وقتها فهمت اللي الغنية تدوم ما تهبطش لليوم وباش تستهلك كان اليوم
0: وهذيك قوة الألبومات هذيك قوة وأنك تهبط ألبوم مش كما تهبط سينجل السينجل ياخذ وقته وينجم يمشي معناه أما الألبوم يقعد حاضر موجود فم برشا فنانين كبار ونجوم كبار صابر باي مثلا في الألبوم الأخير متاعه فما أغاني برشا مظلومة راهو هما ياسر محلية ومن بيجي كي نجي نختار ديما ما نمشيش للأغاني اللي ضربت واللي نمشي لك اللي ما أنا عجبوني معناها
1: أنا صابر باي مازلت جاوبته على السؤال هذا قال لي أحسن أغنية عندك عندي أنا قلت له ماهيش معروفة اللي هي الخليجية أنا يا ناس أنا مجني علي اللي هو ما متغنيوهاش هذول اللي ما يعملوهاش في اللايف نو اللي هو ما مش ديما يغنيها خاطر الغنية بالكش ما خذيتش حظها أنا الغنية نموت عليها
0: ما خذيتش
1: من أروع من أروع ما خدم
0: حافظ منها شوية تقولنا منها شوية حتى أكابيلا مسيش
1: لازم نشوف كلامها
0: شوف كلامها مادام انا حكيت شويه مع عطايل عطايل 15 سنه في عالم الموسيقى لو كان نطلب منك باش توصف
2: انا اكثر من 15 سنه
0: يا ناس انا حتى حصروني في 15 سنه
1: صغر فيه
2: ما يزيدش
0: 20
2: اكثر شويه
0: كبروفيسيونيل
2: بروفيسيونيل بديت من 2002
0: كومي 24 سنه تبارك الله لو نطلب منك باش توصف الرحله هذيا في 3 كلمات
2: محلاها وصعيبه وديما ثم امل
0: اليوم الحلقه مطبوعه بالامل احنا
2: بلاش امل ما نعيشو
0: سافي بليزير
2: ليه بلاش امل اللي ما عندوش امل يمشي يشوف
0: حاجه اخرى
2: شو ليه مش معناه اللي ما عندوش امل معناه سي مات معناه حتى كان ماهوش كان حي الجسد نتاعو هو ميت ما عندوش ماكش طامح لحد شيء علاش عايش يعني ماذا بينا كلنا
0: مهما تكون ظروف يعني لازم ديما واحد عنده امل حسن الظن بالله نخمو ديما في ما خير
2: لي دومين ارتستيك معناها اللي نخدموا فيهم نحن ما فماش مثلا ما تنجمش تكون ما عندكش امل وانت تعمل في الموسيقى ولا تعمل في المسرح ولا تعمل في السينما واذا كان ما عندكش امل ولا طموح انك تقدم القدام باللي تعمل فيه
0: في أكثر من 20 سنة هذوما فماشي مرة صعبت عليك على الأخر وبديت تتسائل وقلت خليتك تشك ولا في مواصلة المشوار
2: نشك مرة في الجمعة أنا
0: باستمرار
2: باستمرار خاطر صحيح نحن معناها واحد في نيفو باهي في معناها نقوله نحن مستوى الحمد لله به اما راهو كيفاش قاعدين نعيشوا في الموسيقى في تونس ولا في العالم الدنيا ماهيش سهله معناها ساعات تجي تقول
0: هي الفتره كلها ماهيش سهله معناها على العالم اجمع معناها
2: تجي كل فتره تحاول ترجع روحك تقول انا فاش قاعد نعمل زيادة خاطر حتى في الموسيقى اللي تعمل فيها ماكش متاكد انت فين اثنيه شادد ولا فين
0: وليه ومعناه واخترت اثنيه اللي ماهيش سهله زيدا كنت نجم تمشي زون دو كونفور ما
2: زون دو كونفور نقعد نعزف
0: وتخدم ولا بس عليك
2: ما عندك حاجه
0: لا تحيا لا تحيا
2: انا كان نقعد كان نقعد في زون دو كونفور هذيك بتتر واحد يتموت فيه حاجات رغم اللي محليها الخدمة انك تكون موجود في فرقة واحد
0: طبعا غير كيف
2: اما تحب ثم بارتي تحب تعبر تحب تتكلم تحب تقول
0: حاجة
2: هني هوني نعمل في الحاجة ذي نحب نخلي حاجة واحد ماذا بيه يخلي معزوفات ولا يخلي حاجات كيما الملحنين الكبار اللي موجودين
0: بارك الله عليكم معناها من خيرة العازفين والموسيقيين بشهادة الفنانين من العالم راهو التوانسة يلا نختمو تقول لنا ملا بصوتك الغنية هذه الخليجية متاع صابرة
2: مين عطيك مين انا مانيش حافظها مليح
1: ريت

0: ميرسي. حلو بالحق عليه، ما غنيش بالقديه صابر، ما خدمهيش معناها. يمكن زيد الذائقه التونسيه مش ياسر، مش ناس كل تحب اللون الخليجي
1: بالك شيء وي.
0: يمكن على هذيك داليش بي الهويه نتاعك شنو بالضبط؟
1: سؤال صعيب. شنو تونسية؟
0: لا تعطيش سؤال، عطيتك سؤال عميق جاوبني إجابة عميقة يا عايشك معنى.
1: نخمم يعني
0: ميلا شنو بالضبط
1: الهوية متاعي؟ هي الموسيقى أقرب حاجة يعني. تقول لي أنت شكون؟ نقول لك موسيقي طول. نخمم موسيقى من بيت ونصبح نخمم في الموسيقى. ما
0: تنسى المطرب؟
1: ننسى المطرب ديما، ننسى المطرب على خاطرني نخمم يعني الحاجات اللي تربيت عليهم. ما تربيتش ياسر نسمع في المطربين، تربيت ياسر نسمع في الموسيقى الانسترومنتال. وقت اللي دخلت الانستيتوت صحابي عازفين، نعزف معاهم، شد العود ونعزف، ما نحلش فمي ونغني معاهم، نقعد ساكت ونعزف
0: وتعزف.
1: الحاجه اللي حبيت نعملها كي دخلت للانستيتوت اللي ما خلانيش نعملها اني نعزف آلة اخرى بخلاف العود. قالوا لي ليه تعرف تغني؟ تعمل اختصاص غناء شرقي، وانا ما نحبش نعمل اختصاص غناء شرقي.
0: يعني وانت تعشق حاجه اسمها تونسي واللون التونسي واللهجه التونسيه
1: غناء عربي هو اسمه محاله. ما الاكثريه فورماسيون في تونس، فورماسيون شرقيه بالاساس.
0: والله كان بحذية من يومين ولا ثلاثة ايام محمد علي كمون اثرنا نفس النقطه، وانه على مستوى التدريس في الجامعه اغفواغ برشا حاجات.
1: عنده الحق. الحقيقه انا وانا بدي قلتها برشا مرات، اون دي نقراو في مصر.
0: فورماتين على مصر، على فرقه موسيقيه مصريه،
1: على الاخر
0: مدارس شرقيه.
1: تسال توا طفل صغير في الكونسرفاتوار، تساله مثلا على مقام البياتي تو يجاوبك عليه بالكدا بالكدا، تساله على المحاير سيكا يجاوبك، مش ما يجاوبكش، اما معلومات مقتضبه وصغيره وقصيره ومعبيه بالكليشي.
0: وعلاش معناها ما جاوبوني الاثنين؟ معناها علاش قعدنا اوتون رغم الغشاش نتاع الموسيقى نتاعنا وفننا وانه ما راجعناش الدروس؟
2: خاطر اللي من الاول من الاساس يحبوا الشرقي. معناها
1: موضوع يطول وشرحه. نعطيك نحاول فيسع فيسع كحاجة صغار. عندنا برشا أنماط موسيقية تونسية كانت ممنوعة من العرف. بغيت نحكيو
0: كيما الشعبي، كيما المزود كاين قبل
1: اون جينيرال، مش كاين الشعب، كان برشا حاجات
0: والزكرة
1: كنا ما نسمعوش.
0: هي سيتي يا لونتون، هذايا راهو من التسعينات. معناها قداش نقعد باش نبدلوا معناها؟
1: العباد عندهم عيب تو زكرة ومازال راهو
0: والقصبة والمزود.
1: انا ساعات يكلموني على حفلاتهم الخاصة، من الاول يقول لي تعمل مزية مزود لي قصبة لي، نحترمه وكل واحد وذوقه. وما نحكي لك علاش وصلنا لغادي. هو تونسي هذاك البدوي والقصبة والشاوي كلهم ما نجموش
2: الافراطه ولا التفريطه. ما نحن زاد كيف نكثروا فيه، زاد كيف يولي كان هذاك
1: هذاك ساعات يولي كان هذاك
0: الميكرو
2: يولي كان هذاك في زاد من شي اخرى. نحن يا نعملوا حاجه باهيه وهكا نبداو نمشيو في الفنيات، يا نمشيو كله ما يولي معناها فرح ولا حاجه الا ما يمشي كله مزود ولا زكره ولا
0: نجمو نعملو معادله. معناها
2: راهو انا نحب الانماط الكل والانواع نتاع الموسيقى الكل، اما ساعات كيف يكثروا منهم ثم عباد يوليو يشوفوا هذاك اللي ما نمشيولوش. اور نحن تونس عندنا كل شيء من الشمال للجنوب، كيما الماكله عندنا تتنوع. الكسكسي
0: تتنوع من جهه الكل.
2: الكسكسي نتاع
0: عندنا 20 نوع نتاع كسكسي،
2: ليتهم 20 نوع نتاع كسكسي، عندنا ممكن 25 نوع نتاع موسيقى.
0: وي
2: دونك كل جهه عندها الموسيقى نتاعها، وهذا يثري الموسيقى التونسيه
0: التراث. وقداش خدموا على التراث ومشاو للجهات ال 24 ولايه، وكل مره فما جديد، وكل مره يلقاو لنا حاجات جدد، وكل مره يبحثوا في حاجات جدد. نورتوني برشا برشا، الوقت انتهي. صدى الاطلس ان شاء الله نهار 26 جويليا على ركح مسرح الحمامات. اللي هو عنده طابع زيادة ظهر لي يتماشى مع العرض كما هذا يا عطايل. خلي لك كلمة الختام للجمهور، شنو تحب تقول له عطايل معاك؟
2: والله نحب نقول له اللي ثم الناس الموجودين في العرض، نحي الموسيقى على جنب، موسيقيين هايلين، ثم عرض مزيان، ثم عرض مخدوم برشا حب، موسيقى ملحنة
0: وي
2: معناها لهذا ينقص شوية في المهرجانات متاعنا. إن شاء الله يكونوا موجودين، وإن شاء الله تكون أنت زادة موجودة
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يشرفني.
2: معنا سي محمد علي شبيل، معنا روضة نوجه لها تحية، روضة عبد الله، معنا حاتم الأجمي، إن شاء الله إن شاء الله يكون أمسية مزيانة
0: إن شاء الله بالنجاح.
2: بالنجاح
0: في انتظار شوفوك في بقية المهرجانات. داليش بيل ميرسي بوكو، نورتنا برشا برشا. في انتظار جديدك
1: قريب قريب، عندي أغنية جديدة تنجم حتى تخرج قبل الحفلة متاع
0: سوبر
1: قريب قريب في اللمسات الأخيرة.
0: إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. شكرا لكم. أنا نعطيكم موعد غدوة كما العادة من الأربعة للسبعة على ديوان اف ام في فان تايم. ميرسي بوكو عزيز لوني كان معنا في الإخراج، حسام يحيى كان معنا في الإخراج الرقمي، وشادلي خياطي في الأعداد. اقعدوا في المتابعة لبقية برامج ديوان اف ام. باي باي ناس كلها دمى.
3: فان تايم
4: Publicité.
5: محليا كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
6: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
7: ديوان اف ام فلاش نيوز.
8: موجز السابعة مساء، ديوان اف ام مع السلامة. الإدارة العامة للأداءات تحذر من تنامي محاولة الاحتيال التي يقوم بها بعض الأشخاص عبر انتحال صفة أعوان تابعين لها، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي بعدد من المؤسسات قصد طلب التبرعات المالية بدعوى تقديمها لفائدة بعض الأعوان أو الجمعيات أو التعاونيات. وأكدت الإدارة أن هذه الاتصالات لا تمت بأي صلة لها، داعية جميع المؤسسات والمتعاملين معها إلى توخي أقصى درجات الحيطة واليقظة وعدم الاستجابة لأي طلب تبرع يصدر عن أشخاص يدعون تمثيل الإدارة العامة للأداءات أو العمل باسمها. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يؤكد بالقاعدة العسكرية ببرتال حيدر اعتزام الوزارة الترفيع في طاقة استيعاب مدرسة الأركان لتستجيب لحاجيات كافة الجيوش والإدارات، وذلك خلال إشرافه على تخرج الدورة 48 للمدرسة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يهدف أيضا إلى تلبية الطلبات المتزايدة من الدول الشقيقة والصديقة للالتحاق بالمدرسة في إطار الانفتاح كخيار استراتيجي، مع الحرص الدائم على المحافظة على جودة التكوين وتوفير الظروف الملائمة له. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية تعلن إنجاز 255 كيلومتر من أشغال جهر وتنظيف الأودية بمختلف الجهات خلال سنة 2026. أتمت منها حوالي 55 كيلومتر إلى حدود نهاية السداسي الأول من العام الجاري. وأوضحت الوزارة أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز الوقاية من مخاطر الفيضانات والحد من آثار التغيرات المناخية، إلى جانب حماية الثروة الفلاحية والبنية التحتية والمنشآت المجاورة. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية الكاف تقرر البقاء في حالة انعقاد دائم جهويا ومحليا تحسبا لموجة الحر المرتقبة، وذلك تبعا للنشرات التحذيرية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي مع إعطاء الأولوية القصوى لتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية والمناطق الغابية والسدود من الحرائق. في الأخبار العالمية، القوات المسلحة الإيرانية تعلن شن هجوم بالصواريخ المجنحة على عدد من السفن الحربية الأمريكية قبالة سواحل البحرين حسب ما أفاد به التلفزيون الإيراني الرسمي. وفي المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استكمال جولة إضافية من الضربات الجوية الهجومية داخل العمق الإيراني. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدورة في مونديال إكسبريس. في أمان الله.

0: مونديال إكسبرس.
1: مرحبا بكم في مونديال إكسبرس. بعد ساعتين مواجهة مرتقبة في أول مباريات ربع نهائي مونديال 2026 9 متاع الليل، المنتخب المغربي يواجه المنتخب الفرنسي، مواجهة ثأرية لأسود الأطلس من أجل بلوغ المربع الذهبي للمرة الثانية تواليا. نذكر أنه المنتخب المغربي كان غادر نسخة 2022 من بوابة ربع النصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي. اليوم في ربع النهائي المنتخب المغربي يسعى للثأر الكروي والوصول مرة أخرى للكاريداس العالمي. المنتخب المغربي باش يغيب عليه الليلة اسماعيل السيباري المنتقل حديثا لبايرن ميونخ الألماني بسبب الإصابة اللي كانت تعرض لها في المباراة الفارطة. منتظر يكون سفيان رحيمي يقود هجوم أسود الأطلس. نذكر سفيان رحيمي كان سجل هدف الثالث في المباراة الفارطة ضد المنتخب الكندي. سينو بقية الملاعبين باش يكونوا هما نفسهم ليواجهوا مباراة منتخب كندا. تذكير ببقية لقاءات دور ربع النهائي غدوة 8 متاع الليل، مواجهة منتظرة بين لافوريا روخا والريديفولز إسبانيا ضد المنتخب البلجيكي. نهار السبت 10 متاع الليل الفايكينغ والأسود الثلاثة، النرويج ضد منتخب إنجلترا فجر الأحد بداية من الساعتين. الألبي سيليستي بقيادة ليونيل ميسي، منتخب الأرجنتين ضد مفاجأة المونديال إلى حد الآن منتخب سويسرا. تقارير صحفية أكدت أنه مكتب التحقيقات الفيدرالي للإف بي آي ووزارة العدل الأمريكية يحاقق مع مسؤولين في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بشأن العملية المالية للاتحاد الأرجنتيني بعد نقل ملايين الدولارات عبر البنوك الأمريكية. صحيفة لوناسيون الأرجنتينية تقول أنه المدعين الفيدراليين بدأوا في أخذ إفادات بشأن العملية المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم داخل الولايات المتحدة الأمريكية. مونديال إكسبريس وتفاصيل متواصلة على diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم عبقية برامجنا في الأمان وبالتوفيق إن شاء الله للمنتخب العربي المغربي. مونديال إكسبريس.

0: Abdul Mustaq ala Divan FM.
1: تسمعوا ديوان FM في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان FM.
2: صوتكم

0: بوبليسيتي.
1: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديون اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dionfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب، لو رانديفو اللي يكون معكم كل يوم من الاثنين حتى للحد، من 7 حتى ل 10 نتاع الليل. نسلم عليكم الناس الكل ونتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه، اي سورتو بعد ساعتين من توا سيغمون الرانديفو مش يكون مع الماتش مقابلة بين المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي. ان شاء الله جود لاك للمنتخب المغربي، على الاقل كما نقولوا احنا الكرتوشه الاخيره بالنسبه للعرب بطبيعه. ان شاء الله حظ وفير للمنتخب المغربي، نتمنى له كل الفوز بطبيعه. فمشي هكا شويه نسيبنا زاده في الخساره والخروج نتاع المنتخب المصري من نهارين. اون توكا نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه كيما العاده، برشا موسيقى موجوده معاكم. بل كل شيء نبدا نسلم على ليكيب. نسلم عليك صبري البعزيزي السيد المخرج معنا لليله، سينو هذا محمد القرقني من ورا الميكرو، والبدايه نتاعنا تكون كيما العاده تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب مباشره باش نسمعوا تي او اكس، قولوا السلام.

mobil artist, redneck, train work, عبير نعمة from Dublin, Armasta, هذوما الكل باش تلقاو معنا شوية آخر دونك في البلاي ليست نتاعنا. سينو ديريكتومون باش نخليكم مع تشافوزي بارسونغ. هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بون ايكوت، انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: Publicité.
1: Allô, ça va ?
2: هاني ريكش جوي بي
1: في أسخنة؟
2: اي شريط كليماتيزور ماكسويل UR7 انفرتر ألترا تروبيكال ايكونوميك سيلانسيو وفيه 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل
1: على الكمبريسور
2: ليه على الكليماتيزور الكل
1: على كل شيء
2: اي موتور سبليت وحتى التليكوموند زاد
1: توا فهمت عليه جوك باهي
2: الاول مره في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك باهي مع ماكسويل
3: for a better life

تنزيل هذا اش تمرين اش مقوم بنادم سي بنادم

0: qui dit soirée dit nightclub. L'émission référence de la musique.
1: De retour, Finite Club. Salam alaikum, les Nessel Kolum, et voici معاكم حتى للعشرة نتاع الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيفة بالموسيقى. أنا نقول لكم ديريكتومون الريتم مش تقلب أوترومون. باش نهزكم تو سويت الجوك بوكس وين باش نلقاو برشا موسيقى تركية نسمعوها تو سويت.
2: جوك بوكس.

0: Publicité. محلاك تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج. إن أمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز الثامنة مساء. ديوان فام عسلامة. مجلس الوزراء تداول اليوم بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في مشاريع قوانين وأوامر ذات طابع اجتماعي واقتصادي تتعلق أساسا بتعزيز الأمن الطاقي والغذائي إلى جانب برامج السكن والصحة والنقل الجوي. وأوضحت رئاسة الحكومة أن المجلس تناول أيضا الاستعداد للانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية بهدف دفع الاستثمار العمومي والخاص وتحقيق الاندماج الاقتصادي والتنمية الشاملة. كما دعت رئيسة الحكومة خلال افتتاح الأشغال إلى إحداث ثورة إدارية صلب المرافق العمومية ترتكز على تكريس الانضباط وتطوير نظم الحوكمة، مشددة على ضرورة متابعة أداء الموظفين وإخضاعهم للمساءلة والمحاسبة في حال التقصير للارتقاء بجودة الخدمات المزداة للمواطنين. البعثة الدائمة لتونس بجنيف نظمت اليوم بالتعاون مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية حفل استقبال لتدشين الجناح التونسي المخصص لمشتية جبنيانة بمقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وأشارت البعثة إلى أن عرض منتوج مشتية جبنيانة المتواصل إلى غاية 15 من جويلية الجارية يأتي تتويجا لمشروع تعاون مشترك بين تونس والمنظمة، ويهدف إلى تعزيز إشعاع الصناعات التقليدية التونسية على المستوى الدولي وإبراز أصالتها وثراء المهارات التي تتميز بها الحرفيات التونسية. المؤسسات التربوية العمومية سجلت النسبة الأعلى من الناجحين في امتحان بكالوريا 2026، حيث سجلت 55.82% من إجمالي الناجحين في الدورتين الرئيسية والمراقبة. وأوضحت وزارة التربية أن نسبة التلاميذ الناجحين المسجلين بالمؤسسات التعليمية الخاصة بلغت 21.72%، فيما قدرت نسبة المترشحين الفرديين ب 14.2% من مجموع الناجحين في الدورتين. الجامعة العامة للنقل دعت اليوم إلى وضع برنامج وطني عاجل لإنقاذ النقل العمومي وتجديد الأسطول، محذرة من حالة الانهيار التي بلغتها الشبكة الحديدية لشركة نقل تونس. كما أوضحت الجامعة في بيان لها أن سلامة الأعوان والركاب واستمرارية المرفق العام أصبحت مهددة بصورة جدية، مرجعة هذا التدهور غير المسبوق إلى سوء الحوكمة وغياب الرؤية والتخلي الفعلي عن الاستثمار في القطاع. في الأخبار العالمية، وزير الداخلية السورية يعلن اليوم إلقاء القبض على المسؤولين عن التفجيرات التي استهدفت دمشق قبل يومين، مؤكدا أنه سيتم الكشف عن هوية أفراد الخلية وأدوارهم وكامل ارتباطاتهم للرأي العام إثر استكمال التحقيقات الأمنية والقضائية. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور. في أمان الله.

0: ديوان اف ام فلاش سبور.
1: مرحبا بكم الناس كل في فلاش سبور. بداية بالنادي الافريقي اللي تعاقد اليوم مع ريان جبالي لغاية سنة 2031 وعلى اتفاق مع الحارس عبد السلام الحلاوي اللي لم يمضي تجديد عقده مع الاتحاد الرياضي المونستيري، من المنتظر انه يمضي عقد مع فريق باب جديد. كيف كيف الافريقي حسم صدرنا وضاع من اهتماماته محمد علي جويني واسامة الحدادي لتعويض رحيل اسامة بن عبدة للدوري الليبي، من جهة اخرى فراس شوات قرر المواصلة مع الفريق رغم العرض الليبي والإماراتي. نادي الصفاق ستتفق رسميا مع المدرب نبيل الكوكي لتدريب الفريق الموسم القادم في تجربة جديدة مع الفريق، باقي تفاصيل قليلة قبل إمضاء العقد في قادم الساعات. حسب المعطيات المتوفرة نبيل الكوكي باش يكون معاه في الإطار الفني نادر الهبيري وعبد الكريم النفطي في خطة مدربين مساعدين، إلى جانب وليد بن حسين كمدرب للحراس وقيس الغطاسي معد بدني للساسس. هيئة أمل حمام سوسة اتفقت رسميا مع المدرب محمد علي نفخة للإشراف على المقاليد الفنية للأمل في الموسم القادم. شيروا أن محمد علي نفخة تولى المقاليد الفنية للنجم الساحلي في الموسم الفارط ومنتظر الإعلان عن التعيين في الساعات القليلة القادمة. ترجي جرجيس أعلن تعاقد مع متوسط الميدان ياسين الكاسح لأمضى اليوم مع العكارة إلى غاية جوان 2028، انتداب ثالث في الميركاتو لفريق ترجي الجنوب. العربي القطري تعاقد مع اللاعب السابق للنادي الافريقي يوسف سنانة في نطاق الإعارة قادم من فريق الشمال القطري. ذكر سنانة في الموسم الفارط كان أيضا إعارة من نادي الشمال إلى فريق السيرية. تشيلسي الإنجليزي أعلن اليوم تعاقده مع المدرب تشابي ألونسو اللي باش يكون على رأس البلوز 4 سنوات حسب ما أعلن عليه النادي اللندني. ذكر ألونسو درب سابقا باير ليفركوزن الألماني وريال مدريد الإسباني. ختام أول مباراة في ربع نهائي مونديال 2026 التسعة متاع الليل، المغرب ضد فرنسا، حوار أسود الأطلس والديوك. المترشح يواجه في نصف النهائي لافوريا روخا منتخب إسبانيا أو المنتخب البلجيكي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانافام.net. كان معكم قدور، خليكم على كلوب في لمن نسكل وتحيا فلسطين.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. إيبا نقولكم ديراكتومون لو رونديفو متاعنا يكون تو سويت مع أولديز. أولديز في أولديز الليلة نبدأ مع المرتبة 24، وإذا نحكيه على أقوى التعاونات الغنائية في بداية الألفينات مستحيل ما نذكروش موسيقى اسمها ليدي مارميليد بصوت ليل كيم، مايا، كريستينا جيليرا وبينك. الغنية خرجت عام 2001 كجزء من الموسيقى التصويرية الفيلم مولان روج، وهي في الأصل إعادة توزيع الغنية كلاسيك من عام 1974، أما النسخة الجديدة كانت مختلفة تماما. نحكيه على إنرجي، نحكيه على صوت قوية، ستيل جريء خلاها تحقق نجاح عالمي كبير. كل فنان عطت التوش متاحها الخاصة، كريستينا جيليرا بصوتها القوي، بينك بالطاقة متاع الروك متاحها، ميا بالحساس متاحها، ليل كيم بالراب المميز، والنتيجة كانت غنية صدرت المرتبة الأولى في أمريكا وعدة بلدان أخرى وربحت جائزة الجرامي الأفضل تعاون غنائي عام 2002. حتى الفيديو كليب كان حدث بحد ذاته بالألوان المبهرة بالأجواء متاع الكباري المستوحاة من فيلم مولان روج، وما زال حتى لليوم يعتبر من أشهر الكليبات متاع الألفينات. أنا أقول لكم حطوا لي سانتور، زيدوا برشا في حس على خاطر الموسيقى مش تبدل المود توت سويت.

كيف نسمع كلمة Survivor؟ أول اسم يجي في بال برشا ناس هو Destiny's Child، غنية خرجت عام 2001 وولت بسرعة رمز للقوة، الثقة بالنفس وعدم الاستسلام. Survivor كانت الغنية الرئيسية من الألبوم اللي يحمل نفس الاسم، وجات في فترة كانت الفرقة تعيش في تغييرات كبيرة في الممبرز متاعها. وقتها برشا ناس توقعوا أن المجموعة باش تضعف، أما بيونسي وكيلي رولاند وميشيل ويليامز ردوا بأفضل طريقة بغنية تقول بكل وضوح مهما صار باش نكمل وننجح. اللي قال قوي والكلمات التحفيزيه خلوا سيرفايفر تحقق نجاح عالمي كبير وتدخل قائمه اشهر اغاني الالفينيات، كما ربحت جائزه الجرامي، والتي حتى لليوم من الاغاني اللي تعطي دفعه معنويه لكل واحد يواجه تحديات في حياته. حتى الفيديو كليب كان مميز للوقت ذاك، مستوحى من فكره البقاء في جزيره معزوله، في اشاره الى الصمود وتجاوز الصعوبات، وزاد رسخ صوره الفرقه كواحده من اهم فرق الار ان بي والبوب في التاريخ.

الغنية الجاية مختلفة شوية على بقية الأغاني متاع الألفينات، على خاطرها ما جابتش كان لحن حلو، جابت زادة رسالة إنسانية قوية. نحكيه على What Would You Do، الفرقة سيتي آي خرجت عام 2001 وحققت نجاح عالمي كبير. فرقة سيتي آي كانت تضم روبي باردلو، كلودت أورتيز، رايان توبي، وتميزت أنها كانت تغني على قضايا اجتماعية حقيقية. وفي What Would You Do يحكيه على قصة متاع أم شابة تضطر أنها تواجه ظروف صعيبة باش توفر لقمة العيش لصغيرها، وتطرح الغنية سؤال بسيط لكنه مؤثر، تقول أنت شنو كنت باش تعمل لو كان كنت في بلاستي. المساج متاع الغنية خليتها تلقى صدى كبير عند الجمهور، ووصلت للمراكز الأولى في عدة بلدان، كما ترشحت زادة الجوائز الجرامي، وبقات حتى لليوم من أكثر أغاني لغنبي اللي تتميز بكلماتها العميقة وتأثيرها.

إذا تحبوا الأغاني اللي تهدي الأعصاب وتخليك تسافر بخيالك، فالغنية الجاية هي درايف الفرقة أنكيوباس، واحدة من أجمل أغاني روك في بداية الألفينات. الموسيقى خرجت عام 2000 ضمن ألبوم Make Yourself، وكانت نقطة التحول الحقيقية في مسيرة الفرقة، لأنها عرفت العالم بالفرقة ووصلت الغنية إلى مراتب الأولى في تصنيفات الروك والبوب. المميز في درايف أنها تختلف على برشا أغاني متاع روك في الوقت ذاك. في عوض الصوت العنيف اختارت الفرقة أنها تختار تعمل لحن هادي، كلمات عميقة تحكي على الخوف، اتخاذ القرار وأنه الإنسان هو اللي يسوق حياته بنفسه وما يخليش الخوف يتحكم في ذلك. برشا ناس اعتبروا الغنية رسالة تحفيزية أكثر منها مجرد غنية، أما الفيديو كليب فكان مميز برسوماته المتحركة وإخراجه الفني المختلف، وزاد رسخ مكانة أنكيوباس كواحدة من أكثر فرق الروك ابداعا في جيلها.

في بداية الألفينات كان لارنبي يعيش في فترة ذهبية، ومن بين الأصوات اللي خلت بصمتها وقتها فرقة 112 مع الغنية الشهيرة Peaches and Cream. الغنية خرجت عام 2001 ضمن ألبوم الفرقة الرابع Part 3، وكانت من أكبر نجاحات المجموعة، وين وصلت للمراتب الأولى في تصنيفات الأغنبي والبوب، وخلت اسم 112 يبقى حاضر بقوة في ساحة الموسيقى. 112 هي فرقة متاع أغنبي أمريكية تأسست في أتلانتا، واشتهرت بالأغموني بين أصوات الممبرز متاحة وستيل الغومانتيك اللي يجمع بين السول والنيو جاك سوينج، وزادت شهرتها بعد تعاونات ناجحة مع شركة باد بوي ريكوردز التابعة لباف ديدي في التسعينات. أما بيتش أند سكريم فهي غنية فيها جو دانس متاع دانس وجذاب كما قلت لكم، تحكي على الانجذاب والعجاب بطريقة خفيفة مع إنتاج موسيقي في إيقاعات متاع أغنبي كلاسيك متاع بداية الألفينات. الغنية نجحت زادة بفضل الفيديو كليب اللي عكس أجواء الحفلات والستيل الفخم اللي كان يميز موسيقى الأغنبي في الوقت ذاك. نرجع ديريكتومون لأجواء 2001 وقت اللي كان الأغنبي في القمة، وهذه 112 في Peaches and Cream.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز 9 مساء. ديوان فام عسلامة. مصالح الديوان التونسية تمكنت خلال 6 أشهر الأولى من السنة الحالية من حجز كميات هامة من المواد المخدرة فاقت 214 كيلوغراما، إلى جانب مبالغ من العملة الأجنبية المهربة بقيمة تناهز 5.5 مليون دينار. وأوضحت الإدارة العامة للديوان أن هذه المحجوزات تتنزل في إطار جهود مكافحة التهريب على كامل التراب الوطني، مشيرة إلى أن التدخلات الميدانية أسفرت أيضا عن ضبط معادن نفيسة شملت ما يناهز 17 كيلوغراما من الذهب و72 كيلوغراما من الفضة. نجاح عمليتين جراحيتين استعجاليتين ودقيقتين في طب الأعصاب والمخ اليوم بالمستشفى الجامعي لحسين بوزيان بقفصة في إنقاذ حياة مريضين كانا في حالة صحية حرجة. وأوضح الطبيب المباشر للعمليتين وإخصائي جراحة الأعصاب الدكتور وليد الرداوي أن التدخل الجراحي الأول مكن فجر اليوم من إخراج سائل من دماغ مريض تم إيواؤه في حالة إغماء، مما سمح باسترجاعه لوعيه ولقدراته البدنية والذهنية، في حين أجريت العملية الثانية لمريض يعاني من نزيف بالجهة اليسرى للمخ جراء مضاعفات حادث مرور. النيابة العمومية بنابل تأذن بنقل جثة شاب في العقد الثاني من عمره عثر عليه متوفيا في ظروف مسترابة بمنطقة بوسهم التابعة لمعتمدية بوعرقوبة من ولاية نابل إلى المستشفى الجامعي الطاهر المعموري، وفق ما أفاد به مصدر أمني لديوان فام، والذي أشار إلى أنه تم فتح تحقيق لمعرفة تفاصيل الوفاة وحيثيتها. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن تنظيم تظاهرات إعلامية وطنية حول التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا، تنطلق أولى محطاتها يوم 15 من جويلية بكلية الطب بسوسة. وأوضحت الوزارة أن هذه الفعاليات تنتظم بالشراكة مع جامعتي سوسة وجابس ومدينة العلوم بتونس، وتتضمن محاضرات حول عروض التكوين وآفاقها المهنية، ومعارض للجامعات والتعليم العالي العسكرية والتكوين المهني، إلى جانب عرض قصص نجاح لمسيرات جامعية موفقة. في الأخبار العالمية، تسجيل أكثر من 1700 حالة وفاة في بلجيكا منذ بداية شهر جوان الماضي بسبب موجة الحر التي ضربت البلاد، حيث بلغت أقصى درجات الحرارة المسجلة 35 درجة في 26 من الشهر الماضي. وأكدت وسائل إعلام محلية أن عدد الوفيات تجاوز المعدلات المسجلة خلال السنوات الماضية. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
4: ديوان فام.

0: وبونسوار، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل، ومازلنا متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. إن شاء الله تعملوا بون كيف دقائق. ومباراة المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي ديجا، دونك نقولكم فرجة مزيانة. سينو الناس اللي معنا تو في الكرهب نقولكم احنا نعطيكم لحظة بلحظة المتابعة للمباراة ديريكتومون. مش خليكم مع فوفا في ماتشي ماتشي، ومش تسمع موزيكا اليوم بارامون. فوفا مش تحكينا على السماح ولا الأغاني اللي تحكي على سوجي متاع السماح والغفران، حاجة كيما هكا. ان توكا تسمعوا تو سويت ماتشي ماتشي، واحنا رجعنا معكم في نايت كلوب.
1: نايت كلوب
2: سيف معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي. اليزي وقية نحفلوها في بلاي هيت ماتشي ماتشي. بلاي هيت ماتشي ماتشي في بلاي هيت باش تلقاو ثلاثة محطات موسيقية مختلفة، اي اي فيرجن، ماتشي ماتشي وبيهايند ذا سونغ، والرونديفو اليوم مع ماتشي ماتشي وين باش نسمعكم دي ديو على طريقتي، وكل مرة في تيم سبيسيال.

في أواخر التسعينات النجم إيهاب توفيق كان في تومبوك نجاح ومجده وغنى واحدة من أشهر أغانيه بإمضاء الشاعر أحمد شيتاء وألحان حسين محمود وقال لحبيبته سامحني خلاص والرد جه من عند أصالة نصري وقت اللي قالت سامحتك سامحتك سامحتك كتير. غنية كيف كيف صدرت في التسعينات كلمات محمد حمزة وألحان محمد سلطان سامحني خلاص وسامحتك كتير أصالة وإيهاب توفيق.

0: حياتي.
1: ساعات كلمة سامحني ما تكفيش، خاصة وقت اللي الشخص اللي يغلط يكرر نفس الخطأ مرة أخرى ويقعد يحاول يرضي الحبيب على أمل أنه يسامحه. رضا والله وراضينك، بعد سامحتك كتير يرجع الحبيب ويقول من القلب رضا والله وراضينك. غنية للفنان طلال سلامة، كلمات الشاعر الكويتي علي الفضل وألحان الملحن الكويتي يعقوب الخبيزي. غنية صدرت عام 1999 وكانت واحدة من هيتات الموسم وقت صدورها. في نفس موضوع الصلح والمراضات غنى زيدا وائل جسار في بدايته واحدة من أحلى أغانيه أراضيكي لو أعرف أراضيكي، غنية فيها جدمو بين كلمة أراضيكي والمقصود بها المصالحة، ولو أعرف أراضيكي يعني لو نعرف أنت وين، أنت في أي أرض. أراضيكي كلمات محمد ماضي ألحان نيكولاس عادة نخلة، صدرت عام 1998 في الألبوم الثاني في مسيرة وائل جسار. رضا والله وراضينك أراضيكي.

بعد محاولة الصلح ورضا والله وراضينك وأراضيكي، يرجع الود والحبيبة تلين وتقول خصمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني. كلمات يلخصوا العلاقة العاطفية اللي ديما فيها الأب والداون. كلمات كتبهم الشاعر والعاشق المتيم بأم كلثوم أحمد رامي، اللي كتب لها أغلب الروائع متاعها. غنية تعبر على مشاعره، وهذا واحد من أسباب صدق الغنية ووصول الأحاسيس اللي فيها للجمهور. الغنية ألحان رياض الصنباطي وغنتها أم كلثوم أول مرة عام 1961. خصمتك وصالحتك.

بعد الشموخ وعزت النفس اللي غنيت بها أم كلثوم في تيم الصلح والخصام، وبعد سامحني خلاص نلقاو ملكة الكرامة شخصيا شيرين عبد الوهاب، جيت من الاخر وغنيت للحبيب ما تعتذرش يكفيني منك بسمتك. غنية كلمات الشاعر رياض عزيز وألحان الفنان ماجد المهندس، غنية خرجت في أواخر 2010. شيرين.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز العاشرة مساء. ديوان اف ام عسلامة. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يؤكد بالقاعدة العسكرية ببرتال حيدر اعتزام الوزارة الترفيع في طاقة استيعاب مدرسة الأركان لتستجيب لحاجيات كافة الجيوش والإدارات، وذلك خلال إشرافه على تخرج الدورة 48 للمدرسة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يهدف أيضا إلى تلبية الطلبات المتزايدة من الدول الشقيقة والصديقة للالتحاق بالمدرسة في إطار الانفتاح كخيار استراتيجي، مع الحرص الدائم على المحافظة على جودة التكوين وتوفير الظروف الملائمة له. الإدارة العامة للأداءات تحذر من تنامي محاولات الاحتيال التي يقوم بها بعض الأشخاص عبر انتحال صفة أعوان تابعين لها، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي بعدد من المؤسسات قصد طلب تبرعات مالية بدعوى تقديمها لفائدة بعض الأعوان أو الجمعيات أو التعاونيات. وأكدت الإدارة أن هذه الاتصالات لا تمت بأي صلة لها، داعية جميع المؤسسات والمتعاملين معها إلى توخي أقصى درجات الحيطة واليقظة وعدم الاستجابة لأي طلب تبرع يصدر عن أشخاص يدعون تمثيل الإدارة العامة للأداءات أو العمل باسمها. في الأخبار العالمية، وكالة مهر شبه الرسمية الإيرانية تؤكد مساء اليوم تجدد القصف على أحد الموانئ الإيرانية من الجيش الأمريكي وسط تقارير عن دوي انفجارات في مدن جنوبية أغلبها ساحلية بينها بوشهر وبندر عباس. المكسيك تطلب من السلطات الأمريكية توجيه اتهامات جنائية بشأن مقتل أكثر من 17 مكسيكيا أثناء عمليات احتجاز لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور. في أمان الله.

0: ديوان افلام فلاش سبور.
1: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بالنادي الافريقي اللي تعاقد اليوم مع ريان الجبالي، عقد الى مده 2031، اتفاق ايضا مع الحارس عبد السلام الحلاوي بعد ما غادر رسميا الاتحاد المنستيري بعد نهايه التعاقد بصفة رسمية. كيف كيف الفريقي وفقا لما صدرنا فإنه من اهتماماته محمد علي جويني وأسامة الحدادي لتعويض رحيل أسامة بن عبدة، ومن جهة أخرى في رسوات يقرر مواصلة مع الفريق رغم العروض الليبية والإماراتية. نادي الصفاقسي اتفق رسميا مع الكوتش نبيل الكوكي لتدريب الفريق الموسم القادم في تجربة جديدة مع الساساس، باقي تفاصيل صغيرة قبل إمضاء العقد في قادم الساعات. بالنسبة للستاف تكنيك مبدئيا مش يكون نادر الهبيري عبد الكريم النفطي زوز مساعدين في خطة وليد بن حسين في خطة مدرب للحراس، وقيس الغطاسي موعد بدني. هيئة أمل حمام سوسة اتفقت رسميا مع المدرب محمد علي نفخة للإشراف على المقاليد الفنية لفريق الأمل الموسم القادم. نفخة كان في الموسم الفارط مدرب للنجم الرياضي الساحلي، من المنتظر الإعلان عن الاتفاق الرسمي في قادم الساعات. هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وجه خطاب رسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، يطلب فيه زيادة عدد النوادي المشاركة في دوري أبطال افريقيا وكأس الكونفدرالية. الزمالك وبيراميدز نذكر في مصر استعدوا لتمثيل مصر في دوري الأبطال الموسم القادم. في المقابل الأهلي يمثل مصر في كأس الكونفدرالية، وحسب اتحاد كرة القدم المصري في بيانه اليوم فإنه أبو ريدة يقول نطالب بزيادة عدد النوادي المشاركة في دوري أبطال أفريقيا في كأس الكاف ومن خلال توفير مقعد إضافي لكل اتحاد عضو في الكاف. وأوضح البيان أن طلب أبو ريدة يأتي في ضوء الإنجازات اللي حققتها الاتحاد الأفريقي المشاركة في كأس العالم 2026. تشيلسي الانجليزي اعلن اليوم التعاقد مع المدرب تشابي الونسو. بالنسبه للمدرب الاسباني باش يقود البلوز الى غايه 2030. بالنسبه لالونسو درب سابقا باير ليفركوزن الالماني، تحصل معاه على لقب البوندسليغا ودرب في الموسم الفارط ريال مدريد الاسباني. ختام أولى لقاءات ربع نهائي مونديال 2026، شوط أول ينتهي بالتعادل السلبي بين المغرب والمنتخب الفرنسي. كالعادة ياسين بونو يتألق ويفرض نفسه بتصديه لركلة جزاء أهدرها كيليان مبابي. بالتوفيق شال المنتخب المغربي في صورة ترشحه يواجه المتقدم أو المترشح من مباراة غدوة بين إسبانيا وبلجيكا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان افلام بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا، أصبح على خير ناس كل، وتحيا فلسطين.

هاشم هاشم العريس شو عريس وينه عريس وينه هاشم وحدي طب يلا يلا كرمال العريس اخر نطه اخر نطه معي ها

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الأخبار ديوان اف ام عسلامة. نواب البرلمان طالبوا اليوم خلال مناقشة مشروع المخطط التنموي بمد المجلس بقائمة مفصلة للمشاريع حسب الجهات والكلفة وآجال الإنجاز، مشددين على ضرورة بلورة رؤية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي. ودعا النواب أثناء النقاش العام إلى اعتماد معايير شفافة وموضوعية في توزيع الاستثمارات وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين الجهات، مؤكدين أهمية تطوير البنية التحتية واللوجستية لربط مناطق الإنتاج بمسالك التسويق والتصدير. ممثلو وزارة التربية استعرضوا اليوم أولويات القطاع ضمن المخطط التنموي وملفات الانقطاع المدرسي وإدماج ذوي الإعاقة، وذلك خلال جلسة استماع صلب لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وتطرقت الجلسة أيضا إلى تصورات الوزارة حول تركيبة المجلس الأعلى للتربية ومجال اختصاصه، فضلا عن متابعة وضعية المشاريع المعطلة وبرامج صيانة البنية التحتية للمؤسسات التربوية في مختلف الجهات. في الأخبار العالمية، الجيش الأمريكي ينفي صحة التصريحات الإيرانية بشأن تحكم طهران بمسارات العبور في مضيق هرمز، مؤكدا أن إيران لا تسيطر على الممر المائي الحيوي وأنه قام منذ شهر مايو الماضي بتسهيل عبور أكثر من 800 سفينة تجارية و380 مليون برميل من النفط الخام عبر هذا الممر. الرئاسة اللبنانية تعلن أنها بانتظار وصول وفد عسكري أمريكي إلى بيروت خلال أيام للإشراف على بدء انسحاب قوات الاحتلال من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. من جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها ستتولى تنسيق الترتيبات بين لبنان والكيان المحتل لمنع أي فراغ أمني عبر نشر الجيش اللبناني إبان الانسحاب، مشيرا إلى وجود تحرك أمريكي لحشد شركاء دوليين لمساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سيادتها. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمد السويسي، في أمان الله.

0: ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل ديوان FM. مع السلامة. مجلس للوزراء تداول اليوم بشرف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في مشاريع قوانين وأوامر ذات طابع اجتماعي واقتصادي تتعلق أساسا بتعزيز الأمن الطاقي والغذائي إلى جانب برامج السكن والصحة والنقل الجوي. وأوضحت رئاسة الحكومة أن المجلس تناول أيضا الاستعداد للانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية بهدف دفع الاستثمار العمومي والخاص وتحقيق الاندماج الاقتصادي والتنمية الشاملة. الجامعة العامة للبريد تفيد بأنه تم التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للبريد، وأعلنت بذلك تأجيل التجمع العمالي المقرر تنفيذه يوم السبت القادم أمام مقر الديوان إلى موعد لاحق. وأوضحت جامعة البريد أن الجلسات المنعقدة طيلة الأسبوعين الفارطين أفضت إلى الاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي والذي سيتم عرضه على مجلس الإدارة. نجاح عمليتين جراحيتين استعجاليتين ودقيقتين في طب الأعصاب والمخ اليوم بالمستشفى الجامعي حسين بوزيان بقفصة في إنقاذ حياة مريضين كانا في حالة صحية حرجة. وأوضح الطبيب المباشر العمليتين وأخصائي جراحة الأعصاب الدكتور وليد الرداوي، أوضح أن تدخل الجراحي الأول مكن فجر اليوم من إخراج سائل من دماغ مريض تم إيواؤه في حالة إغماء، مما سمح باسترجاعه لوعيه ولقدراته البدنية والذهنية، في حين أجريت العملية الثانية لمريض يعاني من نزيف بالجهة اليسرى للمخ جراء مضاعفات حادث مرور. ولاية القيروان تنطلق بداية من اليوم وإلى غاية 18 من جويلية الجارية في تنفيذ برنامج لمقاومة الحشرات بالمآوي الراكدة والمناطق الرطبة عبر رش المبيدات بواسطة الطائرة. وأوضحت الولاية أن هذا البرنامج يتنزل في إطار الإجراءات الوقائية الهادفة للحد من انتشار الحشرات، ودعت مربي النحل إلى حماية خلاياهم بالجهات المعنية خلال يوم التنفيذ ولمدة 24 ساعة بعد انتهائه، موصية في السياق ذاته مربي الماشية بمنع قطعانهم من الرعي داخل مناطق المداواة لمدة أسبوع كامل حفاظا على سلامة الحيوانات. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
2: على ديوان FM تفرشك مع الموسيقى.